0: الأضواء، على الرغم من اعتراف زعيم الحبيب بورقيبة في مناسبة رسمية بدوره في النضال من أجل استقلال تونس والجزائر والمغرب. ولم يأتي الاعتراف الرسمي إلا في آخر المطاف، فمنح الوسام العلوي من ملك المغرب، ثم وسام الاستقلال من الدولة التونسية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية. وفي 6 سبتمبر 1992 أصدر الستار على رحلة استثنائية ترك خلالها الدكتور العابد بوحافة أثرا في الصحافة والسياسة والنضال والفكر، أثرا يستحق أن يروى وأن يحفظ للأجيال.
1: استمعوا الأثر عبر الأثير المستلقى والكثير حول شخصية العابد بوحافة.
2: صدى الأثر.
3: فهمت أن بورقيبة كان يخشى العبد بوحافة وكان يخاف العبد بوحافة، وتشوف هذا من مراسلات بورقيبة. بورقيبة كان لا يرد على رسائل أي كان، ولكنه كان يخشى العبد بوحافة ويرد على رسائله، فهذا دليل على قوة العبد بوحافة، لأن لولا العبد بوحافة ما كان يكون لبورقيبة موضع قدم في أروقة الأمم المتحدة. عندما عاد العبد بوحافة إلى تونس في أوت سنة 1958 وجد فيتو في وجهه، منع من النشاط السياسي، منع من النشاط الإعلامي، وهو كان صحفي معتمد لدى الأمم المتحدة.
2: صدى الأثر.
4: خطر عديت برش العائلة، برش ما طلبت شيء.
2: صدى الأثر.
1: هذا موقف مشرف بالنسبة للقضية الفلسطينية حتى قبل إعلان الكيان الصهيوني منذ 47، معناه قبل صدور قرار التقسيم، عمل بيان ونشره بالصحف، قال إن مسألة فلسطين ليس مسألة خاصة بالفلسطينيين فقط.
2: صدى الأثر.
3: اسم العبد بوحافة يتردد كثيرا في الجزائر، اسم العبد بوحافة يتردد كثيرا في المغرب، اسم العبد بوحافة يتردد في السعودية، في مصر، في لبنان، في فلسطين، إلى اليوم يذكر العبد بوحافة في الجزائر ويذكر في المغرب.
2: صدى الأثر.
5: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
6: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
5: من عبر الأثير.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، لنقترب أولا من الإنسان قبل المناضل، ومن البيت الذي صنع شخصيته قبل أن ننتقل إلى محطاته الوطنية والدولية. معنا ابنة أخيه السيدة شدية بوحافة، التي لم تكتفي بالاحتفاظ بذاكرة عائلتها بل ساهمت في توثيقها من خلال إصدار مؤلفين عن عائلة بوحافة، العائلة المناضلة، فلنستمع إلى شهادتها.
4: ترعرعنا في عائلة تحب الثقافة، تحب العلم والنضال، تربينا على القيم، على الأخلاق. جدي قارئين مثقفين، جدي الجيلاني قرأ في جامعة الزيتونة، بوه بالقاسم بوحافة قبله قرأ في الزيتونة وخدم في سوق الشواشين، اللي هو سوق الشواشين مش الناس كل يخدموا فيها، لخاطر فما أثر أندلسي وأثر ثقافي اللي يقدر يوصل. وجدي البغدادي خوه قرأ في الأزهر، وتطوع في الأزهر ورجع في أمي نفسه في 1900 وخدموا في العدل، شاهد عدل هو وعيلته معناتها بالقاسم وولاده زوز. جدي البغدادي كان إمام جامع الحصار ومقدم القادرية وشاهد عادل، ايامهم طون الى تي فونكسيونير دون لا بواري. النضال بدا من اول ما دخلت فرنسا، خاطر فرنسا كي دخلوا من شيرتنا احنا من البحر، اول ما دخلوا نحونا الاراضي الاولى اللي مقابلين البحر اللي تو فيها دارنا غادي، وقت اللي توطنوا وعملوا الكنيسيه وبناوا واستولوا على الدنيا كل. وقت اللي دخلوا هذا 1881، وقت اللي دخلوا أهالي زازيس عكارة جندوا رواحهم 1000 جندي ولابسين سلاحهم وجاوا البحر يسخيلوا بشي واجهوا فرنسا كيف يدخل مغادي. يا البي في تونس صحح التريتي دو باردو، دخل معناتها الحماية الفرنسوية، دخلت جاوا الكبارات البلاد معناتها العقال والساج قالوا وين ماشي تحاربوا فرنسا، هما سيرة هي دخلت بالتصحيحات الحماية، معناتها فرنسا دخلت معناتها تغشوا خرجوا، صارت معركة ما نعرفش بين أي قبيلة والأخرى كقبيلة، حتى من واحد من الريزيدون جنرال بول كامبون في ثيت بن قردان معناتها بحرارة الواحد حبوا يقتلوه، معناتها مش دخلت بسهولة فرنسا. الأهالي ديما معناتها غاضبين، وجدي اللي هي وثيقة لقيتها وثيقة في وثائق فرنسا، جدي بالقاسم بو جيلاني وبغدادي شال في ليبيا، أقنع العكارة اللي هربوا، فرع من عكارة هرب، قالوا لهم يجاو خي تخليوا دياركم فرنسا دخلت. عقلهم وهداو ورجعوا للبلاد. أما قاعدة الروح النضالية والدفاعية فيهم معناتها من جملة عائلتنا، مع أنه مقر متاع البغود الزفير زنديجان حدانا قد قد، ورغم هذا ما خافوش وواجهوا الاستعمار. أما شنو جدودي فهموا كما تقول الوالد، فهم اللي لازم يقرينا ويثقفنا باش نوريه ونفهموا نوايا فرنسا. سي بوغ سا كون باغل تخي بيان الفرنسي، خاطر قرينا وثقفنا وفهمنا نواياهم. وملي احنا صغار انا نتفكر صغيره برشا حوايج صارت في الدار، عمومتي كيفاش معناتها هربوهم، كيفاش فرنسا طارد فيهم، كيفاش ودونت الكل في كتابي لي بوفا ان فامي تونيزان انجاجي دون ليستوار. عائله بوحافه اللي هم الاخوه بوحافه وبوهم، عائله جندت للجهاد، جندت ضد الاستعمار. تعبت ساعة من صغره قرأ شوية في زرزيز في المكتب بانكو غاب أيام كلولة، وبعد سوسة مشى لفرنسا. عزيز يحب معناتها الثقافة، زوز أولاد بعثهم لفرنسا يقرأوا، كاظم والعابد. كاظم هو لول والعابد في جرته. وقت اللي وصلوا لفرنسا بداوا السياسة نتاعهم هما، من وقت اللي في المعهد الثانوي من المقاومة بدا من وقت الصغر معناه بكلمة باحتجاج وكان سيد العابد وقت اللي قرأ وثقف وصل للسربون وخذ الإجازة نتاعو، وبعد عمل اللغة الإنجليزية مشى لأمريكا، تزوج هذا الأمريكانية دروسي خدمت معاها ومشى. من وقت عاد بدا الدرب نتاعو او شنو قد منفي.
6: عبر الاثير نقتفي اثرهم، نحاورهم ونكرمهم.
7: انتم بصدد الاستماع الى شهاده السيده شديه بوحافه ابنه اخ الدكتور العابد بوحافه.
4: امي الله يرحمها تبكي تبكي مسكين على اولادها، قول في الليل نبكي وفي النهار ننوح، بلادك بعيده وما سربك نطوح على ولادها، ما تبعد عليها هذا على سيد الكاظم خاطر نثوه في برج الباب تغني على ولادها كل سيلو. قعد مع التغادي جورناليست انترناسيونال مع الجريدة الوفد تاع نقراشي باشا في مصر، وكان هو البرومي كورسبوندون معناتها انترناسيونال مع سيناتور ابو الفتح ديريكتور نتاع الجريده. بدا النضال نتاعو خارج البلاد باتصالاته مرموقه في وسط الأمريكا، في وسط الشرق، في وسط الباكستان، في وسط أكل شخصيات الكل، حسسهم على القضية الفلسطينية والتونسية والجزائرية والمغربية. بعد شوية مصالي الحاج اللي هو كان زعيم الإتوال نورافريكان الجزائر إلا مضتي وكلوا باش يمثل القضية الجزائرية في الأمم المتحدة، علل الفاسي وعبد الكريم في المغرب كيف كيف بورقيبة من تونس، كون المكتب المغرب العربي في نيويورك. قعد هو لو ريبريزونطون دو كوميتي دو لا ليبراسيون ناسيونال دو لافريك دو نور الونو، معناتها باتصال زعماء تونس وزعماء الجزائريين والمغاربه هاربين في مصر باتصال سيد العابد معهم باللي كورسبوندونس. كيفاش هو بما انه يهبط للقاهره خاطر هو يمثل الجريدة بتاع الوفد، معناتها كانت له سهولة بدل باش يتصل بالناس، وحب زادة خاطر شكون لو كان ما كانش عنده مبدأ ولا حب للوطن ولا باش يكرس حياته كاملة، لو ليلة مع نهار ما يرقدش. ومرته بوقتها تعدى بياسر تعب بياسر. الله يرحمك يا سيد العابد، الحمد لله اللي رغم معناتها صحتي وربي عايش العائلة وفرد العائلة اللي قاعدة في الزرزيس، ولادي اللي نجم يوصلوني باش نسمع ونشوف تصاورك معروضها، خاطر عديت برشا العائلة برشا ما طلبت شيء، إحساس ما نجموش حسوا بيه على خاطر الله يرحمك ويدعمك. ها وصلت وديما تتفكر وقت اللي يجيك القمرت وقتها كنت تعب شوية وتقول لي شد لي اكتب، شد لي اكري، ونقول كيفاش نكتب قدام شخصية بارزة كما سيد العابد الكاريزم هذا، كنا معناتها نقدروك وخافوا منك ونعتبروك. كانت ماهيش سهلة كونه أنا الصغيرة فيهم باش نوصل معناتها نتكلم عليك، وهو بالحصر على خاطر ما عادش ينجم يكتب وعينه توجع فيه لبين لكم ما ينجمش ماذا بيه شكون. الله يرحمك واللي نجمت نعمله عملته يا سيد العابد. وثائقك الكل وصلتم للجزائر، وصلتم للحكومة الجزائرية، كتبت الكتاب، جي كونسلتي لي زارشيف، شفت اش عملت اللي ما نعرفوش انا واللي تنعرفوا واللي نعرفوا في الدار، حضرت عليه سيد العابد من نوع اللي يموت على بلاده يقول له ما نحبش تعملوا لي مسلان ولا حوتة في الكوشة، عملوا لي عيش بالوزف وعملوا لي عصيدة بالقديد. حب بلاده، يحب أمه لا يرحمها مهمة. أنا كتبت كتابي 30 سنة وأنا نكتب فيه، نكتب فيه معناتها مرتاحة خاطر عندي حب الكتابة. وأنا نسكن في الخارج، نسكنش هنا، نسكن في عنابة في الجزائر، رجل طبيب راحي غادي تبعته معناتها. دونك في الوقت اللي أنا نبدأ قاعدة نبدأ نكتب، وما تحكي لي وما كانت عندها ذاكرة كبيرة، وهي الكبيرة في العائلة معناتها كانت حضرت على برشا حوايج اللي حكيتهم لي، نكتب ونحط مع تقول شنو الكتابة. لقيت روحي معناتها ماشية في الترتيب الزمني، لقيت روحي مانيش باش نضيع بيه. يما كل عام شنو تقول لي مثلا ظاهرة هذه الأخرى اللي حبيت نحكي لهم عليها، تقول لي راهم ثلاثة فرد واحد راهم كل مشدودين، بابا في محتشى التطوي كونت كونسنتراسيون التطوي عامين 143 هاكا اللي يستول الوثائق ودينا كل في الكتاب. سيد الكاظم في تجروين، سيد العابد في كولومبي شاخ الجزائر في الصحراء نتاع الجزائر، صور ثلاثة مشدودين فرد وقت. وقلت لك لميتك المعلومات كل وحكيت ما حكيته كل بعد صفيته، وما نكذبش عليك حبيت نعملوا لولادي، ولادي كما تقول انت اني غيتاج، قلت خلي نخليلهم الارث هذا. بديت بشوية بشوية حتى حسيت روحي تشديت، خاطر مهمة مخترة يا اما تقدم عليها وتكمل وتوثقها وتسقلها في شيء اللي توصله للناس العائلتك والغير عائلتك يا أملا. وقال طلع الكتاب من 2015 في فرنسا طلعت، وين عبارة أنا راني معادش راني مديته لكم سيلو ميساج.
7: تلك كانت صورة الرجل المتواضع المتشبث بقيمه والمؤمن بأن الوطن لا يخدم إلا بالعلم والعمل. ولكن كيف تحول هذا الابن القادم من جرجيس إلى شخصية حاضرة في الفضاء الدولي؟ هذا ما نحاول أن نقف عنده مع الأستاذ عادل بن يوسف الذي يقرأ مسيرة العابد بوحافة من المحلية إلى العالمية.
2: صدى الأثر.
1: وفي الواقع ليس العابد فقط، كامل أسرة بوحافة. آل بوحافة هي عائلة كانت تشتغل في المخزن، ولدهم الجيلاني بوحافة تعلم في جرجيس ثم تقل لجامعة الزيتونة، وكان من رواد ما نسميهم النخبة وحركة ما نسميها تحت السور، حيث أسس في 1905 جمعية ثقافية سماها الوردي. جمعية ثقافية هذه كان مع حشادلي المورالي مجموعة من المثقفين، وفور تخرجه اجتاز مناظرة في عدول الإشهاد وانتصب كعادل الإشهاد في جرجيس من 1911 إلى 1913. لكن بحكم كان تجنيد إجباري وفرنسا دخلت الحرب العالمية الأولى في 1914، فتم دعوته لأداء الخدمة العسكرية. قضى 4 سنوات في الحرب في الجبهات للدفاع عن الرأي الفرنسي ككل التونسيين، أكثر تقريبا من 86,000 اللي شاركوا من التونسيين من الحرب العالمية الأولى والثانية، وماتوا منهم أكثر من 13,000. بعد عودته بطبيعة الحال والده تم تعيينه كخليفة، شغل الخليفة في المطوية، مشى لنابل ككاهية ثم جيد، أصبح من المخزن. وفي 6 جوان 1923 اعترف بالخدمات اللي قام بها في الحرب وكذلك في الإدارة. تم إسناده وسام جوق الشرف ما نسميه ليجيون دونور، وهذا ما مكنه معناها من أن يرسل أبنائه إلى المعاهد. 3 أبناء هما تبعا عمر كاظم العابد وكذلك البشير، البشير هو معناها أصغرهم، و3 درسوا في أوروبا وفي فرنسا تحديدا في كبرى الجامعات. بالنسبة للعابد استطاع بذكاء، وخاصة هو استثناء في تلك الفترة، كان قد أسس في 1946 بعد نشأة المنظمة المتحدة في نيويورك انتقل لاستقرار هناك، أسس ما نسميها مكتب الحرية لشمال أفريقيا، ودافع عن حركات التحرر ببلدان شمال أفريقيا تونس الجزائر والمغرب. إنجليزية كما قلها ممتازة ممتازة جدا، حيث أنه لما حصل وتوجه إلى المعهد الثانوي بسوسة، درس في سوسة، خذ الجزء الأول بكالوريا، ثم انتقل إلى مدينة كايان بفرنسا كون ما نسميها، وخذ الجزء الثاني بكالوريا، ثم ثم رسم في السوربون، درس الصحافة والسينما ثم الإنجليزي، ولما اجتاز بالإنجليزي بنجاح توجه إلى لندن وتخصص في الألسوني. أنا هذا شيء معناها كما قلها لم يكن ساري المفعول في كل الشباب التونسي النخبة بما فيهم الزعماء كما صالح بن يوسف وبورقيبة، اكتفوا بدراسة حقوق إجازة ولا قلوا احنا العلوم السياسية أو بعض الدروس الأخرى في علم الاجتماع على غير ذلك. هو لا، كان عنده ولع بالسينما والتمثيل وقام بأدوار منذ أن نشط في جمعية طلب شمال فريق المسلمين بفرنسا دور شكري باي، وهو شخصية وطنية قامت بأدوار معناها هامة في الحركة الوطنية الجزائرية، لذلك ارتبط اسمه باسم شكري باي. وكان عنده اسم آخر يمضي به مقالاته، كان عنده قلم رائع ممتاز، أبو الأخرس، نسبة إلى الخرس اللي تحمل المرأة الجرسيسية العكرية. هذاك علاش كان يمضي أبو الأخرس، معناها ذاك علاش خلى الشرطة أني طلعت على الأرشيفات يبحث شكون أبو الأخرس هذا، بعد ما خاطرك مش حط اسمه بوحافة في ضرر حتى بوالده وأنه يشتغل كقايد وككاهية وغير ذلك في إحرار. فبالنسبة لي أنا مرة شكري باي مرة أبو الأخرس، لكن جهاز الاستخبارات تفتنوا لي أيقن أن اللغة الفرنسية خلافا للنخبة التونسية لا يمكن أن تؤدي إلى شيء كبير، باعتبار أنها شيء متاح ومكتسب من قبل كل التونسيين في المدارس في المعاهد وفي الجامعات. هذاك علاش مراهنته على اللغة الإنجليزية وطريقة النطق متاعه ومعناها كيفاش اللغة الإنجليزية هي اللي خولت له الارتقاء إلى العالمية. البقية كلهم تقريبا قاعدوا في إطار الإمبراطورية الفرنسية، هو لا.
6: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدا يبقى عبر الزمن.
7: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ الدكتور عادل بن يوسف.
1: منذ استقراره في المنتظم الأممي الذي بعث في نيويورك أكتوبر 45 أيقن أن موهبته خاصة كتابته للصحف وللتغطية الأحداث كما نقولوا احنا التغطية في الإذاعات ولا توا مش نقولوا احنا يعني تغطية لندوة، أنها تكمن في أن يختص في هذا المجال. ثم ولعه بالسينما، وخاصة هو المنعرج أن شريكة حياته اللي تعرف عليها كانت أمريكية، أتت في بعثة الصليب الأحمر الدولي لتونس لمجال تقديم المساعدات للجنود اللي كانوا حاربوا، خط الأمريكان جاءوا لهنا وهم اللي ساهموا في طرد قوات المحور الألمان والإيطالي، وكلفها بنادي الضباط في تونس العاصمة في مقر المركز الثقافي الأمريكي سابقا، وكانت تقدم لهم المساعدات وهي نفسها تقوم بالمنظمة الصليب الأحمر الدولي بتغطية لأن المقر متاعه في جنيف بسويسرا. تعرف عليها ومنهم ولوع بالإنجليزية، تحدث بالإنجليزية، تم التواصل وتم الاتفاق على الزواج. وبعد نهاية الحرب في 46 سيستقر هناك ويقوم بأعمال سينمائية ويكتب في الصحافة هناك على السينما عن الآداب عن القضايا، وخاصة المنعرج أنه أسس في نهاية 46 ما يسميها لجنة الحرية بشمال أفريقيا، كوميتي أوف ليبرتي أوف نورث أفريكا، أمنة كانت سيمانة كانت تسمى، وأصبح صندوق نقول وإحنا بريد لكل حركة تتحرك بشمال أفريقيا. الرؤساء الأمريكان اللي كان جول المنتظم الأممي بمناسبة الذكرى في أكتوبر، ما تعرفوا الجمعية العامة تعقد جلستها السنوية، بعث لي هاري ترومان، بعث لي روزفلت إلى عديد جيفرسون والغير ذلك حول قضايا التحرر، وخذا مواقف من عمليات الإبادة والتي يقوم بها الجيش الفرنسي منذ اندلاع ثورة التحرير الجزائرية. ناهيك أن في إحدى القرى الجزائرية هي قرية صغيرة اسمها نوغمة قاموا بمجازر وعملية اغتصاب إلى غير ذلك، قام بتحقيق كامل وبعث التقرير هذا إلى أمين العام للأمم المتحدة وحدث ضجة في الصحافة الفرنسية. نقطه ولو يخشاو الكتابات متاعه ويخشاو القلم متاعه، ثم ربط علاقات منذ دراسته بفرنسا بحكم نشاطه في جمعية طلب شمال أفريقيا مع زعماء الحركة تحرير الجزائر والمغرب، خاصة مع مصاري الحاج اللي أسس حركة الانتصار للحريات الديمقراطية لم تلد، وحزب الاستقلال أسسه على الفاسي في 1944 وأصبح يراسلهم. ناهيك أن مصالي الحاج كلفوا بطرح القضية الجزائرية، وفعلا جاءوا ممثلي جبهة التحرير الجزائرية يقودهم مولاي مرباح ووالد المخرج السينمائي والتلفزيوني قاسم مرباح، وأدرجوا لأول مرة في فيفري 57 القضية الجزائرية على أنظار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهم أثار غضب مندوب فرنسا في الجمعية العامة، ووقعت كما قلها أخذ ورد. ولكن منذ ذلك التاريخ معنا تم الإدراج. لم يكتفي بذلك، استغل زيارة الملك سعود إلى الولايات المتحدة وإلى المنتظم الأممي وطلب منه الإسراع في طرح القضية الجزائرية على أنظار الجامع العربي، وهذا ما حصل فعلا. لأول مرة تطرح القضية الجزائرية في الجامعة العربية في مؤتمر القاهرة، وهذا كان منذ سنة 47. معنى نشوفوا البعد النظر متاعه. ثم القضية المغربية، القضية المغربية جاء حتى ممثل إعلامي لحزب الاستقلال وقام بحوار في المكتب في المنتظم الأممي باعتباره ملحق صحفيا هناك، يتحدث عن الحرية ودورها في شمال أفريقيا، لأن قولك الحرية هي أداة انتقاء الشعوب ولرقي الشعوب، ولا يمكن أن نعتبر شعب نقوله عنده كيان وعنده وحدة إلا إذا ما كان حرا مستقلا، وهذه هي المعادلة متاعه.
8: الاستقلال هو حركة ديمقراطية مصممة على إنهاء استغلال الاستعمارية الفرنسي والطغيان، وأؤكد لكم أن الاستقلال والشعب المغربي لن يهدأ لهما بال حتى يتم الاعتراف الكامل بالحق في الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة.
1: اكتب في صحف أدبية، اكتب في صحف تعنى بالسينما، قام بعديد نقولوا احنا الحوارات مع كبار الشخصيات والممثلين العالميين. ان ذاك ما نساوش ان الولايات المتحدة فيها مدينة كاملة سينمائية، مدينة هوليود وما أدراك، ونجم نقولوا صل العالمية بفضل هذه التغطية، وأصبح رفيق كل الوطنيين ولا يميز بين الثقافة. عنده عديد المقالات منذ كان طالبا يكتب مع جمعية طلب شمال أفريقيا المسلمين. لكن الشيء الهام أن الوطنيين التونسيين وفي مقدمتهم زعيم الحبيب بورقيبة وفرحات حشاد تفطنوا إلى مكان، ناهيك أن دخوله معناها فما طرفة وقعت شطرحوا القضية التونسية على أنظار المنتظم الأممي. وكان العبد بوحافة يلبس الطربوش متاع والده جيلاني الطربوش المجيدي هذا، والشرطة الفرنسية جات استعلامات كانوا بورقيبة مش يتحول الولايات المتحدة مش يعرض القضية ويمشي حط المطالب التونسية والوحدة اللي تخدمت باللغة الفرنسية والإنجليزية، خذها العبد بوحافة وحطها في الطربوش متاعه، فتشوا الكل العبد بوحافة فتشوا بورقيبة ما لقوا حد شيء.
7: ما زلتم مستمعين الكرام في الاستماع إلى شهادة الأستاذ الدكتور عادل بن يوسف.
1: ولم يكتفي بذلك، ربط علاقات مع الزعيم فرحات عشاد واستدعاه في 51 في مؤتمر الأوقاع في مدينة بلتيمور، وقام حشيت في تلك الفترة رغم عدم اتقانه اللغة الإنجليزية لكن يتكلم يكتبوله وينطق باللهجة الفرنسية في التوحيد بين المنظمتين النقابيتين الأمريكيتين. وكان ينقل من نيويورك بالتنسيق مع مدينة بلتيمور شنو اللي يحصل هناك ويحطه في الصحافة ويبعث للصحافة في تونس وفي نيويورك تايمز وفي لوموند وكبرى الجرائد. كان يتنقل للقاهرة وكان مراسل لجريدة المصري، وكان عنده البعد القومي العروبي أن نلقوه معناها عند والده والبعد الوطني. أعتقد خطأ أنا بورقيبة كان بالإمكان أن يكسبوا، خاصة في خلافه مع عبد الناصر في مسألة القضية الفلسطينية وأريحة، وهو للحقيقة معناها أخذ موقف مشرف بالنسبة للقضية الفلسطينية حتى قبل أعلان الكيان الصهيوني منذ 47، معناها قبل صدور قرار التقسيم عمل بيان ونشره في الصحف قال إن مسألة فلسطين ليس مسألة خاصة بالفلسطينيين فقط، وهذه اللجان اللي كونوها مش تمشي تحقق، لابد أن تنتقل كذلك إلى بلدان شمال أفريقيا أفريقيا حتى تشوف معاناة الشعب شمال أفريقيا الذي لا يقل معاناة عن الشعب الفلسطيني العربي في ظل الاحتلال اليهودي واشتراء الأراضي وغير ذلك. فكان عنده ارتقاءه إلى العالمية للبعد متاعه المغاربي للبعد العربي، وكذلك موقفه كمحايد بعيد عن السلطة، رغم أنه كان كما قلت لكم قدم خدمات إلى السلطة، يلقى حظه في المغرب وبالجزائر أكثر من يلقاه في تونس. بدأت المحاولات رد الاعتبار لعبد بوحافة، بدأت تقريبا في 85 دعاه الملك الحسن الثاني وعطاه وسام العرش أعلى تقريبا الأوسمة. ثم بعد تحول 7 من نوفمبر كتب رسالة شهيرة في 91 إلى بن علي. بن علي بعد ما شاف المستشارين تاعه المكلفين بالتاريخ الحركة الوطنية أنصف الرجل، أعطاه وسام الاستقلال في سنة 91 على أثر هذه الرسالة، واستقبله في قصر قرطاج، وهذا لأول مرة كنا ما نقول وإحنا رد الاعتبار. شوفوا الأرشيفات في الواقع، تدخل الارشيف.org تلقى عديد نقوله أكثر من 300 عنوان متخصص بعبد الوهاب، الأرشيفات الأمريكية، الأرشيفات الفرنسية، أنا اشتغلت على الأرشيفات، حتى الأرشيفات المصرية في الجامعة العربية، علاقاته، كان عمل تقرير حول النشاط والحركة الثقافية والفنية في مصر موثقة لما إقامته في القاهرة، دراسة حول اليسار قاموا بها الأمريكان والاستخبارات هناك، اليسار في عهد عبد الناصر من 55 ل 58، وذكروا علاقات عبد بوحافة مع بعض اليساريين. تقارير أخرى العسكرية زمن الحرب العالمية الثانية تحدث على عبد بوحافة بكل إعجاب ونشاطاته، كيف يصل إلى بورقيبة ويتصل بابنه وزوجته، معناها كأنه أصبح طرف في العائلة وشخصية وازنة في المنتظم الأممي. هذه كلها لم تتم دراسته، هو مزوج أمريكية يعتبر كأنه نصف أمريكي، لكن يتبعوا فيه كأنه معناها يمثل خطر على الأمريكي، يقول لك عندوش بعد يساري، نفس يساري. كتاباته حول السينما، لقاءاته مع كبار الشخصيات الأمريكية والشخصيات الدولية جعلت منه شخص يخشى منه ويقرأ له حساب. الكلمة الأخيرة، عبد بوحافة، عنا كثير من العبد بوحافة في كل جهة، ومطموسين ومغمورين لأسباب سياسية لأسباب موضوعية ذاتية، لابد من نفض الخبر عليهم بكل تجر بدون اتهام طرف معين بذاته ولا سياسي ولا حزب معين. الكل نوع عشرة بعد 2010 هذه العودة القوية للتاريخ وإعادة إنصاف هؤلاء، يحب ذلك يتم إنصاف، تسمية شوارع، تسمية ساحات، تسمية نادي ثقافي بحضار ثقافة ولا قاعة سينما، يحب ذلك تكون قاعة من القاعات أو نقول إحنا مدرج أو خشبة مسرح في دار ثقافة تحمل اسمه. هذه تقريبا شخصية العابد بوحافة، شخصية كما قلها متميزة عن بقية الزعماء، شخصية ثرية، ومسيرتها أعتقد تصلح حتى تكون في شكل شريط سينمائي أو مثلا مسرحية أو رواية، لأن فيها بين الخيبة والرجاء كما قالوا. وهذا عمل كتاب كامل على المنصف بي وقت اللي تم الإطاحة بي، وتحدث كان قريب إلى القضية المنصفية، وألف كتابين آخران نشرهما في الولايات المتحدة حول القضية الجزائرية، الجرائم الاستعمارية في الجزائر، وكذلك ما نسميه من جرائم الإبادة للجنود الفرنسيين في الجزائر، وخذت صدى كبير هذين الكتابين، لكن عرب بالقضية وخاصة فيما يتعلق بمسألة المنصب باي، كان عنده اتصالات حتى بالمنصب باي لما كان مقيما في مدينة بو الفرنسي. وبهذا نقول احنا دولة الاستقلال لم يستفد منها كل أبنائها، بل البعض منهم فقط، كانت كما قلها حكرا على البعض دون الآخر لعدم الإنصاف إلى الآخرين المخالفين الرأي.
7: إذا كانت هذه المسيرة قد كشفت لنا كيف خرج الدكتور العابد بوحافة من حدود المدينة ليصل إلى العالم، فإنها تدفعنا إلى التساؤل عن علاقته برفاق النضال وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة، علاقة بدأت بالمرافقة فيما يدين الكفاح ثم عرفت محطات من الاختلاف والمفارقة. وحول هذا المحور نصغي إلى شهادة الأستاذ حسن مبارك.
3: وصفت علاقة الحبيب بورقيبة بالعبد بوحافة، أو علاقة العبد بوحافة الحبيب بورقيبة، كعلاقة النعمان بن منذر مع سينمار، ذلك الذي استدعاه ليبني له قصرا، فلما شيد له القصر سأله: هل يستطيع أحد غيرك أن يبني هذا؟ قال: لا. قال: هل يوجد قصر مثل قصري؟ قال: لا. فرمى به من السطح القصر حتى لا يمتلك غيره قصر مثل ذلك. كذلك أنا أرى علاقة الحبيب بورقيبة بالعب بوحافة شبيهة بهذا تماما، لأن العب بوحافة قدم ما يمكن تقديمه القضية الوطنية في الوقت الأمم المتحدة، وساعد الحبيب بورقيبة عندما سافر إلى الأمم المتحدة سنة 1947-1952، ساعده كثيرا ومد له يد العون. أيضا كان هناك مراسلات بين العبد الحبيب بورقيبة والعبد بوحافة، وكان الحبيب بورقيبة يطلب من العبد بوحافة تقديم خدمات له. عندما مرت البلاد بانقسام أو انقسمت الحركة السياسية كحبات الواحد بين شقي الرحى، كان العابد بوحافة أظنه كان سندا للحبيب بورقيبة، خاصة في الانقسام في الصراع بين ما سمي باليوسفية والحبيب بورقيبة. أيضا العابد بوحافة وقف موقف المصلح، موقف الرجل الذي أراد أن يعيد العلاقات بين شقي الحزب الدستوري، الحزب القديم والحزب الجديد، وأراد إصلاح ذات البين. لكن في النهاية ماذا وجد العابد بوحافة من الحبيب بورقيبة؟ عندما عاد العابد بوحافة إلى تونس في أوت سنة 1958 منع، وجد فيتو في وجهه، منع من النشاط السياسي، منع من النشاط الإعلامي، وهو مهنته الأساسية هي الصحافة، وهو كان صحفي معتمد لدى الأمم المتحدة، فمنع من أي نشاط العبد بوحافة في تونس، وبقي على تلك الحال لمدة أكثر من ربع قرن تقريبا، ولم يسترد أو لم يرى له بالفضل والجميل إلا عندما استدعاه الحسن الثاني ووسمه الحسن الثاني في المغرب بناء على ما قدمه للقضايا المغاربية والقضايا العربية عموما. فالعابد بوحافة وقف إلى جانب حبيب بورقيبة في كثير من المواقف، وقف بجانبه عند الصراع بينه وبين صالح بن يوسف كما أشرت. لماذا؟ لأن العابد بوحافة أو أبجد يعني أدبيات العابد بوحافة ترفض أن يرفع السلاح التونسي في وجه التونسي، وهذا كان موقف العبد بوحافة، ولكن لم يرى بورقيبة له ذلك. وفي النهاية قضى العبد بوحافة تقريبا ربع قرن وهو بعيد عن كل نشاط وطني وكل نشاط إعلامي، وكانت الحقيقة لولا أنه نظر إليه في آخر مشواره وتم يعني رفع المظلمة على الأقل بذلك الوسام، وسمه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ووسمه قبله الملك المغربي، على الأقل ترجع جزءا من أفضاله على هذا المجتمع وعلى هذه الدولة. مشكلة الحبيب بورقيبة أنه لا يقبل أن يقال ذلك فلان مناضل أكثر من بورقيبة، ولكن بورقيبة يقبل أن يقال أن فلان ناضل تحت إمرة بورقيبة أو بتوصيات من بورقيبة. وبورقيبة يعني صرح بهذا في عديد الشخصيات التونسية، ومنهم الجيلاني بوحافة. جيلاني بوحافة هو والد العابد بوحافة، جيلاني بوحافة الذي اشتغل سلك عدول للشهاد قبل، ثم التحق بالجيش الفرنسي وعمل بالجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الأولى، ثم عندما غادر الجيش الفرنسي تم توسيمه من قبل فرنسا وسام جوقة الشرف، والتحق بسلك الخلفوات يعني خليفة اللي هي تقابل المعتمد تو، وعمل في عديد المناطق في فريانة في حاجب العيون في نابل في عديد المناطق، ثم أحيل على التقاعد.
6: أثر عبر الأثير.
7: أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ حسن مبارك.
3: لما جاءت أحداث الوطن القبلي من 28 جانفي إلى 2 فيفر 1952، كان العبد بوحافة هذه الأحداث التي يعني دنس فيها المصحف، ظلم فيها شعب، يعني تم الاعتداء فيها على النساء، سرقت الأموال المكتسبات من قبل الجيش الفرنسي، فأول من بادر الاعتراض على هذا الفعل كان الجيلاني بوحافة، الذي أخذ الوسام الذي سلمته له فرنسا وضعه في مظروف، وكتب رسالة إلى الرئيس الفرنسي، رسالة طويلة نوعا ما، ولكن أقول ماذا قال له فيها. قال الله لا يشرفني أن أرفع هذا الوسام، أن أوشح صدري بهذا الوسام الذي يرفعه مدنسو القرآن ومدنسو الجوامع والمعتدون على أبناء بلدي. بورقيبة في هذا الموقف فاعتبر أن موقف الجيلاني بوحافة أسرع ردة فعل وأشجع ردة فعل حدثت في تاريخ المقاومة التونسية. ولكن لم ينظر لهذا في ابنه العبد بوحفة. سأتحدث عن الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف. صالح بن يوسف كان ضد الحركة المنصفية بتعليمات من لأن صالح بن يوسف انتمى إلى حكومة الباي وبتعليمات من الباي كان ضد هذه الحركة المنصفية. الحبيب بورقيبة يعني كان صامتا في هذا، هو كان ذكي جدا في تعامله الحبيب بورقيبة مع الأحداث، وما وصم عائلة بوحفة وليس العبد بوحفة فقط، العبد بوحفة وأخوته، وما وصم هذه العائلة هو انتمائهم إلى الحركة المنصفية. هذه نقطة في اعتقادي من النقاط التي جعلت بورقيبة لا يرتاح إلى العبد بوحفة. نعم. لأن العبد بوحفة من نوع الذي لا يقبل أن يأتمر بأوامر حد. نعم. وبورقيبة لا يقبل أن يشتغل معه من لا يأتمر بأوامره، وهذا هذه نقطة الخلاف. فالحركة المنصفية كانت عائلة بوحفة، كل العائلة المنصف والكاظم البشير كلهم ناشطين ضمن الحركة المنصفية، وبورقيبة كان من القلائل الذين لم يعبر عن رفضه حتى لا يخسر المواقف، ولكن لأن كان عبر عن رفضه سيتهم بأنه من أتباع القصر. فصالح بن يوسف كان رافضا واضح لأنه كان منتمي إلى الحكومة، ولكن بورقيبة كان صامتا، كان رفضا صامتا. بكل أسف التاريخ التونسي كتبه فئة معينة، التاريخ التونسي كتبه المنتصرون، كتبه الذين وضعوا أيديهم على الدولة أو قبضوا على الدولة، هم الذين كتبوا تاريخ تونس، فهمشوا كل حدث وكل حركة دون حضورهم أو دون مساهمتهم همشوه. العبد بوحافة من الأسماء من المناضلين، العبد بوحافة اسم العبد بوحافة يتردد كثيرا في الجزائر، اسم العبد بوحافة يتردد كثيرا في المغرب، اسم العبد بوحافة يتردد في السعودية، في مصر، في لبنان، في فلسطين، إلى اليوم يذكر العبد بوحافة في الجزائر ويذكر في المغرب. العبد بوحافة كان له مواقف داعمة للجامعة العربية، العبد بوحافة كان له مواقف داعمة لفلسطين، والعبد بوحافة له الفضل على النضال في تونس، ولكنه عند كتابة التاريخ التونسي لم يذكر اسم العبد بوحافة. فنحن إذن أمام حتمية إعادة كتابة هذا التاريخ. أقول لك شيئا، أنا لم أكن أعرف العبد بوحافة، أنا عرفت العبد بوحافة تقريبا قبل 20 سنة، تقريبا 2006-2007، واشتغلت على العبد بوحافة في رسالة ماجستير، واكتشفت شخصية وطنية كبيرة وشخصية مثيرة للجدل. تعلمت من مسيرة العبد بوحافة الكثير، فعلا تعلمت من مسيرته الكثير، واستوعبت درسا ما كنت لا أعرفه لولا هذه الدراسة. أنا أنصح الشباب، أنصح التونسيين شبابا وغير شباب بأن يهتموا بالتاريخ التونسي الحقيقي. التاريخ التونسي الحقيقي أين يجدونه؟ سيجدونه في هذه السير، سير المناضلين وسير الفاعلين الاجتماعيين والفاعلين التاريخيين، سيجدونه في أرشيف وطني، سيجدونه في معهد تاريخ الحركة الوطنية، سيجدونه في مؤلفات الدكاترة الذين اشتغلوا في هذا المجال. أنا تفاجأت أن بورقيبة كان ضمنيا، فهمت أن بورقيبة كان يخشى العبد بوحافة وكان يخاف العبد بوحافة، وتشوف هذا من مراسلات بورقيبة. بورقيبة كان لا يراسل الجميع، ولكن رسائل بورقيبة مع زوجاته مثلا كانت رسائل مع وسيلة، مع متيل، مع المناظرين، ولكن بورقيبة لا يرد على رسائل أي كان ولا يراسل أي كان، ولكنه كان يخشى العبد بوحافة ويرد على رسائله. فهذا دليل على قوة العبد بوحافة، لأن لولا العبد بوحافة ما كان يكون لبورقيبة موضع قدما في أروقة الأمم المتحدة. كلمة الأخيرة أقول أن العبد بوحافة ظلم كثيرا وهمش، ولكن لم يرد الفعل. لماذا؟ هذا دليل أن الإنسان كان يخدم في البلاد، ما كانش يخدم الأشخاص، وكان ينجي يكتب رسالة لبورقيبة يقول له راني سامحني وراني معاك وراني، ولكن لم يفعل ذلك. العبد بوحافة عاش رجلا ومات رجلا. تحية ليك، تحية كافة مستمعي إذاعة تطوين. شكرا.
2: صدى الأثر.
7: وإذا كانت علاقة الدكتور العبد بوحافة بالحركة الوطنية التونسية تكشف جانبا مهما من مسيرته، فإن تجربته لم تقف عند حدود تونس، بل اتسعت لتشمل قضايا المغرب العربي كله، إيمانا منه بوحدة المصير والنضال، وفي هذا السياق يقدم لنا الدكتور محمد ضيفلة قراءة في البعد المغاربي لنضال الدكتور العابد بوحافة والدور الذي طلع به في خدمة قضايا المنطقة.
9: عابد بوحافة ميزته عن بقية مناضلي الحركة الوطنية التونسية في أنه سبق بقية المناضلين في هذا البعد المغاربي. لا ننسى أن في فترة الأربعينات شهدت في المشرق العربي تأسيس مكتب المغرب العربي في القاهرة، وهذا المكتب كانت له فروع، من هذه الفروع فرع نيويورك. تأتي أهمية هذا الفرع الذي كان على رأسه العابد بوحافة وتقريبا هو الوحيد في هذا المكتب يمثل كل الحركات الوطنية المغاربية. في المشرق كان كل حركة يمثلها مناضلوها إن شاء الله، ولكنه كان منفردا. إذن في نيويورك يمثل الحركات جميعها، يقدم مطالبها، ولكن هنا نركز خاصة على لماذا نيويورك. نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت هي القوة الأكبر في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، بالتالي في مركز القوة الأكبر إن شاء الله. ثم أيضا في منظمة الأمم المتحدة حيث الإشعاع الدبلوماسي هو أكثر من القاهرة في حد ذاته. نعرف أن بورقيبة وجامعته والحركة الوطنية اتجهت نحو القاهرة بعد تأسيس الجامعة العربية. الجامعة العربية صغيرة بمقارنة مع المنظمة الأممية، ولكنه كان في ذلك المكان. ثم أيضا فرداته تتمثل في تمكنه من اللغة الإنجليزية ومخاطبة العالم. لم يكن بالنسبة للمشرق كان اللغة العربية بطبع الحال، لكن كان التأثير محدودا، بينما هو كان يملك اللغة الأنجليزية. ويكتفي بذلك في الحقيقة، لأنه كان في نفس الوقت يقوم بدور مراسل صحيفة المصري المصرية التي كانت أكثر صحف انتشارا في مصر أنذاك. 150 ألف نسخة كانت تباع يوميا، بالتالي كان له تأثير أيضا حتى على هذا المستوى. هذه تكمن فرادة العابد بوحافة. لكن أيضا العابد بوحافة كانت علاقاته الشبكية مع ممثلي أساسا البلدان العربية في المنظمة الأممية، ولكن أيضا حتى غيره من الممثلين كان ينفذ إلى أروقة الأمم المتحدة، ولكن خاصة كانت له علاقات متينة جدا مع الصحافة الأمريكية، وكانت له علاقات أيضا مع المسؤولين وأصحاب القرار الأمريكي. كان يراسل رؤساء الأمريكان، كانت له علاقات مع نواب مجلس الكونغرس إلى آخره، كانت له علاقات أيضا مع كتاب الدولة. وهناك أسماء شهيرة جدا، عندما نقول هامفري الذي عرفه تونسيون عام 70، هو كانت له علاقاته منذ الخمسينات كان بهامفري الذي كان أحد السيناتور أمريكي، وحيث كان له دور فريد ومن نوعه في الحركة الوطنية. توجه المغاربي بدأ ما بين الحربين، وتدعم خاصة ما بعد الحرب العالمية الثانية مع تأسيس مكاتب المغرب العربي أساسا في القاهرة وفي بعض العواصم الأخرى في دمشق وحتى في الشرق الأقصى. إذن التوجه المغاربي أصبح يسيطر على الحركات الوطنية بصفة عامة، ولكن فرادة العابد بوحافة هنا أنه سبق ممثلي الحركتين الوطنيتين الجزائرية والمغربية في نيويورك، فكان إذن ناطقا باسم الجميع إن شاء الله، لأنه وحده إن شاء الله. ثم أيضا يمتلك اللغة. هم حتى عندما أتى الجزائريون وأتى المغاربة لم تكن لهم علاقاته، بل هم الذين استدلوا به، بمعنى أنه الذي أخذ بأيديهم وعرفهم على ذلك العالم هناك في العالم الأمريكي، لأنه كان يحسن اللغة الإنجليزية، وكانت له كما قلت علاقات متينة جدا في عالم الإعلام وعالم السياسة إن شاء الله وعالم الدبلوماسية. في نستطيع أن نقول هو أول دبلوماسي مغاربي أو حتى عربي من خارج الدبلوماسية الرسمية إن شاء الله كان في نيويورك. وعرف بقضايا المغرب العربي، هو كان لا يترك فرصة تمر دون أن يطرح قضية من القضايا. هناك قضايا كبيرة طرحها العابد بوحافة وهو في نيويورك، من بين هذه القضايا مثلا استعمال السلاح الأمريكي من قبل القوات الفرنسية، حيث تدخل لدى مراكز النفوذ الأمريكي حتى لا تستعمل فرنسا أسلحتها ضد الوطنيين المغاربيين إن شاء الله في الحركات الوطنية في المقاومة. وهذا ظهر خاصة في مع الثورة الجزائرية، ولكن حقيقة حتى في الأربعينات عندما احتج أو عرف الأمريكان أو حاول الضغط على الأمريكان حتى لا يسمحوا لفرنسا باستعمال الأسلحة التي صنعتها أمريكا ضد المقاومات في المغرب العربي. وهي قضايا أعتقد سبق غيره إن شاء الله في الوقت الحاضر. نحن نعرف هذه يقع الضغط ربما عدم استعمال السلاح الألماني أو غيره ضد غزة، ولكن هو طرح مثل هذه القضايا منذ الأربعينات وفي الخمسينات، فكان سباقا إلى العديد من هذه النقاط، من بينها مثلا النقاط الاجتماعات التي أثارها آنذاك لكي يبين عجز السلطات الاستعمارية الفرنسية في توفير الغذاء في حد ذاته في شمال أفريقيا وأساسا في تونس. هنا من بين عام 55 إذن ضغط على الإعلام وعلى السياسيين الأمريكيين حتى يوجهوا مساعدات عينية بمعنى مساعدات في الحبوب والقمح لشمال أفريقيا. وكانت شمال أفريقيا إذن تحت الاستعمار آنذاك، وكان إدانة للاستعمار أنه لم يوفر أو ترك هذه الشعوب التي يسيطر عليها تواجه المجاعة. وكانت فضيحة كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن هناك تحرك أمريكي آنذاك ناهيك حتى 14 افتتاحية لصحف أمريكية تحدث هذا الموضوع تحت تأثير هو الموضوع أثاره هو، واستطاع أن يقنع به هذه الأوساط إن شاء الله، يدل على الفاعلية التي كانت له في الساحة الأمريكية.
7: تستمع هنا مستمعينا الكرام إلى شهادة الأستاذ الجامعي محمد ضيف الله.
9: هو لم يكن تحرك بصفة رسمية، بطبيعة الحال هذا دبلوماسية موازية أو حتى دبلوماسية شعبية إن شاء الله، باعتباره جاية من مناضل غير ممثل رسمي إن شاء الله. لهيك أن الفرنسيين أنذاك كانوا يستهزئون منه ويسخرون منه في أنه لا يمثل لنفسه.

0: العالم إلى آخره، فكان هو يركب تلك الموجة لإقناع الرأي العام بالضغط على المسؤولين وعلى مصادر القرار ودوائر القرار الأمريكية أيضا، وقد نجح في ذلك أيما نجح. العابد بوحافم بعد الاستقلال وقع تهميشه ربما نتيجة علاقته الشخصية مع بورقيبة. وتعرفون أن بورقيبة بصفة عامة لم يفسح المجال أمام العديد من المناضلين في الحركة الوطنية، وكأنما بورقيبة إذن هو المناضل الوحيد، إنشان هو تفرد بالنضال، إنشان هو اللي جاب الاستقلال، وحتى شعبيا هو بورقيبة هو اللي جاب الاستقلال، وكأنما لم يساهم إلى جانب أي أحد ولا وجود للشعبي إلى جانبه. هذه بصفة عامة. فالعابد بوحافة خاصة وأن الذين وجدوا حظوة هم أولئك الذين ربما عندهم نقص في نقطة الماء، فحتى يكون صعودهم إلى السلطة ما بعد الاستقلال الفضل فيه لبورقيبة. العابد بوحافة كان لهم هذا الماضي الكبير في نيويورك وفي الأمم المتحدة، وقع تهميشه هذا الجانب. ولكن الحقيقة أيضا لابد من الاعتراف أن هناك بعض الكتابات التي تمت بالعابد بوحافة، وهناك ماجستير قدمت في الجامعة التونسية حول العابد بوحافة، هناك بعض المقالات هنا وهناك، إذن لا نستطيع أن نقوله لم يكن موجودا، وإنما علينا نحن أيضا أن نسعى إلى الاطلاع على هذه المراجع حتى نأخذ فكرة، علما أيضا وأن التاريخ المحلي بصفة عامة يقع الكثير في من الجوانب يقع غمطها، وربما حتى العابد بوحافة غمط دوره هنا، هو ليس الوحيد. العابد بوحافة كان يشعر بذلك خطر عاش طويلا إذا، والصفحات السوداء كما عنونها تلك الرسالة التي وجهها إلى بن علي سنة 88 تدل على وضعية الغبن التي كان يشعر بها طيلة آنذاك 30 سنة تقريبا بعد الاستقلال. نعم تم تكريمه، ولكن في آخر الأمر التكريم الأكثر تأثيرا هو ذلك الذي يجعل الناس يعرفونه على أي حال. أن يقع تكريم شخص بإسناد وسام له لا يعني كثيرا إلا في عناوين خبر أو في خبر من الأخبار في ذلك اليوم، ثم يقع تناسيه وتتواصل الحياة بعد ذلك بصفة عادية.
1: هكذا مستمعينا الكرام نصل إلى خاتمة حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، حلقة قادتنا إلى رحلة في سيرة رجل آمن بأن الكلمة موقف وأن الصحافة رسالة وأن النضال لا تقيده الحدود. وقد أجمع ضيوف هذه الحلقة على أن الدكتور العابد بوحافة شخصية وطنية استثنائية أدت أدوارا مفصلية في تاريخ الحركة الوطنية التونسية وفي الدفاع عن قضايا المغرب العربي، غير أنها لم تنل ما تستحقه من حضور في الذاكرة الوطنية. وأكد كل من الدكتور نجيب طالب والأستاذ حسن مبارك أن العابد بوحافة من كبار رجال الحركة الوطنية، وأن ما قدمه من نضال داخل تونس وخارجها وفي الدفاع عن القضية المغاربية يجعله جديرا بأن يوضع في المكانة التي يستحقها بين رواد الحركة الوطنية، وأن تعاد قراءة مسيرته في ضوء الوثائق والمصادر التاريخية. ولعل أبرز ما نخرج به من هذه الحلقة هو أن التاريخ لا ينتهي عند ما دون في الكتب ولا يقف عند ما استقر في الذاكرة، فالتاريخ يبقى مشروعا مفتوحا تكتبه الوثائق وتثريه الشهادات وتصحح مساره البحوث العلمية الرصينة، فما زالت هناك خرائط تنتظر من يستكملها وقوائم تحتاج إلى أن تستوفى وشخصيات وطنية آن الأوان لإعادة الاعتبار إليها، لأن إنصاف التاريخ لا يكون بتقليل شأن أحد بل بإنصاف كل من أسهم بصدق في صنعه. كانت هذه حلقة عن رجل غاب عن الأضواء لكنه لم يغب عن التاريخ، رجل ترك أثرا وبقي أثره ينتظر من يكشفه ويعيده إلى الذاكرة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة. دمتم مستمعين الكرام أوفياء للذاكرة، فبها تحيا الأمم وبها يبقى الأثر عابرا للأثير. إلى اللقاء.
2: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

ترجع شو زعلان مني.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: بلاد حلال، ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريح دلال.
1: هذه عملة كبيرة، مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي خليفة كتوني
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناسي وعهدت العالم نوطي راس للكلام.
4: هذا سيفير ميتا، ارمي سيفك يا بوسيد، وجوده لدلال كل شيء علام.
5: مسرحة الدراما تقدم قيس حراث، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث. لا والله نادم شر دامة. كيف يا زياد تغلط؟ الراعي متشجع تحداني، راعي صافي من عرب تونس ما يقبل الذل. يا ريتني ما قتلته. الأرض محتاجة للرجال، محتاجة لدين نظاف، هنا قتلت واحد منهم. ليش ليش يا ذياب ليش؟
1: هذا ذياب في يده الجام الفرس وسارح، ما شافني. ايش اللي خلاه سارح ومحمود؟
2: يا ذياب، يا سيدي ذياب.
0: ايش تريد يا غندور؟
1: الزازية تسأل عليك يا سيدي ذياب.
0: الزازية؟ قلت الزازية؟ وين وكيف؟ وايش تريد؟
1: كانت حايرة وتقول وينو ذياب يا رجال، وينو قطاع الحبال؟
0: وينو قطاع الحبال؟ تقصد مين؟ ها؟
1: ايه تقصدك انت يا سيدي ذياب.
0: هيا هيا اطلع اطلع على الفرس والحقني. هيا اطلع هيا.

0: ناشح؟
1: بوزيت خوي نادي والدور على البادي.
0: وينك يا شيح؟
1: يا ربي ما يكون ناوي يحدث لي في زواج. كل يوم خاطب كل يوم خاطب، كلهم يريدوا يزوجوني. ماني طايقتها والله، ماني طايقتها.
0: عقلها وعطل عملها.
1: لا تمازحني في زواج يا اخوي، انا ماني طايقه هالسير وماني قادره البعد عنك يا اخوي.
2: لا يا شيح حرمتي، لازم تتزوج وتتحلي. هذه وصية امك ما تنساها، وانا ماني عارف ايش في الغيب، وحرب ولد هلال كل يوم تزيد.
1: ما تفكرني يا اخوي، ما تفكرني، موت والدتي منسيته، وخوفي عليك بدموعي سقيته.
2: ما تبكي يا شيحة، ما تبكي، ما تبكي وجاوبيني. غندور ولد الشيخ منصور ناوي يطلب ايدك، ايش قلتي؟
1: غندور، غندور يا خوي،
2: غندور واحد من اهل تونس، حامل سراري وذراعي. زواجك منه يطمني، يزيد في راحتي.
1: غندور ما فيه عيب يا ابو زيد، العيب في انا يا خوي.
2: العيب فيك انت يا شيحة؟ كيف؟ تكلمي.
1: نا حالفة ما نتزوج إلا وقت بوزيد الهلالي خوي يحل بواب تونس المكفولة ويقتل خليفة زناتي.
2: عارفك، عارفك فطينة وحنينة، لا فيك عيب لا شينا. يا أخت بوزيد الهلالي، يا قمر في سمانة تلالي.

0: شنو نعمل يا ربي؟ قلبي ما قايل لي خير. هالمرضى طولت بيا، مانيش حاسه لا براسي ولا بساقي. تفضل.
1: بس كيفك لباسه؟ سيس روحك، لا سيس روحك. هاي سند على دراعي. سند ساعد روحك، ساعد بشوي. هاي عاود واكلي، عاود واكلي. شد
0: ما عينيش.
1: يلل صحيح هو مر حشيش قوية. أمين أنا لزع المر كان يا مر منه. يلل سيس للا سيس روحك وشرب شوي.
0: عشك
1: وطوعة يلزمك تاكل باش تتصحتك. يلل هيا بسم الله.

0: سيدنا عندك مدة وانت واقف هنايا، حوايجك راهو خلطت لهم الماء.
1: خليفة الزناتك يقف قدام الموج قد ما يعلى يذوب قدامه يتفرق.
0: اي لا هذه قلت لهم اسكتوا.
1: شنو يا علام فاش صرحت؟
0: في عجب ربي يا سيدنا، انا توا قاعد الراه في الموج يذوب قبل ما يوصلك.
1: يزم الكذب يا اخي جد عليك. انتوما رجالي اللي معمل عليهم ديما تزينولي في الدنيا قدامي حتى بالغلط.
0: تيما ما يا سيدنا ما
1: تيما ديما تي شنو شنو شنو تيما شنو ماكش انت ورجالك قزمتولي ولد هلال وقلتوا ما عندهم ما يعملوا؟ هذوما شويه متهمجين جايين للموت بساقيهم.
0: اي نعم يا سيدنا قلنا لك
1: ينفرخوا ينفرخوا كثروا وملاونا الجنوب والوسط والساحل.
0: صحيح
1: ما يجيكش عجبره ناويين علينا هوني في تونس.
2: سيدنا سيدنا زناتي على الشام الجماعة اللي بعثتهم يترصدوا في ولاد هلال لقاوهم مقتولين وريوسهم مقطوعة.
1: شكون اللي لقاهم؟
2: سيدنا تجار في طريق المهدية والقروان.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يدور الزمان ورجال ثيران يوليوا فيران فيران يا علام فيران.
0: تلقاهم تغدروا يا سيدنا، المبروك والثاوي والمختار من أقوى رجالنا، مش سهل قتلينهم راهو.
1: أخلط علي يا علام أخلط علي. أي يا أنا يا ولدنا هلال.
0: أي يا بس. أي

0: يوم يا جماعة.
1: ما نحبش غندور يحس بينا نتبعوا فيه ونوين له باش نضروه. هيا
2: الحرام يبيع أصله ومليه وش الجول تعرب جايين لخير الدنيا هاوك عبدت على الفرس خليه يقرب ونطلبوا عليه.

0: صاص صاص صاص.
1: ايه البلاصة هذه باين عليها خلا مخلي سجرات مظلين برود يعمل 66
2: احصلت كالضبع. ها
3: مسعود
2: غندور ما نشرفش بيكنا ها وما ننويش باش نحذيك.
3: علاش علاش ماك تستيقني وتفرحك تفارقني؟ علاش علاش
2: ونبخر بجلدك.
3: ايش عندي عملت
2: من عمايلك؟
3: بجاه ربي يتكلم. ايش عندي عملت؟ هتوقف وكلمني.
2: انت خاين اللي بيع بلاده يا غندور. ايش يتسمى اللي تبع رب ولد هلال ويعطيهم اسرار خليفه الزناتي؟ ايش يتسمى اللي يقود ويعز على خيانه من جابس الخروان ويجري ورا جماعه الزازي ابو زيد وذياب اللي ما جابوا لتونس كان الخراب؟ ايش يتسمى؟ اتكلم اتكلم غندور حل فمك.
3: هذاك علاش لميت لي جماعه ودورتهم بيا؟ هيا ابعد وابعد عليا غادي ما تحشموش. ان شاء الله راكم ناويين تعطيون تريحه.
2: كان سايبهم عليك ياكلوك ماكله يا بيوع.
3: يزي بلهبل يا مسعود وبعد جماعه دايرين بيا بحال ذيوبه. خلينا نحكي رصاص.
2: لا خايف لا حاشم غندور. ها
3: لا خايف لا حاشم يا مسعود. بعد جماعه
2: باهي باهي
3: ابعدوا غادي ابعدوا يا رجال ابعد. انا يا مسعود مانيش خاين. اتراب تونس اغلى من روحي. من بيعش بلادي وكيف يجد الجد ما ينجم يضر الهلالية كان اللي عايش في وسطهم كيفاني.
2: تكلم فهمنا الحكاية يا ولد الناس ورد بالك تزلبحنا بخرافة لا عندها لا راس لساس.
3: الكلام اللي نقوله لكم سر ما يعرفه كان سيدنا خليفة الزناتي.
2: سيدنا خليفة الزناتي يعرفك؟
3: اي عارفني.

0: قل لي يا علام.
1: ينعم سيدنا.
0: غندور عنده مدة ما ظهرش، عندكش اخبار عليه؟
1: انا قريب ننساه يا سيدنا، تو محسوب 3 شهور ما لتلوش خليقة.
0: انا ما ننساش رجالي، خصوصي اللي داير بيهم الخطر وعايشين وسط العدو. على هذا كان ديما نخمم بالك يكشفوه ويقتلوه واللي يعودوا يبعثوه لنا.
1: سيدنا انا راني متمن الغندور، هو اكثر واحد يغير على تراب تونس من عرب بهلال. يا سيدنا، هشموا علينا هشمه وكلاونا الجنوب وحرقوا الاخضر واليابس من القروان الجبس.
0: شنو اللي خلاك متطمن له يا علام؟
1: غندور معاه جماعه متنكرين، منها يحرسوا فيه ومنها يوصلونا الاخبار.
0: هايل هايل يا علام، نعرفك فتينا ما يفوتك شيء. خليفة الزناتي مغير علام يغرق في التخمام.
1: يا سيدنا اللطف عليك، انا محسوب ربايتي ديك، انت خليفة تونس وما ادراك يا سيدنا.

0: قولي يا ذياب، ما شفت الزازية؟
1: الزازية صوتها دايم، وقفتها وسط رجالنا تقوي العزايم.
0: شايفها؟ والله شايفها.
1: اسمع قولها وهي تهيش في قلوب العسكر، يمكن ما تنسى ضايلها يا ابو زيد وتتفكر.
2: يا ولاد حلال، مقواكم في الصفوف باينين، لرجال العلام متوعدين.
3: تعيش يا ولاد حلال،
4: تعيش يا ولاد حلال،
2: يا ولاد حلال. بينكم وبين اهل تونس مسافه قصيره، وبينكم وبين حكم تونس خطاوي صغيره. كان ضربتوا بشوف بطارة ناس زازية، نعطيكم البشارة قلادة من الذهب الخالص، ناقة وشارية لكل فارس.
4: تعيش الزازية، تعيش الزازية، تعيش الزازية.
1: اش قولك يا ابو زيد؟
0: الزازية تذوب الحديد.
5: ابو زيد وذياب يضحكوا، هذه أماير تفرح، ثيقة في النفوس ولا هزوة بالعدو؟
0: الاثنين، الاثنين يا زازية،
1: الثيقة والهزوة.
5: الضحك يحلى بعد رد من جثة علام، وقتها تنزاح الغمام ونملك تونس. ثلث يملك ذياب، وثلث للسلطان حسن، وثلث البو زيد الهلالي، وترفرف رايتنا في العلالي.
1: يسير يسير يا زازي يسير.

0: شيحة يا شيحة.
1: ايش تريد يا اخويا ابو زيد؟
0: ابو زيد يريد يسمع راي اخته كيف تحديت الزناتي وهنت وكيف امني ما خل.
1: كل يوم تطلع لي بقصة يا اخوي.
0: جاوبيني، لا عارفك ناوية تنسيني.
1: حد ما يقدر في ابو زيد يشبط، ابو زيد يفكر في الشيء قبل ما يغلط.
2: ابو زيد يا ابو زيد.
1: هذا ذياب قصد بيتنا يا ابو زيد.
0: ذياب ادخل ادخل يا ذياب.
3: كيفكم يا اهل البيت؟
0: كيف ما تشوف يا ذياب، في خير ونعمه، ارض تونس مبروكه على الهلاليه.
3: قلت الحق يا ابو زيد، ارض فيها المرعى الخصيب وفيها الزرع والزر والتين.
0: صب الشاي لضيفنا يا شيخ.
1: في الحين في الحين يا ابو زيد.
3: ذياب، واحد من خيرة رجالنا بعثني خاطب، ناوي يشوف راي اختك شيحة، ترضى بيه ولا ما ترضى؟
0: شيحة مكسها راسها، هي رابطة زواجها بنصرنا على زناتي تونس.
3: الشيء قريب يصير، قريب يصير يا ابو زيد.
4: ابطال بني هلال:
5: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر تخيل، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب رنيلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
4: ضيوف الشرف:
5: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبروب.
4: شارك في التمثيل:
5: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وصلاح العمدوني.
4: هندسة الصوت والمكساج:
5: لسعد الدريدي.
4: توظيف الإنتاج:
5: إدريس الشريف.
4: ساعد في الإخراج:
5: توفيق البحري.
4: أوكار بني هلال، إخراج محمد علي بالحارث.

ان علشانك ننسى الناس ما نفكر كم فيك انت. انت النشوة والكاس غرامي هو انت. انت النشوة والكاس غرامي هو انت علشانك ننسى

انت النشوة والكاس غرامي هو انت علشانك ننسى الناس ما نفكر كم فيك انت انت النشوة والكاس غرامي هو انت انت النشوة والكاس غرامي هو انت علشانك ننسى الناس ما نفكر كم فيك انت.

0: الوقت تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج والحياة تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أصدقائنا، أهلا بكم جميعا في هذا اللقاء.
1: تعالوا معنا في رحلة تأملات جديدة نطوف عالم الكلمة والحوار.
0: وبالكلمة والحوار نبذر الدرب فكرا نأمل أن يتنامى عطاؤه على الطريق.
1: وعلى الطريق نلتقي كل يوم ونوجهها دعوة للجميع للمشاركة.

0: أعزائنا، من جديد نطل على السعادة ونبحث عنها وعن طرقها العديدة، وإطلالتنا سنكررها مرات ومرات.
1: فمنذ البدء كان البحث عن السعادة، منذ الإنسان الأول حتى الإنسان الأخير في هذا الوجود سيبحث الإنسان عن السعادة وأين تكمن.
0: وبالتالي فالسعادة هدفا وليست وسيلة، إنها إحدى غايات الحياة الأساسية، وعليه فإن الحصول عليها صعب وصعب جدا.
1: ولذلك اختلفت السعادة باختلاف الزمان والمكان والإنسان، فما كان في الماضي البعيد محط سعادة للإنسان أصبح الآن لا يحتل ذلك الموقع.
0: وستظل السعادة كقيمة تختلف من زمن لآخر، وستتغير وسائلها وطرقها ومشاربها ونظرة الناس إليها كهدف يسعون لتحقيقه.
1: السعادة هدف جميل نسعى كلنا لتحقيقه، وقد يكون السعي ضيقا في حدود الذات فقط، وقد يكون كبيرا واسعا كهذا العالم الذي نعيشه.
0: وما نختلف حوله كبشر هو الوسائل التي نحقق بها السعادة، فأنت وأنا لتحقيق سعادتنا يجب أن نستخدم وسائل لا تضر بالآخرين وتجرحهم، ونترك جرحهم غائرا ينزف من أجل سعادتنا فقط.
1: والوسائل لتحقيق السعادة هي التي تكشف عن معدن الإنسان، وهنا الفرق بين الواحد والثاني، وهنا أيضا الجوهر.

0: أصدقائنا يحكى أن ملكا كان يعيش في ذلك الزمن البعيد قد أحس يوما أن وجهه قد شاخ قبل الأوان،
1: فاستدعى الملك أطباءه ومنجميه وراح يطلب منهم ويبحث معهم عن دواء لهذه الشيخوخة التي أصابت وجهه، ومضى كل طبيب ومنجم يصف الدواء الشافي.
0: استعمل الملك القديم كل أدويتهم ووضع على وجهه قناعا من مراهم الأطباء والمنجمين، ولكنه لم يشفى، بل كان يشعر أن وجهه ماض في شيخوخته.
1: وكان للملك صديق شاب فنان يحب الحياة ويقبل عليها. كان في سفر وحين عاد رأى ما رأى، فصاح بالملك: سيدي الملك، اغسل وجهك.
0: إن الشيخوخة إحساس، شعور داخلي، وكم من شاب في مقتبل العمر يبدو شيخا في أرذل العمر، لأن إحساسه بالحياة متوقف يكاد أن يتجمد.
1: القلب الفياض المليء بحب الحياة والناس والأشياء من حوله، المستمتع بأكبر قدر بالوجود الإنساني، لن يشعر بالشيخوخة مطلقا مهما كانت سنه.
0: والقلب المنقبض المتشائم المنكفئ على نفسه لا يرى الكون إلا صغيرا سيئا، يشعر بالشيخوخة وهو في سنوات الشباب.
1: الشيخوخة إحساس ينبع من داخلنا، فتعالوا نغسل القلوب لاستقبال الحياة.

0: عزيزي المستمع، في الماضي كانت الحياة سهلة بسيطة، وكانت رغم صعوبتها من حيث وسائل الراحة إلا أنها كانت عذبة عند أهلها،
1: وكان من أسباب عذوبتها الاطمئنان الذي يسود نسيجها الاجتماعي. كان مجتمعا يسوده اطمئنان نفسي كبير لا يخاف فيه الفرد على طفله من غدر الطرقات، ولا يخاف على منزله من غدر الأيام.
0: كانت الطمأنينة ميزة لذلك المجتمع، فكل البيوت مفتوحة والأبواب مشرعة، والتنقل بين الطرقات والأحياء يأخذ إيقاع الطمأنينة الحلوة.
1: ومع تشابك الحياة وتعقد الأمور مع ما يسمى تقدما، دخل الخوف وتسرب شيئا فشيئا، ونما في غفلة من الزمن،
0: وغلقت الأبواب والنوافذ، وخلت الطرقات إلا من سيارات تنهب الشوارع، وخلت الساحات من رجال الحي الطيبين.
1: يقولون الخوف هو ضريبة الحضارة والمدنية، ويضربون الأمثال بحياة الخوف في دول أخرى كثيرة. يبدو خوف مجتمعاتنا بجانبها صفرا على الشمال،
0: ونقول ما دامت النموذج والمثال فإن الخوف سيتنامى، وليكن تحت أي تسمية شاء المسمون، ضريبة حضارة أو مدنية أو تقدم.

0: وفي الغد لنا لقاء ولكم منا أجمل المنى. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة الفارق.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، أمهاتي وآبائي، أيها الأحباب، بناتي وأبناء الشباب، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل أيها الأحبة الكرام بمشيئة الله تعالى ما دأبنا عليه منذ أسابيع، وهو استنشاق شذى الياسمين في رياض أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. وستكون جولتنا اليوم في بستان الثالثة من أزواجه صلى الله عليه وسلم، وسنتعرف عليها من خلال جملة من مناقبها رضي الله عنها ذكرت في الصحيحين. فقد كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد خديجة رضي الله عنها. جاء جبريل عليه السلام بصورتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قطعة من الحرير قبل زواجها. أرسل لها جبريل السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها دون غيرها من أمهات المؤمنين. نزلت آيات من القرآن الكريم بسببها، منها ما هو بشأنها ومنها ما هو للأمة عامة. فمن الخاص بها أن شهد الله لها بالبراءة مما رميت به من الإفك والبهتان. قال تعالى في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وأما ما نزل بسببها وهو عام للأمة، آية التيمم التي كانت رحمة وتسهيلا للأمة. حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها، فكانت وفاته بين سحرها ونحرها في يومها ودفن في بيتها. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها من أهل الجنة، هي أعلم نساء هذه الأمة، إذ روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تجاوزت 2000، إضافة إلى أن كبار الصحابة كانوا يرجعون إليها ويستفتونها. أظن إخوتي الأحبة أنكم عرفتم من هي هذه الأم العظيمة، إنها الصديقة بنت الصديق، إنها عائشة أم المؤمنين الفقيهة السياسية. وهذه قصة زواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه خولة بنت حكيم رضي الله عنها تخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت ودخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان أم عائشة رضي الله عنهما، فقالت: يا أم رومان، ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت أم رومان: وددت، انتظري أبا بكر فإنه آت. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. فقال: هل تصلح له؟ إنما هي بنت أخيه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي إليه فقولي: أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك، وابنتك تصلح لي. فأتت أبا بكر فقال: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فأنكحه. وكل ما نعلمه عن عائشة رضي الله عنها يوم ذاك أنها بنت 6 سنين أو 7، وأنها كانت قد خطبت لجبير بن المطعم بن عدي، وأن أبا بكر وعده، فلما طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر إلى المطعم ليكلمه بشأن هذه الخطبة، فوجد عنده امرأته أم جبير، فبادرت أبا بكر وقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى تصبيه فيرتد عن دينه وتدخله في دينك الذي أنت عليه. فأقبل أبو بكر على المطعم وقال له: ماذا تقول أنت؟ فقال: إنها لتقول ما تسمع. فخرج من عنده واعتبر هذا الكلام يحله من وعده السابق، فدعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة. وهكذا دخلت عائشة التاريخ من أوسع أبوابه، عاشت في بيت النبي زوجة كريمة محبوبة وشاهدة ذكية على ميراث النبوة، تقتبس وتحفظ وتستوعب كل ما ترى، لتكون بعد ذلك شاهد صدق ووزير خير ومعلما لكل من أراد أن يتعرف على أحوال النبي في بيته وأهله. أما قوم عائشة فهم بنو تيم، عرفوا بالكرم والشجاعة والأمانة وسداد الرأي، كما كانوا مضرب المثل في البر بنسائهم والترفق بهن وحسن معاملتهن. أما أبوها فأبو بكر الذي كان له إلى جانب هذا الميراث الطيب شهرة ذائعة في دماثة الخلق وحسن العشرة ولين الجانب، وأجمع مؤرخ الإسلام على أنه كان أنسب قريش لقريش وأعلم الناس بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان تاجرا ذا خلق معروف، يأتيه رجال قومه ويألفونه لعلمه وخبرته وحسن مجالسته. وأما أمها فأم رومان بنت عامر الكنانية من الصحابيات الجليلات، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توفيت: اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك. وقال فيها أيضا: من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. أما عائشة فالحديث عنها يطول، وفي سيرتها عبر ودروس لا حصر لها تحتاج إليها كل امرأة مسلمة عاملة في موكب الدعوة. عندما يمعن الإنسان الحصيف النظر في سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين يجد كيف أنها شهدت المواقع كلها، وكيف أعدها القدر على عينه لتصبح في بيت أبيها الصديق أو بيت زوجها النبي، إحدى شاهدات العصر الإسلامي في مراحل قوته وضعفه، وفي مرحلة انبساطه وانكماشه، وفي مرحلة فتنه وعطائه. نشأت في بيت كريم، فكان أبوها وجيها في قومه، ميسورا في تجارته، مضرب الأمثال في حلمه وصدقه. كان من أوائل المقبلين على اعتناق الدين الجديد، يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر، ما عكم حين ذكرته له وما تردد فيه، وأصبح هو وبيته وماله تحت تصرف الدعوة وقائدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعنا مال أبي بكر. وعندما يسمع أبو بكر ذلك يبكي ويقول: وهل أنا ومالي إلا لك. كان النبي لا يخطئ أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية. كانت عائشة الصغيرة في هذا البيت الكريم تشاهد الأحداث فتحفظها وتترسب آثارها في ذاكرتها، فالطفل لا ينسى. شهدت إسلام أبيها، وشهدت مرحلة الكفاح الدامي بين دعاة الحق وكفار قريش يسومونهم سوء العذاب، وشهدت صراع العقيدة مع جميع الولاءات الجاهلية، فلقد ترك المؤمنون والمؤمنات أرضهم وملاعب صباهم ليهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم، وانحاز المؤمنون إلى فريقهم تاركين الأهل والآباء والأبناء وأصبحوا أمة من دون الناس. وشهدت فصول الهجرة الكبرى، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبيها إلى المدينة المنورة، في بيتها وأمام عينيها خططا للهجرة، ومن ذلك المكان خرجا ولا يعلم بخروجهما أحد في مكة إلا علي بن أبي طالب وآل أبي بكر. وسنرى إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة قصة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواكبة عائشة لأحداث هذه الهجرة المباركة. إني داعية فأمنوا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعدتم أوقاتاً وطابت أيامكم باليمن والبركة.
1: نحييكم أفضل تحية في مستهل هذا اللقاء المتجدد في رحاب العلم والمعرفة.
0: وأهلاً ومرحباً بكم وإلى رحلة ممتعة نجول معاً في بساتين العلم، نتعرف إلى كل ما هو مفيد ومشوق، يغني ذاكرتنا وينمي معلوماتنا.
1: فإلى هذه الرحلة وإلى البداية.

0: في لقائنا لهذا اليوم:
1: الأكسجين عنصر الحياة.
0: هل للحيوانات لغة للتواصل فيما بينها؟
1: من واحة الشعر العربي لصفي الدين الحلي:
0: أينشتاين كان بليدا وخجولا وخامل الذهن، لكنه أصبح عبقريا.
1: التبغ أول من زرعه الهنود الحمر في أمريكا.
0: محطة ضاحكة.
1: ونختم معكم مع بعض المعلومات الفلكية.

0: لنفترض أننا سحبنا الأكسجين من هذه الغرفة، ماذا يحصل؟
1: ماذا يحصل؟ نموت، فكيف نعيش من غير الأكسجين؟
0: إذن الأكسجين هو المادة التي بسببها نحس بنعمة الحياة.
1: نستنتج كأنك اكتشفت أمرا جديدا.
0: أنا أعلم أن أغلبنا يعرف هذه الحقيقة، لكن هدفي هو تعريف مستمعين الكرام إلى بعض خصائص هذه المادة الحيوية للكائنات الحية.
1: جيد، وما هي هذه الخصائص؟
0: نعم، الأكسجين من أكثر العناصر وفرة في الكون، يؤلف تقريبا نصف قشرة الأرض وأكثر من خمس الهواء، فنحن حينما نتنشقه برئاتنا تحمله كريات الدم الحمراء في دورة متواصلة إلى خلايا الجسم.
1: وما هي الوظائف التي يقدمها إلى هذا الجسم؟
0: إنها متعددة، فالأكسجين يساعد في هضم الطعام وتحويله إلى وقود وطاقة تعطي الجسم قوته وحركته المطلوبة ويمنحه الحرارة المناسبة.
1: وأهمية الأكسجين أنه عنصر يمتزج بسهولة كبيرة مع معظم العناصر الأخرى.
0: نعم، فالماء الذي نشربه مؤلف من الأكسجين والهيدروجين، وكذلك الهواء الذي نتنشقه هو أيضا مزيج من الأكسجين والنيتروجين.
1: ومن المهم أن أذكر بهذه المعلومة، وهي أن الإنسان يتنشق الأكسجين ويعطي ثاني أكسيد الكربون في عملية الشهيق والزفير، أما النباتات فتأخذ ثاني أكسيد الكربون وتعطي الأكسجين في النهار، وتتبدل هذه العملية في الليل إلى العكس.

0: تستطيع الحيوانات فهم بعضها بعضا وكيف؟ وما هي لغة التخاطب والتفاهم فيما بينها؟
1: في الواقع يا جمانة، إذا كنت تعنين تمكن الحيوانات من الاتصال بعضها مع بعض، أي تمرير رسائل معينة بواسطة إشارات وأصوات، فالجواب نعم. أما إذا كنت تعنين تمكن الحيوانات من التكلم فيما بينها، فالجواب هو لا.
0: فلغة الإشارات ليست محصورة بالحيوانات فقط، فالكائنات البشرية ليست كل الاتصالات فيما بينها تتم بواسطة الكلمات، فالإنسان لديه تعابير تشير إلى الغضب وأخرى إلى الفرح، وهناك ملامح تشير إلى الاشمئزاز أو الحزن وهكذا.
1: إذن هناك بعض الحيوانات تقوم بالشيء نفسه في حركاتها وانفعالاتها، فالدجاجة الأم عندما تصدر صوتا عاليا أو تجثو على الأرض، كل فراخها تفهم هذا على أنه إنذار بالخطر. وعندما يصهل الحصان أو ينقر الأرض، فإن الأحصنة الأخرى تتلقى رسالة ما.
0: من المهم يا فؤاد أن نؤكد أن الحيوانات تتصل بعضها ببعض ليس فقط بالأصوات والحركات، بل هناك وسيلة أخرى وهي الرائحة. فمعظم الحيوانات التي تعيش في قطعان تعتمد على الرائحة لتبقى معا، وبالطبع نحن نعرف كيف أن الكلاب تتعارف بواسطة الرائحة.
1: على فكرة، بعكس الكائنات البشرية التي يجب عليها أن تتعلم كيف تتكلم، فإن القردة وحيوانات أخرى تعرف لغتها بحكم الفطرة، وهي تقوم بالنوع الصحيح من الصرخات والأصوات والتعابير حتى لو لم تشاهد حيوانات أخرى مثلها من قبل.
0: وخلاصة القول أنه يمكننا الجواب عن الأسئلة المتقدمة أن للحيوانات لغة تتعلمها بالفطرة أو بالتجربة، ومن خلالها يتم التخاطب والتواصل فيما بينها.
1: ولكل فصيل من الحيوانات لغته الخاصة، وقد اكتشف أحد العلماء أن هناك لغة ما تتبادلها قطعان الفيلة في تدبير حياتها والدفاع عن جماعاتها من أي عدو خارجي. وقيسي على ذلك بقية الحيوانات الأخرى، ويستحضرني هنا قول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. صدق الله العلي العظيم.

0: صفي الدين الحلي من كبار شعراء القرن الرابع عشر الميلادي، ولد في مدينة الحلة في العراق، وكان عالما بعلوم الدين والشريعة وإماما في اللغة والأدب. له عدة دواوين، منها ديوان درر النحور، وكان شعره بليغا وعذبا. كتب إليه أحد النقاد في عصره رسالة يمدح فيها شعره ويقول لا عيب فيه سوى أنه خال من الألفاظ الغريبة. فكتب شاعرنا الكبير صفي الدين الحلي هذه الأبيات ردا على ناقده وموضحا رأيه، فقال:
1: إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنفاخ والعلطبيس والفطاريس والشقحطب والصقب والحربصيس والعيطموس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس، وقبيح أن يسلك النافر الوحشي منها ويترك المأنوس. إن خير الألفاظ ما طرب السامع منه وطاب فيه الجليس، إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الألفاظ مغناطيس.
0: جميل هذا الرد، والأجمل هو مفرداته الغريبة التي تنفر المسامع منها وتشمئز منها النفوس. تابعوا معنا بعد هذه المحطة الموسيقية.
1: أينشتاين العبقري كان في صباه بليدا وخامل الذهن.
0: التبغ وسجائر التدخين أول من زرعها الهنود الحمر.
1: ومحطة ضاحكة مع مدخن ظريف.
0: معلومات فلكية يجب أن نتعرف إليها.

0: نرحب بالإخوة والأخوات الذين انضموا إلينا الآن لنتابع معهم بقية فقراتنا ضمن لقاء الأنس.
1: ألبرت أينشتاين العالم الفيزيائي والعبقري الكبير كان بليدا وخجولا وخامل الذهن.
0: ينظر العالم اليوم إلى ألبرت أينشتاين صاحب النظرية النسبية المشهورة على أنه أكبر دماغ بشري، وهو من أكبر العلماء الذين عرفهم القرن العشرون.
1: وهذه النظرة ربما تتغير إذا عرفنا أن هذا الرجل كان في صباه بليدا وخجولا وخامل الذهن، وقد تأخر في النطق حتى خيل لوالديه أنه طفل غير طبيعي. وزد على ذلك أنه رسب في امتحانات الدخول إلى كلية الفنون الاتحادية في زوريخ الألمانية، وكان وقتئذ في 16 من عمره.
0: وقد اضطر أينشتاين إلى أن يحفظ دروسه من جديد ويتقدم إلى الامتحان ثانية وينجح. وأينشتاين هو من أصل ألماني يحمل الجنسية الأمريكية، ولد عام 1879 وتوفي عام 1955. حاز جائزة نوبل للفيزياء عام 1921، وهو صاحب النظرية النسبية التي أحدثت ثورة في العلم وغيرت الكثير من النظريات التي كانت سائدة قبلها، وهي نظرية معقدة قدمت مئات الدراسات حولها لشرحها وتفسيرها.
1: وكان أينشتاين ذا تفكير منظم، مع أنه كان يكره النظام في شؤون حياته اليومية. ويؤمن أينشتاين بمبدأين اثنين، أحدهما التحرر من القواعد أيا كانت، والآخر التحرر من آراء الآخرين ومن نظرياتها.

0: تنبيه هام: التدخين يؤدي إلى أمراض خطيرة ومميتة.
1: عبارة لطالما رأيناها مرافقة لكل علبة سجائر وغيرها من منتجات التبغ.
0: هل تعلمين يا جمانة أن أول استعمال التبغ كان لأغراض طبية؟ حيث بقي الناس في أوروبا والعالم القديم كله آلاف السنين لا يعرفون التدخين إلى أن اكتشفت أمريكا عام 1492.
1: وما علاقة اكتشاف أمريكا بالتدخين؟
0: لقد كان الهنود الحمر في أمريكا الشمالية والجنوبية أول من زرع التبغ واستعمله، فقد اعتقدوا أن له خصائص كالدواء الشافي، وبذلك كان التبغ هو الهدية التي قدمها العالم الجديد أي أمريكا إلى أوروبا.
1: يا لها من هدية!
0: ليس هذا فقط، بل كان الهنود الحمر يستعملونه في احتفالاتهم ومهرجاناتهم، فتدخين الغليون وإعطاؤه للضيف هو نوع من التحية والسلام والتكريم.
1: وما سبب إدخال تلك الهدية إلى أوروبا وكيف انتشرت؟
0: السبب الرئيسي لاستعمال التبغ عند دخوله إلى أوروبا كان لأغراض طبية صرفة، وما إن دخل أوروبا حتى بدأت زراعته في أقسام كثيرة من العالم. والغريب أن عددا كبيرا من الناس لم يوافقوا على التدخين في ذلك الوقت.
1: لم يوافقوا؟
0: نعم.
1: ببساطة فليعاقبوا المدخنين.
0: وهذا فعلا ما جرى.
1: عاقبوهم حقا؟
0: نعم، ففي إحدى المرات أصدر الأتراك تشريعا يقضي بإعدام كل من يدخن، وأصدر أيضا إمبراطور روسيا أمرا يقضي بأن تقطع أنوف مدخني التبغ وأن يجلدوا ثم يرحلوا إلى سيبيريا.
1: هذا عظيم، ولكن اليوم فإن التبغ يدخل في كل زاوية من زوايا العالم، وأمريكا هي المنتج الأكبر للتبغ، أليس كذلك؟
0: نعم هذا صحيح، وهو يزرع في القسم الشرقي منها، وهو يستخدم لأغراض مرتبطة بصورة أساسية بالتدخين.
1: فؤاد، ما رأيك ما دمنا نتحدث عن التدخين والتبغ أن نستمع إلى هذه الطرفة؟
2: ألم أنصحك بأن تقلع عن التدخين يا صديقي؟ انظر كيف اعتلت صحتك واصفر وجهك.
3: يا صديقي، أعلم أن التدخين مضر بصحتي، ولكن هناك فوائد للتدخين أنت جاهل بها.
2: فوائد؟ غريب أمرك.
3: نعم نعم، فوائد ثلاث.

0: أما سلامة منزله من اللصوص لأن سعاله طوال الليل يحذر اللصوص من التفكير في سرقة منزله.
1: الآن أفهمتني بحجتك.

0: نرحب بكم من جديد وأهلا بكم إلى هذا اللقاء من برنامج لقاء الأنس.
1: سنتعرف وإياكم في هذه المحطة الأخيرة من لقائنا إلى بعض المعلومات الفلكية فيما يخص كوكبنا وبقية الكواكب الأخرى.
0: هل المسافة بين الأرض والشمس تبقى ثابتة؟ وما هو أبعد كوكب عن الأرض؟
1: نعم هي ثابتة، فلو اقتربت الأرض ولو قليلا من الشمس لاحترقت جميع الكائنات، وإذا ابتعدت فإن البرودة ستقضي أيضا على الحياة. وأبعد كوكب عن الأرض هو كوكب بلوتو. لماذا لا نشعر بدوران الأرض حينما تدور حول الشمس أو حول محورها؟ وما هو سبب حدوث الفصول الأربعة؟
0: إن للجاذبية الأرضية دورا كبيرا في عدم إحساسنا بالأرض حينما تدور سواء حول نفسها أو حول الشمس، ويسبب دوران الأرض حول الشمس الفصول الأربعة للسنة، وتستغرق هذه الدورة 365 يوما وربع اليوم، وهذه نسبة نقيس بها طول حياتنا وامتداد التاريخ. أما سبب حدوث الفصول الأربعة فهو بسبب ميل محور الأرض خلال عملية دورانها حول الشمس. هل الكواكب السماوية ثابتة أم متحركة؟
1: لقد أكد لنا العلماء أن الكواكب جميعها متحركة، فكوكب عطارد يدور حول الشمس في مدار يستغرق 88 يوما، وكوكب الزهرة يدور دورة كاملة كل 243 يوما، وكوكب المريخ يدور دورانا سريعا بسرعة الأرض تقريبا. وتبلغ عدد ساعات يوم كوكب المريخ 10 ساعات و14 دقيقة، ويعرف المريخ بالكوكب الأحمر لأن لونه يميل إلى الأحمر. والآن يا جمانة، كم عدد المجرات المحيطة بنا؟
0: من خلال التجارب والدراسات العلمية يؤكد العلماء أن هناك ملايين المجرات تسير وتحيط بمجرتنا، وتبتعد بعض هذه المجرات عن مجرتنا الأرض حوالي 2,000,000 سنة ضوئية. والآن ما المقصود باليوم الشمسي والسنة الشمسية؟
1: عندما تدور الأرض حول محورها يكون هذا هو اليوم الشمسي، والسنة الشمسية هي رحلة الأرض حول الشمس. وقد تم تقسيم اليوم الشمسي إلى 24 ساعة، وقسمت الساعة إلى 60 دقيقة، والدقيقة الواحدة إلى 60 ثانية، وهي عملية حسابية فلكية متكاملة معروفة منذ مئات السنين.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم خشن.

0: يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

أخي في الإيمان، ضع يدك في يد الله ولا تبرح، فذلك هو قارب النجاة في عالم اليوم.

يقول سبحانه وتعالى لعبده: خلقتك لي، لجواري، لتكون موضع نظري ومحل عنايتي، وبنيت حولك سدا من كل جانب غيرة عليك. ثم أردت أن أمتحنك، ففتحت لك في السد أبوابا بعدد ما خلقت وبعدد ما أبديت من جواذب الإغراء، وخارج كل باب زرعت لك شجرة وعين ماء باردة، وأضمأتك وحلفت بآلائي، وانصرفت عني خارجا لتشرب إلا ضيعتك. فلا إلى جوار عدت، ولا على الارتواء حصلت، فقد ظللت عني.

نسيت أني أنا الارتواء الوحيد والسكن الوحيد لك، وأني أنا الله الحق خالق هذه الصور والممد لكل جميل بجماله، وإن كل شيء مني يا عبدي سترتك برحمتي وحجبتك عن كل هذه الأبواب وحجبتك عن هذه الشواغل والصوارف، فرأيتك تحاول أن تخرق الحجاب لتعاود ضعفك، فلا تفعل فتعيش ذليل الأشياء سجين العطش الأبدي.

لمن تكلني؟ ظلمت نفسي فارحمني. ربي عطر فؤادي بعبير سنة نبيك. ربي اجعل لي نورا ومتعني بلذة النظر إلى وجهك. ربي متعني بلذة النظر إلى وجهك الكريم الذي أضاء الدنيا. يا أرحم الراحمين.

0: يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمؤمن على المؤمن 6 خصال: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد. رواه الترمذي والنسائي. الأحاديث النبوية الشريفة التي تتطرق إلى ما ينبغي على المسلم نحو أخيه المسلم كثيرة لا يحصى لها عد، ولا يمكن الإتيان عليها، وفي كل حديث منها إضافة وتسليط ضوء على جانب أو جوانب من العلاقات بين المسلمين. وهذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعرض بعض ما على المسلم نحو أخيه من حقوق ينبغي عليه أن يؤديها نحوه وله ابتغاء لمرضاة الله، والتي جعلها لا تتحقق إلا إذا ما أدى المسلم هذه الواجبات، وهي تدخل كلها فيما اصطلح على تسميته بالمعاملة. هذه المعاملة التي ينبغي أن تكون حسنة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون أحدكم مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يحب الإنسان لنفسه إلا ما فيه الخير، أما الشر والضرر فإنه لا يرضاه لنفسه ويجتنبه بكل الوسائل. فكذلك ينبغي على المسلم أن يكون مع أخيه المسلم، وهو لا يكون مسلما إلا إذا سلم الناس، كل الناس، من لسانه ويده. وإذا كانت عديد الأحاديث النبوية من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينت للمسلم ما يحرم عليه وما لا يجوز له فعله وإتيانه، وهذا الجانب من المعاملة مهم جدا وينبغي أن تكون به البداية، إذ لا يتم بنيان من يهدم، فلا بد من الانتهاء عن فعل الشر وإتيانه، عملا بالحديث الشريف: ما نهيتكم عنه فانتهوا عنه جميعا. بذلك ينبغي أن تكون البداية، أي الانتهاء عن فعل الشر بكل أنواعه وأشكاله، ثم يأتي المؤمن بعد ذلك ما في الإمكان من الخير. أمرتكم بأشياء فأتوا منها ما استطعتم، وما في مستطاع الإنسان كثير جدا عندما يوفق الله تبارك وتعالى إلى الخير. ومن أجل مظاهر هذا الخير السهل والذي هو في المتناول حفظ اللسان، الذي هو من العمل الذي يحاسب عليه المرء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن استهان بما ينطق به اللسان: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. فالكلمة عمل، قال مالك: ومن عد كلامه من عمله قل كلامه. فإذا أضاف المسلم إلى السريرة التي تكون حبا والكلمة التي تكون طيبة غير مؤذية، ثم يتقدم في هذا المجال خطوات أخرى عملية في علاقته بأخيه المسلم، فبخ على بخ، وخير على خير، وأجر وثواب عظيمين من عند الله تعالى الغني، الذي يعد بأن يجازي على العمل الصالح بالأجر والثواب. هذا العمل الصالح المحقق لمرضاته سبحانه وتعالى، وهو الغني عن عباده الذي لا تضره معاصيهم ولا تنفعه طاعاتهم، إنما هي أعمالهم يحصيها لهم، ومن أعمالهم ما يأتونه من تصرفات مما يدخل في مجال المعاملات. وفي الحديث الشريف الدين النصيحة، ومن الأثر الدين المعاملة، فعندما تكون هذه المعاملة حسنة فتلك هي علامة التدين الصحيح والصادق. ولأن المسلمين شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجسد الواحد وبالبنيان المرصوص، من حق المؤمن على المؤمن أن يعوده إذا مرض، وعيادة المريض والمرضى من أعظم القربات لما فيها من المواساة والتسلية، والوقوف بجانب المريض المصاب المبتلى تخفيفا عليه. وقد جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت ولم تعدني، فيقول العبد: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أي وجدت رضاي ورحمتي عند ذلك المريض، وإلا فإن الله تبارك وتعالى لا يسعه المكان ولا الزمان، ليس كمثله شيء جل وعلا. ومن حق المؤمن على المؤمن أن يشهد جنازة أخيه إذا مات، وأن يشيعه إلى مثواه الأخير ويصلي عليه ويدعو له بالرحمة والغفران، فهو في أمس الحاجة إلى ذلك. وفي عيادة المريض وتشييع جناز الميت فوائد جمة ومنافع كثيرة تعود على القائم بهذين العملين من أعمال البر بالأجر والثواب الكبير. وفيهما موعظة، ويمكن أن يحصل منهما للقائم بهما اعتبار يدفعه إلى اجتناب الشر والتذكر بعد الغفلة، والاندفاع إلى فعل الخيرات المحققة لمرضاة الله. ومن حق المؤمن على المؤمن أن يجيبه إذا دعاه، ولا يخفى ما في ذلك من تطيب للخواطر وتقوية للأواصر وما ينتج عن ذلك من تحابب. ومهما كان تواضع هذه الدعوة ومهما كانت بساطتها، فإن الاستجابة لها عن طيب خاطر وبمجاملة وملاطفة صادقة دليل على الصدق وعلى التواضع، وفي ذلك مرضاة لله تبارك وتعالى. ومن حق المؤمن على المؤمن أن يبادر بالسلام عليه إذا لقيه، ولا يخفى ما في كلمة السلام من أثر كبير في تقوية أواصر المحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ افشوا السلام بينكم. والسلام اسم من أسماء الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. ومن حق المؤمن على المؤمن أن يشمته إذا عطس، ولا يخفى ما في ذلك من تذكير للعاطس برحمة الله له، فقد رحمه بهذا العطاس، فالله هو اللطيف الرحيم بعباده، ومن لطفه رحمته وتيسيره على عبده المؤمن للعطاس، ولولا ذلك لهلك. ومن حق المؤمن على المؤمن أن ينصحه في حال حضوره وفي حال غيابه، إذ الدين النصيحة، ومن غش فليس منا، والنصح علامة الحب الصادق الخالص المحقق لمرضاة الله. وفي الحديث الشريف: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين المستوي.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا.

من محاسن الشعر الحدائق عند ابن الزقاق الشاعر الأندلسي الذي انتهينا عنده بالحديث في الحلقة الماضية أنه يصيغ التشبيهات القديمة في قوالب شعرية جديدة، ومن وصفه يقول: والروض أهدى لنا شقائقه وآسه العنبري قد نفحا. وهذا البيت من قصيدة طويلة من قريظه. وانطلاقا من تشبيهات شعراء الأندلس نستطيع القول بأن اهتمامهم بالحدائق والزهور مسألة حضارية ساعدت على إحيائها طبيعة الأندلس الخصبة، إلى جانب احتكاك الأندلسيين بحضارة الغرب. ثم أن حضارة المشرق العربي في دمشق والعراق وفي بلاد الهند وفارس أولدت في نفس الشاعر الأندلسي عشق الطبيعة، ذلك أن حضارة الأندلس تعد امتدادا للحضارة الشرقية، فالأندلسيون استعذبوا الحياة في ربوع غرناطة وإشبيلية وقرطبة وتغنوا بجمال بساتينها. فإذا كان المؤرخون الأوروبيون قد انصرفوا في اهتماماتهم ببساتين الشرق القديم كالتي كانت بشيراز ولاهور، فإن بساتين الأندلس وجدت من أهل الأندلس مؤرخين وشعراء في نفس الوقت، فكانت أشعارهم أجمل وثيقة عن البساتين التي كانت تزهو بها الأندلس، والتي كانت تنبت أجمل الزهور مثل النيلوفر الذي لم يزدهر في بساتين فارس والهند فحسب، بل ازدهر أيضا في حدائق الأندلس. فهذا النوع من الزهر ينمو على ضفاف البرك وأحواض المياه، وقد اشتهر بهذه الأبيات الجميلة من الشعر الحدائقي: وبركة تزهو بنيلوفر ألوانه بالحسن منعوتة، نهاره ينظر من مقلة شاخصة الأجفان مبهوتة، كأنما كل قضيب له يحمل في أعلاه ياقوتة. هذا هو الزهر الذي ينام على البركة عند الغروب، وقد وصفه شاعر آخر بهذه الأبيات: وبركة نيلوفر زهرها فناجيده في الدجا واحتجب، فمذ لاح وجه حبيبي له وشاهد أنواره كاللهب، توهمه الشمس قد أشرقت فقام على سوقه وانتصب. هذا الذي ينام الليل ويصحو بالنهار لهو من أغرب أنواع الزهور. وفي وصف آخر يقول الشاعر الحدائقي: وزهر نيلوفر لولا تشعبه لظن أنواعه الرؤون ياقوتا، كأن أحمره حسنا وأزرقه إذا غدا بلسان الحال منعوتا، مشاعل أوقدوا في بعضها عوضا عن الوقود مكان النفط كبريتا.

وقيل في معنى النيلوفر النيلي، وقيل أيضا إنه ازدهر في بلاد فارس، ومن خصائصه أنه يدور مع دورة الشمس. فقد كتب ابن التلميذ حسب ما أورده السيوطي في حسن المحاضرة: ومن عادته أنه يحول وجهه إلى الشمس إذا طلعت، فيزيد انفتاحه بزيادة علو الشمس، فإذا أخذت في الهبوط ابتدأ ينضم على ذلك الترتيب حتى ينضم انضماما كاملا عند الغروب، ويبقى مضموما الليل كله، فإذا طلعت أخذ في انفتاح. وهذا دأبه أبدا، وهو نبات قمري يزيد بزيادة القمر وينقص بنقصانه.

صاغ الشاعر أبو بكر الزبيدي الأندلسي هذه الأبيات التالية في وصف النيلوفر، مضيفا لما قاله ابن التلميذ صورة جميلة لعاشق الشمس والقمر النيلوفر، وبركة تزهو بنيلوفر نسيمها يشبه ريح الحبيب، حتى إذا الليل دنا وقته ومالت الشمس لوقت المغيب أطبق جفنيه على جبينه وغاص في البركة خوف الرقيب. ولعل التغراء قد حاك ابن الزقاق وأبا بكر الزبيدي الأندلسي فيما أورداه في النيلوفر، إذ يقول: ونيلوفر أعناقه أبدا صفر، كأن به سكرا وليس به سكر، إذا انفتحت أوراقه فكأنها وقد ظهرت ألوانها البيض والصفر، أنامل صباغ صبغن بنيلة وراحتها بيضاء في وسطها تبرو.

فمن شعر الطبيعة برز شعر النوار والأزهار ووصف جمالها وأريجها وحدائقها وباقاتها وألوانها، فظهر ذلك الولع بها والذي لم يكن وقفا على الشعراء فقط، بل شكل ظاهرة شعبية تعبر عن اهتمام الأندلسيين بالزهور والحدائق. أما الريحين فمنها الحبق المعروف بالريحان، وهو الاسم العربي الذي يطلق على كل نبتة لها ريح طيبة. والحبق أنواع، منها النبطي وهو عريض الورق ويسمى البذروح ويزرع في البساتين، وحبق الترحاني له رائحة كرائحة الأترج ويسمى الباذنجويه، والحبق القرنفلي الذي له رائحة كرائحة القرنفل، والحبق السعتري الذي له رائحة كرائحة السعتر، والحبق الكرماني والمعروف عند الفارسيين بالشاهفشوم ومعناه ماء الرياحين، والعرب تسميه الضيمران أو الضومران وهو دقيق الورق جدا، وحبق الفي وتسميه العرب العبقرة. أما الآس من الآس فهي سيدة الرياحين، وقال الأخطل الأهوازي في الآس: للآس فضل بقائه ووفائه ودوام منظره على الأوقات، قامت على أغصانه ورقاته كنصول نبل جئن مؤتلفات. وقال آخر في الآس: ومشمومة مخضرة اللون غضة، حوت منظرا للناظرين أنيقا، إذا شمها المعشوق خلت خضرارها ووجنتها فيروزجا وعقيقا. وفي الريحان أيضا قال أبو الفضل الميكالي: أعددت محتفلا ليوم فراغي، روضا غدا إنسان عين الباغي، روض يروض هموم قلبي حسنه، فيه ليوم اللهو أي مساغي، وإذا انثنت قضبان ريحان به حيت بمثل سلاسل الأصداغي.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: المحليين.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية وتكوينها 2026-2027، عقدت جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين للمجلس الجهوي للأمن، خصصت الوقوف على مدى جاهزية كل الأطراف المتداخلة لإنجاح السنة الدراسية المقبلة. تحصلت الطالب المتخرج هذه السنة من المعهد العالي لعلوم التمريض بجابس نور الوداخ شيرة على جائزة رئيسة الجمهورية بعنوان الجائزة الأولى وطنيا بمجال علوم التمريض بعد حصوله على أعلى معدل على المستوى الوطني في شعبة علوم التمريض. يعقد اليوم المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية الرسمية بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم. أعلنت الإدارة العامة للإدارات التابعة لوزارة المالية أن اليوم الاثنين يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. دوليا أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص المحتل الصهيوني واعتداءات شنها مستوطنون صهاينة في مناطق متفرقة من محافظة الخليل جنوب ضفة الغربية المحتلة. تنتهي اليوم مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المؤلفة من 13 بندا بين إيران والولايات المتحدة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: صباح الخير مستمعينا في كل مكان، نهاركم طيب ومرحبا بكم في لقاءنا الصباحي الأول معكم المباشر من تو حتى للعشرة في منوعتنا الصباحية ورود الصباح، ورود الاثنين 17 أوت 2026. إشارة التوقيت في استديوهاتنا بإذاعة تطاوين 6:03. إن شاء الله فقتوا بخير، إن شاء الله تكونوا طبعا في كامل صحتكم وسلامتكم مستمعينا في كل مكان، ومرحبا بكم في تنويعاتنا الصباحية من خلال الأخبار والأنغام والاستضافات والمعلومات.

ستيشن دقيقة بعد الستة. صباح الخيرات والمسرات والأفراح مستمعينا في كل مكان، ومرحب بكم مجددا في منوعتنا الصباحية المباشرة. يا ربي الأعمال عليك والشدة فيك، كلمتنا في كل صباحية للقاصدين الوجهات المختلفة في الدنيا هذه. إن شاء الله ثنية واسعة، وإن شاء الله نهار خفيف ورزق واسع وخطوات مباركة بإذن الله. ربي يحفظكم جميعا. اليوم الاثنين 17 أوت 2026، الموافق للرابع من ربيع الأول 1448 للهجرة. نعطيكم فكرة على موعد الصلاة بالنسبة إلى اليوم في مدينة تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر بتكون في نص نهار و29 دقيقة، صلاة العصر مستمعين في 4 دقيقتين، صلاة المغرب في 7:05، وصلاة العشاء بتكون في 8:32 دقيقة. وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

إبرزتك المولى قايم الدمور في عراس بلادك وفعادة تحيا للدايم ما تبخلش قالب دين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

ميك الفضه نهارها يا محلى صوتها لبنين، وعلى فصل الورد الاحمر اتمير ونسمع ليله، وميك الفضه نهارها.

كان هذا علي رياحي مستمعينا في نغم. نهارك زين ونهاركم زين وأياماتكم كلها خيرات مستمعينا. مرحبا بكم مجددا في بداية هذا اليوم، إن شاء الله بداية موفقة، بداية أسبوع موفقة لكل العاملين والساعين على هذه الأرض بالفكر والساعد. نعطيكم فكرة على أحوال طقس اليوم. اليوم سحب قليلة مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، تشمل محلين الجهات الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور رياح الشهيلي محليا. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيف معتدلة، والبحر قليل الاضطراب. هذا طقس اليوم مستمعينا، نواصل ديما معاكم بالأنغام، ومرحبا بكم مجددا.

كان هذا مستمعينا الهادي الجويني تبعني نبني والدنيا زينة، والدنيا طبعا فيها برشة أعمدة وفيها برشة مسارات، والأكيد أنه طلبتنا للسنوات الأخيرة هذية على علاقة كبيرة برشة بالدراسة في العالم، فما برشة وجهتهم بلدان عالمية رائدة في الدراسة الجامعية وتفتح أفاق كبيرة برشة من بعد في المستقبل العملي. تحدث شوية على الدول هذية واللي تصدرت زادة أثناء المراتب الأولى، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كندا وألمانيا باعتبارهم ضمن قائمة أفضل البلدان للدراسة الجامعية في هذا العام. الوجهات هذه تجمع بين جودة التعليم العالي وقوة البحث العلمي وتوفر فرص العمل الداعمة لمسار الخريجين والمهاجرين. الولايات المتحدة الأمريكية فيها أكبر الجامعات المرموقة عالميا كما هارفارد، وتتميز بمرونة التخصصات، والمملكة البريطانية تحافظ على ريادتها بفضل عراقة جامعاتها وبرامج تأشيرة العمل بعد التخرج لمدة عامين. تجي من بعد كندا وألمانيا. كندا تعتبر من الوجهات المفضلة لمن يبحث عن مسار واضح يربط الدراسة بالعمل والإقامة الدائمة بفضل بيئتها الآمنة. جي من بعد ألمانيا اللي تتميز بتعليم شبه مجاني في الجامعات الحكومية وتوفر تأشيرة بحث عن عمل لمدة تصل إلى 18 شهر بعد التخرج، مما يجعلها الأفضل للميزانيات المتوسطة. تجي كذلك الوجهات الإقليمية الواعدة كما تركيا وماليزيا باعتبارهم يقدموا رسوم دراسية ومعيشية منخفضة نسبيا مقارنة بالغرب، مع تطور ملحوظ في البنية التحتية التعليمية وجذب الطلاب الدوليين. هذه كانت بعض الدول التي تصدرت القائمة لهذا العام بالنسبة للوجهات الجامعية.

الوردة على كل مايل والوردة على كل مايل الوردة على كل مايل.

0: كيما اليوم. كيما اليوم.
1: رجعنا لكم مستمعينا ورجعنا بفقرة كيما اليوم، والأكيد أنه مجموعة من الأحداث التاريخية اللي احتفظت بها ذاكرة البشرية عبر الزمن. وش نبدأ ب 17 أوت 1945 اللي كان تاريخ إعلان استقلال إندونيسيا عن الاحتلال الياباني. كيما اليوم كذلك في 1949 في 17 أوت قاد الانقلاب العسكري في سوريا سامي الحناوي يعين هشام الأتاسي رئيسا للحكومة. كيما اليوم في 1960 في 17 أوت الجابون تحصل على استقلالها من فرنسا. في نفس اليوم 17 أوت 1988 مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير الأمريكي في باكستان بحادث تحطم الطائرة. كما اليوم مستمعينا 17 أوت في 1990 الرئيس الأمريكي جورج بوش يصدر أوامره للسفن الحربية الأمريكية بوضع العقوبات التجارية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق بعد غزوه الكويت موضع التنفيذ. في 1993 في 17 أوت لأول مرة في التاريخ الحكومة البريطانية يسمح للناس بالدخول إلى قصر باكنغهام والتجول فيه. كما اليوم مستمعينا في 1999 في 17 أوت زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب شمال تركيا ويخلف تقريبا 17,000 قتيل و44,000 جريح. كما اليوم 17 أوت 2010 إسرائيل تهدم كافة منازل قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الرابعة بعد أن أعاد قاتنوها بنائها ثلاث مرات. وكما اليوم في مصر في 2013 اقتحام قوات الشرطة لمسجد الفتح بعد حصاره والقاء القبض على المتظاهرين الذين كانوا بداخله فيما عرف بأحداث رمسيس الثانية. كانت هذه جملة من الأحداث اللي اخترناها لكم وصارت كيما اليوم في العالم في 17 أوت.

كان هذا محمد منير مستمعينا في أنا بعشق البحر. وطبعا صحة تبحير الناس اللي موجودة توا على مختلف السواحل التونسية, ونتصور أنه الطقس مناسب لنسخون شوية للتبحيرة. وديما سلامتكم طبعا على السواحل الردوبين, ونلتزموا بالتعليمات طبعا متاع أعوان الحماية المدنية والأعوان زادة اللي مشرفين على النجدة على مختلف الشواطئ. وديما ننتبه للأعلام اللي موجودة على مختلف السواحل, لأن هي اللي تنبئ فعلا إذا كان البحر يعني ملائم للسباحة وإلا لا. المهم سلامتنا هذه أهم حاجة. قبل طبعا ما نسمع محمد منير, سمعنا زيادة يوسف التميمي, وصلوا بينا الاثنين 37 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم ديما في صبحيتنا, مشوارنا الصباحي معاكم حتى للعشرة بقدرة ربي. نهار الاثنين 17 أوت 2026, إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. نتحدث شوية في الجانب الصحي عن صحة الأسنان وأهمية الحفاظ على أسناننا, وأهمية طبعا المراقبة الدورية على الأقل مرة في العام. الراقب الأسنان متاعنا عندنا المختص حتى نشوفوا طبعا صحتهم, ونشوفوا شنو لازم ربما أنه نعملوه للأسنان وللفم عموما, لأنه هذا عنده علاقة بالصحة العامة. وآخر الدراسات الطبية تأكد أنه صحة الفم مربوطة بالصحة العامة, وأنه لا قدر الله إذا كان طبعا صحة الفم تكون مهددة ويكون الفم فيها العديد من الأمراض والمشاكل, هذا بيدو يؤثر على الأوعية الدموية ويكون سبب كذلك في السكري والتهابات الجهاز التنفسي وحتى مضاعفات الحمل بالنسبة للنساء الحوامل. هذاك علاش ضروري تنظيف الأسنان وضروري معالجة الأسنان وقت تعرضهم لأي طارئ صحي. وديما إن شاء الله بالصحة والسلامة ليكم مستمعينا.

كان هذا صباح فخري مستمعينا، وصل بينا 47 دقيقة بعد الستة على بلدي المحبوب. طبعا هذه الكلمة اللي يحبوها الناس اللي تعيش في الغربة والناس اللي تعيش في الخارج، ولو أنه نحكوش على غربة بمفهومها القديم، لأنه توا وسائل الاتصال الحديثة تخلي أي واحد قريب من عائلته بالصوت والصورة، والأكيد ديما إقامة طيبة وإقامة جيدة لكل أبنائنا اللي موجودين لهنا، جاليتنا التونسية اللي جاوا من مختلف بلدان العالم. إن شاء الله تقضيوا عطلة طيبة بين أفراد العائلة، وفي ظل طبعا الأحباب والأصدقاء، في ظل المناسبات الصيفية اللي زالت مستمرة في أواخر أيام الصيف، ونحن على أبواب الخريف. إن شاء الله يكون خريف بدري، وإن شاء الله يكون خريف طبعا محمل بالخيرات. نواصل ديم معكم في الصبحية، لكن قبل هذي باش نتحدث شوية على مجلس وزاري مضيق أجري مؤخرا في تونس نهار السبت تحت إشراف رئيسة الحكومة، وقع الإعلان فيها عن أحداث تطبيقة للهاتف الجوال تحمل عنوان خدمات، وهي باش تتاح للعموم في الأيام المقبلة، وباش تمكن من نفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة من بطاقات بنكية وبريدية وحسابات افتراضية.

0: رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم في صبحيتنا طبعا، وأجمل الصباحات وأجمل التحايا لكل الفلسطينيين اللي تابعوا فينا سواء موجودين في تونس وإلا موجودين في العالم ويسمعوا فينا عبر الانترنت. نواصل معكم ديما في صبحيتنا 52 دقيقة بعد 6 أوقية الفقرة رقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم،
0: رقم اليوم طبعا مستمعين يهم العودة المدرسية، حيث تنطلق اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه. تتراوح الكميات من الكراس المدعم المخصصة لهذا العام بين 20 و 21 مليون كراس، ويبلغ سعر الكراس المدعم من فئة 24 ورقة 430 مليم، وسعر الكراس 48 ورقة 950 مليم، وسعر الكراس 72 ورقة 1400 مليم، مع أنه 30% من الكميات اللي تم إنتاجها في السنة الماضية ما تزال متوفرة في الأسواق. هذا رقم اليوم مستمعينا، مواصلين معكم ديما في صبحيتنا ورود الصباح ورود الاثنين حتى للعشرة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة أخبار صباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. اليوم انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس العام للتربية والتعليم والاحتفال بيوم العلم. وفق المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة البطالة إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026. وفي العالم انتهاء مهلة التفاهم وتصاعد التوتر حول مضيق هرمز. إلى تفاصيل الأخبار. في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027 انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين للمجلس الجهوي للأمن، خصصت للوقوف على مدى جاهزية كل الأطراف المتداخلة لإنجاح السنة الدراسية المقبلة. وتم التطرق خلال الجلسة إلى عدد من المسائل المتعلقة بتأمين المؤسسات التربوية الجامعية والتكوينية، بالإضافة إلى مدى جاهزيتها وتدارك النقائص المتعلقة بالبنية التحتية على غرار الإنارة وصلاحية القاعات والتزود بالماء الصالح للشرب. تحصلت طالبة المتخرجة هذه السنة من المعهد العالي للعلوم والتمريض بجابس نور الهدى خشيرة على جائزة رئاسة الجمهورية بعنوان الجائزة الأولى وطنيا بمجال علوم التمريض، بعد حصولها على أعلى معدل على المستوى الوطني في شعبة علوم التمريض. نور الهدى خشيرة طالبة من ولاية مدين تميزت خلال سنوات الثلاثة بالمعهد العالي بجابس، وستكرم بمدينة الثقافة ثم سيكرمها رئيس الجمهورية بقصر قرطاج. عن هذا التكريم والمجهود الذي بذلته تتحدث لزميلة هند رزكا.
3: نرفض الاختراع من مدنيل، قريت بالمعهد العالي لعلوم التمريض في جابس 3 سنين اللي فاتوا، المعدل نتاعي هو 18.66. التكريم هذا والله هو ثمرة تعب وبرشا مجهودات ومثابرة، وكل يعود الفضل لربي الساعة وعائلتي زادة اللي آمنت بيا وشجعتني، خاصة الوالد اللي بالحد تعب معنا برشا، ولولا هو ما كنتش نوصل اللي وصلت له اليوم، يعني المرحلة هذه. التكريم هذا كان بالنسبة لي بالحد ثمرة بتاع برشا تعب وبرشا مجهودات وبرشا خدمة، أزور في الكسبة في التاج وإلا في القراية في الفاس، حاجة نستخر بها على الأخر ونعتز بها. نشكر الأساتذة على 3 سنين اللي فاتوا الكل، وخاصة الأساتذة متاع المعهد العالي لعلوم التمريض في جابس وكل الإطار الإداري عملة وإداريين. نشكر هذا برشا أصحابي اللي مشجعيني ديما، والله تو الحقة نحب نخدم ونحب نكتسب أكثر خبرة وأكثر دراية بالميدان متاعنا إلى أن يتم انتدابي بالطبيعة، وبعدها على شلان كمل قرايتي، خطر بالحق نحب نخدم، يعني خطر الميدان متاعنا كل وين تزيد خدمة فيه، كل يوم تكتشفي حاجة جديدة، كل يوم بتعلمي حاجة.
2: يذكر أن 3 طالبات من جامعة جابس سيتوجن بجائزة رئيس الجمهورية لسنة 2026 تقديرا لتفوقهن الأكاديمي وتميزهن واستحقاقهن. الطالبات المتوجات من جامعة جابس نور الهدى خشيرة، المعهد العالي للعلوم والتمريض بجابس، رانيا المقبلي، المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين، أميمة بن جديان، المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدينة. هذا وعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصله الثالث. وقد صدر برائد الرسم الجمهورية التونسية في عدد صادر الجمعة الماضي أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجب تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد البوضيري بمهام كاتب عام للمجلس. أكد عضو المجلس المحلي بمطماطة جيدة كمال محمد الزراوي أن عمادة الزراوة من معتمدية مطماطة جيدة تشتكي من عدة إشكاليات كانت محل متابعة من المجلس بهدف حل حالتها. وأكد أن جلسة عقدت مؤخرا بمقر الدائرة البلدية جمعت أعضاء المجلس المحلي بكاتب عام البلدية للنظر في هذه النقاط والبحث عن حلول، وفيما يلي يضيف حول المخرجات.
4: عملنا احنا اجتماع مع كاتب العام وعدنا انه باش يتم اصلاح الملعب، وكيف كيف زاد الإنارة العمومية زاد كيف وعدنا يكون باش يصلح هذه الحاجات اللي وعدنا بهم. بالنسبه صب الفضلات يعني يفوق امكانيات البلديه، لازم تدخل من السلطات، من الوزاره، من البلديه، امكانياتها محدوده التدخل هذا. هذا على لسان كاتب العام البلديه، وجاء عاين هو معتمد بطبيعه الحال، احنا في متابعه. بالنسبه لاهالينا في الزراوه يعني الناس الكل متجنده، الناس الكل يد مد العون، ثم برشة عوائق بالنسبة للمجلس المحلي في حضور برشة إدارات، يعني نستدعوهم باش يحضروا ما يحضروش، احنا كمجلس محلي نستدعو ونمشوا نحضروا ونقعد نستنوا، ثم برشة إدارات تتخلص على الاجتماع وما تجيكش. نحبوا نخدموا، نحبوا نقدموا، نحبوا نطوروا، لكن لا سبيل ما نلقوش الدعم والاستجابة صالون مثلناش. هذا ندائي للسلطات الكل، للإدارات الكل، للإدارات الجهوية.
2: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. تنطلق بداية من اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه وفق سمير الملهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي. وتتراوح الكميات من الكراس المدعم المخصصة لهذا العام بين 20 و 21 مليون كراسة بحسب الملهي الذي أكد أن الأسعار لن تشهد أي تغيير. أعلنت الإدارة العامة للإدارات التابعة لوزارة المالية أن اليوم الاثنين يمثل آخر أجل لإيداع تصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلث الثاني من سنة 2026 مقارنة بفترة ذاتها من سنة 2025 وفق التقديرات الأولية التي نشرها السبت الماضي المعهد الوطني للإحصاء. كما تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلث الثاني من سنة 2026 مقابل 15% خلال الثلاثي الأول وفق المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدود الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البلدية والبنكية. في المستجدات الدولية، قال مصدر دبلوماسي إن مبعوثين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمعا أمس في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في مسعى للمضي قدما بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن غزة. كما بحث أمس رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد خلال لقائه مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل حية سبل استكمال تنفيذ مقررات خطط السلام. انتهت اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الموقعة في جوان، والتي كانت يفترض أن تمهد الانتقال إلى مفاوضات أوسع بشأن ملفات الخلافة وصولا اتفاق نهائي بين الجانبين. يأتي انقضاء المهلة في ظل غموض يحيط بمسير التفاهم الذي أبرم من وساطة قطرية وباكستانية وأنهى الحرب الأمريكية الصينية على إيران، وذلك بعد نحو 170 يوما على اندلاعها. وقال موقع إكسوس نقلا مصدر إقليمي أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن. وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التهدئة، تتمسك إيران بورقة مضيق هرمز في مواجهة الضغوط الأمريكية في وقت تواصل فيه واشنطن فرض حصار بحري على إيران والتهديد بتجديد الضغوط على اقتصادها. بجهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لم تتخذ قرارا بعد بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أن المحادثات الجارية مع سلطنة عمان منفصلة عن المسار السياسي وتركز على مسائل فنية تتعلق بتحديد خطط بحرية جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز. أظهرت بيانات حكومية أمس أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة 2325 شخصا، متجاوزا بذلك حصيلة الوفيات الناجم عن تفشي المرض في الفترة ما بين 2018-2020 ليصبح الأكثر فتكا في تاريخ البلاد. وقال معهد الصحة العامة في الكونغو في أحد التقرير أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 4945 حالة، بما في ذلك 100 حالة جديدة تم اكتشافها خلال الساعات 24 الماضية. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين اليوم: انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم والاحتفال بيوم العلم. وفق المعهد الوطني للإحصاء، تراجع نسبة البطالة إلى 14.9% خلال الثلث الثاني من سنة 2026. انتهاء مهلة التفاهم وتصاعد التوتر حول مضيق هرمز. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: حديقة بلفيدير من أشهر الفضاءات الخضراء في العاصمة تونس وأكبرها، حيث تمثل متنفسا طبيعيا لسكان العاصمة وزوارها. أنشئت حديقة بلفيدير في العام 1892 خلال فترة الحماية الفرنسية، واختير لها موقع مرتفع نسبيا يطل على أجزاء واسعة من المدينة، وهو ما يفسر تسميتها بالبلفيدير، وهي كلمة تعني المنظر الجميل أو الموقع المطل. تمتد الحديقة على مساحة شاسعة تضم مساحات خضراء واسعة وأشجارا متنوعة ونباتات محلية وأجنبية، مما يجعلها من أهم المناطق البيئية في العاصمة، وقد صممت لتكون فضاء للترفيه والاستجمام، حيث توفر للزوار أماكن مناسبة للتنزه وممارسة الرياضة والاستمتاع بالطبيعة بعيدا عن صخب المدينة، كما تحتوي على ممرات للمشي ومناطق للجلوس، وتعد مقصدا للعائلات والطلبة ومحبي الأنشطة الخارجية. ومن أبرز مكونات حديقة البلفيدير حديقة الحيوانات بتونس التي أنشئت داخلها، وتضم مجموعة متنوعة من الحيوانات والطيور من مختلف أنحاء العالم، وقد أسهمت هذه الحديقة في تعزيز الدور الترفيهي والتثقيفي للموقع، خاصة بالنسبة إلى الأطفال والمهتمين بعالم الحيوان. وتتميز حديقة البلفيدير بقيمتها البيئية والجمالية، إذ تسهم في تحسين جودة الهواء والمحافظة على التوازن البيئي داخل المدينة، كما تنظم فيها أحيانا أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية مختلفة، مما يعزز مكانتها كفضاء عام يجمع بين الترفيه والثقافة والطبيعة. واليوم تظل حديقة البلفيدير من أبرز المعالم الحضرية في تونس العاصمة، ورمزا لأهمية المساحة الخضراء في حياة السكان، لما توفره من راحة نفسية وبيئة طبيعية تساعد على الاسترخاء والتواصل مع الطبيعة في قلب المدينة.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيد

21 دقيقة بعد السبعة مستمعينا، بعد نشرة السابعة للأخبار رجعني لكم بنغمة السيدة فيروز يمين الحبايب. وديما للموانئ دور كبير برشا في تأسيس التجارة العالمية، وكذلك هي بوابة اقتصادية وحضارية تربط الشعوب ببعضها وتفتح أمام بلدان العالم بوابات حضارية وثقافية وتجارية متنوعة ومختلفة، وعندها رمزية كبيرة الموانئ عبر التاريخ، من حكاياتها، من طبعا أساطيرها، من الأحداث اللي تقع فيها. نواصل ديما معكم في صبحيتنا، نهاركم زين، صباح الخير مستمعينا في كل مكان، صحة فطوركم، الناس اللي على مائدة الإفطار، الناس زادة اللي تحضر في روحها للخروج إلى العمل، إلى مختلف طبعا المؤسسات والإدارات، وين ما كان العمل متاعكم سواء حر وإلا حكومي، إن شاء الله ربي يعاونكم، إن شاء الله بالرزق الوفير لنسكل. ونعرف زيادة طبعا القطاع التجاري من الصبحية من الخمسة ناس تقوم وناس ناشطة وناس طبعا تتوكل على ربي وتفتح المحلات متاعها، إن شاء الله ربي يرزقكم وربي يحفظكم. وديما هكا كلمة عطاير هكا، ديما نحبوا مواد غذائية صحية، ونحبوا طبعا المراقبة تكون راهي من داخل التاجر قبل ما تكون مراقبة من طرف الأعوان المختصين. حبوا سلع جديدة وسلع نظيفة، ونحبوا زادة أخلاق طيبة. صحيح نشوفوا فيهم برشا اللي تبسيمة تتنحاش على الشفاه متاعهم، إن شاء الله ربي يحفظهم وربي يخليهم إن شاء الله حركة تجارية متواصلة في مختلف جهاتنا باعتبار وصيف، وباعتبارنا بدينا نقربوا بشوية بشوية للعودة المدرسية وندخلوا في نمط آخر ونسق آخر من المصروف وما الحركة في نفس الوقت. نواصل ديما معكم في صبحيتنا، ونعاون نذكركم بطقس اليوم. اليوم سحب قليلة مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وتشمل محلين الجهات الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي، تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة في استقرار نسبي، تتراوح بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلين. الريح مستمعين تكون من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة معتدلة، والبحر قليل الاضطراب ومناسب جدا للأنشطة البحرية، ونحن تقريبا في أواخر أيام أوسو.

0: حلوة.
1: رجعنا لكم مستمعينا 29 دقيقة بعد السبعة. نهاركم زين، أصبح الخير، ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، خاصة في الوقت هذا تبدأ زحمة شوية في عديد الولايات، الناس اللي ماشية للعمل متاعها ولا وين ما كانت الوجهات، لكن ديما هكا شوية وصعبال مع سياقة متزنة أكيد نوصلوا على خير. تحدث شوية على إعلان لوزارة التربية كان أمس يذكروا فيه أنه الناجحين في مرحلة القبول الأولى للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026 بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي. هذا طبعا يتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية والدخول عبر الشبكة التربوية 3W.edinet.tn.

سمعنا دندرة صباح الخير. وصل بينا 32 دقيقة بعد السبعة لليسر على الوقت. مرحبا بكم الناس كل, إن شاء الله استفقتوا وانتم على خير. طبعا يوم سعيد للجميع وبداية موفقة. كل بداية أكيد تكون محملة بالخير, محملة بالأمل بالعمل. ديما في كل يوم جديد راي فما فرصة في الدنيا هذية, فرصة في العلاقات, فرصة في الاختيارات, فرصة في الأفكار وفي الأراء, وهذا هام جدا, وفرصة في تحديد مجموعة من الأهداف اليومية والأهداف على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. وديما العمل ثم العمل ثم العمل. نواصل معكم ديما في صبحيتنا, ومرحبا بكم مجددا في ورود الصباح في إذاعة تطاوين, ومشوارنا الصباحي معكم حتى للعشرة بقدرة ربي.

رجعنا لكم مستمعينا. كان هدايا الفنان الكبير عدنان الشواشي في غناية ريحان, وهديتنا ليكم الكل طبعا الورود والرياحين وأجمل الروائح الطيبة اللي نحبوا نوصلوها لأصدقائنا وكل متابعينا في إذاعة التطاوين. نواصل معكم ديما في صبحيتنا. حب نتحدث شوية فيما يخص طبعا السكن الجامعي, حيث أنه الديوان الخدمات الجامعية للشمال وجه دعوة للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا لهذا العام 2026 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولاية الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الاجتماعي إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من الخميس القادم 20 أوت إن شاء الله. يتعين طبعا على الطالب إنشاء حساب خاص وتعمير مطلب السكن الجامعي, خاصة فيما يتعلق بولاية إقامة الولي وبقية المعطيات المطلوبة, لأنه ما يتجاوز طبعا سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2026, وباش يتم الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي وفق رزنامة تقديم المطالب وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء للسنة الجامعية 2026-2027.

0: رجعنا لكم مستمعينا 42 دقيقة بعد السبعة مواصلين معكم في صبحيتنا وباقة طبعا من الورود اللي نهديها لكم عبر إذاعة تطاوين وعبر الناس طبعا اللي تسمع فينا الكل بالراديو بالإنترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم. وقيت كيما العادة في الوقيت هذا طبعا التغذية الصحية وشني الحاجات اللي نأكدوا نحرصوا عليها في غذائنا اليومي واللي ترجعنا طبعا على صحتنا بالإيجابي. معايا على خط البرنامج المختصة في التغذية العلاجية مدام مروة الحرازي. مروة صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: صباح النور أخت الهام، نسلم عليك ونسلم على مستمعي تطاوين الكل، إن شاء الله تكونوا بخير.
0: يعيشك بعد عودة تقريبا بعد مديدة طويلة هكا ولا غيبة لكن تبقى ديما الفايدة راهي موجودة، والأكيد برشا متابعين المدام مروة على الصفحة متاحة ويستفادوا من المعلومات والمعطيات والنصائح اللي تقدم، خاصة الناس اللي تلتزم بالنصائح هذه. مروة اليوم الحديث باش يكون على الغذاء الصحي اللي يظهر على وجهنا، خاصة نسبة كبيرة من ديما السؤال هذا، نحب وجهي مشرق، نحب وجهي هكا اي نظيف ومزيان وهكا فيه نوع من اللقة، لان هذيك هي اللي تبين الصحة وتبين الجمال. لكن كيما نعتمدوا ربما حاجات هكا أقنعة وإلا كريمات وإلا زاد العناية عند المختصين في التجميل ومختصي البشرة، زاد فما أكيد أنه أغذية تعاوننا بارشة أنه وجهنا تكون فيه الإشراقة. تفضلي مدام.
1: عايشك بطبيعة الحال كما تحكي أنت، نفسي تقريبا ولا كما هاجسك باش تدرها بروحها سبحان الله، وتحبوا معنا شئنا ما أبينا الوجه هو اللي باش يعطي أحساس بالصحة، يعطينا أحساس بالنظارة، يعطينا أحساس دي احنا معنا نفسي انه دي احنا بصحة جيدة وغيره. وكما قلنا ولت الناس الكل تهتم بانه شنية الحاجة اللي تعاوني باش تعطيني النظارة هذه، باش تعطيني الإشراقة. قولهم لهنا كما كنت تحكي أنت اللي نجموا نستعمل حاجات من برا أكيد بنسبة معينة، أما النسبة الكبيرة راهي لازم تجي من داخل، خاطر المدارة لازم تنبع من الجسم متاعنا، خاطر شنية هي في الأخر البشرة اللي هو معنا الجلدة متاعنا هي أكبر عضو موجود في الجسم متاعنا، لازم نهتموا به كما نهتموا بالأعضاء متاعنا الأخرى الكل. كيفاش نهتموا به؟ نحبوا المدارة، لازمنا نركزوا على التغذية أول حاجة اللي هي حاجة تفيد على الأخر، نشربوا الماء. كي نشرب الماء البشرة بتاعنا تبدأ راوية تعطينا هيك النظارة. كمية الماء باش نحسبوها لازم على كل نجم ناخد الميزان بتاعنا نضربوه في 30 ونعرف كل كمية اللي حاجتها بها، أما أحلى في العموم إنسان بلا نقوله ما أقلش من لترين ونصف اليوم، هذا حاجة بسيطة جدا. ولو إنه أحنا الطقس بتاعنا سخون ياسر دونك ما فيها بس كي نوصل حتى لثلاثة لترات يبدأ عن الصحة بتاعنا تسمح بذلك. بطبيعة الحال هو مش باش يضر الماء. أما حاجة مهمة جدا كي نحكوا على ترتيب رانا ما لازمناش نشربوا كمية كبيرة بتاع ماء دفعة واحدة، حتى بالطريقة هذه باش تخرج على طريق الكلى وباش تهز معاه برشا معادن الفيتامينات. مول معادن الفيتامينات هي هم العنصر الثاني اللي ساعدنا باش يعطي هيك الإشراقة والهلول للبشرة متاعنا. ومعادن نجمو نذكرو الزنك، نجمو نذكرو الفيتامين سي، نجمو نذكرو الكولاجين اللي هو بطبيعة الحال البروتيين، أما زاد يعاوننا باش يجدد الخلايا بتاع البدن. الحاجات هذه وين نجمو نلقوا؟ أنا ديما نقولهم حاولوا إنه الأطباق بتاعكم تكون ملولة. الخضر اللي موجودة، الغلة اللي موجودة، اللي كتب من ربي أكيد كل طقس وكل معناها كل حسب الطقس حسب أيه. الموجود حسب الفصل سبحوني ماذا بينا نحرصوا إن الصحن يكون ملون، مثلا يبدأ فيها فلفل لون أخضر هو مصدر مصدر فيتامين سي، طماطم اللي فيها من أقوى مضادات الأكسدة. علاش نحكوا برشا على مضادات الأكسدة في البشرة؟ تلقوا حتى مكتوب على المنتجات نتاع البشرة الكل يقول لك الزنك اللي احنا حكينا عليه اللي هو جذب لنا الخلايا ويعاونها باش تجدد روحها معناتها من الطبقة الواقية نتاعها ضد الأشعة البنفسجية. كيف كيف دونك كيما كنت نحكي على مضادات الاكسده اللي نلقوها في الخضره والغله الملونه، حكيت على على على الطماطم سامحوني اللي فيها ماده الليكوبين من اقوى مضادات الاكسده. اش معنى مضادات الاكسده؟ احنا تو نخرج للشارع ونعيشوا في هواء ونعيشوا في تلوث ونعيشوا في برشا حاجات اللي تضربنا الخلايا بتاعنا تصير تاكسد. كيما نقول مثلا واحد يقول لك والله الجلده نتاعي وجهي فيتو تبدل عليا فجاه غمق، ما كنتش كنت افتح نحس تصبغات معينه بقى. ثم تصبغات معينه تنجم تكون نقص الحديد في تغاث بلايص معينين ولا مرحب لك ستعاد. أما فما ناس تقول لك ولا تبدأ صغيرة بنوتة هيك تقول لك فجأة بديت نحس البشرة نتاعك أغماق كنت أبيض من هيك ولا تبلاش معين أغماقه. وقولها لهنا حاولي تهتمي بمضادات الأكسدة في الماكلة نتاعك، هما موجودين كما قلنا في الخضرة في الغلة الملونة، الغلة دي من تبعوا الغلة نتاع السيزون نتاعها، والغلة زادة باش تعاوننا على النقطة الأولى اللي بدينا بها هي تروينا البدن كما تو موجود البطيخ، موجود على فكرة البطيخ فيه نسبة كبيرة برشا من فيتامين سي. الفيتامين سي من اقوى مضادات الاكسده.
0: شفتي شفتي نحن معناها الناس يمشي في بالها فيتامين كي تقول له فيتامين سي القوارص هو لا راه موجود بكميات كبيره في برشا حاجات ناخذوها في الماكله نتاعنا.
1: هذا تقريبا موجود في اغلب الخضره والغله كلها فيها فيتامين سي كما قلنا هو باهي برشا معناها يجدد لنا مضادات الاكسده دونك يحمي لنا البشره بتاعنا ويجددها. حاجه اخرى مهمه برشا هي الحمد لله دونك حكينا على الزنك وعلى الفيتامين سي كيف كيف زاد حكينا على السوائل والبروتين وما ادراك على خاطر شنو هي الخلايا تاع الجلد تاعنا شنو هي مجموعه خلايا والخلايا هذه لازمها تتجدد من غير بروتين ما تنجمش تتجدد. دونك بروتين نحرصوا انه يكون منوع بروتين حيواني وبروتين نباتي ما ننسوش الابيض نتاع البيض مهم جدا جدا لانه فيه احماض امينيه اللي تساعد الجلد تاعنا على صنع الكولاجين مره اخرى نرجع الكولاجين حتى نتصور اكثر حاجات تجي في بال المستمعين والناس الكل كي احنا نحكوا على البشره الكولاجين بقول لك منين نجيب الكولاجين هل شيء مستحضرات نستعمله نقول لهم بالنسبه لي انا يكفي انكم تضيفوا البيض للوجبات بتاعكم يا اما فطور الصباح يا اما في اي وجبه يحبوا عليها يبقى الابيض البيض فيه ماده احماض امينيه اللي تعاون البدن تصنع الكولاجين الطبيعي ورغم ينفع البدن بتاعنا كامل تقريبا كامل الكولاجين الطبيعي علاش على خاطر هيك اللي نجم البدن يمتص برشا مستحضرات اخرى للكولاجين يتعدى يتهضم نقول احنا بنفهم يدخل ما يصيرش برشا تفاصيل اخرى نجم نخصصوا لها حصه واحده اما راهو اللي ينفعنا هو الكولاجين الطبيعي. حاجه اخرى زاد نجم نصنع بها الكولاجين هي مرقه العظم نمشوا للجزار عادي نشروا عظم مع عظم معناها عظم عادي نتاع بقير ولا نتاع اي حاجه ونحطوه يغلي على الماء فتره طويله يسيب هيك الاحماض الامينيه نتاعو ويسيب الكولاجين في وسط المرق هكا ونخبوه نجم نحطوه في الكونجيلاتور ونضيفوه كل مره للوجبات نتاعنا كي نطيبوا بالطريقه هذه نكون قاعدين نطيبوا بمرقه العظم هي غنيه جدا بالاحماض الامينيه والكولاجين. حاجه بسيطه جدا معنا الخضار الورقيه زاد وما ادراك فيهم الزنك فيهم السيلينيوم فيهم المعادن الكل ينشطون الغدد نتاعنا ويعطونا الصحه والاشراق اللي نحبوا عليها احنا. دونك بالخضر النية بدون استثناء الكل هذا تعاوننا بالكتاب الكتاب. وحاجة واحدة أخرى نعرج عليها نحاول نقولش نمرة ولا حتى حد من نجم يبتعد عليهم بصفة تامة أما السكريات والمشروبات المحلية
0: أي.
1: على خاطر راهي تأثر لنا سلبا على صحة البشرة بتاعنا تعطينا هيك الإحساس حس واحد روحه مش فماش إشراق بالعشراقة بالعكس يحس روحه تعب
0: وتسرع ظهر لي في الشيخوخه السكريات برشا معناه برشا برشا حلويات برشا عصائر اللي هي تكون حلوه ايه
1: على خاطر هي تستنس فينا المكونات اللي كنا نحكوا عليهم احنا هذا باش يعطونا اشراقه اللي باش يجددونا الخلايا نتاعنا يولي هي معناها التهضيم ولا التخلص نقولوا احنا من الحاجات الخايبه اللي تعملها السكريات يستنسفوا لنا المعادن هذا والفيتامينات هذا. دونك احنا في بلاصه باش يمشوا يجددونا الخلايا نتاعنا يعطونا كالاشراقه تلقيهم قاعدين يصلحوا كيف زاد السكريات تعمل برشا تاكسد في البدن نتاعنا. دونك البدن في بلاصه باش يصلح التاكسد اللي صاير في البشره نتاعنا من الشمس والتلوث وغيره يبقى يصلح التاكسد اللي صاير في الخلايا نتاعنا من جراء الاغذيه المش صحيه والسكريات وغيرها كما قلت لك لهنا اكيد مش باش نمنعوها بتاتا ما دابينا احنا نسكت نتجنبها اما نحاولوا نخليها اوكازيونال مرة بعد يبداش حاجة صغيرة على خاطر النقطة اللي نحب نقولها انه باش نعطيك الترطيب للبشرة نتاعنا باش نعطيك الجلو والحشرة بيه والإشراقة والكل راه ما فماش وجبة سحرية اما ثم نظام غذائي متوازن نتاع كل يوم حاجات بسيطة اللي تبني لنا خاطر احنا خلايا قاعدة تتجدد كل يوم قاعدة تموت خلايا وتتجدد خلايا جديدة
0: أيه.
1: انا نقول لهم ديما احنا اللي ناكلوه كان احنا ناكل في وجبات صحيه راه الخلايا ما باش تتجدد كل ديما هي الخلايا الجديده باش تتصنع وتتجدد باش تكون صحيه كان احنا ناكلها مش صحيه الخلايا الجديده باش تتصنع باش تكون ماهيش صحيه بطبيعه الحال خاطرها مربوطه بالمواد الاوليه بسرعه من
0: به وهي فرصه طالما الخلايا نتاعنا تتجدد حتى اذا كان معناها اي واحد فينا ماهوش قاعد ملتزم بنظام صحي غذائي الفرصه راهي مفتوحه قدامه ينجم يتدارك وينجم ياخذ اغذيه صحيه ويعدل
1: أي. يومي قاعدة تصلح في كل دقيقة في كل ثانية في كل واحد خلايا جدد قاعدة تصنع قاعدة تتجدد حد خلايا تموت وخلايا تتجدد دونك في كل وجبة ناخذها هيك فرصة باش نحسن البشرة نتاعنا باش نحسن الخلايا نتاعنا وكما قلنا الترطيب والإشراقة راهي تجي من داخل خاطر الخلية اللي تصنع هي اللي باش تعطينا الإشراقة هيك وغيرها. وبطبيعة الحال الناس اللي عندها مشاكل صحية مثلا نتاع فقر دم نتاع نقص حاجة نتاع بد ولا حاجة أكيد لازمها تعالج السبب. وبطبيعة الحال ذكرت أنت بكري عرجت على المختصين حاجة معناها أكيدة جدا مش تنفع ما لازموش نحكوا على ترتيب وعلى إشراقة وإحنا ما نستعملوش في واقي شمس مهما كانت النوعية شنية اللي تمشي مع البشرة بتاعنا على خاطر مهما كانت الأغذية تعملنا زيوت أوكي عملنا شوية جدار للبشرة يعاونها باش تتجدد أكسدها أما واقي الشمس ضروري جدا جدا باش يحمينا من الأشعة البنفسجية اللي ما نجموش نجنبوها كان كنا جنبه معنا التعرض الطويل للشمس بطبيعة الحال ونكون ديما محمي.

0: في الليل في الليل مش يسهروا في الليل ويرقدوا في النهار العكس معناه
1: النوم بتاع الليل حتى كما قلت لك العمليات الحيويه بتاع الدم بتاعك كما الغدد كما الكبده الكل يخدموا في الليل
0: أكيد.
1: لازم نعطوهم الوقت نتاعهم كما انسان عنده السيستم نتاعه على وقت الخدمه نتاعه في وقت معين انت تسكر البيرو ما يجيش ما ينجمش دونك لازم نرقدوا ما لازمش يكون فما اضاءه بالخاص للغدد باش الخلايا هذه والاعضاء هذه تخدم على روح الاجهزه نتاع الدم نتاعنا وقتها نطالبوها انه تنظم لنا مستويات السكر تنظم لنا مستويات الفيتامينات والمعادن كل حاجه تحسن ببلاصتها نقول لنا ويبان علينا الاشراقه معروف ساعات واحد يمشي في صباح يلقى روحه فما اشراقه يقول الله يرقد بالك
0: اي وجهه ناير هكا
1: ناير لما حاجه تبدلت فيك حاجه بسيطه جدا تلقاها رقد بالك وكان فما ستريس حب تبعت الحال حاولوا نبعدوا عليه
0: حاجه
1: نخمو خلينا نقول لهم انا ديما الحاجه اللي نخمو فيها اعملوها
0: هذيك هو هذيك هي الدنيا حاجات بسيطة النجم طبعا نضمن صحة
1: يومية
0: هذا أكيد شكرا لك مروة يعطيك صحة شكرا على كل يعيشك شكرا لك على كل النصائح هذه نهارك طيب وإلى لقاء نهاركم طيب مرة أخرى مستمعينا مرحبا بكم مجددا نواصل معكم

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. ننطلق بداية من اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه، وتقدر الكميات المخصصة لهذه السنة بنحو 20 إلى 21 مليون كراس، وفق ما أفاد به سمير الملهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي، الذي أكد أن أسعار الكراس المدعم لن تشهد أي تغيير خلال السنة الحالية. أكد رئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي هندي محمد رشدي بناني أن إصابة التين الشوكي لهذه السنة سجلت تراجعا حادا، إذ انخفض الإنتاج من حوالي 250 ألف طن خلال الموسم المنقضي إلى ما يقارب 100 ألف طن حاليا، وأرجع ذلك إلى الانتشار الواسع للحشرة القرمزية والأضرار الجسيمة التي ألحقتها بغراسات التين الشوكية. دعت حركة حماس الوسطاء إلى إلزام سلطات الاحتلال بتنفيذ جميع التزاماتها في المراحل الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات وأعمال القتل والتوغل في قطاع غزة. ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تبدد توقعات تحقيق انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مع تباطؤ حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز.

0: انتهى الموجز، الى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: شبيك لطو باش نجر تحت موك صحيح
3: محنج الحاكم ضيخين ولا يمتيد وركز معنا برش شلت ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: تحربش كهو اش باش يعملولي
3: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنج كبشين فينا الحاكم لي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه كنت عندي سي دبر النبي عبيعي وطلف رحبي وينطلق
2: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: لازم نجيبوا لكم يا بخي
5: هاي يولان الفم يا بي
6: هاي يولي هاي ابو كورا هاي
5: مشاش المهرجان مشاش المهرجان
2: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
7: ايش هي زطلة
2: زطلة ايش هي مهبول تحب بسينة ايش
6: فيه الحكاية شو سمعت تو
2: مسي
6: ولا لي ولا لي مسي هو سمعت تقول في الزطلة
2: ما قلتش ما قلتش
6: مسي ولا لنيان
2: تكلم فيه
6: مسي ولا لنيان
2: مسي
6: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسي
2: فتسيدة يا مالك يا مالك

0: C'est bien, monsieur.
1: Si vous voulez, vraiment, change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده.

0: 12 دقيقة بعد الثمانية. مرحبا بكم مجددا مستمعينا، نهاركم زين، صباح الخير، ومواصلين ديما معكم في ورود الصباح ورود الاثنين بإذاعة التطاوين. وتوقيت طبعا للتعرف على أحوال طقس اليوم والأيامات القادمة، ومعنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سي صبحي بن أحمد. سي صبحي نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير أختي إلهام، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بإذاعة التطاوين.
0: يعيشك، شكرا ليك ومرحبا بك. ولأكيد طقس اليوم والأيامات القادمة سي صبحي، نحبوا ناخذوا من عندك التفاصيل، تفضل.
1: نعم، بالنسبة لهذا اليوم يتواصل طقس قليل السحب على أغلب مناطق البلاد كالعادة، المناطق الغربية معنية بتشكلات الخلايا الرادية بعد الظهر، تبدا بالمناطق الغربيه للجنوب من جهه قفصه سيدي بوزيد، كذلك حتى تتفرع لتشمل جهه القصرين لاحقا، وكذلك غرب جهه صفاقس اخر النهار واثناء الليل. بالنسبه للرياح اليوم القطاع الشمالي بالشمال، القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفه فمعتدله، وبالتالي البحر قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل. الحراره في استقرار دون تغيير تقريبا كما يوم الامس، تراوحت القصوى ما بين 33 و 37 درجه، اليوم كذلك ما بين 38 و 43 درجه بمناطق الجنوب، توصل 43 باقصى الجنوب مع ظهور الشيل اليوم، نسجله ان شاء الله بجهه تطاوين كحراره قصوى بعد ظهر 39 درجه، حرارة عادية تقريبا في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر أوت. غدوة إن شاء الله أقل بقليل بالنسبة لمناطق الشمال، التيارات بشكون شمالية غربية، وبالتالي البحر بشكون مضطرب إلى شديد الاضطراب الرطوبان غدوة بمناطق الشمال وكذلك المناطق الشرقية. تبقى بمناطق الجنوب الحرارة ما زالت معناتها في معدلاتها العادية ما بين 37 و 40 درجة، ما عدا بأقصى الشمال تنخفض شوية غدوة درجات الحرارة تتراوح القصوى بين 31 و 36 درجة. تبقى الوضعية الجوية في استقرار تقريبا في العوامل الجوية. إن شاء الله يوم الخميس ممكن عودة إلى ظهور خلايا رادية في فترة بعد الظهر، خاصة المناطق الغربية كالعادة الوسط والجنوب، ثم تتفرع لتشمل المناطق الشرقية آخر نهار. درجات الحرارة تبدأ ترتفع شوية ممكن آخر هذا الأسبوع، وتتجاوز يمكن تقريبا المعدلات العادية. إن شاء الله نحن في نشرات قادمة نأكدوا أكثر هذا معدل الارتفاع.
0: هذا هو الطقس تقريبا أواخر فصل الصيف، لكن تبقى الحرارة موجودة حتى في بداية الخريف، أو فصل الخريف عموما تجي نهارات سخونة، هذه حاجات طبيعية. صحيح، شكرا لك سي صبحي، تحياتنا لك.
1: شكرا وإلى اللقاء.
0: يعيشك، شكرا لك، نهارك طيب.

0: طبعا باقة من الورود لكم الكل مستمعين وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطوين. وديما تقريبا كل اثنين واربع عندنا موعد في حدود 8:30 مع فقرة جنينة وفيها النواري رفقنا فيها المختص في البيئة وحيد الجنحاني. في كل مرة أكيد نعرفه بنبتة معينة بزهرة بوردة معينة اللي تزين حدائقنا وجنيننا. لكن قبل الموعد هذي وقبل هذي الكل زادة عندنا العمل البلدي والشأن البلدي وما أدراك وبرشة مجهودات اللي تقوم بها البلديات خاصة في فصل الصيف فصل الحركة والمناسبات. نشكرهم نحن ودي مرة نقولوا انضافة عقلية وعقلية مشتركة بين المواطن والبلدية. اليوم معايا على خط البرنامج مدام مهان المعلول المكلفة بتسيير بلدية المطوية. مدام مهان نهارك طيب، أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: نهاركم أسعد أيام لكم ولكافة عوان وعملة الإذاعة والمستمعين الأعزاء. فيكم الصحة على المتابعة معناها الأكيدة والعمل البلدي والشأن البلدي، وهذا يدل على وعي كبير بأهمية الشيء هذا، خاطر هو راه حلقة معناها متلاصقة وجامعة بيننا وبينكم بين الإعلاميين وبالمواطن وبالمجتمع المدني.
0: نسكل
1: باش نقدموا باش ننموا البلاد،
0: يعني نسكل تجتهد مع بعضها. ولكن ديما نقولوا راه الجهد يجيب والدوام، ديما نداوموا على المجهودات هذه وان شاء الله شوفوا بلداننا مزيانه ونظيفه، وهذه راهي اهم حاجه واهم غايه. مادام هي طبعا صيف ومناسبات وحركه، والاكيد راه العمل البلدي لهنا يزيد اكثر في الفصل هذايا. شنو ربما خلال الفتره هذه اكثر حاجات عملتها؟
1: اكيد اختي الهام تتواصل مجهودات البلديه في ان شاء الله في توفير فضاء سليم للمواطن وفي القضاء خاصه على بعض النقاط السوداء اللي تقتلنا في كل مناطق الكل. معناها ديما عندك الغالب المواطن تتجمع نقاط معناها تاع فضلات يلزم تدخلوا فيها في كل وقت. احنا اخر مره دخلنا نهار السبت جمعه وسبت دخلنا في حي العوينات على مستوى سكن النظام العام، معناها امكانياتنا المتواضعه، لكن ديما ما نسلموش، ديما نحاولوا باش على الاقل بشوي خيمة نغدو معناها ما نعملوا حتى ديما
0: صحيح.
1: بالرغم قلت الامكانيات ما قلت كما قلت الدوام قبل شوي بشوي كيما واحد في داره ما نبدأ ننظف بشوي بشوي اللي نعملوا تنظاف ان شاء الله. احنا من ضعفه راهي كما قلت الاخت تاكيد ذكية عقليه، خاطر احنا تعرفنا من النقطة هذيك وسي قلنا سي معناها عليها تجي بعد الجمعة، قال من الجمعة المواطن يعاود لأي سبب من أسباب معناها راهو حتى شيء ما يبرر يتصرف بالتصرفات هذيا. صحيح البلدية تعوزها الإمكانيات تعوزها المجهودات ساعات الفريق ما يصلش باش يهز اليوم غدوة، هذا ما يمنعش المواطن لازم يتصرف. عبارة البلاصة هذيك عبارة دارة.
0: اي هو هذايا مدام هي والسادة المستمعين، طالما احنا عارفين راهي الامكانيات محدودة معناها احنا بيدنا يزلنا نعاونوا بزيادة، راه طالما ما فماش امكانيات وما فماش ربما مش متوفرة حتى الاليات والالات اللي باش تنظفوا بها ماهيش موجودة معناها بالطريقة اللي نحبوها تكون وبالكيفية اللي نحبوها تكون، على الاقل نعاونوا الناس كل انه نلموا في معناها في الاكياس اللي خاصة بالفضلات هذيا، ما تكونش معناها طيشة كيما هكاكا وتكون روايح وتكون برشا مناظر، الحق ماهيش مليحة في بلادنا.
1: اي خاصة احنا دخلوا الاولاد نهار السبت معناها بيحكوا
0: شويه الخط يتقطع مدام هي، لو كان ما عرفش تغيري البلاصه شويه حتى نجموا نسمعوك تفضلي.
1: اي منطقه الشاطئ كيف بركلف كل بلايس ومرحبا بيهم كل ازاي يتعاونوا يعني عدم القاء الفضلات في كل مكان، ولا في ديما عندنا حاويات مخصصه في منطقه الشاطئ برك الله ولت بلاد اخرى غديك انا ما شاء الله انا برشا مقبلين على الشاطئ المطويه.
0: أيه.
1: عندنا نقطه قلت لك على عباره بلاد اخرى عباره فريق مخصص للفتره
0: هذيك، هو هذيك هو الفتره هذيا طبعا
1: الشاطئ.
0: أيه.
1: هذا ما يمنع ان شاء الله احنا قاعدين تو مساعي كبيره باش نقتنوا الا احنا بلغت اول مره هذه باش نقتنوها، هذه ما احنا نخدم بالجرارات عباره ان المنطقه البلديه توسعت، عندنا منطقة البحر في الصيف، عندنا العمارات العكاريت، عندنا مناطق برشا تقاسيم خارج البلاد والمنا البلاد توسعت بالبلاد بالجداء. هنا قاعدين تو في مرحلة أخيرة في اقتناء على شاحنة ضاغطة يا ربي، وباش نركزوا في الحاويات وصار التركيز هيكون بالتشارك مع المواطن باش نشوفوا شنو البلايص اللي نجم نحطوا فيهم الحاويات هذوما باش نبنوا على النقائص اللي توا قاعدين يعانوا فيها المدن انه مواقع الحاويات لازمها تكون خارج منطقة العمران ما لازمش تكون في وسط كياس بحذا اليسي بحذا كذا لازم تكون في بلاصة بالتشارك مع المواطن تكون مناتيجية شوي باش على الأقل ما تبينسك المنظر الخايب وكذا ديما نبنوا احنا أول مرة تجربة باش نعملوها دونك قاعدين نعملوا في أفكار باش ما نقعوش في الأخطاء اللي وقعوا فيها توا من بعض المناطق باش نتجاوزوها على الأول كيف بالتشارك مع القطاع الخاكي يعطيهم الصحة إذا نحب نحييهم نحب نحيي عملت الحظيرة اللي عاونونا برشا من بيت الفلاحة يعطيهم الصحة وعملت البيئة احنا كنا على باب كنا في فترة مهرجان الصيفي مهرجان العين للتنمية والثقافة 33 عاونونا برشا وقفوا معنا برشا الناس الكل تعاوننا الحق باش نجحنا الحمد لله تعدت على خير في في في طار نظافة وتنوير وكل الحمد لله معناها توفقنا وكانت نال استحسان المواطن الكل والحمد لله معناها تجاوزنا الفترة هذه توا قاعدين ما بعد المهرجان ما استعداد للعودة المدرسية استعداد لبرشا محطات أخرى إن شاء الله احنا ديما في بهني قلت ديما برغم من من من من ما نقدرش نتفرجوا ديما يلزمنا نوفروا فضاء السليم للمواطن في عودة مدرسية في حتى في شهر رمضان في بداية الصيف في أنا ديما تكونوا في مهرجانات في المواعيد الثقافية أخرى برشا مهرجانات احنا متاع دار شباب دار ثقافة هي قريب على دار شباب تعمل فترة صيفية في شاطئ البطوية كيف كيف ديما آخر أوض بقول تربي تشوفوا موعد معاها باش نوفروا لها الفضاء منها الملائم لإقامة الأنشطة هذه حتى يستحسنوها المستفيدين ديما آخر أوض كعباد كل تتلم وتوفى العروسات بس كل يبدو معناها وقتها بالحق لعبة تتلم
0: ويحضروا في رواحهم للرجوع للمدرسة كي يزم شوية جو
1: صالح احنا الحمد لله ديما على الموعد وديما معاه وخيالنا لينشطوا ليعطوا الإضافة للبلاد والحمد لله ديما نحاولوا ديما بشوي بشوي
0: ان شاء الله هذا اكيد نشوف. شكرا لك مدام هي المعلومه المكلفه بتسيير بلديه المطويه موافقه ان شاء الله ونهارك طيب الى اللقاء

0: إشهار.
1: ميليو فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: إشهار.

0: رجعنا لكم مستمعينا 31 دقيقة بعد الثمانية. نهاركم طيب، مرحبا بكم مجددا ناس اللي تبع فينا من الصبحية، الناس اللي التحقت بينا توا، أنتم في إذاعة تطاوين ورود الصباح متواصلة معكم حتى للعشرة بقدرة ربي. وتوا وقيت الأحوال السوق اللي باش نهزكم فيها الأسواق بن قردين اليوم مع زميلنا محمد نبهان. محمد،
1: أحوال السوق.
0: صباح الخير محمد ومرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: صباح النور الهام وعودة والميمونة، وتحياتي ليك وكل شاد المستمعين وكل الفريق العمل معك هذا الصباح.
0: يعيشك، شكرا ليك، أجمل التحايا من عندنا ومن عند فريق الصبحية. محمد، شنية طبعا الأسعار والمعروضات اليوم في بن قردين؟
2: بالفعل ربما النقطة الإيجابية ديما أنه كل شيء متوفر والحمد لله، لكن تبقى الأسعار تنخفض حينا وترتفع أحيانا. نمشي ونبدأ بالخضر. خضر البطاطا عادت إلى ارتفاع أسعارها بعد ما كانت دينار و800 الأسابيع الفارتة، اليوم دينارين و500 مليم. الطماطم أيضا ارتفاع طفيف ب200 مليم، يعني كان دينار اليوم دينار و200. البصل دينار، القرع الأحمر دينارين و200، الحار دينارين و800 مليم، والحلو 3 دينارات و500 مليم. عفوا، بالنسبة للغلال الهام متوفرة بأشكال متنوعة، لكن الأسعار ديما كما قلت ماهيش في المتنوع بنسبة كبيرة. على كل تفاح اليوم نجدوه ب 6 دينارات و500 حتى 7 دينارات و500 مليم. الخوخ كيف 6 دينارات و500 مليم حتى 7 دينارات. العنب 7 دينارات حتى 10 دينارات بعض أنواع. العوينة 6 دينارات و500 مليم. الدلاع دينار و300 حتى الدينار و400. أيضا سجلنا ارتفاع في سعر الدلاع الحقيقة، لأنه كان دينار وحتى قل شوي في بعض الأحيان. والبطيخ دينار و500 مليم. اللحوم الحمراء الهام، اللحوم الحمراء ديما سومها مرتفع. العلوش والبرشني كالعادة ديما في سعر موحد 55 دينار. الماعز يعني تقريبا أصبح كل برشني ولا علوش 47 دينار، يعني سعر مرتفع الحقيقة. لحوم الإبل جمل 26 دينار، والقعود 37 دينار. على مستوى اللحوم البيضاء الطيور والدواجن، عندك الدجاج 14 دينار، الكلوب 18 دينار، وأيضا يتواجد أحيانا الطيور، يعني نسيت الاسم بالضبط، الطيور اللي تستعمل عادة في الأسواق.
0: هذه الطيور معناها تتباع للطبخ وإلا طيور الزينة؟ شنو المقصود بها لهنا محمد؟
2: لا للطبخ، للطبخ
0: كيما الزرزور، كيما برشا أنواع، والسمان وغيرها اللي نجموا معناها.
2: السمان يعطيك الصحة، أنا زيعت الاسم. السمان 5 دينارات الكعبة، يعني حية كعبة كاملة 5 دينارات السمان. والسمان في عدة منافع غذائية حسب بعض الخسائيين. هذا على مستوى اللحوم البيضاء. نشوف بطبيعة الحال جناح الأسماك. الأسماك اليوم الورقة 20 دينار. المعزول، المعزول هو هذا وقت الحقيقة ونوعية جيدة حشينة 20 دينار. حمام البحر 15 دينار. سبارس 7 دينارات. سردينة 5 دينارات. كريفات رويال من 27 دينار حتى 30 دينار. شوبي 25 دينار. والشلبة 17 دينار. وبزاع اللي صغيرة الشلبة 12 دينار. أيضا الجاجوجة اللي هي صغيرة الورقة أيضا 12-13 دينار. تقريبا هذه الأسعار اليوم بالنسبة للسوق البلدي ببن قردين. وكما أقول وأرد دائما على قدر كشيء أمدوري.
0: هذاك هاو ناس واحد، هاي المعروضات موجودة، المنتجات متنوعة مختلفة، وكل واحد يشوف شنو ميزانيته باش تسمع. شكرا ليك محمد،
2: والحكمة مطلوبة.
0: هاك هاو، تحياتنا ليك ولكل مستمعينا في بن قردين وفي جهات الجنوب الشرقي.

0: رجعنا لكم مستمعينا وتوقيت الفقرة ايتك مع زميلنا عبد الله بكير.
1: مخاطبكم مسؤول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: اي تك
5: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم تحدثوا على جوجل وفتح الباب أمام توزيع متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية عبر متجرها للتطبيقات جوجل. هذا الخبر اللي يجي كأهم الأخبار في مجال التطبيقات والشركات التكنولوجية الأسبوع هذا، وين باش تتيح جوجل بلاي استضافة وتثبيت متاجر تطبيقات وألعاب خارجية على أجهزة الأندرويد، وتقتصر هذه الخطوة حاليا على أمريكا، كما أنه المتاجر الخارجية مش بتظهر في كل بلاصة داخل متجر جوجل بلاي، بل يمكن وصول ليه عبر روابط مباشرة من خلال البحث. وجي هذه التغييرات بعد حكم قضائي ألزم فيه جوجل بتخفيف القيود على توزيع التطبيقات والمتاجر البديلة في أندرويد، واللي يتيح للمستخدمين تثبيت متجر منافس مباشر من داخل متجر الرسمي بدل الاعتماد على التحميل الجانبي. وبدأ النزاع في 2020 وقت اللي كانت شركة كما ايباك جيمز تدعو ودعت جوجل إلى تثبيت المتجر متاعها، ولكنها هي رفضت. ومن غادي بدأت الحديث على الاحتكار جوجل لتطبيقات أندرويد من خلال المنصة متاعها. في 2023 حكمت هيئة محلفين لصالح ايباك جيمز، ثم خسرت جوجل استئنافها لاحقا. واليوم تحثوا على أنه متاجر جوجل تكون متاحة إلى متاجر خارجية نجم من خلالها تثبيت التطبيقات. نذكروا اللي أندرويد والمتاجر الخارجية تحثوا على أكثر من 40,000 تطبيق، ويستخدموا منه تقريبا اليوم مستخدمين ناشطين حوالي 25 مليون شخص شهريا ناشط في مختلف هذه التطبيقات.
4: اي تك
1: مخاطبكم مسؤول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
0: رجعنا لكم مستمعين، نرجع طبعا بالفقرة اللي خاصة بالنباتات والورود والنوار، لأنه وخرنا شوية اليوم ربما احتراما لبعض الفقرات القارة واللي مربوطة خاصة بالومضات الإشهرية. معنا كالعادة في الفقرة هذية المختص في البيئة سي وحيد الجنحاني. سي وحيد نهارك طيب، أهلا وسهلا.
6: مرحبا في إلهام، مرحبا بمستمعي الإذاعة تطاوين الباهين اللي مغرومين بالنوار واللي يحبوا الأزهار والنوار والورود في كل وقت.
0: أكيد هذا أكيد، برشا ناس صحيح مغرومة، برشا ناس تعطي عناية وتعطي قيمة كبيرة برشا للنباتات المنزلية، ولا حتى نقولوا نحن الحدائق، ولو أنه مش برشا عندنا، لكن على كل اللي موجود نجمه نستثمروا فيه ونستحفظوا عليه. هاي سي وحيد،
6: أكثر من كيكة يا مدام رانا، احنا نتفاعلوا مع كل المقترحات وكل ونحاولوا احنا باش ننوعوا، لأنه احنا تو داخلين على إن شاء الله على موسم الخريف. أيه. تعرف أنت الخريف يبدأ يحنحضروا له من شهر أوت.
0: صحيح.
6: واليوم أنا حبيت نبدأ تحضير الموسم الخريف ونوريكم ونعرفكم بنوارة جميلة جميلة جدا، هي أستير.
0: أيه.
6: الأستير، وكنت سيدة الهام بعث لك بعض الصور.
0: أيه صحيح.
6: هي علاش أنا اخترتها لكم، لأن أولا ديما نعود ونقوله فما حاجات بازيك في فقرتنا اللي يكونوا يتأقلموا مع المناخ الجنوب، يكونوا ما يطلبوش برشا عناية، يكونوا يعني ديما مظهرة ويتوقوا السخانة، هذا كل متفاهمين فيه. ما الحاجة الإضافية في نبتة الأستير هي كونها بالحق مع ترفيعات الإغريق، حق على فكرة الأستير هي النجمة، والنجمة من خلالها تعب على التاريخ ترمز إلى الجمال والخلود والأمل. هذيك علاش نوارة الأستير هي عندها المعنى الوفاء والإخلاص والحب الدائم للترنير أمور، يعني في الإغريق، في عهد الإغريق كانوا كل ما يعني زوج زوجين يفوتوا العشرين سنة الاحتفال بالزواج عشرين هو يكون عبر كون الزوج يهدي لزوجته باقة أثر.
0: أي.
6: وأضف إلى ذلك اللون البنفسجي للأثر عنده ميزة لأنه لون البنفسجي للأثر عنده معنى الوفاء والأخلاص والحكمة.
0: به
6: très important هي البنفسجي في برشا ديغراداسيون كولور فما الغامق هذيك علاش احنا تو في تونس اكثر شجره نحبوها في تونس وهي هي معناتها معروفه في العالم الكل هي جاكاراندا
0: جاكاراندا
6: دونك لان بنفسجيه اللون واللون البنفسجي يزيد الوفاء والاخلاص والحكمه عنده معنى وهذيك علاش نحبوا نبته لاستير تكون موجوده في الحدائق نتاع المستمعين متاعنا والمغرومين وزيد نأكد لك اللي لاستير أولا هي نبتة موسمية تتحول نبتة مستدامة يعني أنت كتزرعها مشلة إلا جدر أو حتى معناتها حبوب معناتها سمي وعلى فكرة تتزرع في شرقوت تحرك في سبتمبر أكتوبر وما هيش تتنحى تقديم على طول الحاجة بها لأنه كما قلنا نحن نحكيه على نبتة تولي مستدامة بمعنى النواري طيحك الزراعة هي كاللاستير كالنجمات هذوكم كالنوارات كالعدسات كالعدسة كتنحاها أنت من لوتا كتشيح شوية لما نقوله نحي والشيح لأنه كتشيح تفتفها كبيديك هبة زراعة
0: كما نعمله في الحبق الحبق هكا كي تفتفت ويشيح هكا نستحفظه به ونعاوده
6: بالضبط هو حتى قد ما تلم باقي يطلع هو
0: ديما
6: ويعاود روحه بروحه
0: صحيح
6: هنا الجو نتاع الاستير تعطيك راي سيتون بلانت تري كونسيي منصوح بها للروكاي للجاردينيير للمحابس الكبار للبالكون للتريكن خاطر كي تحطها في تركينه تمليك التركينة تولي بكلها موف كلها أثر جميلة برشا في في الجرد
0: معناها نحطها في الشميسة ولا نحطها في الظل كيف كيف فمش مشكلة
6: كيف بس الشيء اللي هي في الخريف تولي الشمس ما عادش قوية برشا متاع جويليا أوت تتأقلم معناتها هي تولت متوسطية مع نعود نقول هي أصلا من الإغريق كي يقولوا إغريق يقولوا اليونان واليونان هو معناتها متوسطي المناخ نتاعها كيما تونس بالضبط
0: اما كي جيت لتونس زادت عشرتنا اكثر معناها وزادت
6: والله احنا ان شاء الله يا رب نحبوا لاستير خاطر فما حاجه بركه اللي انا نتاسفلها برشا اللي لاستير مش معروفه في تونس يعني انا نعرفها ونحبها وعليش ناكد راي لاستير اسالوا عليها في المنابت اسالوا عليها ما تلقاوش بسهوله لكن كي تلقاوها صدقوني ما تندموش وما تتطلبش برشا عناية بالكل كما العادة العناية شوية بناء شوية تحمير شوية سقيان مرة في الجمعة دونك حكينا لي برشا مرات هذيك عاد مي تأكدوا اللي لاستير ما تموتش تقعد كيكة وعندك الديجراداسيون تاع الموف البنفسجي حلو برشا والعدسة الوسطانية مرة بيضة مرة صفرة مرة حمراء العدسة الوسطانية محليها كتبقى واحدة صفرة في الوسط والأخرى بنفسجي مزيانة برشا لاستير خاصة معناتها تعطيك برشا نوار جدر يعطيك ما بين جدر يعطيك ما بين 20 و30 نوارة
0: به بالقدا فرصة انه نعملوا الأستير في ديارنا علاش لازم حتى قدام ديارنا ناس اللي مخصصة بعض الفضاءات هكا الصغيرة قدام المنازل متاحة وتنجم تعمل ورود من الحاجات المزيانة من الحاجات اللي تدوم معانا وما تتطلبش برشا عناية سي وحيد مشكور جدا على الفقرة الحلوة المزيانة هذه على كل الحاجات اللي تهديهن في كل هكا في كل مرة نعرفوا حاجة جديدة ونعرفوا طبعا وردة جديدة شكرا ليك تحياتنا ليك وإلى اللقاء

رجعت لكم مستمعينا ونختم معكم الساعة هذه ببلاغ جانا من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم تطاوين، واللي تعلم فيه متسكني معتمدية غمراسن باعتبار بعض الأشغال، فإنه من المنتظر أنه يشهد توزيع الماء اضطراب اليوم انطلاقا من 9 على حي المناطق العليا من حي وسط المدينة وكذلك الحرية وقصر المربتين. كذلك باش يتم تسجيل انقطاع في التزود بالماء بكل من عمادة الفرش وعمادة تلالت من معتمدية تطاوين الشمالية. طبعا في حال انتهاء الأشغال يعود توزيع المياه على ما كان عليه في المناطق هذه. نرجع لكم إن شاء الله بعد موجز التاسعة مستمعينا، خليكم مع النغم هذه.

0: عروس الصحراء.
1: عروس الصحراء.
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. يعقد اليوم المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية الرسمية بالتزامنه مع الاحتفال بيوم العلم. أعلنت الإدارة العامة للإعدادات التابعة لوزارة المالية أن اليوم الاثنين يمثل آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. دوليا من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء سوني بن نتنياهو اليوم بجاريد كوشنير سهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه، وذلك بعد يوم من عقد الأخير اجتماعا نادرا مع مسؤولين من حركة المقاومة حماس في القاهرة في محاولة دفع خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة قدما. قال أحد سكان وضابط في الجيش الصومالي لرويترز إن القوات الاتحادية اشتبكت اليوم مع جماعات معارضة مسلحة في معركة ضارية وسط مدينة بيدوا. قتل 6 أشخاص في روسيا بضربة نوكرية بصواريخ على منطقة بلغرود القريبة من الحدود بين البلدين على ما أعلنت اليوم السلطات المحلية. نختم الموجز بهذا البلاغ، حيث تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه نظر لإشغال الرابط المبرمج لقنوات الدفع للبئر العميقة كحيل 12 إلى شبكة الجلب بكحيل من معتمدية غمرس، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم بداية من الساعة 9 صباحا على المناطق العليا وسط مدينة غمرسن، الحرية وجسر المرابطين، كما سيتم تسجيل الانقطاع في التزود بالماء بكل من عمادة الفرشة وعمادة التلالة. بعد الفاصل معرض الصحف العربية والدولية مع زميل سعيد العكروت.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
4: شكرا عبد النور، تحية متجددة مستمعينا الكرام. نبدأ بصحيفة الخليج التي تساءلت لماذا تبحث دول الخليج عن أمنها في الخارج. ترى الصحيفة أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كشفت ضعف منظومة الأمن الجماعي الخليجي والعربي وتباين الدول في تحديد مصادر التهديد، ورغم اختلاف الأولويات يؤكد أن هناك حاجة إلى حد أدنى من التوافق حول المخاطر المشتركة وآليات مواجهتها. ويطرح المقال السؤال الأهم، لماذا أصبح الاعتماد على القوى الخارجية أسهل من بناء منظومة أمنية خليجية وعربية قادرة على حماية المنطقة؟ صحيفة الشرق الأوسط اعتبرت أن عدم القدرة على التنبؤ أصبح سمة أساسية في سياسة دونالد ترامب الخارجية من خلال رفع سقف التهديد ثم فتح باب التفاوض أو التراجع عن التصعيد. وترى أن هذه السياسة قد تمنح واشنطن هامشا للمناورة، لكنها إذا تكررت تقول الصحيفة دون أهداف استراتيجية واضحة قد تفقد تأثيرها الردعي وتتيح للخصوم التكيف معها وتزيد حالة القلق وعدم اليقين لدى الحلفاء. صحيفة لفيجارو الفرنسية كشفت عن إقالة مسؤولين بارزين في الموساد الإسرائيلي، وقالت إن ذلك فجر جدلا داخل الكيان المحتل بعد فشل خطة لإشعال انتفاضة داخل إيران عبر دعم مقاتلين أكراد والتقدم نحو طهران. وكانت الخطة تحظى بموافقة بنيامين نتنياهو، لكنها قوبلت برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتشكيك الاستخبارات الأمريكية في جدواها. نختم به صحيفة نيويورك تايمز التي قالت أن انشغال إدارة ترامب بالحرب مع إيران واستنزاف الموارد الأمريكية أثار مخاوف حلفاء واشنطن في آسيا من تراجع قدرته على مواجهة التوسع الصيني، خصوصا في بحر الصين الجنوبي. ورغم استمرار التعاون العسكري مع الفلبين واليابان، فإن الحرب التجارية الأمريكية وغياب الدعم الاقتصادي الكافي يدفعان دول جنوب شرق آسيا إلى التشكيك في التزام واشنطن ومحاولة المحافظة على علاقات متوازنة مع كل من الولايات المتحدة والصين. إلى هنا تكمل معرض الصحف العربية والدولية. إلى اللقاء.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل

11 دقيقة بعد التسعة مستمعينا. كانت هذه ريهام عبد الحكيم في بيت العز. ويا ربي إن شاء الله بيوت كل مستمعينا بيوت عز، بيوت فيها الخير، بيوت فيها العلم، بيوت فيها كذلك المحبة والمودة. وهذا طبعا اللي نسعوله الناس الكل، إن شاء الله تكون بيوتنا الكلها عامرة. نواصل معكم في صبحيتنا، مشوارنا الصباحي معكم في ورود الصباح ورود الاثنين حتى للعشرة. مرحبا بكل شكون التحق بينا، مرحبا مرة أخرى بالناس اللي معانا من الصبحية، وشكرا طبعا على كل الملاحظات اللي وصلتنا. إن شاء الله ديما نقدموا الأفضل. في فقرة وردة وكتاب الحديث اليوم باش يكون عن جائزة كتارة العربية في دوريتها 12 لهذا العام 2026، والأكيد قائمة من الروايات في فئة الروايات غير المنشورة وفئة الروايات التاريخية. واليوم باش نحدثكم شوية عن البيقمر لخديجة التومي اللي ترشحت لهذه القائمة لجائزة كتارة للرواية العربية في دورتها 12. الرواية التاريخية هذه اللي تتحدث عن فترة ومرحلة تاريخية من تاريخ تونس، وتحتفظ طبعا وتستلهم الذاكرة الوطنية وتحولها إلى مادة سردية قادرة على إثارة اهتمام القارئ العربي. ورغم أنه طبعا لجنة الجائزة ما نشرتش تفاصيل عن مضمون الرواية، لكن مجرد وصول البيا أقمر إلى القائمة الطويلة يؤكد أنها استوفت المعايير الفنية والأدبية اللي تعتمدها لجان التحكيم في واحدة من أبرز الجوائز العربية. وهذا يخلي طبعا الرواية هذه تكتسب أهمية خاصة، لأن جت ضمن فئة الروايات التاريخية، الفئة هذه اللي تشهد تنافس كبير برشا على جائزة كتارة. وتعد الرواية التاريخية من الأجناس الأدبية اللي تمنح الكاتب فرصة لإعادة قراءة الماضي واستحضار شخصياته وأحداثه في إطار فني يجمع بين الحقيقة التاريخية والخيال الروائي. إضافة طبعا الرواية هذه، نحب نذكر أنه في فئة الروايات غير المنشورة ترشح طبعا حسن السالمي الروائي التونسي عن رواية عرش الريح. هذه كانت فكرة طبعا عن رواية البي قمر المترشحة لقائمة كتارة للرواية العربية. وصلت معاكم ل 13 دقيقة بعد التسعة، نواصل معاكم بالأنغام وبعد رجعينا.

رجعنا لكم مستمعينا، سمعنا الشامي في دويلي، وصل بينا ل 17 دقيقة بعد التسعة، مصلين معكم في صبحيتنا. مرحبا بكم الناس الكل، ثنية زينة لكل المستعملي الطرقات. بداية زادة أسبوع موفقة للجميع، الناس طبعا اللي تخدم، الناس زادة ربما اللي مرتاحة وما زلت في كونجيات لكن تاخذ هكا نفسهم بعد ترجع طبعا للعمل وللنشاط المعتاد. مصلين ديما معكم حتى للعشرة، مستمعين تحدث شوية عن استعداد ولاية قابس لانطلاق أشغال إنجاز مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية عفى الله الجميع بالمستشفى الجامعي بقابس بتكلفة تقدر تقريبا ب 40 مليون دينار في إطار تعاون تونسي صيني. المشروع هذا اللي يتكون من مراكز طبية، وحدات متخصصة للعلاج بالأشعة، أقسام وحدات للعلاج الكيميائي، وخدمات صحية متكاملة لتقريب رعاية مرضى السرطان لأهالي ولاية قابس ومناطق الجنوب التونسي. وتعرفوا طبعا نقص الاختصاصات في مناطقنا عموما ومعاناة برشا مرضى وبرشا مصاحبين ومرافقين لهم في التنقل إلى ولايات، خاصة ولاية تونس، وتعرفوا المسافة وتعرفوا تعب وتعرفوا زادة الإمكانيات المادية اللي مرة تحضر ومرة تغيب. مشروع طبعا كان هذايا يمثل انتظار كبير لمختلف المتساكنين في قابس وفي جهات الجنوب الشرقي عموما، حتى يقرب الخدمات وحتى يضمن سلامة المرضى بإذن الله. نواصل ديما معكم في صبحيتنا ومن بعد رجعينا.

رجعنا لكم مستمعينا مواصلين ديما معكم في صبحيتنا. مرحبا بكم مجددا، مشوارنا معكم حتى العشرة بإذن الله. ونتحدث شوية عن انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي، وطبعا تواصل تقديم المطالب حتى 20 أوت الجاري. الدورة هذه وإعادة التوجيه اللي انطلقت من نهار السبت وباش تتواصل حتى 20 أوت، وهذا طبعا يكون بتقديم المطالب سواء لأسباب صحية أو اجتماعية أو لفئة أصحاب المواهب بين 17 و20 أوت الجاري، يعني انطلاقا من اليوم عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع. وبش يتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 سبتمبر القادم 2026. فرصة طبعا أخرى للطلبة الجدد أنهم يعودوا يختاروا شعب أخرى تتلائم مع قدراتهم وتتلائم طبعا مع طموحاتهم في الفترة الجامعية، ومن بعد زادة طبعا سوق الشغل وسوق العمل وشنو متطلباته وشنو الحاجات ربما اللي تمشي أكثر في تونس وفي العالم كذلك.

0: إشهار.
1: مليون فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجيونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا. أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل. ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
0: إشهار.
2: 29 دقيقة بعد التسعة رجعنا لكم مستمعينا، ونرجع طبعا بفقرة ضيف الصباح.
0: ضيف الصباح،
2: ضيفتنا اليوم مستمعينا دار اسمها برشا على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المكتوبة زادة، واهتمام برشا ناس المدة الأخيرة هذية. هي تسنيم شندول، تلميذة هذية اللي متحصلة على البكالوريا سنة بكالوريا 2026 ونجحت بتفوق ما شاء الله، لكن زادة في نفس الوقت تسنيم عملت حاجة مهمة برشا ورسالة حلوة برشا لتلاميذ البكالوريا، اللي هي منصة خاصة بالباك أنفو، واللي من خلال المنصة هذه الأكيد بشي القرواحهم يتعرفوا على برشا حاجات، تعاونهم المنصة هذه في قرايتهم، في المعلومات اللي حبوا يتحصلوا عليها، وتوجههم أكيد للمسارات الهامة اللي توصلهم إن شاء الله للنجاح والتفوق في هذه المرحلة الدراسية الهامة. تسنيم موجودة معنا على خط البرنامج. صباح النور، أهلا وسهلا.
3: صباح النور،
2: شن أحوالك؟
3: الحمد لله، لسه ليك.
2: يعيشك، شكرا ليك. طبعا مباركولك بالإنجاز هذية تسنيم، وإن شاء الله المنصة هذية فعلا تلقى معناها قبول كبير برشا من التلامذة، ويقع زاد تطويرها من عندك أنت ولا من عند حتى التلامذة اللي باش يكونوا موجودين فيها. قبل هذا تسنيم، كيفاش كان عام البكالوريا وكيفاش وصلتي رغم التعب ورغم ربما المجهود، ونقولوا ديما راهو الباك العامل النفسي ومهم جدا، لكن كيفاش وصلتي للمرحلة هذية وكيفاش كان التفكير في أحداث منصة لتلاميذ البكالوريا؟
3: بيه عامل باك ما كانش يعني سهل، معناها كيما برشا تلاميذ برشا تلاميذ يقولوا ياسر سهل، وفما تلاميذ يقولوا صعيب معناها برشا. الحقيقة أني ما كانش صعيب برشا وما كانش زادة سهل. ما كانش سهل علاش؟ خاطر معناها ما عملتش برشا إتيودات، ما قريتش مثلا في دي بلاتفورم قليني بالفلوس، معناها ذاك اللي ما لقيتش كدعم كبير هيك من الإتيودات وكل.
2: عليه هو اختيار من عندك أنت ولا فما أسباب أخرى تسنيم؟
3: والله اخترت حتى أني معناها مش جيست معناها في أسباب أخرين وكل. اخترت أني ما حبيتش نكثر على روحي برشا، صحيح تعبت معناها وكل، ما الحمد لله معناها نجمت روحي وكل، حبيت نعمل على روحي، فهمتي؟
2: اي.
3: والحقيقة معناها ما كان سهل معناها انك تعمل على روحك وكل، خطر اني شوفي برشا معناها تلامذة وكل حتى من لي سكسيون الاخرين يقروا برشا جديد وكل، يمكن كان الضغط اخف شوي
2: بيه.
3: اما حتى هما كانوا متشتتين معناها بالجديد وكل.
2: بيه. وكيفاش كان العمل نتاعك تسنيم؟ فماش ايتيد وهذا اختيار، لكن كيفاش كان العمل خلال عام كامل؟
3: قريت مش ما قريتش شيء يعني قريت معنا، أما هكا لي خفافي معنا
2: مش مكثف.
3: القراية معنا ريتي ما كنتش أجور، أما كنت نحب ديما أكون أجور معنا، هكا لي ساعات نتعب وكل نخل بوست مثلا نمتع نهير هكا لي نتعب خلاص معنا، ريتي كي نتعب خلاص هني معنا حتى أهلي يقولوا لي ارتاحي معنا مش زايد معنا مش نقرأ واني تعب. كنت ديما نحب نكون أجور معناها ونقرأ ديما ريتي كل ما نلقى روحي معناها حتى سافا شوي بركة معناها نقرأ. كان لقيت روحي صاي معناها خلاص تعبة وكل نرتاح معناها وكهو معناها ديما كنت ديما معناها نحب ريتي كنت ديما نحب نكون أجور معناها نقرأ لي ماكس معناها كل ما نجم نقرأ نقرأ
2: بي. وشنو خليك انك تفكري في انك تعملي منصة؟
3: اللي خلاني نخمم فيها هي ريت معناها ريت الصيف وقتها ملي بديت نراجع في الماتير سيكوندير هيك، وحبيت اني نعمل هيك ديرسيمي وكل نحضر بيهم في وسط العام باش ما نلقاش روحي معناها ضغطني الوقت وكل، فقم نعرف معناها اللي مانيش باش نلقى لها وقت كافي في وسط قرايه. بديت نحضر لهم ونعمل هيك في ديرسيمي ونقرا معناها ونشوف اللي شابيت رش فماش ما فماش لقيت معناها اللي راهو صعب شوي معناها انك تعمل هيك حاجه مش رها معناها هيك ديزاين مش رهين مش طوال برشا معناها حتى تحضر بيهم للدوار تسلك معناها
2: اي يعاونوك ويربحوك الوقت
3: اي بالطبيعه خاطر هو ضغط راهو عمل باك راهو معناها تجري ورا الوقت
2: صحيح
3: انا هيك باش في وسط العام هيك باش تلخص وكل راهي
2: هو باش ياخذ لك برشا وقت اي
3: اي بياخذ برشا وقت بالطبيعه خاصه هيك تحب تعمل حاجه باهيه معناها
2: اي
3: أكو من وقتها معناها بديت نحضر فيهم وكل شيء ولقيتها معناها صعبة شوي بحكم أني عندي حتى أصحابي معناها كيفي حتى هم فما حتى اللي بطلوا ما عملوش رزمي خلاص فما اللي قالوا معناها بش نبدو وكل شيء بنعملوا دي رزمي وكل في الأخر بطلوا اختار لقوا حاجة أنا كانت تعب وتكسير رأس وكل فما اللي بطلوا معناها أنا خلوا في وسط القراية يحضروا شوي يحضروا الكرب رغم اليوم بهين رغم في وسط القراية برشا معناها الجاي بندسات وكل
2: أي
3: فأني معنا ما سلمتش وقعدت نختم هيك في الريزمي وكل وحسيت اللي هي صعبة معناها تمي الباك وكل شيء سيرتو معنا برشا تلاقي ما بتقراش برشا تيدات وكل وحتى ميم اللي يقروا تيدات ما أنا كنت شوفها أصحابي في التسليفات وكل يروحوا بيهم للدار مجلدات هيك متاعين أوراق
2: إيه معنى هل هو بش يركز في الدرس هل هو بش يخدم سيريات هل هو بش يعمل معناها التلخيص هذا الكل مع بعض وراه بش فيه برشة جهد وفيه برشة تعب
3: برشة والله برشة ريتوا يروحوا هيك برشة حتى في الفرنسي والشيء يروحوا بيهم هيك يمشي قرتيد في الصيف ويروحوا بمجلدات يعني نبقى حيرة معناها أنا عملي بيحضروا بيهم
2: إيه
3: معناك تقول لك معنا كل محور يكملوه سبعة وراء ما نبقى حيرة يعني معنا علاش مش حاجة هيك يكون فيها الفايدة في الفايدة كله ما تكونش طويلة برشا معنا
2: تكون مختصرة وتعطيني المعلومة اللي تخدمني بالكدا والمعلومة اللازمة من غير ما نطول
3: اي هكا حتى هم معنا ولوا متشتتين وفيهم اللي برشا ولوا خايفين معنا خايفين اني وقتها كنت معنا كالينجيري في الستريس كل فوق من قربنا معنا من القراية ومن عامل باك وكل أكلي نلقاهم خايفين يقولوا لي تسميم رانا خايفين نقولهم هدوا راهي معناها لا يباس بقدرة ربي معناها إن شاء الله مسلكينها وكل
2: مرحلة وتتعدى يزمنا نعدوها
3: أي هكا اللي تحسي هكا اللي كثرت الأوراق وكثرت المصادر وكل خلتهم مشتتين وخايفين معناها أكلي هكا زي الباك جهم عليهم ولكن نقولوا فيها معناها
2: أي
3: فحبيت أني من وقتها معناها جت البالي الفكرة قلت علاش أني وأصحابي هيك معناها وحتى تلامذة اللي قبلنا معناها برشا صار لهم كيفنا قلت علاش ما نعملش حاجة تفيد تلامذة هيك وتسهل عليهم معناها علاش أني هذا المجهود اللي نعمل فيه كل علاش ما نعطيش تلامذة في بلاصة واحدة يكون فيها كل شيء منظم حتى الفيديو معناها اللي يعاونوني أني باش فهمت بيهم ونحطهم لهم فهم ويكون كل شيء معناها منظم بالكدا في بلاصة واحدة من غير ما يبقوا يضيعوا وقت خطر بالحق معناها تقاب حسابها عمل بالك
2: صحيح تحبلها برمجة بالمسبق معناها
3: اي بطبيعة معناها ريتي وكي تتعودي معناها من أول العام هيك يكون كل شيء منظم عندك راه تبدي العام معناها هكا اللي مرتاحة نفسيا على الأخر ينحي عليك برشا تخمام وكل يعني مش كيما أو مش كيما شطر الصيف معناها مش كيما بديت وقتها في التحضير كيما قبل ما ندخل خاطر لقيت روحي برشا حاجات معناها هكا اللي حطيتها على جنب وحاضرة فهمتي كيما الفرنسي معناها حضرت بورتفوليو كامل في كل شيء وحطيت على جنب معناها قلت هذا إن شاء الله معناها في وسط العام هيك راجع منها خفافي معناها ومع الحضور في الكلاسيك وقبل هيك الدفارة قليت الدفارة هنا وقبلها بنهار رجع منها هنا لقى روحي جو يحلى جو
2: بي معناها انت عملتها وفي نفس الوقت عشت التجربة هذه
3: اي بالطبيعة هي الفكرة جت من التجربة معناها
2: تيك الصحة تسنيم ونشد انتباهي برشا حتى استطيل اللي هبطيه والكلام اللي قلتيه اللي أنت رغبة كبيرة أنه تحبي تلام ده تشاركي معهم التجربة هذه ما هيش تجربة شخصية مش معناه نستفيد وحدي وننجح وحدي لا بالعكس راني نوزع التجربة هذه ونعممها ونخلي تلام ده يشاركوا معي سواء العام هذه ولا حتى الأعوام القادمة من خلال المنصة هذه
3: إن شاء الله بقدرة
2: يعيشك. شكرا لك تسنيم على المجهود هذايا، شكرا على هدف المزيان اللي حطيتيه من خلال المنصة هذية باك أنفو اللي هي متاحة تقريبا لتلاميذ البكالوريا في الأعوام القادمة، واللي فيها برشة تلخيص للمواد الأساسية واللي تنجم تعاونهم بالقدية بالقدية وتربحهم برشة وقت. إن شاء الله بالنجاح والتفوق. وشنو هو الوجهة متاعك تسنيم؟ نختم معك بالسؤال هذايا.
3: اتوجهت للإنسات المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية.
2: ما شاء الله. أي
3: والحمد لله معناها خذيت، هو حطيت الشو الأول.
2: أي
3: الحمد لله معناها خذيت، هو في الجامعة أنا كنت عارفة يعني باش ناخذ، بكل خطر ماسكوري كان فيه برشا وحتى الرون تاعي معناها كان قوي معناها.
2: به بعد سنوات شنو نشوفه تسنيم بإذن الله؟ شنو باش تكوني؟
3: إن شاء الله مهندسة.
2: إن شاء الله
3: إن شاء الله بعدها يمكن هيك نعمل حاجة باهية. أنا أنا مش جس مهندسة وكهوما، مهندسة تأثير
2: به
3: تعمل في حاجات منا.
2: إن شاء الله تكوني مهندسة مؤثرة في البيئة وفي في المكان بتاعك في الجنوب وفي تونس ككل. شكرا لك تسنيم شندول، طبعا تلميذة عملت منصة باك أنفو وتلميذة طبعا متفوقة، وإن شاء الله نشوفوها يوما ما في أعلى المراتب قدرة ربي. شكرا لك وتحياتنا لك، نهارك زين.

رجعنا لكم مستمعينا 43 دقيقة بعد التسعة. مرحبا بكم مجددا. وتوا وقيت شخليكم تسمعوا فقرة أنا والغربة مع زميلتنا سعاد شلبي. أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: عسلام ومرحبا بكم متابعينا أينما كنتم في رحلة نبني فيها جسورا من المحبة تحمل إليكم عبق الأوطان غرباء لكن القلوب تنبض بحب واحد وحنين يجمعنا تحت سماء واحدة هنا في هذه الفقرة أنا والغربة. نفتح قلوبنا قبل الميكروفون متاعنا لنسمع قصصكم نجاحاتكم تحدياتكم في دروب الاغتراب. نسعد اليوم بالأخ بالبابا، مرحبا بك معنا على أمواج إذاعة تطاوين.
2: شكرا شكرا أخت سعاد، مرحبا بإذاعة تطاوين ومرحبا بك عروس الصحراء، كل الشكر للاستضافة. شكرا.
0: أنت عايش في الغربة في فرنسا تحديدا، شنو النجم نعرف عليك أكثر؟
2: والله بالبابا الحجاجي، أصيل منطقة الزارات ولاية جابس، متعرف هو عندي قرابة 40 سنة في باريس، كان لدي معنا وكالة أسفار، ثم دخلت عالم الحراسة في المغازات الكبرى في باريس، والحمد لله مقيم هادي وكل فيه معنا عام من بعد عام ولا بعد عامين نعمل كتطلع لتونس أرض الأجداد، والحمد لله
0: الحمد لله.
2: جينا عنا أسبوع جينا نصيف ونشوف العائلة والأحباب والأصحاب. تونس هذيك غالية جدا جدا، وما شاء الله الحمد لله اللي أنعم علينا ربي بهذه البلد الطيبة الأرض الطيبة الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي. كيفاش خويا بالبابا تصفنا علاقتك بالغربة؟
2: غربة صعيبة برشا وولت أصعب وأصعب بعد الأحداث الأخيرة مع الكورونا من 2020 وإحنا جايين 2026، تغيرت الحياة وولت صعيبة برشا بالنسبة للمقيم غاديك، ممكن مسهلين لكن الناس اللي ما عندهاش وراق ولا ما عندهاش معنا مورد رزق ولا حاجة صعبت عليهم برشا. الحمد لله معنا فما برشا ناس معنا قدت رواحها وتعدت الصعوبات هذه ومعنا ولو نجم رواحهم والحمد لله. الحمد لله
0: أكيد الغربة مدرسة قاسية ولكنها تعلمنا برشا حاجات. شو علمتك الغربة؟
2: بالطبع بالطبع بالطبع، الانضباط والاحترام أنا كما نقولوا نحن سيستم أوروبية، أنا واحد هي غير معيشة صعبة شوي بقي سنون الباقي كله أنا سهل برشا سهل برشا، اللي عنده شوي ذكى شوي نجم يخدم ويعمل مشاريع ويستثمر في بلاده ويستثمر حتى غاديك في باريس ويحل بنانا كما برشا توانسة معنا جالية بالخارج خلينا معنا مخابز ومطاعم
0: ننطلق من تجربتك أنت، كيش تنجم تقدم هنا التجربة متاعك؟
2: الحمد لله تجربتي أنا كانت سهلة برشا، معنا كان الوالد والوالدة عايشين غاديكا وكل شيء معنا جاء بالسهل معنا ما
0: الحمد لله،
2: والنيبو معنا الأوراق معنا سهلة برشا الروغروب مون فوميديال، بعتالي ظهر كملنا قراية دراسة بعتالي دخلنا في عالم متاع الشغل والواحد، والحمد لله معنا كانت مسهلة بالنسبة لي أنا معنا كانت مسهلة برشا الحمد لله. أما فما مراحل اللي جت صعيبة شوي وبيروح الوالد والوالدة واستقروا في تونس صعبت علينا شوية أنا تخرجوا باش تكري وباش وتولي أنا فما حاجات اللي كانت مسهلة ولا صعيبة شوي، لكن تجاوزنا الأحداث هذه كل بفضل الله وشوي واحد تعرف على برشا ناس وعاوننا الناس وعاونونا الناس والحمد لله. ما
0: كيفاش توصف لنا مشاعرك في لحظة العودة الأولى للوطن؟
2: كانت بعد 3 سنين غربة 95 كان مشاعر حساسة برشا، معناها تقول الإنسان كان عايش 50 عام مش 3 سنين، لحظات حلوة برشا حلوة برشا، لحظات حلوة وتشم ريحة البلاد وكيف في مطار جربة وتشوفك الأجواء الصيفية وتشوفك أنا أحساسها.
0: وكيف ترجع فرحان لباريس فرنسا؟
2: ما نرجعش فرحان، ماذا بيا الوطن يجبد برشا، يقول في الزارات يقول لك ترى سخون، أنا ما تجبدك الأحباب
0: الجذور
2: العائلة الأحساس، ماذا بيك تحب تزيد نهار تزيد زوج تزيد جمعة تزيد شهر، ما تولى غالب واحد ما نام الدنيا والحياة والخدمة والدار غاديك وكل شيء، واحد ما نام يسوسون بيجي باش يرجعوا
0: أيوة
2: هذه هي الدنيا معناتها انا نعدوا 6 شهور و7 شهور و8 شهور نعملوا كطلع في الشتاء جمعة 10 ايام وهي ماشي وهذا كذا وليك انا ما
0: هكها.
2: الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي شكرا لك ببابا حجاجي كنت معنا على امواج اذاعه تطاوين وضيف انا والغربة
2: شكرا شكرا بارك الله فيكم سعاد وشكرا لإذاعة تطاوين وكل الاحترام والتقدير لك والفريق العامل معك
0: عفوا شكرا إذن لك ولمستمعينا العودة للوطن هي حلم كل مغترب وغايته اللي تهون في سبيلها كل الصعاب نلقاكم في حلقة قادمة من أنا والغربة مع أجمل تحياتي وتحيات عبد السيد المرايحي في الهندسة التقليدية إلى اللقاء أنا والغربة أنا

كان هذا وليد توفيق مستمعينا أنت بالناس كلهم. وصل بينا 54 دقيقة بعد التسعة، وصلنا طبعا نهاية مشوارنا الصباحي معاكم في ورود الصباح ورود الاثنين. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا الناس الكل، ورفقة طيبة طبعا مع مختلف برامجنا ونوعاتنا اللي تتواصل طيلة هذا اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا حبيب، شكرا زملائنا في قسم الأخبار الهامة معاكم ديما في ورود الاثنين. ما بقى لي نقول لكم إلا إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله.

0: ورود السباع
1: عروس الصحراء
0: عروس الصحراء
1: إذاعة تطاوين
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. يعقد اليوم المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية الرسمية بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم. تنطلق بداية من اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه، وتقدر الكميات المخصصة لهذه السنة بنحو 20 مليون كراس، وكما أفاد به سمير الملهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي، الذي أكد أن أسعار الكراس المدعم لن تشهد أي تغيير خلال السنة الحالية. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن اليوم الاثنين هو آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين في العالم. دعت حركة حماس الوسطاء إلى إلزام سلطات الاحتلال بتنفيذ جميع التزاماتها في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات وأعمال القتل والتوغل في غزة. ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تبدد توقعات تحقيق انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتباطؤ حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز. انتهى الموجز. الآن الأخبار الرياضية مع الزميل عمر المستيسر.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثاني مواعيد رياضيه معكم. البدايه بنتائج المباريات الوديه اللي تلعبت امس. ترجي جرجيس هزمات 0 ضد قدغندم سقيت الدير. النادي الافريقي تغلب 2-0 على جمعيه ريان. النادي حمام تعادل 2-2 مع نادي الصفاقسي، والنجم الساحلي هزم على ميدان 1-0 ضد فريق نادي خنشتا الجزائري. إلى أخبار الأندية والفرق واستعدادات البطولة الوطنية. اتحاد تطاوين اليوم جلسة منتظرة بمقر مركز الولاية تحت إشراف ولجهة للنظر في الوضعية الجديدة الإدارية لفريق اتحاد تطاوين، خاصة بعد تقديم الهيئة المديرة السابقة استقالتها. جلسة بنسبة كبيرة باش يتم خلالها أيضا تقديم الهيئة الجديدة اللي من المنتظر إنها باش تتطلق في عملها وتتسلم المهام الإدارية للفترة القادمة. الملعب الجيبسي وسط تربسو بإندرام، واللقاء ودي أول غدوة ثلاثاء 18 أوت من فريق نادي اتحاد سبسكرا الجزائري انطلاقا من الأربعة متاع الأشياء. كما ستعقد الهيئة المديرة فريق الملعب الجيبسي اليوم اجتماع بالأحباء على الساعة 7 مساء بإحدى الفضاءات الخاصة بجيبس لتوضيح العديد من النقاط والملفات والصعوبات اللي تعترضها الجمعية في الفترة الحالية. مستقبل جيبس والفريق قد ينطلق اليوم العشية في تحضيراته للموسم الجديد تحت إشراف المعد البدني أحمد بولشا. أسبوع فقط قبل انطلاق البطولة، المدرب أسلم عمر يعلن نهاية تجربته الفنية مع الأولمبي البيجي دون الخوض في التفاصيل. إلى أخبار جلسات العامة للفرق في الجهة، جمعية غمرسان الرياضية عقدت أهم جلستها العامة الانتخابية، ومحسن الخرشيني سيتولى رئاسة الجمعية للفترة النيابية القادمة 2026-2029. ترجي جرجيس بغياب الترشحات يؤجل جلسته العامة الانتخابية إلى يوم الاثنين 7 سبتمبر، وأيضا حدد آخر أجل لقبول الترشحات يوم الخميس 3 سبتمبر 2026. 21 رسميين لإنعقاد الجلسة العامة غدوة ثلاثاء 18 أوت، وطبعا آخر أجل لتقديم الترشحات كان يوم أمس الأحد 16 أوت. شيبة ودرف تعلم أحبها عن عقد جلستها العامة الانتخابية التقييمية يوم الخميس 3 سبتمبر القادم. وأخيرا اتحاد المتوية يحدد تاريخ الخميس 27 أوت القادم لإنعقاد الجلسة العامة الانتخابية للفريق. نهاية أخبارنا الرياضية معكم، برمجة تتواصل بعد شوية مع أجمل تحية رياضية. أبو محمد أمين أبو مستيسر، اللقاء.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعقد اليوم المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية الرسمية بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم. تنطلق بداية من اليوم عملية توزيع الكمية المنتجة للسنة الحالية من الكراسة المدعم بمختلف أصنافها، وتقدر الكمية المخصصة لهذه السنة بنحو 20 إلى 21 مليون كراسة، وفق ما أفاد به سمير المولهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراسة المدرسية، الذي أكد أن أسعار الكراسة المدعم لن تشهد أي تغيير خلال السنة الحالية. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. دعت حركة حماس الوسطاء إلى إلزام سلطات الاحتلال بتنفيذ جميع التزاماتها في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات وأعمال القتل والتوغل في القطاع. ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تبدد توقعات تحقيق انفراجها في محادثة السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ حركة مرور النقلات عبر مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: شبيك الطو؟ مش نجر تحت موك صحيح؟
5: محنش حاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معانا برش. شد ذو مكعب تير ما تلفتش وراك.
4: صحربش هتهو اش بش يعملولي
5: يا اخي؟ مخك فيك لا توسع. قلت لك محنشة كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد. بس عندي زطل سلعة فيه. شوف صحابك انت عندي سين تبرينا بيع بيعي وطلف الحديد. ايه هاي انطلق.
4: اليوم اخر بروفا لازمنا نفرحوا برفقه المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين.
6: لازمنا نجيبوا البرومي بري.
7: اي الاولاد الفامي بي
8: طيب يا ولاد طيب كوراج.
7: اي شاش المهرجان شاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاصك والله. انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله.
9: ايش هي زطلة؟
4: زطلة؟ ايش هي؟ مهبول؟ تحب بسيطة؟
8: ايش هي الحكاية؟ شو سمعت تو؟
4: مسيو مالك
8: مسيو ولا ليه ولا ليه مسيو هو قسمت تقول في الزطلة
4: ما قلتش ما قلتش
8: مسيو ولا لنيان
4: تكلم فيه
8: مسيو ولا لنيان مسيو ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيو
7: فتسيدة يا مالك يا مالك.

لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: الأجواد مع بديعة عروما.
1: صباح النور، صباح الخير لكل متابعينا في إذاعة طاوين اليوم الاثنين 17 أوت 2026. التوقيت هذا بالذات نجوب بكل فرحة باش نتواصلوا معاكم ونحلوا باب دار الأجواد ونتقابلوا ونحكوا ونفرغوا قلوبنا ونحكوا على مزيدنا وما ينقصنا كما العادة. الانطلاق باش يكون أكيد مثل شعبي. المثل الشعبي هذايا باش نخرجوا به من عديد التجارب، باش نخرجوا به العديد القناعات، نحكوا نتناقشوا مع بعضنا على الأشلاء، فما إمكانية حتى واحد يحور في الرأي متاع مكالمات الهاتفية أكيد باش تأثث بطريقة جميلة جدا دار الأجواد لهذا اليوم. الفريق اللي معاكم اليوم باش يكون فتحي على الأجهزة التقنية، الحبيب في استقبال مكالماتكم الهاتفية على الخط 75 870 900، وكما العادة بديعة عروما أمام الميكروفون في دار الأجواد. نكتشفوا مثلنا اليوم باش نحاولوا نشوفوا هل ترى يتطبق 100% وإلا فما شكون عنده رأي آخر. مثل اليوم هو قطر الدم خير من 1000 صاحب. نشوفوا المعادلة، عندنا قطر الدم وفي الجهة الأخرى عندنا 1000 صاحب. قطر الدم بمعنى القرابة، البو، الخو، ولد العم، ولد الخالة، الانتماء لشجرة العائلة، هذا جهة. هو قال المثل خير، يعني هنا فما عملية مفاضلة. هنا المثل يعني أعطيه الحكم متاعه، هو انحاز لقطرة الدم حتى ولو كان في مقابلها 1000 صاحب. شوفوا الكم، 1000 صاحب مش شوية. يعني هنا الانتماء باش يكون بطبيعة الكفة مرجحة للعلاقات الدموية. نشوفوا مع بعضنا، برشا ناس عندها تجارب توجع شوية، وبرشا زاد عندهم تجارب محلها، وبرشا شادين العصام الوسط، عندهم قطرة الدم وفي نفس الوقت عندهم الصاحب. باش نشوفوا مع بعضنا، باش يكون فما روبورتاج، باش يكون فما ضيوف أنغام تونسية نحاول من خلالها ديما ما نبعدوش على الموضوع. والمكالمات الهاتفية وما أدراك ما المكالمات الهاتفية. أول حاجة نمشي للنغم الأول وبعتالي باش نواصلوا مع بعضنا مع بقية أركان دار الأجواد لهذا اليوم.
2: بالمر لازم تمر، وبالحلو ترحل بعيدة، وبالصبر تكتم السر، وبالصدق قدرك تزيد. تبع بعاد النظر أهل الأفكار السديدة، الما يطعنوا في الظهر، الما يعقبوا في الحصيدة، بيهم الطول القمر تسدد برمية سديدة، وبيهم يقولوا عبر وصل وجاب المفيدة، واعرف غواير البر واخطر امواج الشديده، والمال وعر يغر، ما تكون انت اللي فيده، خليه كيف الوتر، اعزف وحدد نشيده، وللضيف خلك بحر، والجود ديره عقيده، الميعاد لا زاد وكبر، البس كمامه جديده، ولا تخالط الحشو والذر، العاقل يتبع جديده، وعيش حر ما تموت كان حر، تعدي حياتك سعيدة.
0: دار الأجواد مع بديعة

0: عادنا نشوشي على شيء قلبي صدقتك. إذا في العلاقات الإنسانية عادة نحتكم ديما للقلب وهذا يعمل برشا مشاكل ويسبب في برشا بين ظفرين خيبات. اليوم مثلنا قطر الدم خير من ألف صاحب. عندنا ركن ثابت كما كل نهار اثنين في الوقت هذا بالذات نكون سعادة جدا باستقبال صديقتنا الأستاذة ربيعة بن يوسف الأخصائية في المهارات الحياتية رغم الالتزامات نتاعها ما شاء الله عليها كل أسبوع تكون في الموعد بالضبط. نصبح عليها في ركن محل شهدنا. صباح النور ربيعة.
1: أهلا وسهلا. صباح النور. تحية ليك بديعة وتحية لكل المستمعين إذاعة تطوين. إن شاء الله نهاركم زين يا رب.
0: يعطيك الصحة. خير شوية الأسبوع هذا؟
1: الحمد لله. دعواتكم بالتوفيق.
0: ربي معك بالتوفيق إن شاء الله. على ذكر صديقتنا ربيعة تحضر في روحها باش تعمل الدكتوراه أكيد في مجال الطفولة ربيعة هيك ولا؟
1: لا والله غيرت المجال هذه المرة في بحث الدكتوراه. هو صحيح في مجال الطفولة لكن بشكل آخر أشتغل على تأثير الفضاء على الإبداع. أشتغل على النورو أرشيتكتوري لبيوجمتري هذه يعني هندسة التشكيل الحيوي وهندسة العمارة العصبية يعني كيفاش الفضاء يأثر في الدماغ متاع الإنسان فبالتالي يمكن يعني نبني مؤسسات تربوية تساهم في تنمية الإبداع يمكن أن نبني بيوت نساهم في الراحة النفسية نبني يمكن أن نبني مواطن أماكن للشغل تزيد من الكفاءة عند الموظفين وهذا مبحث جديد في رسالة الدكتوراه في هذا المجال إن شاء الله اللي يسمع فيه الكل دعواتكم بالتوفيق.
0: ربي يوفقك موضوع
1: فترة حرجة جدا
0: الله المستعان. إن شاء الله دار الأجواء تكون طالة خير عليك أستاذة ربيعة.
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
0: موضوع مشوق على كل وهذا مش مستغرب من الأستاذة ربيعة فعلا معناتها البادرات اللي تأخذها مشوقة ومستفزة إلى أبعد الحدود. إذن أستاذة ربيعة اليوم في محل شهدنا والمثل هو قطر الدم خير من ألف صاحب. نطور شوية في الفئة العمرية اللي باش نحكي عليها اليوم اللي هي فئة المراهقين. وقت اللي نقوله قطرة الدم يعني البو الأم السلطة الأبوية الرادع الاجتماعي العائلة العم لملا الخالة الخو يعني كل ما عندنا بيه روابط دموية في مرحلة ما نتصور وهذا يا اختصاصك وش نعطيك أنت الكرة في ميدانك في مرحلة عمرية المراهق تحديدا خاطر وقت اللي فما عمر يحس انه بالحماية مع الناس هذوما لكن فما عمر معين يحس ان هذا قيد مسلط عليه كيفاش يعمل يحس يبدأ عنده بوادر التمرد كيفاش نعمله باش نرسخه في العمر هذايا أهمية الروابط الأسرية.
1: بالفعل هو ريتي فترة المراهقة من أكثر الفترات حساسية في عمر الإنسان ولكن هي في بناء قبلي وفي البناء القبلي يعني في مرحلة الطفولة هي اللي تأسس للمراهقة يعني بأقل حدة وأقل توتر في علاقة بالأسرة لأن فترة المراهقة فيها اقتباب الأتراب فيها يعني العلاقة مع الأتراب هي أهم بكثير من علاقة الأسرة وتصبح العلاقة بين الأسرة والمراهق فيها حدة فيها يعني شدة فيها توتر ولكن إذا يعني التمشي الأول في مرحلة الطفولة يكون يعني سليم في التعامل من الأسرة مع الطفل يعني في التربية
0: سليم بمعنى سليم بمعنى.
1: يعني يبنى على عدة عوامل يبنى على الحب على الاحترام على التقدير على خاصة ما يترجمه هرم مسلو اللي هو الاحتياجات الخمسة يعني لبناء شخصية معناها سليمة اللي هو الحاجة الفيزيولوجية يعني أطفالنا نمكن نتحدث عن الحب والتقدير والاحترام وهم جعلين في كرشهم ولا أنا أسعى بيتها في الشارع الحاجات الفيزيولوجية كل ما هو أكل شرب لباس بيتي أويك الحاجة إلى الأمان يعني أن هو الإنسان كل ما هو تهديد وعنف وشتم وكل هذا يفقد أمان الحاجة إلى تقدير الذات يعني تثمين
0: قدرات الطفل
1: يعني إنجازاتهم فمجموعة من الاحتياجات تحدث عنهم مسلو إن شاء الله نرجعون في فترة أخرى حتى معناها ما نكلش حق المثل هذا. إذا فككناه المثل هي قطر الدم خير أفضل من ألف صاحب. يعني هني فيه نقوله هني مبالغة عددية وكمية, يعني هني قطرة
0: مقصودة
1: ومقابلها ألف. يعني شوفي هنا معناها القطرة الدم بما يمثله من انتساب للأسرة ولصلة الرحم وللنسب, وفي المقابل يعني هنا ألف صاحب فيها مبالغة فيها مفارقة بلغية
0: ترجيح للعلاقات الدموية.
1: نعم
0: فيها ترجيح للعلاقات الدموية واضح معنا.
1: يعطيك الصحة. ولكن هنا سياق التاريخي لأن احنا توقي في الأمثلة الشعبية يا بديعة هي تدخل يعني في إطار السياق التاريخي للمجتمعات العربية. يعني نلقوا في بعض الأحيان ثم نقولوا تضاد في, لأن المجتمع العربي قائم على العصبية للنسب. يعني قبل عندهم منطقة الأمان مبنية على صلة الرحم وعلى العائلة المقربة, فهذاك هو شيء مثل لهم منطقة الأمان. لكن في نفس الوقت نلقوا العرب تقول رب أخ لم تلد
0: خوك من ولاك مش ولد أمك وبابا, كيف الجهة الأخرى؟
1: فهني شفت هيك التضاد, هك التضاد مبني يعني على كل مثل في موضعه. فهني لا يمكن أن نلغي قطرة الدم ولا يمكن أن نلغي الصاحب.
0: لا هو بالنسبة
1: المراوحة المراوحة
0: هو في الركن هذا بالذات مضطرين باش باش نغلبوا كفة العلاقات الدموية للمراهق باعتبار العمر هذاك ما هو مازال ما قدش يميز في الصحبة, فما صحبة بشكل خطر عليه. يعني من المستحسن يكون تحت قبة العائلة لأقل خطورة وأقل تداعية للعلاقات البر.
1: خلينا نتدرج في الحديث عن هذا المثل ونصل لما طرحته في آخر المداخلة. المراهقة هني في الانتقال في الفترة هذه مهم, لأن الانتقال من مركز من الأسرة إلى جماعة الرفاق يعني هني هو كبر لك في مرحلة متاع الطفولة اللي كان فما منطقة الأمان اللي تمثل الأم اللي كان معناها كل شيء مع الأسرة في أي تحركات هني فطريا. هذا حاجات نفسية يعني بناء علماء النفس كل ثم انتقال للجماعة ثم انتقال إلى الرفاق ثم انتقال وهنا لبناء ما يسمى بالهوية. هنا إريكسون تحدث عليه, هذا معناه اللي هو المراهق يبني هويته عبر المرآة اللي يمحل الآخر اللي يمحل أصحابه مش والديه. هذه مهمة جدا في فترة المراهقة ويلزم الولي هو اللي يكون واعي بها. وقت اللي يكون واعي بها ما يصير شكل يعني العنف في العلاقة داخل الأسرة, يصبح الأب مرافق لابنه في تلك المرحلة ويعني مفهوم السلطة, السلطة بالمرافقة وليس السلطة بالتسلط. السلطة بالمرافقة يعني أن أكون أصاحب ابني فيما يفعل, أتحدث أحاور, يعني أفرض بطريقة ذكية, نعمل كوتشينج يعني نخليه هو نخرج منه اللي هو غلط, مش أنين ونقول له رك غلط. واحد أتدرج في الحديث معه حتى يتبين له صحيح من الخطأ. فهذه الكومبانيومون يعني في فترة المراهقة من الأولياء هي اللي متخلي المراهق يكون سوي, واللي نخلط بعد النتيجة اللي قلت لك سنتحدث عنها في آخر المداخلة. فالمراهق هني أكثر فئات هشاشة أمام ضغط الأخران. تعرفي اللي هو فما أبحاث علمية علمت يا بديعة اللي هو يقول نسبة خطورة المراهق تزداد يمكن عشرات المرات أمام أقرانه. يعني الحاجة اللي كان ينجمش يعملها وحدة ولا يخاف باش يعملها وحدة قدام أصحابه باش يبان اللي هو معناها قوي واللي هو معناها ما يبقوش فيه نقوله حنية
0: عرضة للتنمر
1: يولي هو يعمل حتى الحاجات اللي هي تمثل خطر عليه وعلى صحته. هذاك علاش ينحدر للمخدرات وينحدر للتدخين كلها
0: لانقطاع المبكر على القرايه
1: شنو انت هاد قراي اللي يولي يقرا ويولي يشارك
0: يولي مدعات للسخريه.
1: لان نرجع للاساس يا بديعه، لان لم تبنى الشخصيه سويه منذ البدايه، منذ الطفوله الاولى المبكره. هذاك علاش راه هو تسلسل في البناء. يعني وقت يكون ابني عنده ثقه بالنفس، يعني حتى كان توجد في مجموعه هو واثق من نفسه، يعرف معناه هذاك هو راه في مضره دونك مانيش منمشي لاش. هذايا ماهيش يعني بالباكيت ماجيك تجي، هذا فيه بناء، بناء منذ أن يوضع في رحم أمه. التربية تبدأ من غادي، يعني تبدأ من قبل أصلا الولادة. وعني أن كذلك المفارقة الرقمية، لم يعد ألف صاحب، معناها اللي هو اللي يعمل لك جيم ولايك ومتابعة هذاك صديق. فهني معناها في الليل وقت اللي تمرض أنت شكون اللي باش تلقاه تحت راسك؟ هي العائلة، هي تهز تليفون لولد عمك، تهز تليفون أخوك، هم اللي باش يفزعوا لك معناها في هذا. لا يمنع اللي هو ثم معناها أصدقاء هم بمثابة كما ربما معناها صديق لم
0: تلده أمك. أي بالفعل ذيك وجهة أخرى صحيحة.
1: لا يصح يا بديعة استعمال هذا المثال لتبرير عزل المراهق عن أصدقائه. وكيف كيف
0: لا هو
1: لا لتبرير، خلينا نكمل لك الجملة بعد إذنك. الصمت عن أسرة مسيئة يعني في صلة الرحم، يعني الدم ليس صك براء والصدقة ليست معناها ترفا، ولكن هي حاجة نمائية لبناء يعني كالتوازن عند المراهق، لبناء يعني علاقات اجتماعية، ليكون معناها سوي في الجانب هذاك. ولكن دون أن نفقده يعني بعزلة عن أصدقائه، لأن فما أولياء يولي يعمل عزلة عن أصدقائه. صحيح يلزمك تراقب شكون ولدك مع شكون الصاحب وساحب، فقل من صاحب وأقول لك من أنت. ولكن في نفس الوقت ضروري أن تكون الأسرة على وعي كبير بكيفية التعامل مع أبنائه. راهو البناء السليم هو اللي بيش يخلي مراهقة خفيفة. رتي بديعة في فترة الطفولة المبكرة فما حاجات هي معناها انطرطروتاز نقولوا احنا مش باهية، ولكن تعملي فيها وانت فرحانة. حفظكم الله، تولي الأم تبدل في الحفاظة متاعها وهي شايفة وتغني لها واحد اللي هي معناها تبدلك وش فيها رايحة كريهة، ولكن هني شنية المفهوم؟ لأن تعرف اللي هي المرحلة هذيك تجاوزها
0: تولي كيما الذكرى الجميلة.
1: يعطيك الصحة، صار قبول للمرحلة، كي يقبل الولي المرحلة دونك سيتعامل بكل وعي مع المرحلة ويقبلها وستمر بسلام. كذلك مرحلة المراهقة إذا كان الولي واعي إني هو راه صوت ولدك باش يتغير، راه مش يعيط عليك ولكن طبقة الصوت نتاعك تبدلت، راه هو باش يولي يشوف روحه كبر. يعني يلزم انت اللي تنفخه، مش هو تخليه اللي هو يبين روحه منفوخ. تنفخه بمفهوم يعني تقدير الذات،
0: تعزز يعني الثقة في النفس.
1: يعطيك الصحة. دونك هني وقت اللي يصير الولي واعي بهذه الأشياء ستصبح فترة المراهقة هي مثل فترة يعني اللي حكينا عليها في الطفولة المبكرة. توكلي وانت تغني،
0: فترة تطلع السنين وفترة كل ذيك
1: تعملي في كل شيء يعني تلبسي فيه واحد، ولكن عارفة اللي هي مرحلة ستمر. كذلك مرحلة المراهقة هي مرحلة وقتية، فقط أن نكون معناها واعيين بهذه المرحلة حتى أن نكون في المرافقة وليس في
0: المراقبة. نكون حتى المرافقة والمراقبة،
1: مراقبة مع مراقبة ولكن مراقبة بذكاء، ليس مراقبة معناها حتى تعرف الحاجة وصل للهدف متاعك انك انت تحب تغير الموضوع هذا، مش باش تشدك كيفاش عملت الموضوع هذا. صحيح ناقفوا عليه ولكن مش هذاك الهدف. الهدف ان نحمل ابنائنا الى دائرة الامان في هذا الوقت الصعب، ونرجو السلامة يا ربي لكل ابنائنا.
0: امين يا رب العالمين،
1: الله يحفظهم. واقول دائما اليوم نشكو من تدهور القيم لا من يعني كفاءات، وهذا علاش ضروري أن نبني مفهوم القيم ومش مفهوم يعني كيف نطبقه داخل الأسرة وداخل المجتمع. وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع
0: يعطيك الصحة
1: بخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة بالتوفيق. دعواتنا ليك المكثفة من الجميع إن شاء الله بالتوفيق على بقية مشوارك الدراسي. أستاذ ربيعة مشكورة جدا. إذن 27 دقيقة بعد 11 ما زلنا مواصلين مع مثلنا اليوم اللي هو قطر الدم خير من ألف صاحب. سلطنا الضوء الركن الأول على المراهقين كيفاش مهمة العائلة, ما تخافوش من المرحلة هذيك رغم الصدمات, رغم النقاشات, رغم الصوت اللي بيشي على الصغير, رغم اللي معناتها بشي يتعلم يقول لا, لكن ما تخافوش منها, راهي مرحلة تتعدى. إذن ما زلنا مواصلين معاكم وظهر لي فما مكالمة هاتفية, نستقبل المكالمة الهاتفية الأولى. صباح النور. أهلا وسهلا. مرحبا.
2: أهلا بستاذتنا العزيزة.
0: سي محمد مرحبا بيك. لباس
2: عشك عطيك صح الله يباركيك أختي.
0: عايشك سي محمد. قطرة الدم خير من ألف صاحب, شو عملنا فيها نمشوا قطرة الدم ولا نمشوا لصاحب حتى من الأصحاب؟
2: الدنيا تغيرت وما عادش تمطل, يعني
0: شفت
2: ما قدرت يقولوا قطرة الدم خير من ألف صاحب, هذه مديولة من جديد. يقولوا خوك لغربك صاحب, ولكن حاجة تقلب عليهم ويقول لك ابعد الدم اللي سوى
0: برش هذاك. علاش هو هو الإشكال إن المواضيع إنسانية, والمواضيع الإنسانية راهي ما فيهاش حكم بيت. معناتها اليوم هنا باش نشوف أنت مع شكون, أنت ايش قولك أنت؟
2: والله أنا نقول لك توحاليا اللي ماشي معاي وماشي مع الناس كله وكل العائلات, نقول احنا رانا بالنسبة لنا تعرفين من حديث والله ساعات الأصحاب تجيهم يعني وقفين قدامك أكثر من
0: الحمد لله. هاي نعمة هذه, ها وربك ما يسكرش البيبان الكل. الحمد لله.
2: ولكن بالنسبة للدم نحترمه, ما كان السفت
0: مقدس, حرمة حرمة
2: دم مقدس. أيوة. ونحترموه, ولكن كيف ما قلت لك يعني فيها أصحاب هذا ممكن في الأهل جديد شوي في الأجيال اللي قدام ده قدامنا ممكن الخو نقول احنا في الصف الأول.
0: أي خو بابا
2: والولد عم والولد الخال.
0: أي
2: الحمد لله
0: نحاول يعني ما يسرش
2: الأمور تغيرت.
0: أوكي هاو مش نعمله, نحاول بقدر الإمكان. سي محمد أعطيك الصحة.
2: يعني نغضوا الناس كل الصحة والخو
0: والجار ونسيب والكنة يعطيك الصحة سي محمد.
2: السمحة بوضايا والناس ماذا بنا يعني نقول إحنا يعني تتواضعوا وتتفعظوا وما عادت يعني هاتل القلوب السود هذا تستعملها يعني
0: يا رب ان شاء الله. يعطيك الصحة سي محمد, شكرا على المداخلة. ما زلنا مواصلين مع المكالمة الهاتفية. اهلا وسهلا. صباح النور.
3: صباح النور. صباح الورد والفل والياسمين ليك اخت بديعة.
0: نهارك زين.
3: تحبيب نحبيب خلاص بالتليفوناتنا فتح المقبلي نحيي مفتاح خبير وعم سيد مرايح.
0: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة
3: يا حويلك. منظر.
0: أيوة مرحبا سي المنظر.
3: لا يا حويلك كلكم بكيف كيف هو من فتح المقبلي الحبيب الخراز المفتاح خبيرة عم سيد مرايحي هذوكم عز لخيين هنا اللي موجودين نعزوهم بالقدي
0: وهم حتى هم يبدلوك نفس التحية.
3: والله الكل يسخطوا خويا فتح المقبلي.
0: ها والله معزة. عامل مجهود معنا مسكين
3: عنده معزة خاصة, عنده فما صوتين عنده معزة خاصة.
0: هيا فتحي ايش قولك في الشهادة هذه؟
3: اي عزنا فتح المقبلي مفتاح خبير مفتاح خبير اي مفتاح خبير وعم السيد مرايحي وحبيب خراج بالحق عنده معزة كبير.
0: يعيشك يا سي المنظر.
3: حتك يريد حتك ان نتقلق ولا حاجه نهز تليفون مفتيح راني متقلق.
0: ايش قول
3: عم سيد؟
0: اسمعني يا منظر ما عاد انت تو كيفاش نعاولوا؟ قلنا قطرة الدم خير من ألف صاحب. ظهر لي انت اصحابك اصحابك اكثر.
3: لا احنا قلبناها راه
0: هاي كيفاش ترى
3: نقلبوها.
0: أيوة.
3: بالحق عز نصف على الرابطه الدمويه راهي بهيس. وانت مثل ما تخلي ساعات تقول انت العز معناتها صحابك تلقاهم وداركم تلقاهم ومتنجمش كما نقول ما بيننا احنا بين ظفرينا متنجمش تقشر وجهك هكا ديريكت مو خاطر هذاك نفس اللقب هذاك نفس العائله
0: معناها مني خلقت لقيتهم موجودين هذوك ما اخترناهمش موجودين
3: فوالا هذاك علاش خاطر احنا فما حبيت نعزهم ونقدروهم وكل شيء. هي متغيرات الحياه كما تقول انت بعد البابا والماما
0: صحيح
3: تتغير هاي الدنيا. تقول انت ماذا بكم ديما حنين على بعض مثلا بابا يقول ان شاء الله ديما حنين على بعض وما تخليوش برويحكم كل شيء. انا برشا حبيت برشا حاجات تغلط وساعات قلت ليه صحفك عليك منه ولا حاجه فما عز الناس كي تبدا انت متقلق وتسيب التليفون تكلم في فلان مثلا كما قلت صحابي لهنا يقول لك ليه وصاحبي لك ريت الكلمة ذيك برك وصعبي لك رد بيرك على شيء قبل كل شيء ذيك هذيك بالدنيا وما فيها.
0: باهي سي المنذر يعطيك الصحة على التحية الصباحية هذه، نبدلوك نفس التحية يعطيك الصحة يعني. إن شاء الله ربي يحنن القلوب في قطرة الدم، وإن شاء الله يطيحنا بالصحبة الطيبة اللي تخفينا ربي،
3: وربي الوقت الطيب ويبقى عليكم الستة.
0: أمين أجمعين إن شاء الله. يعيشك سي المنذر، مشكور جدا، شكرا جزيلا. نواصل معكم كلمات الهاتفية في تحليل مثل اليوم، قطرة الدم خير من ألف صاحب. أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا، تحياتي لك أختي والأستاذ مستمعين غروب عروس الصحراء مجاهد تطويل والذالية تليفون مستمعين أو فيها زيت تكوني من زرقة.
0: ما شاء الله، مرحبا بك، يعطيك الصحة على التحية. أيوة
4: قطرة الدم خير من ألف صحة.
0: أيه
4: هذه البارح والله صارت لي شرفة عمال صداري هيك
0: أيه كيف أشترى؟
4: قالوا لي بابا يغمض عيوني بديت خايف أختي عروس.
0: ماكش عاطي ثقة ولا شنو؟
4: يا اخوتي والله يقولوا لي برا برا، قلت لهم انت بدنا نوخر
0: زعلتني تدري ايش يطر.
4: قالوا لي بابا غرف الله برا يوجه هاري مشيت.
0: ايوه
4: قالوا لي حل عيونك، حليت عيونك قول يا عيد ميلاد وانت عمرها يا رسول
0: الله. يلا ملت فرهيده انت دبرتها البارح
4: كل حاجه باللي كادو
0: يا اخوي صح عليك.
4: امهم يا زال عيد المراه، قلت انا ما دبرتها خير
0: مني. امهم شنو كيفاش امهم شنو امور
4: امهم؟ ما عشت بس نقول لك المراه تاعي قبل على الجزيره.
0: إن شاء الله ربي يبقى ستر عليكم إن شاء الله.
4: قبل عالجبين هالجبين.
0: يعطيك الصحة ربي إن شاء الله يداوم الود بينك.
4: بالشبين وهي الصغار وأنا.
0: ما شاء الله. مكسب يا أخويا.
4: حلو مر لي فرع.
0: ما شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كان الأيام الحلوة إن شاء الله مع بعضكم إن شاء الله. ومعناتها تو إحنا الإجابة واضحة من كلامتك أنت، رأي قطرة الدم البارح شيخات بتفرهيد وعيد ميلاد ومفاجآته، معناتها قطرة الدم كلي غلبتها أنت.
4: اي قطرة الدم ولكن الصحة جد بالصعب. قالك ما انا خاصة لو عندي اصحاب باباي
0: اي
4: قاعد منهم الاولاد نتاع اختي
0: ما شاء الله
4: والله يرشوا يجوا على بعضنا. تصوري انت صغار يمشي كذا ولد بابا باباي يتوفى
0: هذه
4: حاجة عادية، ما نقول مش هو مشيت، هو جو صغار كذا يقول هو مشيت ما يتحير لي حتى خلق. فهمتي
0: يعني انت بقيت
4: ان شاء الله يا ربي الناس كيما يقولوا فيها المسامح كريم والحن قلوب على بعضها ومثلا حتى هي قالت
0: صحيح. يعني انت معناتها انت تو حافظت حتى على الصدقات نتاع الوالدي رحمه هيك ولا حسب ما فهمت؟
4: قلت لك اني عندي تو قاعد نتاع بابايا خلي قاعد معناها اني واولادها على خط طيب.
0: فهمتك ان شاء الله.
4: اي وقفوا شيابين الزوز العلاقات متبادله بيناتنا تو نتوما على بعض
0: ما شاء الله. ان شاء الله ربي يدوم العشره بيناتكم يعطيك الصحه. ومحلاها مكالمات كيما هاتفيه كيما هيك تعطينا بالحق الوجه المشرق للعلاقات الاجتماعيه. يعطيك الصحه على المداخله ومازلنا باش نواصل.
4: يا اختي تيسون على جماعه اللي ترقوا في التليفونات فتح نقد لي هذا خمسه وخميس ولي معاه ولي
0: شفت بربي ما شاء الله عليهم الاولاد.
4: قلنا يخرج ما قلناش قلنا يخرج على الطاير هيك خفيفه واشهديه
0: تدل
4: يسمع برامجكم إذاعة طويل
0: يزعل
4: بصراحة والله مش... العظيم نحل عليها ونسكر عليها
0: يا أخويا الله يبارك فيك الله لا يحرمنا ودكم إن شاء الله.
4: من قردان تحياتي لكم.
0: شكرا جزيلا تحياتنا لكل أهالينا في بن قردان. نواصل مع المكالمات الهاتفية في مثلنا اليوم، قطر الدم خير من ألف صاحب. صباح النور.
5: ألو صباح الخير أخت بديعة. صباح الخير لإذاعة تطوينة. صباح الخير لكل مستمعي إذاعة تطوينة.
0: نهارك زين نهارك زين، الصوت الناشط هذايا بصراحة عنده وقعة خاص.
5: بارك الله فيك هاك شرب التائي. أنا كانت تحب نجيب لك السي الله يبارك. أنت ناشطة بلا تاي.
0: أنا ما غير تاي ناشطة أختي.
5: أنت ناشطة بالملبان.
0: يعطيك الخير إن شاء الله يعطيك الخير. أيوة يا فايزة
5: تحياتنا الفريق.
0: نهارك زين إن شاء الله تحياتنا ليك حتى أنت إن شاء الله ديما ناشطة هيك محلى الموجات الإيجابية تتعدانا. رأى في بالك إن المجتمع وقت اللي كلمنا هو متفرهد وشايخ تتعدانا طول القلب راي
5: والله حتى إحنا نبغوكم
0: يعيشك. أيوة
5: قطرة دم خير قطرة دم خير من ألف صاحب ما هيك.
0: أي
5: والله يا أم الزوز بهي
0: بهين
5: من قدش نتخلو على الصاحب من قدش نتخلو الواحد على وليه وتليها
0: صحيتي
5: وعرش وهلا وناس.
0: أنت كيفش عاملة؟
5: أنا جاية في الوسط.
0: أيوة صحيتي مدبرتها كيفاش ترى؟
5: تحية هو الأول شيء الزملاء أخوتي اللي الحق يوقفوا معانا في وقت الشدة اللي نبغوهم ياسر ونعزوهم ياسر. وتحية زاد العائلتي اللي وين ما تتلفتي زاد وين ما يكون عندك ضيق في معناها
0: نقود
5: وإلا حاجة إلا ما تلقيهم كما يقولوا فوق واحد نعم
0: تجيهم سند
5: مش كشي سند والله نصلي على النبي بالأحضان كما يقولوا
0: ربي دوم
5: الفنانين بلدي
0: ربي دوم الود بيناتكم ما شاء الله
5: هو شنو هو كانت الناس قبل تقول فيها علاش على خطر علاش هي نقصت على خطر الناس قبل كانت تلقى السند مهناش لأصحابها قليلة برشة كانت الناس لولا تلقى السند في العائلة على خاطر تلقاها كان الزوج يكون غايب في فرنسا وإلا في إحدى معناها
0: البلدان
5: البعيدة تلقاها هو اللي يقضي تلقاها هو المستكلف الشيباني ولا العزوزة ردين بالهم الصغار العمة زادة مهني الخو مهني الأخت مهنية كم هك علاش كانت العائلة تتهنى
0: في المرتبة الأولى صحيح صحيح
5: أي صحيح. وكان حتى وقت الحرث ووقت الحصاد
0: الرغاطة
5: يستكلف نقول إحنا أي صحتي كانت تستكلف الناس بالرغاطة كانت تود في بعضها كانت الناس تتسلف من بعضها في وقت الحاجة حتى في الغداء كانت الناس تلم لبعضها وتفزع هكا الفزعة متاع المحبة ما هي
0: أما تو معناتها حبيتي تقولي أن العلاقات الاجتماعية تبدلت شوية ولت
5: هو تطور هو مش راهي الناس معاش تبغي بعضها من كاف العائلة مش الأخوة معاش يبغوا بعضهم وإلا هو تو تطور تطور الزمن معناها معاش نمشوا ديما نقعد واقفين كان جدي كان خالي كان عمي صحيح العائلة باهية سند إما تو الإنسان ما هو قريء وما هو ثقف وما هو سكن في ولاية أخرى ولا انتقل من المنطقة الريفية إلى المدينة معناها يلقى في الأصحاب والجيران هم الأقرب
0: صحيح
5: أقرب في المسافة
0: صحيح
5: فهمتي يقول لك جارك خوك
0: صحيح يعطيك صحة
5: معناها في قرب المسافة معناها هو الجار تو كي تستحق له حتى في أي حاجة بتلقي جارك على خاطر قريب قريب السكنة
0: بالطبيعة يعطيك الصحة فايزة إذا صلتي الضوء اليوم على مثلنا أيوة
5: وتحية الغندور كله عجرد كله نبغيكم برشا
0: يعيشك الله يديم الضحكة يا فايزة والله يديم الروح المريحة إن شاء الله إن شاء الله نهارك زين إلى اللقاء إذا نواصلوا مع مكالمتنا الهاتفية في تناول موضوع اليوم قطر الدم خير من ألف صاحب مرحبا
6: ألو
0: أهلا وسهلا مرحبتين
6: مرحبتين بدع
0: صباح النور
6: صباح الورد والياسمين والعطر
0: يعيشك
6: ليك والسادة المستمعين والفريق العامل
0: شكرا باقت الورد هذه منين جتنا
6: من عبد الله من بن قردان
0: مرحبا سي عبد الله مرحبا بأهلنا في بن قردان
6: أهلتين
0: أيوة شعملنا توفي مثلا اليوم بن قردان شنو أمور
6: والله نقول لك هو كل واحد عنده منابع
0: أيوة
6: نجيب لك مثال نبدأ به الموضوع يقول الخيل هم كلهم خيل وقت العشية يحسبوهم يعني الناس كل تنحسب المغزى منهم مش على الخيل راح لكن الأجواب لا صار ما صار أهل العوايد يجوهم فاللزم ثم لزم المناسبة الفرح ثم لزم الوفاء
0: صحيح
6: الله وصف الجميع
0: صحيح صحيح لصحيح
6: ثم اللي تغرب قبل يخبروا فينا أن يمشي يقعد في تونس وصارتنا احنا نتاسى قبيلتنا ومشوا خوته نشدوا عليه وعرفوا بريته قبل اللي يموت وصار التواصل تو قعدنا احنا ياهم في تونس العاصمة
0: يعني فهمتك
6: كل واحد الصاحب معناتي بالخاص صاحب البابا مثل يشي خلاص
0: لصاحب لهم مش بيه
6: صاحب البابا
0: اي
6: صاحب باباك هذا يفديك
0: ايه واخوالك واصحاب اخوالك كيفاش
6: ايه لا لا لا لا لا ما تخلتليش صاحب باباك
0: باه صاحب باباك
6: قالوا لا صاحب خوالك لا صاحب عمك صاحب باباك
0: باه سيد صاحب باباك
6: صاحب باباك هذا هو الاول
0: ايه
6: وبعدها اختار انت صاحب والاثنين ما كثرش باش تقول لي عندي ثلاثة ولا أربعة أصحاب مش صحيح
0: معناه فما إمكانية يكون فما أصحاب معناه ما ننفهمش معناتها صحيح فما العلاقات الدموية لك أصحاب موجودة
6: إيه فما أصحاب فيك وسط الرحم وقدرة الدم خير من ألف صاحب هذه زي ما حكيت لك منين تصير عدة الظروفات معناته خوتك يمرقوا علاش المرأة القديمة قالت تمنيت خوتي 30 وأولاد عمي زايد ولا ناكلوا خبز بسين ولا ناكلوا شجر الدايم هاك وقت مهم فأكيد لكن قاعد قطرة الدم تجيب بروحها والصاحب الصحيح هم يقول اللي مكثرها من تلف خيارها لكن عندنا أصحاب يتشرفوا بيه وتتشرف بينا وتقذينا ونقذوله وتفرغ
0: يعني أصحاب في مقام الخوت
6: أي
0: بالضبط
6: أصحاب تفرغي لقلبك ويهزنك رزنك أكثر من خوك في حالات.
0: صحيح صحيح. يعطيك الصحة هذه بي... حتى هذا حل
6: كلهم باهيين وعارفة.
0: أه.
6: هو الإنسان إذا كان هو صاحب أخلاق وباهي كل شيء يبقيه الخو
0: بالضبط.
6: والصاحب ما قال لك ثم ناس كيف معناتي جاي لفوس ثم ناس لا غافوا عليني هس هذه في النهاية هو إذا كان عنده أخلاق ومعناتي
0: طريقة التعامل مع العباد اللي تربح في القريب وفي الصاحب واضح حابة.
6: وكان هو مهناش لا عنده صاحب ولا عنده
0: صحيح واضح. يعطيك الصحة يعطيك الصحة مشكور جدا أعطيتنا الحل. إذن اليوم في مكالمتك هذه يعني شوية منا وشوية منا القريب موجود والدم والصاحب تدا موجود. نواصلوا كي العادة مع مكالمتنا الهاتفية في قطر الدم خير من ألف صاحب. مرحبتين.
7: ألو.
0: أهلا وسهلا. مرحبتين.
7: أهلا وسهلا أختي.
0: مرحبا.
7: تحية للإذاعة التطويل وطاقم معك الكل.
0: يعطيك الصحة.
7: صوتك زمز من الحامة.
0: مرحبا مرحبا بأهالينا في الحامة.
7: شكرا يا سبت ومتعاملونا فرع في الحامة. والله يجيبونا حتى بنية ولا زوج سميكة ويعملونا فرع أكبر معتمدية في الجنوب.
0: عندك الحق. هذا مطلبة ونرفعوه على شلة.
7: أيوة. الأصحاب يمكثر الأصحاب
0: يمتلف خيارهم. ها وعد قالك فما حتى أصحاب هي نرى أصحاب الباب.
7: لا ما مشي كل رنا نحكوا هذا. أيوة. ما نبيله حيد عنده حيد زويز ما اقترش. وذري العم أظن كما قال الشباني توي بصبت وذري عمي 30 وأختي بزايد. لمشت الدنيا يا أختي. لا قعد له ولا عم ولا عاد أصحاب توي ما عادش.
0: مالك كيفاش عملنا؟ مالك كيفاش عملنا؟
7: واحد يسكن بعيد وواحد حول البلاصة الفلانية واحد يقابس واحد يتطوين واحد يدور
0: ما هو اللي يحب يربط العلاقات
7: كله والناس تخادم على أرواحها في قبل تبل أختي حتى اللي طيب فطورة ولا غداه يذوق جاره ويذوق ولد عمه ويذوق وذوايق تو ما عادش تعرضك حتى صفحة في الطريق ما زين الواقف
0: سمى تو اللي زز يروح
7: أمسلك صراحة هي كل معادش لا قريب ولا ولد عم بعيد ما عادش.
0: ما نحاولوش حتى شوية هيك اليوم
7: ممكن. لا صعيبة والله يفرق. أجيل هذا يفرقها يا شختي بصراحة والله أجيل فرقها.
0: يا رسول الله.
7: أجيل فرقها وطاش ياسر وتغيرت الدنيا وما عادش الحن هكا الكل نعرفوه يا مرض المريض تفزعوا له ونمشوا له وحتى اللي يدق شوكة يجوه يصيروا تو ما عادش. والله يسمع بك مريض لا عادي فيك واحد
0: لطف عليك إن شاء الله ربي يعطينا صحة الناس كل أمين يا رب العالمين مثالش يعيشك شكرا جزيلا
7: وتعملوا في البرنامج والله بصراحة بكل صدق عزلنا إذاعة في كامل تونس هي تطوينا
0: يعيشك عز مقدارك إن شاء الله نكونوا ديما
7: واسع وتقبلوا اللي يعرف والما يعرفش
0: لا لا لا هذا منبر للناس الكل هذا داركم عيش عندها قائمة أصلا قائمة أساسها عليكم إن شاء الله نكونوا قد انتظارات شكرا جزيلا هذه قائمة على انتظارات هذه معناتها إن شاء الله نكونوا قد انتظارات المستمعين تاعنا. نتعدوا ريبورتاج آخر حبيب. إذا عندنا الروبرتاج الركن الموالي دار الأجيال باش نشوفوا رأي بعض الناس في محل في مثل اليوم قطر الدم خير من ألف صاحب.
8: دار الأجيال
9: دار الأجيال
8: دار الأجيال
10: قطر الدم خير من ألف صاحب مثل شعبي يحيلنا إلى تثمين قيمة القرابة وصلة الرحم اللي وصي عليها كذلك ديننا. والرسول صلى الله عليه وسلم حسم في الموضوع وقال خيركم خيره لأهله وأنا خيركم لأهلي. لذا القرابة وصلة الرحم موضوع اجتماعي بامتياز لابد للناس أنهم ثمنوه وأنهم يحرصوا على أن تكون القرابة وصلة الرحم قيمة ثابتة في المجتمع ليكون المجتمع مبني على أسس صحيحة ثمن القرابة. كذلك أشار هذا المثل الشعبي إلى قيمة الصداقة وهي قيمة لا تقل على قيمة صلة الرحم.
11: قطر الدم خير من ألف صاحب مثل شعبي مهم جدا ويعاش في حياتنا اليومية وكما عاشوه جدودنا على قد ما أهمية الصداقة ودورها في الحياة في تكوين الشخص في المعاملة. الإنسان مدني بطبعه يجب يتعامل مع الناس الكل ولكن تبقى قطرة الدم أهم قطرة في العلاقات الاجتماعية. قطرة الدم معنى كبير ياسر للعلاقات الأسرية اللي تبني عليها العلاقات الاجتماعية، هي المدرسة الأولى، هي النواة الأولى اللي يتخرج الطفل السوي والشخص السوي والرجل السوي، وهذا اللي يلزم من ربو عليه صغارنا مساج لازم يكون واضح، إن اللي ما فيش خير الأهل ما فيش خير للناس، وإن الدم عمره ما يبدأ ميا.
12: هذا مثلا تونسي فيه معنى باهي وحكمة سمحة، وإن شاء الله ربي نقوله يحنن القلوب على من المفروض القريب هو اللي يجيك هو الأول. لكن مع مرور الأيامات حصر أيام قبل منين كانت الناس الكبيرة أشاد زمام الأمور، الخو ما يتقش في أخته والقريب ما يتقش في قريبه، لكن مع مرور الزمن الصديق بصراحة يقول لك وقت الضيق المواقف هي اللي تبين لك ترى الدم ولا صديق، معناها بحكم إن دخلت برشا حسابات في العائلات فلوس، معناها هي اللي بعدت الدم على بعضها، معناها تحسي بالعلاقات مبنية على سبحان الله العقد ولا الحقد ولا البغض. إذا ساعات القريب يجيك منها الخذلان ويجرحك وتلقي أنت في محنة صديق يفرجها، معناها ما عادش تو نمنو المثل هذا، ما عادش يمشي النادي القريب هو اللي تلقيه، لا لا لا بالعكس، ساعات الايام تولد لك خوت وناس توقف معاك وتجبر لك بخاطرك.
13: اللي تحب اقول له انشد علي وقول لي كفنك، انت شباش ينقص منك، محتاج كان لطلتك والحنك، كيف تنشدني كيف تنشدني وتسال على حالي وتتفقدني، تأكد وكن وفق انك تسعدني، كنوز الحياة تعطيتني كينك، كاني مأزم طلتك تسندني وكاني سعيد راهي السعادة منك. انا قريب يكون بابا صغاري، ما هو صغير يحتاج حني وحنك، سيرة الرحم وصل.

0: غير تعالى بركة يا ولد أمي يا، لا عيني في مال ولا عيني في تركة، خلي عاد من معضلة الميراث والمشاكل اللي صايرة جديدة بين الخوت والأخوات، وهي بدون موجب خاطر حتى الشرع راهو حسن فيها، يعني من البداية قضية محسومة ما فهمهاش، معناتها كل واحد ربي أعطاه حقه، علاش القطيعة هذه الكل، علاش القسوة هذه الكل، كان من الأخت ولا من الخو، خيتك راه ذيك هكا ذيك دار الحنة ذيك، والخو راهو السند راهو الصيد، راهو المرأة حتى تتزوج وتجيب رجال شنب خلينا نقوله، لكن وقفتها بحذا خاها راهي عندها وقع الخاص، والخو تعمل صغار تعمل امرأة تعمل دا تعمل مشاريع الدنيا كل، لكن وقت اللي يوجعك راسك وتلقى أختك حاطة ايدها على جبينك هذيك راه ماهيش بالدنيا. على كل هذه صورة، ونحاول ديما في دار الجواد نعطي كان الصورة الباهية، لكن الله غالب راهو ما نجموش نكذبوا على رواحنا، هذه أشياء موجودة ونحكوا فيها، علاش لا، فما إمكانية نتجاوزها. مكالمة هاتفية يمكن نختموا بها لقاءنا معناها اللقاء الأول لدار الجواد. مرحبا، صباح النور.
1: بديعة.
0: أهلا وسهلا، صباح النور.
1: وبكتب ضحى الحامل.
0: مرحبا يا ضحى، نهارك زين.
1: يعيشك، نهارك أزين. تحية ليك وتحية الفريق العام المائي.

0: مثلا يبدا انسان في ماذا في غيابه يعني ويزيد يشكو ولا يقول عليه كلمه ولا حاجه راتي كان يسمع صاحبه ولا صاحبته صدقيني لا يدافعوا عليه ولا يتكلموا عليه
1: يطفي الضوء تقولي انت
0: يطفي الضوء اما كي يبدا قريب ينغر عليه
1: هكا بالله
0: ويدافع عليه باللي يقدر
1: اي
0: فهمتي
1: يعني انش هي معناها نرجحوا الكفه لقطره الدم يعني قد ما يصير
0: قطره الدم خير من الصاحب واكثر من الصاحب
1: هذا انت
0: قريبك معناتها امي يحمل دمك يعني تفع عليك وواقع حد ما وتلقي والاصحاب تقول يا اصحاب اصحابه في وقت زب والله يصدقني لا تلقي حتى حد
1: باهي هذه وجهة نظر
0: ايه دم خير.
1: باهي معنى انت هذا شعارك انت انت اذا توفرت لك بين الصحبه وقطره الدم باش تتميح قطره الدم
0: مبرر. طبعا عن تجربه
1: يعطيك الصحه ان شاء الله ربي يحمي القلوب على بعضها يا ربي يعطيك الصحه اذا صديقتنا ملحامه شكرا جزيلا لكل المستمعين مازلنا مواصلين راهو بعد المنتصف باش يجوا اصدقائنا من قسم الاخبار ومازلنا مواصلين مع المكالمات ومع الانغام مع الضيوف نغم ونرجع لكم في انتظار أن يطلع علينا أصدقائنا من قسم الأخبار
2: تاريخ وفراح ومجاد تنعاد وين الهني ينزاد فرحة دار الأجواد يا خيار ميعاد أهلا وسهلا والفين مرحة

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: منتصف النهار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، والبداية بالعناوين. اليوم انعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. انطلاق توزيع الكراسة المدعم بداية من اليوم الاثنين. في العالم خروقات صهيونية جديدة تطال غزة مع تواصل عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة. إلى تفاصيل النشرة. في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027، انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين للمجلس الجهوي للأمن، خصصت للوقوف على مدى جاهزية كل الأطراف المتداخلة لإنجاح السنة الدراسية المقبلة. وتم التطرق خلال الجلسة إلى عدد من المسائل المتعلقة بتأمين المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية، بالإضافة إلى مدى جاهزيتها وتدارك النقائص المتعلقة بالبنية التحتية على غرار الإنارة وصلوحية القاعات والتزود بالماء الصالح للشرب. أمام التشكيات المتواصلة من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية منذ نهاية الأسبوع من نقص قوارير المياه المعدنية، أفادت مصادر من الإدارة الجهوية للتجارة بجابس للزميلة هند رزق أن الجهة شهدت نقصا في العرض في الفترة الماضية مع تحسنه مع بداية الأسبوع الحالي، حيث تم اليوم ضخ 4 شاحنات من مختلف العلامات معدل 15,000 قارورة للشاحنة الواحدة. كما تم التنسيق مع الإدارة المركزية إحدى العلامات التجارية لضخ 7 شاحنات خلال يومي 11 و12 من أوت الحالي، وستتم عملية التوزيع على المساحات التجارية وتجار الجملة بمختلف المناطق، إضافة إلى 12 بالات لمنطقة إدخلة تجان. ويجري العمل على التصدي لكل عمليات الترفيع غير المبررة في الأسعار وتخصيص فريق يومي للمتابعة والمراقبة، علما وأن أغلب الزيادات تم رصدها على مستوى محلات التفصيل. ويمكن التبليغ على الأرقام التالية 75-271-467 أو الرقم الأخضر 801-001-91 لتقوم مصالح الإدارة بالمعالجة الفورية للشكايات والتدخل لتأمين تغطية النقص. انعقدت نهاية الأسبوع المنقضي جلسة بمقر ولاية جابس تمحورت حول الوضع التنموي بمعتمدية جابس الجنوبية. وقد أكدت رئيسة المجلس الجهوي بجابس يسرى دخيل أن عدة مشاريع تم تسليط الضوء عليها والتباحث في آليات حلحلتها. عن أبرز ما تم التطرق له في هذه الجلسة تتحدث للزميلة هند رزق.
3: بالنسبة لجلسة معتمدية جابس الجنوبية، الحقيقة كان فيها عديد النقاط، كان من أهمها مشاكل المستشفى الجامعي بجابس، وطرقنا العديد الإشكاليات اللي موجودة في المستشفى الجامعي بجابس، وإن شاء الله نسعى إلى حلحلتها في القريب العاجل، منها توسيعة قسم الإسعاجي، كذلك مضاعفة قسم الإنعاش اللي هو يلقى في صعوبات في إيواء المرضى. كيف تطرقنا لإشكاليات في قسم العمليات، وإن شاء الله نحاول مع الإدارة الجهوية ووزارة الصحة، هو نداء لوزارة الصحة إنه تعمل لفتة للمستشفى الجامعي بجابس. كيف شفنا تقريبا المشاريع المعطلة على مستوى معتمدية جابس الجنوبية، منها محطة النقل البري اللي هي تقريبا استوفت كل الشروط وتم ربط جميع الشبكات، كذلك الآن نحن في صدد إصدار صفقة من أجل إلى المشرب لمزود معين، معناه على الأقل بشي يقع النقلة بتاعهم في القريب العاجل. كيف شفنا تقريبا حالة البنية التحتية في معتمدية جبس الجنوبي، واللي هي معناها تقريبا بنية تحتية كارثية، دونك طرقنا مع البلدية في إيجاد حلول سريعة للبنية التحتية، كذلك إن شاء الله في القريب العاجل فما مشروع مع التهذيب العمراني اللي قريبا سينطلق في منطقة سيدي بلبيبة.
2: حرصا على نظافة المنطقة وتوفير ظروف ملائمة لرواد الفسحة الشاطئية، تواصل فرق النظافة ببلدية بغرارة مجهوداتها في القضاء على النقاط السوداء ورفع الفضلات ووضع خطة خاصة لرفع فضلات حفلات الزفاف. تفاصيل أكثر يقدمها كاتب عام بلدية بغرارة فتح الصيد في متابعة للزميلة هادية قري.
4: بخصوص المحافظة على البيئة والنظافة، عمل متواصل وتدخل يومي للقضاء على النقاط السوداء والرفع بالطبيعة للفضلات اليومية خصوصا في الشواطئ والمناسبات الأفراح. هذه سنة عملنا لها معلوم 35 دينار، معناه كل مواطن عنده فرح عنده هرس معناه ينجم يتصل بينا وندخله احنا نمشي نرفع الفضلات 35 دينار باش ما يحطش الفضلات احنا الحاويات وتتراكم ويمكن تكون سبب في انبعاث روائح وتكاثر الحشرات. جواب كبير من طرف المواطنين وشكرهم على التعاون بتاعهم، وهي خدمة البلدية والناس كل عجبتها وان شاء الله معناها من حسن الاحسن، والمواطن ديما معناه يكون واعي ويساعد البلديه. راهو عمل مشترك قضايا، مش معناه البلديه وحدها ما عندها وين باش توصل. يلزم المواطن فضلات نتاعها معناه يحطها في الحاويه اللي بحناها.
2: في إطار مشروع قيمة الذي تنفذه جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين، يحتضن مساء اليوم شاطئ الجرين من معتمدية سيدي مخلوف فعاليات التظاهر الرياضية الترفيهية أكوا جرين. منسق المشروع رياض هنتاش يقدم هذه الفعالية بأكثر تفاصيل في استضافة للزميلة تبرا شيباني.
5: النشاط هذايا حبينا نسموها أكوا جرين، مستوحى من الاسم، يكون نشاط رياضي فيه عديد الألعاب، كرة قدم شاطئية، كرة طائرة شاطئية، عديد الألعاب الشاطئية كيف يعني رسم بالرمال وما إلى ذلك، باش يكون ثم إطلاق متاع 150 طائرة ورقية باش تغطي سماء شاطئ الجرين إن شاء الله. النشاط هذا نفذوه بالشراكة مع مجمع تنمية القطاع الفلاحي بالجرين وكيف كيف زاد وحدة تنشيط الأحياء بمدنين. الهدف الرئيسي هو إدماج الفئات الهشة يعني في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بطبيعة الحال، كيف كيف تثمين شاطئ الجرين وتثمين الصيد البحري للجرين.
2: وطنيا، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصله الثالث، وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده صدر الجمعة الماضي أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. تنطلق بداية من اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه وفق سمير المولهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسية، وتتراوح الكميات من الكراس المدعمة المخصصة لهذا العام بين 20 و21 مليون كراس بحسب المولهي الذي أكد أن الأسعار لن تشهد أي تغيير. ويبلغ سعر الكراس المدعم من فئة 24 ورقة 430 مليما، وسعر كراس 48 ورقة 950 مليما و1400 مليم لكراس 72 ورقة. ونفى تسجيل أي نقص في الكراس المدرسي المدعم، مؤكدا أن نحو 30% من الكميات التي تم إنتاجها السنة الماضية ما تزال متوفرة في الأسواق. أطلق خلال لقاء افتراضي عقد مؤخرا برنامج تدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا. ويهدف البرنامج إلى تمكين صاحبات الأفكار والمشاريع من تطوير مهاراتهن وتعميق معارفهن في مجال الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدراتهن في التجارة الإلكترونية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق ما أكدته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري في كلمة ألقتها بالمناسبة وفق بلاغ الوزارة اليوم. تحتضن تونس العاصمة الدورة 14 للملتقيات الدولية للصحة والسلامة المهنية التي ينظمها معهد الصحة والسلامة المهنية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية الاجتماعية يومي 18 و19 من نوفمبر المقبل حول موضوع الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع أي وقاية. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعميق فهم الاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع باعتبارها إحدى أبرز الإشكاليات في مجال الصحة المهنية نظرا لانتشارها وانعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على العمل، فضلا عن تأثيراتها على ظروف العمل وأداء المؤسسات. دوليا جددت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم خرقها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف مدفعية على مناطق متفرقة، مما أسفر عن إصابات وأضرار مادية وفق أجهزة الإسعاف والطوارئ في القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواسي بمدينة خان يونس، في حين أصيب طفل بجروح جراء إطلاق آليات الاحتلال النار بشكل متواصل على خيام النازحين في بئر 19 في المنطقة ذاتها. سياسيا، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم بجاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه، وذلك بعد يوم من عقد الأخير اجتماعا نادرا مع مسؤولين من حركة حماس في القاهرة في محاولة لدفع خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة قدما. ويمثل ذلك ثاني اجتماع معروف لكوشنر مع ممثلين عن حركة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذت قوات الاحتلال اليوم عملية هدم وتجريف واسعة طالت منزلا مكونا من عدة طوابق ومنشآت زراعية في قرية قلنديا وبلدة بيت دجن. وفي موضوع متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينيا على الأقل وحققت ميدانيا مع عدد آخر خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة تركزت في مدن رام الله ونابلس والخليل. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران لا تتخذ قراراتها تحت الضغط المهل الزمنية والإنذارات، مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. في الأثناء، ظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كيبلر أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت الماضي دون تسجيل عبور أي سفينة أمس الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي. إلى هنا نأتي لختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: دار لجواد مع بديعة عروما.
1: دار العز يا دار لجواد، فيك الكرم وايام سمحة، تاريخ وفراح ومجاد تنعاد، وين الهني ينزاد فرحة. دار لجواد يا خيار ميعاد، أهلا وسهلا والفين مرحة.
0: دار لجواد مع بديعة عروما.

0: يا أخويا فايزة المحرسي، ومعها 18 دقيقة بعد منتصف النهار. بعد باقة الأخبار من أصدقائنا في قسم الأخبار، بنرجع في الجزء الثاني من دار لجواد. مثلا اليوم قطر الدم خير من ألف صاحب، مش يكون معنا ضيف في ركن اسأل مجرب وزيد معها طبيب.
1: اسأل مجرب وزيد معها طبيب. اسأل مجرب وزيد معها طبيب.
0: في ركن اليوم اسأل مجرب وزيد معها طبيب، ضيفنا رحب به السيد فتحي السياري، باحث في علم الاجتماع. باش نحكم بعضنا على زوز قيم إنسانية اللي هي العلاقات الأسرية من خلال قطرة الدم، وهي العلاقات الاجتماعية اللي هم ألف صاحب. صباح النور سي فتحي.
2: صباح النور، تحية لك وتحية خير لك وخدمتي على كافة المستمعين.
0: شكرا جزيلا على تلبية الدعوة سي فتحي.
2: شكرا للاستضافة، وشكرا على يعني الاستفادة بالموروث الشعبي اللي هو مهم جدا في فهم الظواهر الاجتماعية وفهم المجتمع بمختلف تمثلات مختلفة.
0: صحيح، ولو أن هو المثل هذايا حمال للمعاني وما نجموش حتى وقت تفاعل المستمعين، فما شكون يقول لك ما تنجمش، معناتها تعطي روحك كاملة للعلاقات الدموية، باعتبار فما حتى الصدقات اللي أثبتت نجاحها ولما لا تم تبجيلها حتى على العلاقات الدموية، وهذه شبكة معقدة من العلاقات الإنسانية. أستاذ كيفاش نخرجوا منها؟ كيفاش نعملوا؟ هل ترى نميحوا الكفة واحدة وإلا نجموا نوفر فقوا بالحاجتين، ولو ان في التوفيق فما شكون يقول التلفيق؟ كيفاش نعملوا؟ شنو هو المخرج؟
2: المخرج طبعا هو التوازن ومحاوله التوفيق، لانه مثل هذا المثل راهو ما ينجمش طبعا يشخص الواقع الاجتماعي، لانه صحيح سلة الرحم معناها مهمه لها اهميه كبيره وعنصر اساسي، والانسان يحاول ان يكون صحيح لو انها صعبه شويه، ولكن مهم جدا ان نكون نتموقع موقع وسط نجمع ما بين لأن بين سلة الرحم القرابة والعائلة والأسرة، وكذلك الصداقة، لأنه كما قلت الصحبة راهي ما ننفوهاش، معناها ثم أهمية كبيرة وعدة علاقات يعني ناجحة وعدة علاقات مهمة من خلال الصداقة السامية اللي فيها قيم
0: البعيدة عن المصالح.
2: طبعا البعيدة معنا عن المصالح، هذا كله يبين أن الإنسان ككائن اجتماعي منفتح، لأنه السياق اللي جيت فيه المثل هذا سياق مختلف عن الزمان وعن المكان، تعرف التحولات الاجتماعية اللي مرينا بها.
0: صحيح.
2: طبعا إما علاقات نجحت وإما تغيير ناجحة من خلال الانفتاح، يعني المراوحة ما بين الانفتاح والنواة الأسرية والنواة سيرة الرحم اللي المقاربة الدينية والمقاربة الاجتماعية، كل المقاربات النفسية تكثر أهميتها، ما نجموش نقطع مع هذه الصلة هي مع محيطنا الأسري مع محيطنا الاجتماعي، فقط الانفتاح له ضروري على الشعب، نفتح على الصديق، نفتح على محيطنا، وكما قلت ثم عن
0: التركة. ظهر لي نوعية الصوت سي الفتحي، إذا ممكن بلاصة تكون فيها التغطية خير من هيك شوية، خطر صوت متقطع. إذا ما زلنا مواصلين مع الأستاذ فتحي سياري، باحث في علم الاجتماع، باش يفيدنا اليوم إمكانية المراوحة بين قطرة الدم والألف صاحب. رجعنا سي فتحي وإلا ما زال؟ إذا باش نحاولوا يظهر لي المكالمة التغطية ماهيش لهذا الكل، ما زلنا مواصلين معكم أكيد. الموضوع حير برشة مواجع وعمل برشة تجارب، وفما شكون غلب قطرة الدم وفما شكون ماح للصداقة، في الحالتين العلاقات الإنسانية هذه موجودة بغض النظر على أنها تكون كاملة وإلا منقوصة. صحيح العلاقات الدموية ولت فما شوية مشاكل، حتى من غير مشاكل ديما نبقى نعاود نسق الحياة ولا ياسر سريع، ولت ولت العائلة كلها تخدم تقريبا، الأم البو الصغار إذا كبروا حتى هم يخدموا بطريقة، معنا ظروف العمل تنجم تبعد، البعد الجغرافي ذاك يمكنه يمكن ولو أنه مش مبرر في أحيان برشة خاطر وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، يمكن هذاك بعد شوية الأواصر الأسرية، لكن هذا ما ينفيش أن برشة ناس في المقابل حافظوا على العلاقات الدموية وفي نفس الوقت ثمنوا علاقات الصداقة. يقولوا فما صداقات في أوقات معينة تلقت أكثر من العلاقات الأسرية، معناتها هذه العهدة ليهم باعتبار أصحاب التجربة. إذا نشوفوا إذا المكالمة حاضر، نوصلوا مع سي فتحي. مرحبا مجددا سي فتحي.
2: وبيك وبيك عايش.
0: الآن نوعية الصوت ممتازة.
2: واضح. أيوة. حاصلوا تواصل يعني مهم جدا كما قلت، هذه الموازنة، ومهم اللي تعرف أنه التحولات الاجتماعية حتى في الصداقات وفي انفتحت على مجالات أخرى اللي فيها عديد النجاحات وفيها عديد طبعا هذا كله يرتبط ارتباط وثيق بالذات وكيف تتفاعل كما قلت مع محيطها القريب وكذلك مع المحيط الخارجي اللي فيه منها عدة نجاحات. وتعرف المجتمع التحولات اللي مر بها خلى أن العلاقات طبعا، وهنا الجانب العقلي لازم يكون موجود،
0: موجود
2: تعرف الغث والسمين. أيه. مش ضرورة الأصدقاء، لأن عندنا برشا حاجات برشا ممكن فشل وكذا. يعني الذات البشرية مهم جدا أن تفرز وأن تكون عندها قدرة على، لأنه العلاقة تنجم تخلينا تبين أن مصلحية أم علاقة في العمق هدفها السامي. وطبعا هذا كله يرتبط كما قلنا بالمسيرة متاع، سواء كانت مسيرة تربوية في الدراسة في المهن في الحرف، مجالات كلها تخلينا نعرفه. وديما بدون القطع طبعا مع الجانب الأسري اللي هو له كما قلت أساسي، وكما قلت يعني الجانب السلطة الرحم راهي مهمة جدا، والذات السوية تكون توازن يعني
0: توازن
2: ما بين زوج الحاجات هذوم
0: بالضبط. يعني إذا صحت العبارة سي فتحي، نعمل كما كروس الشروط. طب بالنسبة للعائلة والانتماء العرقي هذاك مفروض علينا نوع من الأقدار، خلينا نقوله تخلقنا في عائلة معينة بالعمام هذوكم بالخوال بالخوت إلى آخر ذلك. بالنسبة للأصحاب معناها حسب ما فهمت كلي نعملوا كراس شروط، فإني باش نقرر نعمل صديق في العمل، يعني صداقة في العمل ما تفوتش إطار العمل، شوية مكالمات شوية تهنئة شوية مجاملات هيك، وإلا صديق باش نبعد قدر الإمكان على الوحدة في جلسة وضحكة من القلب تفيد ليك. نبعده مثلا المعاملات المالية باعتبار برشة تجارب أكد أن المعاملات المالية رأيت تمس من نجاعة العلاقة في الصداقة. يعني هيك حسب ما فهمت الموازنة وترجيح العقل يعني كلي نحسبوها بين ظفرين.
2: طبعا طبعا ثم حسبة في الحكاية، وثم طبعا دائما خاصة التركيز على مسألة أساسية وجوهرية جدا هي أن تكون علاقتي علاقة لديمومة العلاقة مش لجانب ظرفي. صحيح أن حضر الجانب الظرفي راه في جوانب معينة نتاع مصلحة وكذا، ولكن راهو لديمومة واستمرارية هذه العلاقة وجب التأكيد على أنه ننفتح على الديمومة والاستمرارية، وعلى تم عناصر مشاركة في بين الأطراف هذوما. وياما كما قلت عندنا تجارب من محيطنا الشخصي ومحيطنا الأسري ومحيطنا الاجتماعي تبين أن الديمومة راهي أساسية جدا وجوهرية جدا في استمرار هذه العلاقة وفي ديمومتها، وباش ما تكونش باش حتى الموالدة في المثل يكون معناها حقيقة، لأنه ديمومة واستمرارية العلاقة له، وعندما تكون عندي جانب مشترك وجوانب سامية مهم جدا أن أعطي الجوانب هذه الأولوية حتى أن وجدت مصلحة ما تكونش هي الأساس. يعني تم ترتيب في العلاقة وفي العناصر التي أضعها، وعديد الناس فشلوا في علاقاتهم أو ما ذلك، لأنه أعطى الأولوية للشخصي بشكل كبير. يعني مهم جدا أن أكون متضامنا وأن أكون ثم قيم اجتماعية سمحة تكون موجودة في علاقتي، حتى أن توفرت المصحة ما تكونش هي المصحة في الجانب الأول. واضح. يعني في النقطة الأولى والعنصر الأساسي الأول، يعني هنا الترتيب له مهم جدا. ونفس الشروط اللي تحدثت عليها أنت فيها أولويات، الأولوية الأولى هي ديمومة العلاقة واستمراريتها، ولأن الجانب الاجتماعي يعطي أهمية لسمع عناصر مشتركة. فما خطوط حمراء إذا ما ندخلش فيها، لأنه إذا دخلنا في الخطوط هذه كراهو العلاقة باش تندثر بشكل سريع وتكون معناها انعكاساتها سلبية، ويكون المثال اللي تم أعطاه يعني كأنه حقيقة. معناها مهم جدا أن أعطي الأولوية للديمومة والاستمرارية والعناصر
0: المرتبطة
2: خاصة يعني، والصديق في عديد الأحيان يكون معناها في وقت الضيق هو الصديق، هو الذي يعني في عند الأحزان وعند المشاكل وعند كذا، يعني التجربة الاجتماعية هي اللي تخلي الإنسان أحيانا يكتشف أصدقائه يعني من خلال مسار كامل.
0: يعطيك الصحة سي الفتحي، مشكور جدا على تلبية الدعوة على التوضيح اللي بالفعل معنا يعطي موازنة هائلة على الأقل تضمن التوازن النفسي في إخلاصنا لقطرة الدم، ونفس الوقت أن يكون الإنسان مدني بطبعا من خلال الأصدقاء. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، أرجى مراعاة الفارق في التوقيت.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لا إله إلا الله أذن لي صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: ودي نشدك والدنيا غابة.
1: يا بابا نحبك. نحكوا على البول لم يعني ما فماش هذه قطرة الدم تولي معاش معناها لا مجال لنقاش. نحكوا للبول لم يعني فم مرتع المحبة، فم مرتع الراحة النفسية والسلام الداخلي. وهنيئا بالفعل هنيئا كل من يحل الباب يلقى البول لم في الدار، واللي فقدهم إن شاء الله يحوز بركتهم إن شاء الله. والغاية إن نكونوا امتداد ليهم. عنا أمهات صحيح ما دخلوش المدارس لكن ربوا أجيال في التوازن النفسي، في النغرة، في حب الوطن، في الوفاء، حاجة ما توصفش. عنا أباء صحيح ما كانوش يعبروا على محبتهم كما باتوا، يمكن لبات قبل ما حتى يتحشم حتى بشي شد صغيرة قدام بوه، لكن كان عنده كم كبير من المحبة، كان يستحي إنه بشي يتكيف حتى قدام بوه، لكن كان مكانته وزنه اجتماعيا. وقت اللي يقول كلمة ما فيهاش نقاش، وقت اللي يصير نزاع كانوا يدخلوا ويحسموا النزاعات، كانوا شادين فعلا، كانوا شادين الميزان من الوسط. بالله خلينا نكونوا امتداد ليهم. العائلات التونسية عائلاتنا بقدر ما هي رايت بين متصالحة مع النسق الجديد، لكن فما هاني نسمع في المستمعين فما شوي وجيعة. الوجيعة ذيك ما ردها التغييرات اللي صارت والبعد اللي صار. بالله خلينا نجسد وين مكمن الداء، المشكل منين. خلينا نحكو، نرجع ثقافة الحوار. دار الأجواد نحبوها يكون مدرسة جديدة لثقافة الحوار. مازلنا باش نواصلوا مع الركن موالي وإلا مستمعين حبيب مش عارفين إذا فما ضيف باش نشوفه معاه في الركن الموالي قدها وقدود وإلا مكالمات حبيب. إذن به في انتظار أن يكون الضيف معنا حاضر في قدها وقدود. هذا قدها وقدود ركن نحاول من خلاله نسلط الضوء. اليوم باش نمشوا لدخل توجان الساعة، المنطقة الجبلية المعروفة في مارث. هذه منطقة معروفة أنها فما حاجات متأصلة فيها وموروثة أبا عن جد. وهنا نحكوا على وقع العائلة في تعليم البنات نسيجة. يعني هي حرفة يدوية صعبة برشا. المرقوم التوجاني راهو زاد فيه رموز وحكوا فيها برشا، يعني تأويل الرموز والأشكال الموجودة في المرقوم التوجاني. باش نحاولوا نشوفوا إذا ضيفتنا حاضرة وإلا ناخذوا نغم في انتظار أن تلتحق بنا صديقتنا اللي اليوم باش تكون معنا من دخل توجان ونحكوا معاها في قدها وقدود على المرقوم التوجاني.
2: دار العز يا دار الجوار، فيك الكرم وايام سمحة، تاريخ وفراح ومجاد تنعاد، وين الهني ينزاد فرحة. دار الأجواد يا خيار ميعاد، أهلا وسهلا والفين مرحة.

0: إذن أشرفنا على نهاية برنامجنا اليوم. الضيفة لأسباب خاصة بها لم نستطع الحصول عليها حبينا اليوم نحكي معها في جدها وجدود على المرقوم التجاني, وتحديدا معناتها حبينا رمزية الصناعة التقليدية هذه كيفاش ورثوها على الأجداد. ظهر لي مكالمة هاتفية على الخط ناخذوها. أهلا وسهلا, صباح النور.
1: ايه صباح النور,
0: نهارك زين ولو انه تورا ما عادش صباح هو بصراحه ولينا في القايله تو.
1: يلا نهارك يسعد
0: ليا. يعيشك ربي يبارك لك. مين هالتحيه المزيانه هذه؟
1: تحيه من اخوك علي العماري العكري.
0: اهلا وسهلا, مرحبا بك.
1: وبيك اختي
0: سيد علي.
1: اهلا,
0: ايش قولك في العلاقات الدمويه والصحبه؟ انا خير. انا خير ما نقولكش انا
1: الموضوع هذاك الساعه الثانيه نتاع الصدقه والصحبه.
0: هي على خاطر قلنا تعرف علاش حكينا على الصدقه والصحبه؟ خاطر قلنا المثل الشعبي اللي هو قطر الدم خير من ألف صاحب. فمشكون قال لك صحيحه؟ فمشكون قال لك صحيحه؟
1: وفمش صحيح
0: هيك ولا
1: صحيحه؟ مثل قديم ياسر هذا.
0: اي انت تجربتك الخاصه سيدي علي.
1: والله اني جيت بالصدقه, منشكر لك روح
0: الحمد لله.
1: نشكر لك روح ياسر, ما عندي الصدقه معناها صدقة حمينة قاعد نحافظ عليها تو عندها 15 و20 عام.
0: يسلم روحك مالا سيد علي, حتى انت لازم تستاهل ان واحد يكون صديق وفي ليك.
1: ربي يستر, ما نشكرش روحي تشكرني انا.
0: الحمد لله.
1: نعم
0: الحمد لله. ايوه
1: عندي صداقه توقف معي من جميع ما ونوقف معاهم
0: باهي
1: جديه, لا معاهم لا معاهم
0: سيدي علي,
1: جميع المناسبات.
0: ما يسالش تعطينا الوصفه السحريه باش تنجح الصداقه؟ بلا اعطينا كيفاش تو الناس كلها تقول لك
1: صداقه. الوصفه السحريه الصداقه خارجه من كلمه الصدق, لكن تكون الصدق صدوق.
0: ايه
1: مناسك تكون صادق مع صديقك وتمشي ثابت ويمشي معك هو ثابت وصدقين في اخواكم الزوم الزوم عشرتك.
0: واضح واضح.
1: ما يظليش فيها الزرويه ولا نعدي بيك في شوري ونعدي بيك وقتي ولا سبتي وبعد ولا نسلم فيك ولا نولي حتى نضربك تعلق علي الهاتف ولا كذا.
0: وتو بالنسبه للصداقه ايش قولك في المعاملات الماليه؟ فما شكون يقول لك فك علينا اخوي, خلينا حبيبات وابعد علينا, ما تدخلناش الفلوس في الوسط, خلينا
1: موجود موجود الحاجه هذه. خطر علاش علاش هذيك حته الوقت هذا توجد؟ خطر هم ناس ماهيش ذابه, ما تمشيش تصدق في اقوالها وفي يسلف من حد فلوس مثال يعطيه وعده.
0: اي
1: يعطيه وعد حتى كان ما قدرش لازم يجي يقابله ويقول يا اخويا اني ما عنديش
0: على مرض
1: عندك الوقت تاريخ نهار 10 اما اصبر علي 5 ايام اخرين من خلصك مش يهرب بيها عليه شهرين وثلاثه وما يقابلهاش وما حلش عليه.
0: انت عاد الحمد لله تو لبس مع اصحابك امورك واضحه الحمد لله.
1: والنعمة بالله
0: الحمد لله
1: يا ربي يسر من جميع ومن الناس. خدمت التجاره عمك علي 8 سنين على الطريق في الكياس, عملت بها صداقه من بالضبط حتى الراس الجديد.
0: باه خارق العالم.
1: خدمت التجاره على طريقي.
0: ما ما شاء الله.
1: كنت نبيع مازوت ويسونس قبل الواحد.
0: اي.
1: تعرفت على برشا ناس قاعدين منها بعض اصحابي تو.
0: الحمد لله ما شاء الله يعطيك الصحة سيدي.
1: والحمد لله تو عندي زاد اصحاب واصدقاء من اذاعة جابر.
0: اي.
1: وكل وتو هاو في الاذاعة معكم
0: انت. لا منش قلت لك سلم روحك يا عم علي. قلت لك سلم روحك يعطيك الصحة. مشكور جدا سيدي علي على المداخلة الشيقة دي.
1: والجميع من يعرفوك علي العمال.
0: ها سيد علي يسلم عليكم. الناس الكل يقول لكم راه مازال فما صحبه, مازال فما خير في الدنيا. الدم ما نحكوش عليه, ذاك امر مقدس, اما راه حتى اصحاب موجودين. مكالمه هاتفيه مواليه, نشوفوا شكون معانا في الدقائق الاخيره. اهلا وسهلا.
2: اهلتين اختي والله على ما عجبني برنامج كل نقلب
0: ونعاود. مرحبا بيك في كل وقت. مرحبا بيك
2: عايشك.
0: ايوه شكون معك؟
2: والله اليوم مثل بتاعك سمح حتى هو وإن شاء الله تسمع الناس برشا ناس تسمع وال أقولك قطرة الدم خير من ألف صاحب.
0: مسالش حتى صاحب الله خلينا مسالش خلينا نصفوه الصاحب. هو قطر الدم خير من ألف صاحب. احنا قاعدين نناقشوا فيها هل ترى صحيحه ولا غلطه؟ انت ايش قولك ساعه؟ ما تعرف ليش عليك ساعه
2: اختك عايشه في الجردان.
0: اهلا وسهلا عايشوش. ايوه عايشوش. ايوه
2: اسمي هي صحيح معناها مثل شعبي وهي راهي مش كل سواها. اقول لك سواها ربي كثر رحمته. تم ناس بالحق الخوت راهم بالحق العائله معنا مضبيك ما تبديش على دمي ترى دمك ينغر بروح تشبك حاجه معوج على ولد عمك تتكلم من غير وعد منك.
0: صحيح صحيح.
2: ساعات يوجعك هو راه حتى بكلام ساعات يجيك من بشريه الاخرى وما تتحملش فيه معنا. إيه سبحان الله. وهي يقولك حتى هيك ما عندنا مثل الاخر بحكي على الدم يقول ابعد عن الدم يشوه كيف
0: والله قد يوجع المثل هذا.
2: ايه يقول لك تبعد عن الدم يشوهك هيك زيد بعد هي
0: بالحق. ما هي الامثال كما قلت لك معناتها حسب تجارب فما شكون يمكن قال المثل هذاك واحد تخذل من دم المثل هذا قال
2: والله يا اختي نقول لك الحمد لله حتى نسي مناقشك حاجاتك خفيفه
0: ما لازم هذيك
2: ابيض والله وعندي اصحاب في المعمل سوى 21 عام
0: ما شاء الله
2: حتى تلاقوا ام اختي ولا حد هزوا الارقام وكلموني معنا الحمد لله فوق 30 طفله معنا نخدمه معنا العشره والكلمه الطيبه تقعد يبغوك الناس مش تجي معنا
0: يعطيك الصحه
2: عندنا عشرة معناها
0: الحمد لله هذا يا حاجه خق العاده يعطيك الصحه
2: الحق معناها وعندي باقي اهلي عندنا بابا صاحب جدي ولا جدي تو قولوا له جدي
0: ما شاء الله محلاها
2: نقول ربي يشفيه ونقول يشفي ولده ان شاء الله
0: مناسبه ان شاء الله عايشك
2: وقولنا جدي والله غير ما وصلتاش تو نقول
0: لا لا لا شوفي قيت عاد شوفي اقتل على جدك مساء
2: والله صدقيني فكرني في جدي الله يرحمه
0: ان شاء الله يخطب طول العمر ان شاء الله
2: قدام دارا تذكر
0: اللي لو جاء معنا ديما نجددوا العهد مثالش يعطيك الصحه مشكوره جدا
2: كيما تحيه لك انت
0: ولهذا شكرا جزيلا يعطيك الصحه كيما قلت لكم استاذنا المستمعين الموجات اللي تبدا عندكم راهي تتعدانا برشا محبه اليوم في المثل هذايا ونكملوا ظهر لي مع اخر مكالمه هاتفيه ولا مازال اهلا وسهلا مرحبتين اهلا وسهلا مرحبا
3: اهلا سلامه
0: شكون معايا اي مرحبا بك
3: زوج كمايلي من بن خداش
0: مرحبا بك وبهالينا واحبابنا في بن خداش
3: مرحبا بكم حتى انتم في اذاعه كاروس الصحراء
0: عيشك ايوه سي ضو
3: المثل هذا قالوه جدودنا قبل لكن جدودنا قبل ما هماش ياسر تعبوا سنتين ما عندهمش اصحاب
0: اه معناه كانت تحكم يحكم الدم اكثر قبل
3: صحيح
0: الصاحب هو القريب معناه القريب هو في نفس الوقت هو الصاحب
3: أسمى كان هكاهو كان قريب من ناس الداخل
0: أي.
3: أما بعد تطورت الدنيا ولت تتو هو المثل يقول قطر الدم خير من ألف صاحب ما أو في بالي على ما نظن أنا أربع صاحب خير من ألف قطر
0: لا عاد ياسر هكا ولينا كش نعملوا مال انت باين فيك عندك الحظ في الاصحاب اكثر من
3: الناس هي قبل يقولوا
0: اسمعني سي ضو سي ضو انت باين فيك عندك الحظ في الاصحاب اكثر من العائله ولا لا ولا نغاز
3: اهم شيء صحيح
0: على الاقل على القليله واحد خرج بحاجه
3: لا حتى العائله مع كلها اصحابي لكن على ما نشوف في العموم على العموم معناها تو في الوقت هذا على العموم كما قلت لك معناها تو يقولوا في الوقت هذا وين دمك وين همك
0: والله قديش توجع هالكلمة هذه يا سيدي
3: كلمة خجية
0: والله توجع بالحق معناتها تدل على انه وصلنا وضعية معناتها زي مفترق تسكر
3: هي كلمة بروحها خجية لكن تبقى الانسان معناها ولكن هذا هو الزمان هكا هو يعمل هكذا
0: ان شاء الله واحد يحاول على الاقل في عائلته المصغره يرب يقوي الروابط بين الخوت تو اللي عنده عائله حتى العائله المصغره بتاعك كما قلت له
3: قومي وان ظنوا علي كرامه معناها زي ما هناك
0: صحيح يعطيك الصحه شكرا على المداخله ونواصلوا مع المكالمه الهاتفيه المواليه يا مرحبا
2: الو السلام اختي
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا
2: عايش وكثر نحييك انت زملائك الكل وزميلات
0: يعيش كيف ما زلتي ناشطه حتى الماضي ساعه غير درجين والله تبارك الله عليك
2: وانت خليتونا جايين
0: ان شاء الله ما قلقناكمش عاد ان شاء الله ما قلقناكمش
2: لا لا لا والله فرحه وحب
0: عايشك عايشك يعطيك الصحه
2: تعرفي اكثر ناس باهين في تطوينه في ليبيا
0: يزع عادي دبرناها مال
2: والله صدقيني هذاك هم البلايس اللي متشبثين بالأصالة وبال البلايس الأخرين فيهم ناس بهين مش مهمش أما تطوين وليبيا هم اللي أكثر
0: أنت باين في تجربتك في تطوين وليبيا كانت ناجحة 1000% كان معالي
2: أنا ما نعرف حد غير على حساب ما يحكولي أنا ما عنديش حق أما الحساب ما يحكولي جدودنا لولينا شنو خالت وخلطتهم وشنو هيك وشنو على شنو تعرفوا ناس زهين هيك يحكونا بقينا والله ما عنديش
0: وانت بالنسبة لك انا هو اللي يمشي اكثر الصحبة ولا القرابة
2: لا القرابة
0: القرابة هيك ما تجازفيش ما تخطريش بالاصحاب
2: فكرة على العائلة وعلى
0: ان شاء الله ربي ربي يديم الود بيناتكم ان شاء الله
2: تعرفي يقول لك تعرفي راهو
4: ما نجمش نوصف لك راهو. حتى كان ثم مشكلة تجاوزوا المشاكل راهو ما يحس كان خوك.
0: صحيح صحيح الحمد لله. باللي يكرك إن شاء الله يا ربي الناس تسمع إن شاء الله تسمع
4: باللي
0: الناس.
4: يكرك باللي يكرك يكرك يقول لك يا مبروك وما يصرتكش.
0: يعني دليل أن قد ما تكون المواجهات
4: هو ربي سبحانه تعفي خمن فينا اللي يموت. احنا نقولوا اللي يموت علاش يدفنوه؟ ثم الناس يقول لك يدفنوه على خاطر اكرام الميت، وهي لا، يدفنوا عملوا له قبر ويدفنوه باش الميت هذا كان يتنساش باش ما ينسوش اهله.
0: احنا ان شاء الله بركه يستهلوا في الحي، ما كانش غير استهلوا في الحي، معناتها كي نبدا حيه كي نبدا حيه موجوده تفقدني ما راهو راهو ماهيش العلاقات الماديه هي الاساس.
4: نعم الحي والميت حتى الميت
0: فهمتك فهمتك، لكن الميت على الاقل مشي لدنيا اخرى ما عادش يحس بعالمنا هذا.
4: دنيا اخرى اختي، ما هو هذاك القبر اللي عمله
0: لا لا لا لا متفاهمين متفاهمين. اما حتى فما مثل اخر يقول لك البجله بالحي، اخوي استهل فيا ما دامني حي، يعني بمعنى استهل فيا لا توكل لا تشرب، كلمه باهيه، جبر خاطر، تليفون، حتى معايده. اي بالضبط هذاك هو.
4: انت تعرفي علاش تو هالاصحاب الخايبه وعلاش من فراغ تبدا العائله متماسكه ما يبعدوش على بعضهم، يبدو يصاحبوا تجي الصحبه الباهيه من اهل، الصحبه تجي من اصحاب اهلهم. العبد كي يقعد وحده يحس باك الفراغ هاكي واللي يعمل اصحاب.
0: صحيح.
4: تواني حتى انا يعني كبيره تو كي نخرج كي خرجه هيك البر اخواتي والاولاد والبنات ما يخلونيش وحدي، الدرجه لا ديما بالتليفون ما بيناتنا.
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي ان شاء الله ديما الود بيناتكم ان شاء الله.
4: هاني بالسوق هاني شريت
0: ما شاء الله
4: هاني باش نروح.

0: بالطبيعة
1: قريب تلو نحسابه
0: بالطبيعة.
1: أما ثم نتيجة، أما الحق
0: الحمد لله
1: ما يجي حتى شيء راه في بلاصة الخوت والخوات
0: بلاصة حد ما يهز حد راه زايد بلاصة حد ما يهز حد. يعطيك الصحة على المداخلة هذه تو عاد ما نقلقوك شي ياسر. ان شاء الله ملتقانا في لقاءات اخرى ان شاء الله.
1: انا الحشي ساعات كان جايل شويه.
0: يعطيك الصحه. اذا ان شاء الله ملتقانا في حلقه قادمه ان شاء الله كل اثنين كما العاده. باش نكون معكم بديع الروم من خلال مثل شعبي مع فريق عمل كامل. ان شاء الله نكونوا بقدر الامكان سلطنا الضوء على اهم الحاجات اللي حتى ما نعبروش عليها اما في داخلنا راهي تمسنا وتقلقنا برشا. كان مثلنا اليوم قطر الدم خير من ألف صاحب. تفاعلكم بالفعل معناتها اكد ان كما قلت لكم معناها رانا المستمعين فما حاجات يتمسوا فيها بالحق معناتها حتى كان ما يعبروش، اما كانت فرصه باش نحكوا مع بعضنا باش ندردشوا باش نضحكوا باش نفدكوا باش نعدوا انغام. ضيوفنا مشكورين اثوا معنا كذلك الحلقه هذه. أبقى لي كان خليكم تقيلوا على راحتكم. إن شاء الله الملتقى يكون في الاثنين القادم مع مثل شعبي آخر وحلقة جديدة مع بديع الروم. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. انعقدت نهاية الأسبوع المنقضي جلسة بمقر ولاية جبسة تمحورت حول الوضع التنموية بمعتمدية جبسة الجنوبية. وقد أكدت رئيس المجلس الجهوي بجبسة يسري أدخلة أن عدة مشاريع تم تسليط الضوء عليها والتباحث في آليات حلحلتها. يعقد اليوم مجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية الرسمية بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم. تنطلق بداية من اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة

0: حاليا من الكراس المدعم بمختلف أصنافه، وتقدر الكمية المخصصة لهذه السنة بنحو 20 إلى 21 مليون كراسة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كمية كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب 2026-2027. جددت قوة الاحتلال الصهيوني اليوم خرقها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف المدفعية على مناطق متفرقة، مما أسفر عن إصابات وأضرار مادية وفق أجهزة الإسعاف والطوارئ في غزة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهلة الزمنية والإنذارات، مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: حول العمارة التونسية
1: معمار المناجم. معمار المناجم.
2: حين تتجول هنا في مدن الحوض المنجمي المتلوي أرديف أم العرايس منديلا ستشاهد بنايات قديمة ظل جزء كبير منها شامخا شاهدا على من مر من هنا. فمع اكتشاف الفصفات في أواخر القرن التاسع عشر بدأت المعاول تحفر في باطن الأرض بحثا عن الثروات، وبدأت الأيادي تبني فوقها عمارة. حرص المستعمر على تحويل هذه المناطق القاحلة إلى مناطق تمركز حضري. السيد محمد السعيدي أستاذ بجامعة جابس وباحث في مجال التراث والتنمية الثقافية.
3: في 1885 تم اكتشاف الفوسفات، 1887 بدأ الأشغال، سنتين تقريبا فيما بعد تم إنشاء المدن والنواتات الأولى لاستغلال الفوسفات.
2: تجندت الأجهزة الاستعمارية أنذاك عبر مختلف آلياتها لاستغلال الكنوز التي تم اكتشافها تباعا، وسعت إلى إعادة هيكلة الفضاء الطبيعي والاجتماعي وفق هندسة الشركات الفرنسية وتحت وقع متطلبات المعطى الاقتصادي الجديد. السيد محمد بن تيشا رئيس جمعية المحافظة على التراث المنجمي وباحث في تاريخ التراث الصناعي المنجمي.
4: تكونها بالذات معناها مرتبط ارتباط وثيق بالاستغلال المنجمي. نحكو على معناها الأحياء والتشكلات السكانية بمناطق المناجم، هي في الحقيقة معناها فكرة جابها المستعمر للمناجم باش يشد بها الإطارات والمسيرين متاع شركة الفوسفات، قام بتشييد وإقامة أحياء على الطراز الأوروبي.
3: قام الاستعمار الفرنسي في البداية بتوطين عمال أوروبيين في مساكن للأوروبيين في قرية أوروبية والمعروفة عند بالنطق عند أهل الجهة وحتى غيرهم بالفيلاج اللي هي لوفيلاج اللي هي قرية، هي مساكن أوروبية على نمط الأوروبي، يعني مساكن حدائقية، مسكن تحيط به حديقة، سياج غير مرتفع، أسقفها بالقرميد الأحمر وهناك أسقف أفقية.
4: هي مجموعة بنايات متتالية نقوله نحن أول شكل شطرنجي يقولوا هم تشكلات شطرنجية.
3: هذه النواتات الأولى للمدينة اللي كانت في الأصل قرية، إلى جانب الوظيفة السكنية شيء طبيعي، الوظيفة الاقتصادية المرتبطة باستخراج الفوسفات، ثم الوظائف الاجتماعية اللي هي المستشفى، ثم الوظائف اللي نجد كذلك الوظائف الترفيهية اللي هي ملاعب كرة الحديد، ملاعب كرة التنس، ملاعب كرة القدم، ثم بالجانب البنية التحتية المرتبطة بالنقل، محطات القطار إلى
4: المدارس ورياض الأطفال والملاعب كملعب التنس وملعب الكرة الحديدية، وفر لهم مراكز البريد، وفر لهم حدائق عمومية، وفر لهم المسابح، الكنيسة معناها للجاليات الفرنسية المسيحية، كل المرافق معناها المستعمر هذا حب يوفر الحاجات هذه باش يشد بها المسير متاع الشركة ويطيب معناها العيش في المنطقة هذه.
3: إذا تحدثنا عن نمط البناء الأوروبي اللي فيه سكن حدائقي، فيها أحيانا تكون مساكن متلاصقة، أحيانا تكون متلاصقة فقط بسياج الحديقة والسياج كان ارتفاعه منخفض، تحيط هذه المساكن بالمراكز الاقتصادية والإدارية ومع وجود مثلا كنيسة إلى آخره.
4: من خصائص الحي الأوروبي هذا أنه جاء على الطراز الأوروبي، كل بنية منفردة بمعناها وحدها، فيها أسقف كرمودي، الأسقف جابوها معاهم المستعمر من فرنسا، وعندهم زاد السياج متاعها كان مميز، معناها ثم سياج خشبي وثم سياج من القوالب الإسمنتية، والبلاط متاعهم معناها مستعملين معناها المادة الرخامية، كل بيت فيه حديقة عمومية معناها خاصة متع بالنباتات الزينة، معناها زادة حتى نباتات فكروا فيها وجابوها من فرنسا، معناها باش ما يخلوش تلكة من الإطارات، ولا واحد يقول لك هذه معناها منطقة قاحلة، لا، حب يوفروا لهم كل شيء باش يشدوهم، وديك سياسة المستعمر باش يشد بها الوافد على المنطقة المنجمية.
3: يعني هو نمط معماري أوروبي لنقل في فضاء جغرافي مختلف نسبيا.
2: ليس بعيدا عن قلب القرية الاستعمارية النابضة بحمرة أسقفها ونظافة شوارعها وجمال مساكنها تناثرت بنايات أخرى مختلفة الشكل واللون.
3: هذا المشهد دعم وطعم بمشهد ثقافي آخر من ناحية البناء، وهو المشهد المباني المخصصة للعمال، ثم المباني التلقائية التي بناها شيدها العاملون الوافدون على هذه المنطقة.
4: بقية العمال اللي وافدين من الجاليات الأخرى الليبيين ومغاربة وجزيرية هما معاشوا في أحياء معناها فقيرة مضطهدة، حتى المباني بتاعهم مباني تقليدية معناها بوسائل بدائية، مثلا استعملوا الطين، استعملوا القالب، استعملوا الحجارة معناها جابوها من الأودية والجبال القريبة من المداشر.
3: وبدأ التمييز في الأحياء في التوزع الجغرافي بين نواتات المدينة الأولى الأوروبية وحولها أحياء العمال، مثلا نتحدث على باطيمة لاجار، باطيمون لاجار اللي كانت مخصصة للعمال في الرديف ثم العرايس. نتحدث على البدايات عندما وفد الجزائر الأخوة الجزائريون المعروفين في تلك الفترة بمناطق وفود، مثلا السوافة. نتحدث على النزلة، نزلة خاصة بالسوافة. كذلك نتحدث على أحياء الطرابلسية خاصة بالأخوة القادمين من ليبيا في تلك الفترة اللي هي قبل 1911 ليبيا كانت معروفة بالطرابلس. المراركة القادمين المغرب الأقصى،
4: معناها نقولوا أنا إحنا مثلا حومة الطرابلسية. حومة الطرابلسية مثلا ركزوا على الحاجات ميز بها المناطق القريبة من الجريد، مثلا جابوا بقايا النخيل والقش باش يعملوا بها الأسقف متاعهم، بينما لا معناها الجالية من واد سوف الزيرية عندهم بنايات معناها خاصة بهم اللي هي معناها على شكل قباب. القباب هذه معناها الفلسفة متاعها في تكوينها يحكي لي أنا معناها مواطن جزائري قال لي في الصيف تبعت على البرودة، في الشتاء تبعت على معناها تسخنك البيت هذاك.
3: على ببساطة المواد الإنشائية فيه يعني الطوب والأخشاب، لكن فيه الخصوصية. مثلا كي نأخذ النزلة اللي هي في كفم العرايس في منطقة السوافة، نجد البناء بالطوب غير مرتفع، لكن الأسقف كانت بالقبو وبالقباب يعني فوت إيكوبول، بينما الأسقف في المدائل في المساكن الأوروبية كانت إما مسطحة أفقيا أو في شكل هرمي وتكسوه القربي.
4: ولأني معناها ما ثمش مقارنة ما بين معناها الأحياء الأوروبية والأحياء معناها البدائية متاع الجاليات، حتى هما زاد النموذج متاعهم جابوه من ودسوف وجابوه من الجزائر بحكم معناها مناطق حارة وسخونة غادي، ونحن معناها متشابهة المناخ متاعنا، عملوا الفكرة هذيك باش تكون معناها حياتهم نوعا ما معناها ينجموا يطيب فيها العيش
3: في الحالتين. ولا ندرس أنها دراسة فضولية في الحالتين، كان يستجيب لخصوصيات المنطقة لأن البناء بالقبو الطولي نيفوت أو بالقباب الكوبول يمنع تساقط أشعة الشمس العمودية على الأسقف، وبالتالي يخفض درجة الحرارة وكذلك من درجة البرودة. نفس الشيء في النمط المعماري الأوروبي، يعني لدينا طرازين معماريين مختلفين يلبيان حاجة السكان وتأقلمها بعضها. تقريبا هذه المدن تعتبر هي في موروثها المعماري أوروبية مغاربية وحتى تونسية، لأن السكان المحليين المجاورين مثلا أولاد بويحيا، أولاد ناصر، أولاد صيف، إلى حد ما المجاورين المنطقة بصفة مباشرة، جريدية الكفاصة، كل ساهم في البناء في المنطقة هذه بطريقته. يعني نجد مثلا أحيانا الأسقف تستعمل جذوع النخيل والجريد، يعني لا نجده لا عند الأوروبيين لا الأسقف المعتمدة بالقباب لا غيره. يعني هما كل تأقلم حسب نمط حياته وحسب منشئه الثقافي والاجتماعي.
4: المعمار الأوروبي المزال متواجد هي كل ما خلفه المستعمر من بنايات قديمة كالمستشفيات كالكنيسة كالحي الأوروبي. حي الأوروبي مازال معناها قايم كدروحه معناها التو.
3: هذا التراث المعماري المنطقة مازال في جزءها منه لنقول شامخا في الواقع وفي ذهنية الجماعية في العقلية الجماعية لسكان المنطقة.
4: ثم بنايات معناها أصبحت آلة للسقوط معناها بمرور الزمن ومعناها وتجاوزت حتى 100 عام معناها من النشأة بتاعها. ثم مراسلات قاعد معناها تجينا من فرنسا تقول لك البناية هذيك راهي تجاوزت مثلا 100 سنة، راهو تنجم تخرج معناها يلزمكم تخرجوا منها، راهي أصبحت آلة للسقوط.
3: مثلا ناخذ السنترال الكتريك، مثلا ناخذ السنترال الكتريك يعني اللي كانت منتجة الكهرباء في يوم العرايس. ليس ببعيد وفد باحثون أوروبيون في إطار التعاون بين جامعة صفاقس وبعض الجامعات الأوروبية، وأبهروا بالواجهة الفساد اللي هي مصدر إلهام حتى لدارسي العمار والمعمار، وهي في حالة حفظ جيدة.
4: أما بقية المساكن اللي خلاها المستعمر اللي نزلت متماسكة استغلتها الدولة التونسية في إنشاء المؤسسات العمومية متاعها وفضاءات معناها حملتها باش تولي مراكز للحرس ومراكز شرطة ومراكز بريد.
3: نشير إلى أهمية إعادة توظيف بعض المعالم. يعني أهم شيء كان حافظ عليه على المعالم هي عندما أعيد توظيفها. إيش معنى أعيد توظيفها؟ معناها المعلم ما عادش يؤدي وظيفته الأصلية والسلطة غيرته. مثلا نأخذ لكونوما مقتصدي فيهم العريس مثال. هذا المثال في البداية كان مقر البلدية فيهم العريس. بينما عكس هذا المعالم والمباني اللي لم يتواصل استغلالها في وظيفتها الأصلية أو لم يعد توظيفها كانت للأسف مجال الخراب والحالة الحفظ السيئة.
2: التراث المعماري والعمراني في مدن الحوض المنجمي وضرورة تثمينه والتعريف به كقيمة حضرية وإدراجه في مسالك السياحة الثقافية بالجهة، ذلك ما أجمع عليه ثلاث من المختصين في دراسة التراث المعماري.
3: المدن المنجمية بتراثها المعماري في مكونه الأوروبي، في مكونه المغاربي، في مكونه المحلي، ظاهرة منفردة جديرة بالتزيير على التراث العالمي، لأنها ترجمت عن تعايش جنسيات مختلفة اللي هي منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو في أبعادها وفي اهتماماتها القصوى هي الإنسانية جمعاء. يعني ظاهرة الإنسانية والتعايش موجودة اجتماعي، وكذلك من ناحية العمرانية.
4: معمار المنجمي ومخلفات زادة مع المستعمر نحبوها تولي معناها تراث عالمي.
3: التراث المعماري والحضري للمنطقة جدير بالاشتغال حوله من أجل إدراجه على لائحة التراث الوطني المحمي مرحلة أولى، ثم مرحلة ثانية إدراجه في ملف ليصبح تراثا عالميا إنسانيا تابعا لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو. لماذا؟ لأنه أنت عندك في مجال جغرافي ثلاثة أو نقول أربعة أنواع من المعمار نتيجة لتلاقى حضاري. راهي اللحظة التاريخية لالتقاء الحضارات والثقافات هذه ما كانتش سابقة للفترة هذه، والله أعلم ستتكرر أم لا.
0: كنتم مع
1: معمار المناجم مع تحيات

لابسها فلي لابسها فلي

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عن صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي، ما تخركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحلفي بيعان الفرس وعامل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة،
5: اليوم نعمل فيكم مقتلة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنتي من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: هوريت هوريت.
1: هيا يما هيا هيا هيا يما
2: هاني جيتك بكاس الماء. قولي لي نحط لك فيه الزهر ولا ما الورد؟
0: حطي زوز حط.
2: اشفاء عند راعي.
0: هاي
2: هاي بسم الله بسم الله.
0: اش فيك
1: احنا لبنيتي.
0: هوريت.
1: فيسة لفتيني على جنبي.
0: الله يبارك
1: حنان اجنبي طاب.
0: لطف عليك لطف عليك. بسم الله بسم الله
1: بشوي
0: بسم الله عليكم
1: بشوي
0: عليك.
1: بسم
0: الله اي كاك
1: هاي بسم الله.
0: صحيتك حنان.
1: قولي لي بنيتي. اخي عمار وينا؟
2: اي امه عمار له ينقل في السبول بالتراكتو ويمكن يمشي للعاصمه على الجال هيك الماكينه.
0: قولي لي بنيتي
1: مش عمل فيها الطفلة اللي شاي عليه؟ انتي تعرفيها؟
2: انا اعرفها يما نعرفها ما خاصها شيء. يمكن انتي ماهيش من بلادنا هالضايا.
1: حليلي على روح حليلي على روح. عمار ولدي يفتش كان على حاجة صعيب ولا شم جايبه ليه
2: الغالي يما قالك ما نأخذها كان هي باللي عملت لي. عمار ما يسمعش الكلام هك علمتوه يوم ربيت دلال.
1: بري الدوار وزيدي شوفي وابحثي قبل ما يسمع بيك.
2: حرت شكون نسها الطفلة موافقة لكن خايفة من ببي. قالت ببي ما يوافقش وبلا ببي حتى ناي ما نوافقش.
0: وعمر ولدك هابل عليها يوم.
1: لا لا لا لا أصعب شورك عمار وليدي.
2: بري زيدي شوفي.
1: ما تزيدوش علي. بري راني مريض والعوج من فوق.
2: باهي
1: حليلي يا ربي حليلي.
2: باهي
1: حليلي.

0: هما كمريضة عمر وخي وانت تجري ورا المشاكل. أما صابرك اخترت واحدة من دوارنا نعرفوها وتعرفنا تفرح بيك وبينا هي وهلها. ها عم الشاهد جاب ربي مسيك عم الشاهد
1: يعطيك الخير. وين تربحي هالعشية؟
0: ماشي لدواركم عم الشاهد. يما مريضة قلت نتقزلها عند خالتي شرهان.
1: طلبك عزيز وغالي يا مريضة، لكن شرهان نبهت عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله، ايش عندي ندير تو؟ باهي يا وليدة هوينا في العشاء.
0: عم الشاهد يوم جايين ورايا برشا نسي العسل والسمن والهندي حتى العضاء. تثم واحدة جايبة سردوكي عوعش أصل.
1: ما قلتي لي خير، عملتها السلطانة هي تمشي ولسانها يمشي، لكن ايش عندي ندير؟ راني حالف حالف لكن هاني ماشي وما ريت شيء.
0: عم الشاهد نحب نعرف رايك، زعما كيف يعرس واحد من رجالنا بواحدة من دواركم ولا واحد منكم بواحدة منا ايش يصير؟
1: انت تفضلتي، لكن هذا ما يجيش. البعد يا وريدة، ثم مثل يقول
0: هي
1: القرب لا مغني ربح، البركة في القرب. برنا وبركم زي بعضهم، وحتى عوايدنا وعوايدكم. ربي عمر كل بلاد بهلة.
0: عم الشاهد يما عندها مشكل، هي مريضة قالت لي امشي لعم الشاهد يعاوننا. خويا عمار عم الشاهد ناوي ياخذ زينب.
1: زينب العمار كلام هذا؟ تحبوا الرأي ولا النصيحة؟ الرأي قلت من بكري، والنصيحة البرنامج هذا مش ممكن حطه في الملعب.

0: قول الحق يا سلطانة، ما تخبي علي شيء.
1: هي بغيتها وهو بغيها، متفهمين؟
0: جايب وإحنا وين؟ وين؟ زينب تعمل هكا؟
1: كيف تجي للحق؟ زينب عندها وجه راي.
0: وجه راي؟ وجه راي؟ وشنو هالوجه يعطيك وجه بارود لك ولها؟
1: زينب مظلومة طول عمرها في الغصايص، باباها وامها ديما متعاركين وعامل كسراوي ناوي على مرأة أخرى.
0: مش بيه مش بيه، هذا مش عيب. الظالم عادش تظنى هو يحب على ولد إيش فيه؟ وزينب ما تحبش على أخوي ونسها ويحميها. الوقت طويل طويل، البو واللم ما يعيشوش ديما زي الإخوة.
1: إيه، وزينب أعطوها الولد عمها من غير شيرة.
0: من وقتاش نشاوروا بناتنا يا سلطانة؟ أنت خذوا كيف يقصد أخوك واحد يعجبه يشاورك. وزينب ما اختبهاش براني، ولد عمها لحمها ودمها، إيش تحب آخر؟ الغربة حتى تموت ما يسمع بها حد، ونفرضوا عمار عدى بها وقيت وطلقها، وين تمشي؟ أشكون يجيبها من هالبر؟
1: ولد عمها مسعود كيف ما تعرف ايدا مكسوسة نايض عليه مقرون.
0: هذا حكم ربي، وين نهربوا منه؟ وشكون يحمل غير بنت العم؟ الطهر ولدي، وهذا كلام ما سمع بيه حد. كيف قالوا لي ناوش في زينب يحب ياخذها، قلت له اعمل عقلك ولا امشي على الطفلة. طفلة مخطوبة وعريسها يستنى، والكسراوي ما فيه الصواب. وزد قلت لسلطانة بينك وبينها، قال لك ايش هالكلام هذا؟
1: لا لا ما قالش، وتو نسأل.
0: لا لا لا، مش هذا موضوعنا. هنا نايم عليك اكثر من زينب، وهي كيف تحت على راسها، انت واجب عليك تقعديها وتوعيها.
1: وراس عيوني هك حدي، لكن القلب مش قلبي، الظروف تحكم وهي حبت تغير الجو.
0: عجايب عجايب، بات ليلة مع جيران صبح يقرقر، تعيش غريبة محقورة منعوتة، يقولوا بنت الهطاية، وتسلم في دلالها عند ولد عمها، وتنسى بلادنا الغالية. يا ولا حال يا ولا حال، أثراكم انسيعمي، وين العرض؟ وين الشرف والخشم العالي؟ ظنيناكم باش تطولون روسنا يا أخي.
1: يا عم الشاهد، تنجم تفهم عم الكسراوي؟
0: الله الله الله الله، والله والله لو جاء عندي عليك سلطة نلوي لك رقبتك زي الطيرة. أنا نتوسط قطعان الرقبة، نقول كلامي ولي عليا

0: لتو نرقل من الخوف نرعد. ما كنتش نظن عم الشاهد يخرج منها هالكلام. راني خفت من كف على وجهي. وانتي شكلتي لي يا سلطان؟ دفعت عليك ويا ريتني ما عملتها، يا ريتني ما عملتها. انا نقول كلمة وهو يرجع عشرة ودي تترعش واني نحط في كفوفي على حناكي خايفة من كف. اللطف يا حليل يا حليل، اثراهم رجال ما فيهمش ساهل. هذا النواضر هيك يا زينب.
1: إذا كان هذا العقل ملا بابا إيش يعمل معاي؟ اسمعي يا سلطانة، كبري العمار قولي لما عادش يدور بيا بري يا
0: مي. لا لا لا لا لا يا ميمة، بري روحك أخطيني من بلاك. هذا الكل خويا الهادي ما سمعش.
1: حليلي والنبشي شكون يحاولني؟ حليلي يا ربي سيدي يا ربي.
2: عجيب يا زينب، عجيب. انت وعمار
1: عاوني يا طاهر، عاوني، احسبني زي اختك.
2: كنا نحسب الهدرة فدلك ولت بالحق. ماكش فاهمة، ماكش عارفة، ماكش عارفة.
1: عارفة عارفة كل شيء، عارفة يا طاهر عارفة. جيتك نحوم على حل.
2: ما ثم حتى حل، كل شيء فيه حل إلا هالباب. أني سلمت فيك، باباي هددني. تحبيني نعمل لك حل مع غيري؟ وشني الحل؟ وشني ها؟ واني عارف، عارف راي عامل كسراوي.
1: قولي شنعمل، قولي شنعمل يا طاهر.
2: اشتعمل اشتعمل الليلة نجبد المشكلة قدام الأولاد.
1: اخطاني من الفضايع، واحد يهز واحد يحط. اسمع يا طاهر، انت وعمار صحاب واني في مقام اختك. قولي شنعمل، شنعمل يا طاهر؟ إذا ما عنديش حل اقتلوني، هاتلي السمنة.
2: تعالي شيء تجهز، المشكل ما فيه حتى حل. انت اللي حصلتي روحك. قولي العمار يبعد خير ما يسمع عامل كسراوي، هو باباك وتعرفيه.

0: انت صاحبي يا عمر، عاشرنا وكلينا مع بعضنا الني والملح. وعدك مع زينب راهو صعيب صعيب غادي من الصعيب.
1: يا صاحبي يا صاحبي خسارتك الطاهر. هو صعيب ليش مجعول؟ فيما هو باش الشباب يجربوا عزيمتهم فيه. نا مثلا طول عمري ما نحبش الحاجة السهلة. بالله يا طاهر شن هي طعمة الغلة كي تبدأ طايحة تحت الشجر؟ أما يا صاحبي كيف تمد يدك للغصان وتتجرح تولي تذوق الطعمة الحلوة.
0: اللي قادم عليه فيه موت موت. تعرف إيش معناتها موت؟
1: نعرف.
0: تمن عليك زينب تموت؟
1: اللي مد يده على زينب نقص سالة.
0: وعدتنا وصبرنا يا عمار. البعد البعد
1: يا صاحبي هذا شيء نعرفه وسمعته من زينب ومن سلطانة ومن غيرها. والعادات الفازة لازم تتنحى. بلدنا صغيرة من الشمال للجنوب. أطهر شكون يبدل العادات خير الشباب؟ نا وانت وزينب وسلطانة والشباب في كل جهة. تو ما عادش فما فرق بين الجهات ولا بين غني وفقير. يا راجل لا تراي ولا استاذ في نهار واحد يبات في بلادكم. اللي يحكوا على البعد ناس كبار تعلموا بالزوايل. إذا القلوب حبت بعضها ما ثم حتى شيء صعيب.
0: هذا أش قال لي عمار؟
2: شايف فوق العقل. جميع اللي حبوا ما عادش عندهم عقول. زينب وعمار كل واحد منهم ولا يمشي هايم على وجه. صح وفرحة ليهم. صح
0: وفرحة. يعجبك هذا؟
2: يعجبني يوفي بوعده. يعجبني. نهار واحد في الحب خير من مية بلا بيه.
0: توا ونفقت. هذا علاش زينب وعمار يشكروا فيك وانت عارفة كل شيء وساكتة؟
2: مانيش ساكتة. عاونتهم كفريتهم صادقين مخلصين ولا واحد فيهم يحب مصلحته. قلت هذه العيشة حب عفيف قلوب نظيفة ايش كل ما يعاونهمش.
0: والاخطر والموت ولا نسيتي عمل كسراوي؟ والله يذبح بنته ويدفنها في العش.
2: اللي يموت على خاطر الحب مرحوم. هي مجاهد دم زعفران صحيح يموت لكن يعيش في قلوب الناس.
0: منين جبتي هالكلام هالسلطانة؟
2: انت ازاي ما قالك عمار ما جربتش الحب؟
0: حليل وانت جربتيه.
2: خسارة. اللي حبيته أني قلبي مليان وهو قلبه فارغ.
0: سلطان يا حليلي زعمة
3: عبد الواحد. ها عبد الواحد.
4: ها واش بيك؟ ها أني جيت. هاش ثم
3: ها واحد جاك راجل كأنه مش من برنا.
4: ها خلنا نصب عليها العشوة. ظهر فيه يما خدام ولا يلوج على زايلة رايحة. ها هالطاي. خير على خير.
3: خاف ربي يا عبد الواحد ديما وانت ناصب على الناس اتلهى في روحك.
4: ها تولهي في روحك انت بريخ مع نسوين.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
4: وعليكم ما قلتم. زوز راجل عاوننا. زوز
5: يعاونك ربي. نحاوم على من يحصدني. كان تحتاج لي غدوة الصبح نجيك.
4: وانت منين يا سيدي؟
5: من البر القبلي. عنا هنا شهر ونصف ومازال شهر كان سخر ربي ولقينا حرك.
4: بركم جادب العام هذا.
5: اي في حالة ربي يرحمنا ويرحمه.
4: لو مش اعمالكم الخايبة راه ربي يرحمكم.
5: عمايلنا الخايبة.
4: اي
5: لو ربي كافي العباد يحرقهم حيين. لكن هذه هي الدنيا يوم ليك ويوم عليك.
4: عندك عيال وذر ناويهاك يحصدوا معاك؟
5: اي عيال يحصدوا عند بكار السالمي.
4: بكار السالمي؟
5: اي
4: قبل عيالك وانت ما قبلكش. ما لمرتك ما تكون كان سمحة.
5: عيب عيب معاك نسوين. ما يجيش هالكلام. احشم.
4: عجيب تساسي وتتشرط.
5: ما نيجي نساسي عليك ولا نمد في ايدي. جيتك خدام بعرقي وكرامتي. أما الظاهر فيك أنت ما تشراش
4: عجاي. والله اليوم لا ما تشوف شيء بالعيب. هات وشوف ناش نعمل لك.
5: هاي ترى جرب حظك أواتي جرب.
4: أبو شنو نقول؟
5: والله إلا ما لقتك انكشك. خلوني نمشي ولا نعمل فيكم جبان. العصارة هي مازالت فيا.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة خديجة بن عرفة، سعيدة سراي، ليلى الرزقي، علي لندلسي، إسمهان فرجاني، وعايدة فارح. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. في إطار مشروع قيمة الذي تنفذه جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين، يحتضن مساء اليوم شاطئ الجرين من معتمدية سيدي مخلوف فعاليات التظاهرة الرياضية الترفيهية أكوا جرين. يعقد اليوم المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية الرسمية بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن اليوم 12 من أوت الجاري يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. في العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم الاثنين أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، يأتي ذلك في ظل عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. قال مسؤول في وكالة الحد من أثر الكوارث في أندونيسيا اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق أندونيسيا يوم السبت ارتفع إلى 68 شخصاً.

0: نهاية الموجز في أمان الله.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الثالثة للأنباء. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم جلسته الافتتاحية الرسمية بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم. حددت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية يوم 20 أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. أعلنت وزارة الفلاحة عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافة من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب. جدد المحتل الصهيوني خرقه لوقف إطلاق النار في غزة بشن عدة غارات على القطاع ما أسفر عن عدة إصابات وأضرار مادية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهل الزمني والإنذارات مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان. شكرا على المتابعة. الرياضة مع عبد الكريم بعد قليل.

شكرا لك ميلود. أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار الاتحاد الرياضي بتطاوين واجتماع بين والي اللاجئة السيد أمير القابسي ومجموعة من المسيرين الذين ينوون التقدم لرئاسة الفريق بعد استقالة السيد مختار الأسود. في انتظار مخرجات الجلسة مع السلطة الجهوية أذكر أن قائمة توافقية برئاسة السيد يوسف الحمزي تمت وترغب في المسك بزمام الأمور الإدارية في الفريق إما بصفة وقتية أو بصفة دائمة إلى حين موعد جلسة عامة انتخابية. والمطلب العاجل بالنسبة لهذه الهيئة هي المساعدة المالية للسلطة الجهوية حتى تسرع في انطلاق التحضيرات لفريق الاتحاد.

0: الرياضي بتطاوين في موسم الرابطة المحترفة الثانية. في هذه الرابطة فريق الملعب الجبسي اللي يواصل تحضيراته لانطلاقة الموسم. وأمس الهيئة المديرة كانت أعلنت عن اجتماع بين حبال الفريق والهيئة المديرة للحديث حول انطلاقة التحضيرات والأهداف في الموسم الجديد. ولكن موعد كان اليوم ولكن تم تأجيل هذا الاجتماع إلى موعد لاحق, وذلك لأسباب خارج عن نطاق الهيئة المديرة حسب بلاغ صادر عن الهيئة المديرة لفريق الملعب الجبسي. وذكر الملعب الجبسي يواصل تحضيراته في تربص عين درهم, غدوة يلعب مباراة ودية ضد فريق اتحاد بسكرة الجزائر انطلاقا من الساعة 4 مساء. الجار في جابس فريق مستقبل جابس, وأخيرا ستنطلق التحضيرات غدوة العشية بإشراف لصالح داي وكذلك أحمد بوريشا. قررت الهيئة أو هيئة الدرجة الأولى التابعة لاتحاد كرة القدم اليوم تمديد ب 48 ساعة في أجال منح رخص المشاركة في البطولة الوطنية المحترفة لموسم 2026-2027, وذلك لتمكين بعض الأندية من استكمال وثائق إدارية. وذكر الترجي الرياضي الجرجيسي موعد لجلسة عامة انتخابية وقع تأجيلها إلى يوم الاثنين 7 سبتمبر, وآخر أجل لقبول الترشحات يوم الخميس 3 سبتمبر 2026. في الأولمبي البيجي بعد انسحاب المدرب لسعد معمر, الأقرب هو نصيف البياوي لتدريب الفريق في أقل من أسبوع من انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الأولى. اختم هذا الموعد بميركاتو الترجي الرياضي التونسي وتعاقد الترجي مع المغربي عماد فراج الجناح الأيمن المغربي الفرنسي 27 سنة قادما من نادي نيفيتش الأذربي. فراج تكون في فريق ليلة الفرنسي وتدرج في هذا الفريق إلى حين وصوله إلى الفريق الأول. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمد لله, اللقاء.
1: Radio Exterior de España.
2: Emisión en árabe.
1: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: فنان الشعب خالد الذكر, الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. وقف الشيخ سلام حجازي ليقدم سيد درويش لأول مرة, خاطب الجمهور قائلا: سأقدم لكم فنانا موهوبا لا اسم له ولا شهرة, فاستمعوا إليه وانصتوا إلى فنه. هذا ما ذكره بديع خيري.

0: من قلب حواري الإسكندرية القديمة، ومن زقاق ضيق في حيكم الدكة الشعبي، خرج صوت هادر، فنان عبقري لم يعش سوى 31 عاما، لكنه أعاد صياغة الوجدان العربي بأكمله. إنه الشيخ المجدد، فنان الشعب، خالد الذكر، خادم الموسيقى، إمام الملحنين، فيردي مصر، الموسيقار الكبير سيد درويش، الذي ولد عام 1892 بعد عقد واحد من الاحتلال البريطاني لمصر، وتوفي عام 1923. بدأت الرحلة بحفظ القرآن الكريم والإنشاد، تعلم أصول التجويد، وهو ما منح حنجرته مرونة استثنائية ونطقا سليما للحروف. هذا العبقري عاش عمرا قصيرا بمقياس الزمن، لكنه ممتد بامتداد التاريخ بمقياس الأثر. لنستمع الآن إلى الناقد والمحلل الموسيقي الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: سيد درويش فنان الشعب. الحقيقة لقب فنان الشعب ده مش من فراغ. الموسيقار سيد درويش فعلا عبر طول حياته القصيرة عن كل ما يدور في داخل الشعب المصري، وكان واحد من الشعب. مزيكته بتعبر عنهم، بتعبر عن مواقفهم، بتعبر عن أحلامهم، وبتعبر عن مقاومتهم كمان للاحتلال في الفترة اللي هو عاش فيها. اتولد سيد درويش في أواخر القرن 19 سنة 1892، وعاش حياة قصيرة لأنه توفى سنة 1923 عن عمر 31 سنة ونص تقريبا. لكن مع هذا العمر القصير بينسب إليه التجديد المفصلي في الموسيقى المصرية، بل والموسيقى العربية. النقلة الموسيقية اللي عملت النهضة الحضارية الجديدة اللي احنا عايشين عليها لغاية النهاردة. سيد درويش كان موهوب في الموسيقى من وهو طفل، وكان بيحب جدا يسمع الموشحات الدينية، وكان بيغني، وكان بيدندن، وكان دايما يروح يشوف المنشدين بيغنوا ازاي، ويروح يحضر الأماكن اللي هم موجودين فيها. وظروف حياته اضطرته ان هو يشتغل وهو طفل، يعني طفل او فترة المراهقة، يعني كان اشتغل اكتر من شغلانة عشان يصرف على اهله، ولان والده توفى.
0: لكن تصريف القدر كانت له بالمرصاد. رحل والده مبكرا، فوجد الشاب الصغير نفسه مسؤولا عن عائلة، فعمل الشيخ سيد عاملا للبناء ليقوت أهله. وفي أحد الأيام أطلق حنجرته بالغناء ليروح عن زملائه. صوته لم يطرب العمال فحسب، بل أذهل الأخوين أمين وسليم عطلة، وهما من أشهر أصحاب الفرق المسرحية آنذاك، والذين كان يمران بالصدفة. ونواصل الاستماع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: فمن ضمن الأعمال اللي هو اشتغل فيها كان مع عمال بناء، كان شغال مع مقاول، وكان أثناء الشغل كان بيدندن، كان بيغني، والعمال زمايله كانوا مبسوطين بأنه هو بيغني لهم يعني. إلى أن في أحد المرات تصادف وجود الأخوين أمين وسليم عطلة، ودول كانوا عندهم فرقة مسرحية كبيرة في القاهرة في شارع عماد الدين. طبعا سمعوا شاب بيغني صوته جميل، فتعرفوا عليه، ومن هنا من هذه الصدفة يعني بدأت البداية الموسيقية الحقيقية للموسيقار سيد درويش.
2: جبت الحيطان على والصغير وما يفيدا، لابد عن يبطه يعد لسيدا، إن كان فين الحمول على ظهر.
1: خلال شغله في المسرح الغنائي ده أفاده كتير جدا ان هو يعمل النقل الموسيقية اللي انا هتكلم عنها بعد شوية. لكن خلينا ناخد رحلة سيد درويش من بداية المسرح الغنائي لفرقة امين وسليم عطلة، وبعدين رحلات الشام اللي هم قاموا بيها بعرض مسرحياتهم في الشام. الرحلة الاولى كانت سنة 1908، لم تكن رحلة موفقة بالقدر الكبير، فعادت تاني الرحلة سنة 1912 بعدها باربع سنين لمدة سنتين لحد 1914. وهناك سيد درويش اكتسب ثقافة موسيقية جديدة، وتعلم عزف العود، وتعرف على أنماط موسيقية مش موجودة في الثقافة المصرية، القدود الحلبية والموسيقى الشامية والموشحات العراقية وإلى آخره. فبالتالي ده غزة الثقافة الموسيقية الكبيرة أصلا اللي هي موجودة، والإبداع اللي هو مولود به، والموهبة الكبيرة اللي كانت عند سيد درويش.

0: ويفصل لنا الكاتب والناقد الموسيقي والأدبي الأستاذ محب جميل تلك الرحلة من الكتاب إلى بلاد الشام.
1: الحقيقة أنه على الرغم من الشهرة الكبيرة اللي حظى بها الشيخ سيد درويش خصوصا بعد وفاته، ورغم من مرور كل السنوات دي وتأليف أكتر من كتاب عنه وأكتر من دراسة وأكتر من عدد خاص سواء كان في دورية أو مجلة فنية ما، إلا أنه سيرة الشيخ سيد درويش رغم قصر السنوات اللي عاشها لازالت تعاني من بعض الغموض، ولازالت تعاني من تواتر المعلومات واختلافها من مصدر لآخر. وإذا أضفنا لده أنه الشيخ سيد درويش نفسه طوال فترة حياته يعني لم يترك لنا مذكرات مكتملة عن مسيرته الفنية أو حياته الشخصية، بتتعقد الأمور وبتصبح أكثر غموضا. التعق الشيخ سيد درويش بكتاب الشيخ حسن حلاوة في الأسكندرية، وهناك طبعا تعلم أصول القراءة والكتابة وتجويد القرآن الكريم. ويقال في بعض المصادر أنه التحق بمدرسة من اثنين ما نعرفش على وجه التحديد أي مدرسة فيهم أدق، إلا أنه الاسمين اللي معروفين لينا، المدرسة الأولى هي مدرسة شمس المعارف الابتدائية، وهناك اتعلم على إيد الأستاذ نجيب أفندي فهمي، والمدرسة الثانية هي مدرسة سامي أفندي، واللي كان معروف أو مشهور عنه حبه للأناشيد الحماسية وأصول الموسيقى أو الغناء. ويبدو أن الشيخ سيد درويش تشرق في بداياته من الأستاذ ده وتأثر به أشد تأثير. كمان يعني روي عن الشيخ سيد درويش أنه في مرة من المرات كان بيؤذن في مسجد الشرباجي بالأسكندرية، وخصوصا أذان الفجر، وده كان بيبين لأهل المنطقة قدراته الصوتية أو جمال صوته في المرحلة دي. الشيء الأول اللي أثر بشكل كبير على الشيخ سيد درويش وكان ليه أثر بالغ في حياته هو اللقاء الفني اللي جمعه بأمين أفندي عطلة، وهو شقيق سليم أفندي عطلة، وهو كان من أشهر الممثلين المسرحيين وقتها. واللقاء ده حكى عنه أمين عطلة في مجلة الكواكب سنة 1965 بأنه كان ليه أثر كبير جدا في حياة الشيخ سيد درويش وفي حياته هو شخصيا.

أقوال تضربت فيما تعلق بقدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة. طبعا كان كل يعني كل شخص بيحاول بقدر المستطاع في الفترة دي إن هو ينسب اكتشاف سيد درويش أو إقامته في القاهرة لي. يعني مصطفى بيك رضا والشيخ سلامة حجازي قالوا إن هم حاولوا يقنعوا الشيخ سيد درويش إن هو يجي القاهرة. الكلام ده سنة 1910. ومرة تانية قال أو ذكر الشيخ يونس الرضي إن هو كان السبب في مجيء الشيخ سيد درويش إلى القاهرة سنة 1914. كمان الشيخ زكريا أحمد قال إن هو سنة 1916 أقنع الشيخ سيد درويش إن هو يسافر للقاهرة وإن هو يلقي بعض القطع الغنائية أو التلحينية على أحد مسارح القاهرة، وكتب ده في مذكراته أو يومياته. وبالرغم من أنه يعني في اختلاف في الأقوال أو الآراء عن قدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة، إلى أنه يعني كان ليه زيارة مبكرة جدا للقاهرة سنة 1917 ولتعرف فيها على عمر وصبي الممثل الشهير ومدير مسرح أو فرقة الكوميدي المصري الراقي، وبدأ التعاون ما بينهم في مسرحية يعني ما كانتش مشهورة قوي بعنوان الشيخ وبنات الكهرباء، ودي مثلوها في تياترو مينيرفا في كازن الجلوب خلف مخازن شوكوريل، لكن ما لقيتش النجاح المطلوب. رجع الشيخ سيد درويش بعدها تاني مرة تانية الإسكندرية، وأصر الشيخ سلام حجازي لما زار الإسكندرية مرة تانية أن هو يرجع للقاهرة معاه وأن هو يغني بين الفصول المسرحية، وخصوصا بين مسرحية غنية الأندلس على مسرح برنتانيا وقتها. لكن ما يعني الجمهور ما تقبلوش ورجع مرة تانية الإسكندرية، لكن الشيخ سلام حجازي أصر أنه الشيخ سيد درويش هيكون خليفته في الأوساط الفنية وهيكون حامل لواء الغناء أو التجديد الموسيقي في مصر فيما بعد.

بداية العهد ما بين الشيخ سيد درويش ونجيب الريحاني كانت سنة 1918، لأنه نجيب الريحاني وقتها طلب منه أن هو يلحن له مجموعة من المقطوعات الاستعراضية عشان يشوفوا رد فعل الجمهور عليها، لكنها حققت نجاح كبير جدا، فطلب منه بعد كده أنه يتفرغ لتلحين مجموعة من المسرحيات أو الأوبريتات الغنائية الاستعراضية وقتها، واللي حققت نجاح كبير جدا في الفترة دي. فلحن نجيب الريحاني مجموعة من المسرحيات المشهورة زي إيش وقولولو ورن وغيرها من المسرحيات. في سنة 1920 كمان قدم الشيخ سيد درويش لحن مسرحية مرحب لفرقة الماجستيك، وقدم كلها يومين مع فرقة منيرة المهدية، وكمان قدم لها كليوباترا ومارك أنطوان اللي لحن جزء كبير جدا منها لكنه توفى قبل ما يكملها، وقدم كمان لفرقة أولاد عكاشة مسرحيات زي هدى وعبد الرحمن الناصر. كمان الخطوة المهمة والأبرز في حياة الشيخ سيد درويش وكان ليها أبلغ الأثر في نتاجه الفني هي سنة 1921 لما كون مع عمر وسطي فرقة مسرحية أطلق عليها جوق سيد درويش، واللي بدأ وقتها بتقديم مجموعة من المسرحيات المهمة جدا والفرقة في تاريخ المسرح الغنائي، واللي حملت قدر كبير جدا من الطاقات التعبيرية، وحملت مجموعة من الألحان الشهيرة اللي الناس بيرددوها لحد دلوقتي. قدم مثلا شهوزات، وقدم العشرة الطيبة، وبعد كده قدم الباروكة، وكمان قدم مسرحية العبرة وحلاق إشبيلية، وقامت الفرقة كمان بتقديم مجموعة من العروض المسرحية للفرق التانية اللي كانت مشهورة بيها.

0: نعود لنستمع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون حيث يحلل لنا عمل سيد درويش الموسيقي.
1: الإيقاع الثلاثي مثلا إيقاع الفالت كان أول حد استخدمه سيد درويش في إحدى أشهر أغانيه أغنية قوم يا مصري، لما كان بيقول قوم يا مصري مصري دايما متنادي جد بنصري نصري دين واجب عليك. ده إيقاع 3 من 4 ما كانش موجود قبل كده، 1 2 3 1 2 3 وهكذا. إيقاع الزفة يعني ما كانش في حاجة اسمها ان كان الناس بتعمل مثلا في الأفراح إيقاع عادي، إنما إيقاع الزفة ده برضو من اللي دخله في حياتنا واللي احنا لسه بنعمل أفراحنا عليه لغاية دلوقتي هو سيد درويش. استمر برضو سيد درويش في المدرسة التطريبية واستمر عمل أدوار وعمل موشحات، ودي قوالب موسيقية كانت موجودة وهو عمل برضو الطقطقة. فبالتالي سيد درويش كان متنوع جدا في مدرسته، ومن أشهر الأدوار اللي عملها أنا هويت وانتهيت، يوم تركت الحب، أنا عشقت، يا فؤادي ليه بتعشق، وكل دي مقامات موسيقية مختلفة. موشحات كانت مهمة جدا، زي يا شادي الألحان طبعا من أشهر موشحاته، ويا بهجة الروح. ففي حاجات كتيرة جدا مؤثرة ومعلمة فينا لغاية دلوقتي. وبعدين الحركة الوطنية طبعا الحلوة دي بقى متاجن وأهدى اللي صار وتوالت الأعمال يعني، ويا بلح زغلول اللي كان عملها يعني عندا في الإنجليز لما منعوا ذكر اسم سعد زغلول في الأغاني فعمل أغنية يا بلح زغلول، والقصة دي شهيرة. لكن الشعب تأثر بسيد درويش، لأن سيد درويش كان أحد أصوات الشعب وأصوات المقاومة وأثناء ثورة 19 وإلى آخره، وله مواقف بتحرك الناس وبتقود الناس بالغنى، والناس بتغني أغانيه وهي بتقاوم الاحتلال. عشان كده كان في مشكلة عند الاحتلال مع سيد درويش ومنعوا بعض أغانيه في فترة من الفترات. لكن هيظل طبعا سيد درويش علامة موسيقية خالدة، وكل الموسيقيين يعترفوا بهذا الفضل الكبير في رجل غير مسار الموسيقى العربية.

0: نستمع الآن إلى الأستاذ فادي العبد الله الشاعر والناقد الموسيقي اللبناني، وهو يقدم لنا رؤية خاصة حول فنان الشعب سيد درويش.
1: عندما نبحث في سبب استمرار حضور سيد درويش لأكثر من قرن كشخصية محورية في الموسيقى المصرية وفي الموسيقى العربية بشكل عام، ينبغي أن ننتبه إلى اختلاف الأوجه أو الوظائف التي تم استخدامه لخدمتها. هناك وظيفة سياسية ألقيت عليه بشكل لاحق عندما تم تنصيبه فنانا للشعب مدافعا عن الوطنية المصرية وعن رموزها وثوراتها، ويعني بشكل بأثر رجعي افتراض أنه كان مضطهدا في الفترة الملكية في العهد الملكي في مصر، في حين أن هذا ليس دقيقا في الحقيقة، وكرم مرارا بعد وفاته في حفلات وفي الصحافة وفي السينما وفي الخطاب النقدي بشكل عام. وربما وفاته المبكرة هي ما سهلت هذا الاستخدام اللاحق لاسمه ولشخصيته، بعيدا عما كان ربما الحقيقة العمل المرتبط بالمسرح وبفترة الشيخ سيد درويش، إذا ما استمعنا بدقة لكلام مجايلي مثل توفيق الحكيم وزكي طليمات وغيرهم.

هذه وظيفة سياسية. هناك أيضا وظيفة في صراعات الأوساط الفنية، حيث تم استخدام الشيخ سيد درويش بدرجة أساسية من قبل محمد عبد الوهاب طبعا باعتباره رأس المجددين، يعني استخدام اسم ذو هالة كبيرة لمحاربة أصحاب القديم، يعني بالتركيز بالضبط على أن الشيخ سيد درويش هو مجدد، هو طواق إلى دراسة الأوبرا والهارموني في إيطاليا، يحاول أن يدمج تقنيات موسيقية مستوحاة من الغرب مثل البوليفونية أحيانا والقفزات الصوتية البعيدة بين الدرجات والتعبير باللحن عن بعض مواضع الكلام وما إلى ذلك. فهذا النوع من التجديد هو جزء أساسي من الوظيفة التي استخدم بها محمد عبد الوهاب وغيره الشيخ سيد درويش. وأيضا بعيد كل البعد عما حصل في وقت لاحق من افتراض أن الشيخ سيد درويش هو من أعاد الموسيقى في مصر إلى جوهرها المصري وخلصها من تركيته الغناء السابق وغجريته على ما زعم أحدهم، وهذا غير صحيح أيضا. يعني بمعنى من المعاني مرحلة الشيخ سيد درويش هي مرحلة شديدة التأثر بالآخرين وليست مرحلة عودة إلى أصل أسبق بهذا المعنى. وهذا التجديد هو ما كان يشدد عليه عبد الوهاب أو عدد من المعاصرين لسيد درويش أيضا مثل عبد العزيز البشري ومثل زكي طليمات، عندما يؤكدون على نجاحه في دمج ما سمعه بما في ذلك الموسيقى الإيطالية والغربية بشكل عام في إنتاج لا يستغربه المستمع المصري ولا يراه نافرا.

هناك أخيرا في رأيي الوظيفة الموسيقية البحتة التي ربما هي سبب أن سيد درويش هو مؤسس فعلي لما حصل إلى حد قرن من بعده. هذه الوظيفة أتى بها سيد درويش وآخرون مثل كامل الخلعي وداود حسني وزكريا أحمد وغيرهم، ويرتبطت في البداية بتطور المسرح الغنائي، لأن المسرح قبل هذه المرحلة كان يعتمد إما على الموشحات مع أبي خليل القباني مؤسس المسرح الغنائي ومع مارون النقاش قبله، أو على أداء القصائد بالطريقة التطريبية مع بعض اللمسات التعبيرية عندما ننصت مثلا إلى الشيخ سلام حجازي. أما جيل الخلعي وسيد درويش وداود حسني وبعدهم زكريا أحمد فقد عمل على تلحين أغنيات مرتبطة بالعمل المسرحي من أجل ممثلين نجوم لم يكونوا من المطربين، يعني اضطروا أن ينتجوا أعمال ترتبط بالموقف المسرحي، تضم أحيانا الطقطوقة والمونولوج والديالوج وغناء المجموعات والسكتشات، وأن يؤديها أشخاص مثل نجيب الريحاني وعلي الكسار، أي ممثلون ليست لديهم أصوات قادرة على أداء الطرب والعرب والارتجالات. فهذا بطبيعة الحال أدى إلى الشكل الجديد للجملة الموسيقية نفسها حين ضيق مداها النغمي وقلل من إمكانية التعريب والارتجال فيها وبسطها ونشط حيويتها الإيقاعية. وكذلك يعني عمل أن تكون الموسيقى في هذه الجملة أسرع في الوصول إلى المستمع وليست مثل الطرب الذي يفكك الجملة ويتوقف ويعيد فيها إلى حد

يمكن أن نلاحظ أن سيد درويش والجيل حوله أيضا استكمل عملية إدخال مقامات جديدة أو استعمالات جديدة لمقامات أقدم دخلت بتأثير تركي ثم بتأثير أوروبي يعني من منتصف القرن التاسع عشر وبعده في الشام ومصر، وهي في معظمها تكاد تخلو مما نعرفه بربع الصوت ونعتبره علامة على الطرب الشرقي، مثل مقامات النهواند والعجم والحجازكار كرد والزنجران والحجازكار. وهذه بما أنها ليست مرتبطة بأرباع الصوت فهي أقل إيحاء بالطرب القديم وأكثر ارتباطا بما يمكن تسميته لاحقا بالطرب العاطفي الذي يربط المستمع بحالة من التماهي النفسي مع المؤدي. وبطبيعة الحال مثل هذه الجملة أسهل أن تؤدى على الآلات الغربية، على البيانو مثلا أو على الآلات النفخ الغربية، وبالتالي أصبح بالإمكان لاحقا أن تكون مؤسسة لإمكانية التوزيع الموسيقي، وأن تكون يعني من جهة ربطة بالطرب العاطفي سينتج فيما بعد طريقة أداء سترتبط بالميكروفونات مثل عبد الحليم حافظ ونجد الصغيرة في وقت لاحق. إنما هذه الوظيفة التي أتى بها سيد درويش وجيله لناحية المقامات وتركيبة الجملة وحيويتها هي ما سيشكل العالم الموسيقي الذي يجول فيه بدرجة الأولى رياض الصنباطي والرحابنة ومحمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب، وهذا ما سيشكل معظم العالم الصوتي للمنطقة عمليا، وسيجعل من سيد درويش فعلا مؤسسا بهذا المعنى مستمرا في الحضور رغم مرور أكثر من 100 سنة على وفاته.

في سبتمبر من عام 1923، وبينما كانت مصر تستعد لاستقبال زعيمها سعد زغلول العائد من المنفى، وكان السيد درويش يجهز لحنا لاستقباله، انطفأت هذه الشعلة العبقرية فجأة. مات في ظروف غامضة، ورحل جسده وهو في 31 من عمره، تاركا خلفه مئات الألحان التي لم تكن مجرد إرث، بل كانت جينات الموسيقى العربية الحديثة التي نهل منها كبار الملحنين. رحل فنان الشعب ودفن في مدافن المنارة بالإسكندرية، وشيعت جنازته في موكب متواضع لأن الأمة كانت مشغولة باستقبال سعد زغلول. نقرأ بعضا مما كتب صلاح جهين في رثاء سيد درويش. اسكندرية الملح غطاها، حبلت وولدت ورد على ياسمين، ولدت حديد على نار، مبيضين على شيالين على مركبية، قال اللي قال حوشه كانت مراكب أصبحت توابيت، رد اللي قال صلوا على طه، الواد أبو الشيد في الفنار في إيده ريشة عود بيلون السماوات سحاب ورعود، يا مرحبا نزل المطر على الأهالي، خرجت جنازة الظهر من الأزهر والظهر كان أحمر، فتحت أنا عينيا من قبل ما أوصل للضريح، وصحيت على شفتي غنوة صنايعية أبو عرب

0: ونستمع إلى نجيب الريحاني يرثي صديقه قائلا:
1: سيد درويش الله يرحمه ويحسن إليه ويرحمنا من بعده كان روح أيما على وجه الأرض، روح غير مستقرة، روح بتستعجل أيامها في الرحيل للحياة، كأن الحياة دي حمل تقيل وعايزة تتخلص منه، كأنه ضيف على الدنيا غريب ومشتاق يروح لموطن ثاني.

0: قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من سلسلة
1: الموسيقيون العرب
0: من إنتاج إذاعة إسبانيا الخارجية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط كوبيام. من إعداد وتقديم وإخراج أحمد يماني ومن الهندسة الإذاعية سالومون ريب.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الرابعة للأنباء. حددت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية يوم 20 أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، والخامس والعشرين من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. أما يوم 28 من أوت فهو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح والدفع عن بعد. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب لهذا العام. يحتضن مساء اليوم شاطئ الجرين من معتمدية سيدي مخلوف فعاليات التظاهرة الرياضية الترفيهية أكوا جرين. في العالم التقى مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير رئيس الوزراء المحتل نتنياهو اليوم في إطار زيارة إقليمية تهدف إلى تحريك الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة. واشترط نتنياهو تنفيذ أي مشروع إعمار في غزة بنزع كامل لسلاح حركة حماس. قال مسؤول إيراني رفيع أن بلاده قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومية الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود. شكرا على المتابعة. أذان صلاة العصر ثم النشر البحري.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية الملاحة البحرية لهذا اليوم الاثنين 17 وتوقعات الجوية لهذه الليلة في شمال تونس الريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب وهناك سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ورؤية جيدة إلى متوسطة. شرق تونس هذه الليلة الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتقوى إلى 25 عقدة والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب وهناك سحب قليلة ورؤية جيدة. أما خديج قابس هذه الليلة الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة والبحر قليل الاضطراب يصبح محليا هادئ وهناك سحب قليلة ورؤية جيدة. نمر الآن توقعات الجوية اليوم الغد في شمال تونس الريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها 15 إلى 25 عقدة تتقوى محليا بعد الظهر إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة والبحر يكون مضطرب يصبح شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. أما شرق تونس يوم الغد الريح شمالية غربية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة تتقوى بعد الظهر إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة والبحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب وإمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ورؤية تكون متوسطة. أما خليج قابس يوم الغد الريح شمالية شرقية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتقوى إلى 20 عقدة بعد الظهر مع هبات تتجاوز 35 عقدة والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب بعد الظهر. وبالنسبة للطقس هناك إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ورؤية تكون متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الخامسة للأنباء. رجح رئيس الغرفة الوطنية للتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عيادي إمكانية عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى نسقه الطبيعي في غضون 10 أيام أخرى. أعلنت وزارة الفلاحة اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب. يحتضن مساء اليوم شاطئ لوغرين سيدي مخلوف مدنين فعاليات التظاهرة الرياضية الترفيهية أكوا جرين. في العالم، قال مسؤول إيراني رفيع إن بلاده قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومي الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب مع أمريكا وإسرائيل إلى طريق مسدود. ونختم بهذا البلاغ. تعتزم وزارة الدفاع الوطني اقتناء قطعتي أرض غير مسجلتين كائنتين بمعتمدية السمار من ولاية تطاوين لازمتين لإنجاز مشروع توسيعة الثكنة العسكرية بالمكان، وذلك عن طريق الانتزاع من أجل المصلحة العمومية. ويمكن لكل من يدعي ملكية هذه العقارات الاطلاع على الكشف الخاص بالإشهار لقطع الأرض المذكورة والموضوعة على ذمتهم بولاية تطاوين ومعتمدية السمار ومحكمة الناحية بتطاوين، وتقديم اعتراضه مصحوبا بمؤيدات لدى مكتب ضبط ولاية تطاوين في أجل 60 يوما من تاريخ تعليق الإشهار على الملكية. شكرا على المتابعة. أصايل مع نادية بعد قليل.

0: مثل طو عش نجر تحت موب صحيح
1: محنش الحاكم ضيقين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
0: صحربشك هو اش بش يعملولي
1: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه شوف صحابك بتاع اللي سير تبرن نبيع بيه طال فرح بيه هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا بروفة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازمنا نجيبوا القرية بخي
4: هاي الولاد الفم يا بي
5: هاي يا ولاد هاي ابوك وراجل
4: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
2: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
6: ايش هي زطلة
2: زطلة ايش فيه مهبول تحب بسينة
7: ايش فيه الحكاية شنو سمعت تو
2: مسيه مالك
7: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
2: ما قلتش ما قلتش
7: مسيه ولا لنيانة
2: تكلم فيه
7: مسيه ولا لنيانة
2: مسيه
7: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
4: فتسيدك يا مالك يا مالك

0: C'est bien, monsieur.
1: S'il vous plaît, change la veste.
2: لا للمخدرات. نعم للحياة.
3: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل مع نادية سلموك.
3: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا معنا في الاستماع الخمسة وأربعة دقائق على إذاعة تطاوين. أصير معكم حتى للثمانية في موعد جديد رفقكم فيه مستمعينا مع متابعات جديدة لهم الأنشطة والتظاهرات والأجواء التنشيطية و تظاهرات خاصة موجودة في مختلف المدن بكل معتمديتها. نرجو برشا تفاصيل مع ضيوفنا كالعادة يكونوا حاضرين معنا بالهاتف مختلف ولايات الجنوب الشرقي. تحياتنا لكم الكل تسمعوا فينا وين ما كنتوا معنا، إن شاء الله ونسوكم وين ما تسمعوا فينا اللي يخدموا توالي في ديارهم، نحيوكم برشا. سيس روحكم كيكم في الثنية، اللي خارجين توالي البحر ولا اللي خارجين مسافات طويلة ديما ردوا بالكم على روحكم، ما تجروش برشا، استحضروا روحكم إن شاء الله سلامات الناس الكل يا ربي وين ما كنتوا قاضي ربي تابعونا. إن شاء الله ما نسوكم احنا كيما قلت حضر الثمانية مع بعضنا إن شاء الله في متابعات جديدة. مرحبا بالناس الكل تسمع فينا وين ما كنت، مع نرشيد بوزاخر معاكم في الجانب التقني، نادية سلموك ترفقكم من أمام الميكرو، رجعين بعد شوية.

5:13 على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم مستمعينا الكل بما كنت معنا في الاستماع. بالنسبة للطقس اليوم نعطيكم فكرة على الطقس من موقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي، خاصة أنه العشية باش يكون فما التغيرات، وفي آخر تحليل من المعهد الوطني للرصد الجوي نمدوكم بالمعلومات للكل. فقط تبقى درجة الحرارة بين 33 و 37 درجة تقريبا في مختلف مناطق البلاد، ما عدا وصلت اليوم ل 43 درجة بجهات الجنوب وسحب قليلة بأغلب الجهات اليوم، تتكثف بعد الظهر بالمنطقة الغربية الوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بتشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. هذه اليوم العشية مخر تقريبا، وفي الليل الطقس باش يتبدل باش يبرد شوية، ريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة، فما تدلكي ما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور سحب الرعدية، فقط البحر يبقى قليل الاضطراب. نحب نذكركم زي كيف كيف مستمعينا أنه بلادنا باش تشهد خسوف جزء للقمر فجر يوم الجمعة 28 أوت 2026. حسب التوقيت المحلي هي ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في خسوف جزئي للقمر. مناطق رؤية الخسوف باش تكون مرئية بدرجات متفاوتة من مناطق واسعة من العالم الكل، خاصة من أمريكا الشمالية والجنوبية، المحيط الهادئ وشرق آسيا، أستراليا ونيوزيلندا وأجزاء من أوروبا وإفريقيا. وتختلف مراحل الخسوف هذه المرئية حسب موقع الرصد ووقت طلوع أو غروب القمر. الخسوف كما يرى من تونس وفق التوقيت المحلي لتونس 2:24 بداية الخسوف شبه ظلي، 3:34 بداية الخسوف الجزئي، و5:13 ذروة الخسوف، وحوالي 5:52 غروب القمر بمدينة تونس. وسيبلغ مقدار الخسوف في ذروته حوالي 0.93، وهذا ما يعني أنه حوالي 93% من قطر القمر موجود في ظل الأرض، ويكون القمر على ارتفاع يقارب 7 درجات فقط فوق الأفق الغربي في منطقة تونس الكبرى. مراحل الخسوف زاد الغير المرئية من تونس بعد غروب القمر تستمر الظاهرة فلكيا، لكن القمر يكون تحت الأفق بالنسبة إلى تونس في توقيت 56 تقريبا. نهاية الخسوف الجزئي غير مرئية من البلاد التونسية لأن القمر يكون تحت الأفق، و8:08 نهاية الخسوف الشبه الظلي غير مرئية ويكون القمر تحت الأفق. و بذلك فإن الرصد في تونس لن يشاهد كامل مراحل الخسوف، بل يمكن يعني متابعة الخسوف من بدايته إلى غروب القمر مع مشاهدة مرحلة الخسوف الجزئي حتى اقتراب القمر من الأفق. يمكن رصد خسوف القمر زاد بالعين المجردة دون أي خطر على العينين، كما يمكن زاد استعمال المناظير التلسكوب زاد كيف كيف لتصوير متابعة تفاصيل سطح القمر. وموقع فلكي جديد لعشاق السماء في تونس والعالم بعد كسوف الشمس اللي كان نهار 12 أوت 2026، ذكركم اللي الخسوف باش يكون للقمر خسوف جزء القمر نهار الجمعة 28 أوت 2026.

إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.

نوصل معكم مستمعينا ال 25 دقيقة. احنا كنا يعني شفنا سابقا السيارة الكهربائية وإيجابية متاحة نوعا ما. اليوم نتحدث على السيارة تاكسي كهربائية. هذيك علاش باش نعطيكم تفاصيل البلاغ اللي كانت قدمته اليوم الوكيل الوطني للتحكم في الطاقة على خاطر السيارة التاكسي الكهربائية هذه بأكيد باش تكون معناها محافظة على البيئة. والوكيل الوطني للتحكم في الطاقة قدمت منحة ب10,000 دينار لاقتناء سيارة تاكسي كهربائية. التفاصيل متاع البلاغ هذايا من الوكيلة بطبيعة تاكسي فردي وهذايا في إطار برنامج تاكسي في اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. ذكرت الوكالة في بلاغ لها اليوم أنه آخر أجل لتقديم المطالب باش يكون نهار 18 سبتمبر 2026 على الساعة 4 مساء. والبرنامج هذايا هو بتمويل من صندوق البيئة العالمي واللي تشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكيل الوطني للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. زادة تنجموا تاخذوا أكثر معلومات على شروط الترشح في الرابط الخاص باقتناء سيارة تاكسي فردي كهربائية. ونذكر مرة أخرى لتواصل قبول ترشحات للانتفاع بالمنحة هذه 10,000 دينار لأنه فما برشا إقبال حسب الوكالة على اقتناء سيارة هذه سيارة تاكسي كهربائية اللي أكيد البلاغ هذا موجه لكل سواق تاكسي الفردي بكافة ولايات الجمهورية التونسية. ونذكروا أنه أول تاكسي كهربائي في تونس تقريبا من عام بدأت السيارة هذه موجودة في تونس وبدأ استعمالها تاكسي الكهربائية اللي برشا يتسألوا كيفاش وعلاش. ولكن هي الجانب الإيجابي اللي فيها أنه هي أكيد مش تكون معناها محافظة على البيئة. وصاحب أول تاكسي كهربائية في تونس اللي كان تحدث عامني يقول انه مشابهة يعني مسافة 70,000 كيلومتر تقريبا وتحدث انه ما صلحت شيء وربح 75% من فلوس الوقود هكا كما تحدث على السيارة هذه. واللي حسب الوكالة كما قلت هي فهم اقبال معناها في المطالب بخصوص شراء السيارة تاكسي فردي تكون كهربائية بطبيعة مش كما التاكسي العادية والسيارات العادية. ونذكروا اللي زادا كان ظهرت أول سيارة تاكسي 100% كهربائية في تونس في 2025 اللي استعملوها يعتبروا أنه النسبة الكبرى من مصاريف الوقود تم توفيرها مع غياب الصيانة التقليدية كما تغيير الزيوت الشموع وغيرها معنى البوجيات وغيرها. هذه من بين الحاجات اللي اعتبروها هما إيجابية. ومن الشروط الأساسية أنه يكون مترشح حامل رخصة تاكسي فردي سريع المفعول ويمارس نشاط متاع وزادة في المناطق المعنية. الجهات المعنية هي كما قلت الوكيل الوطني التحكم في الطاقة بالتعاون مع عدة بلديات كما صفاقس وبنزرت وجزيرة جربة. وقيمة المنحة اللي تقدمها الوكالة 10,000 دينار تونسي تمنح للمستفيدين لاقتناء سيارة تاكسي فردي كهربائية بطبيعة تكون جديدة. نجموا تدخلوا معناها تلقوا معنا التفاصيل خاصة بشروط الملف المطلوب معنا ترشح المنحة هذه وخصائص زادة وأسعار السيارات الكهربائية في تونس المتوفرة على الأقل وهل أنه تنجح للعمل بها كتاكسي وإلا لا حسب اللي استعملوها معناها في أول تجربة لهم من 2025. هذه البلاغ كما قلت الخاص بوكالة الوكيل الوطني عفوا التحكم في الطاقة الموجه بالطبيعة لسواق تاكسي الفردي في مختلف ولايات الجمهورية.

0: خمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم صباحة 45 دقيقة باش نمشوا لجزيرة جربة باش نتحدثوا على مهرجان مينيكس الدورة الثامنة من المهرجان هذية. أهم العروض الأمسية شنو باش يكون فيهم والسهرة زادة للمهرجان هذية من 19 أوت حتى 25 أوت بطبيعة أغلب الأنشطة اللي باش تكون موجودة والعروض في المهرجان هذية وخلال أيام المهرجان تحدثوا عليها بأكثر التفاصيل مع سينزار بوزنيف عضو في هيئة المهرجان يعطينا تفاصيل الكل. مرحبا بك معنا نزار. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أخت نادي، تحية ليك ولكل المستمعين على موجات العروس إذا تطوين.
0: تحياتنا ليك سيدي، تحية جينا من جزيرة الأحلام جربة. عروض أكيد مميزة جدا للدورة الثامنة من مهرجان مينيكس كما تعودنا في كل دورة. شنو الاستثناء من مهرجان مينيكس نزار؟
1: كما تحدثت أخت نادي، هو الدورة الثامنة لمهرجان مينيكس، أكيد يعني مهرجان غني على التعريف في الشأن الثقافي في الجزيرة للجمهور جمهور الجزيرة وجمهور ميدون تحديدا. طبعا فقرات وعروض متنوعة تمس جل الشرائح العمرية، ثم للصغيرات باش تعرفوا عليها، للشباب سهرات الشباب، ثم طبعا للعائلات ومعناها متنوعة تمس كل الشرائح. كذلك حاولنا وطبعا توصية من إدارة المهرجان وعرفهم مدير المهرجان سيد منعم العرف، قررت الهيئة طبعا أنها تكون ثم عروض خارج، نبعد شوي على المركزية، خارج مركز المدينة ميدون اللحوم بين ظفرين. في عنا عروض، عرض في سدويكش، عرض في بن معقل، باش نتعرضوا له بعد حين نتحدث عليه بكل تفاصيل. المرة هذه طبعا ثم البداية كانت باش تكون مع لمسة وفاة الحق لشخصية فنية خلت الأثر الطيب في المنطقة، هو الأستاذ سي عز الدين العرف اللي وفاته المنية منذ طبعا منذ أيام، إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته. وطبعا لمسة وفاة هنا الصغيرات سي عز الدين، الصغيرات للدرب عن سي عز الدين، وهنا مرة هذه تحت تأثير الأستاذ كريم خليفة باش يعملوا لمسة وفاة في بداية مع بداية المهرجان في أول يوم هو 19 أوت
0: نهار 19.
1: في نفس اليوم كذلك عرض اللي تحت تأثير المنشد أحمد بن عثمان مجموعة حومتنا، هنا جمعية حومتنا بأركو. كذلك عرض كورال عروس البحر إدارة الثقافة حومة السوق بقيادة تحت تأثير الأستاذ الغني على التعريف في مجال الموسيقى طبعا كمال كمون. اليوم الثاني يوم 20 أوت بش يكون عرض متميز مع الفنانة عفاف سالم بمسرح الهواء الطلق بميدون. 21 هو الأول عرض باش نتنقلوا به خارج مدينة ميدون، باش يكون في أمام دار شباب بن معقل، عرض بعنوان عرض المحبوبين لمجموعة الفنان رفيق بوبكري، عرض فولكلوري معناها لرفيق بوبكري والمجموعة اللي معاه. 22 أوت باش يكون أمسية شبابية هنا مراد طهرية، وهذه المرة باش يكون في طبعا منطقة سدويكش من دار الشباب سدويكش، وهنا دور الشباب تحية ليهم، وباش نتحدثهم بعد حين على كل الفاعلين والداعمين لهذا المشاركين في هذا الملتقى، عفوا في هذا المهرجان بما فيها قلنا دار الشباب سدويكش. ويوم 23 باش تكون سهرة الطفل والعائلة مع أنستي عزة، العرض المعروف للناس كل أنستي عزة. والاختتام باش يكون يوم 25 أوت مع عرض الفنانة يسرى محنوش أكيد في مطرح لواء الطلق.
0: الاختتام هذا هذا الاختتام ها 25
1: يوم 25 أوت إن شاء الله بشكو في مطرح والطلق بميدون مع الفنانة يسرى محنوش كأكيد كذلك غنية على التعريف واعتلت عديد المسارح وفي عديد المهرجانات.
0: الكلهم العروض باش تبدأ العشرة متعليل هكا ولا
1: العشرة متعليل العروض كل بشكو العشرة متعليل. هنا تحية طبعا بالبداية إلى هيئة المهرجان وعلى رأسهم مدير المهرجان اللي أولا أتحوا لي فرصة باش نكون منشط هذا المهرجان وعضو في التنشيط، كذلك باش على تنشيطهم طبعا للمنطقة وللجزيرة، ونعرف الجزيرة في الفترة هذه تعج، ما زالت تعج بالضيوف نتاعها، فرصة باش الناس لضيوف الجزيرة باش يتابعوا طبعا عروض في هذا المهرجان، وكذلك أبناء الجهة وجمهور ميدون تحديدا وحتى خارج الجزيرة نادية مرحبا بالناس كل أكيد، ومهرجان يهم العموم وفي برشا عروض تفيد معنا للطفل وللعائلة وللشباب، مرحبا بالناس كل
0: إن شاء الله بالتوفيق. هذه تفاصيل الدورة
1: مرة أخرى نادية أخت نادية إلى من أشرف على هذا المهرجان، الهيكل القانوني أكيد هو في درجة أولى وزارة الثقافة ومثلة في المندوبية الجهوية للثقافة بمدنين، مركب الثقافي ميدون وجمعية جربة بلا حدود، وطبعا كل الداعمين واللي ناس إعادة المجهودات متاع الهيئة من منظمات وطنية من الكشافة والمصايف اللي هي الأحمر، الإعلام زاد بما فيهم إذاعة تطاوين عروس الصحراء اللي تواكب دائما وابدا جل الأنشطة الثقافية والرياضية بكل أنواعها، وطبعا الناس كل اللي آمنوا وتطوعوا باش ينجحوا المهرجان هذا في دورة الثامنة إن شاء الله يكون ناجح.
0: إن شاء الله يكون ناجح ويلبي على الأقل معناها طلبات الجمهور في جزيرة جربة، ولكل محبي مهرجان مينينكس الدورة الثامنة أكيد عروض مميزة إن شاء الله بالتوفيق لكم في الدورة هذه. نعاود نذكر نهار 19 نهار الأربعاء المهرجان ينطلق ويتواصل حتى نهار 25 أوت. بالتوفيق لكم مرة أخرى نزار بوزنيف المكلف بالأنشطة والعروض وعضو في الهيئة المهرجان، شكرا لك مرة أخرى وتحياتنا لك.

0: نشرة الأخبار.
1: السادسة هنا في تطاوين، تحية طيبة. في عناوين النشرة: اليوم انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في جرجيس، نتابع مشروع القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة وتكنولوجيا تحلية مياه البحر. في العالم، ترامب يهدد بقصف عمان إذا عرقلت الإجراءات الأمريكية في هرمز. نبدأ النشرة من الشأن الجهوي، حيث أكد عضو مجلس النواب عن ولاية جابس ثامر مزهود، أكد أن زيارة اليوم لموقع مشروع مركز معالجة الأمراض السرطانية مع السلطات الجهوية والإدارة المعنية وعدد من الخبراء من الصين جاءت لمعاينة المكان والتدخل لحل أي إشكال مطروح بالمكان، وذلك لتوفير الأطر المناسبة لانطلاق المشروع في أحسن الظروف. وتحدث في هذا السياق للزميلة هند رزق.
2: زيارة متاع معاينة اللمسات الأخيرة بل انطلاق المشروع اللي يتمثل في بناء مركز الأورام السرطانية والمشروع الرئاسي والهيبة الصينية اللي تم العمل عليها منذ سنوات. الآن سيدخل هذا المشروع معنا حيز الإنجاز الفعلي في القريب العاجل. فيه بعض اللمسات الأخيرة اللي تم معاينتها اليوم تتمثل في وخذ بعض الاحتياطات إدارة النصور أي للسقوط، معنا وقع التعامل مع الموضوع هذايا في كيفية تجنب الإشكالية هذه ما تعقدش في ذلك المشروع. وآخر لمسات في كيفية إنهاء الربط بالشبكة الكهربائية اللي هي حتى هي في آخر اللمسات مش تم معنا في خلال نهارين أو ثلاثة حسب الأجال اللي تم الاتفاق عليها، ومن ثم ينطلق المشروع. إن شاء الله يعطي إضافة لهالمرفق الصحي، وإن شاء الله تكون إنجازة يريح الناس من معاناة ومشقة السفر والتنقل إلى تونس. نعرف أن هذا هو خطط على الناس، ونعرف أن الإشكال الرئيسي يتمثل قضاء على أسباب مثل هذه الأمراض الخبيثة اللي انتشرت بشكل كبير ياسر، وعلى راس الاسباب نعرفوه هو التلوث اللي اتثبت به جهه جابس. هذه خطوه على الاقل كما قلت تخفف المعاناه على الناس في انتظار الحل النهائي ليقلص من نسبه هذه الامراض وانتشارها في الجهه.
1: يذكر ان مشروع مركز معالجه الامراض السرطانيه مشروع رئاسي سينجز بالتعاون مع جمهوريه الصين الشعبيه بالمستشفى الجامعي بجابس، وستنطلق اشغاله الفعليه في غضون ايام قليله بكلفه تقدر ب 40 مليار. مشروع يتكون من مراكز طبيه ووحدات متخصصه للعلاج بالاشعه واقسام ووحدات للعلاج الكيميائي وخدمات صحيه متكامله. قال الرئيس المدير العام لشركة القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة وتكنولوجيا تحلية مياه البحر بجرجيس رياض بن خليفة، قال إن المشروع دخل مرحلة الإنجاز من خلال القيام بدراسات معمقة والترفيع في رأس المال وفتح عملية الاكتتاب، وهي خطوات مهمة وفق تصريحه للزميلة شعلة المجعي.
3: مركب تكنولوجي مختص في الطاقات المتجدده وتكنولوجيا تحليه مياه البحر، والناس كل تعرف اللي هالسفيه هذه فكرتنا باللي الماء والطاقه هما زوز حاجات اساسيه في الحياه، واحنا هذه توجهنا من 2009 دخلنا مرحله مهمه في حياه المشروع ودخلنا لمرحله الانجاز ان شاء الله بعد 18 شهر. علاش 18 شهر؟ خاطر نستحقوا توا فتره نتاع دراسات معمقه باش نحضروا الدوسيات الكلي باش نعملوا بهم ليزابيل دوفر. عندنا ترفيع في راس المال ب 3 مليون دينار باش يصير من هنا آخر سبتمبر باش نعمل عملية الإشهار، باش يكون فما مراحل الاكتتاب. المرحلة الأولى باش تكون يعني مخصصة للناس اللي هي ديجا مشاركة في رأس المال متاع الشركة، ومن بعد رأس المال باش نفتح لكل الناس الكل، ووقتها حتى أولاد الجهة الناس اللي في الخارج مدعوين وإحنا نشجعوهم باش يكتتبوا في رأس المال باش تكون نعمل عملية الإشهار في وقت المناسب، ونعينوا شكون اللي باش يكون هو البوان فوكال معناها.

0: اللي باش يتصلوا به يعطيهم التفاصيل الكل. عملية سهلة هي يعني عمروا استمارة ويعطيوا شيك بالمبلغ اللي يحبوا يشاركوا به، ومن بعد تجيهم كونفيرماسيون يعني من عندنا احنا اللي هو تم قبول هالمصادقة على هالمشاركة، ومن بعد باش يخرج هو باش يكون في الليست نتاع ليزاكسيونير اوفيسيال. تو بالنسبة لي انا كمشرف على المشروع نعتبر لهذه انطلاقة.
1: يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصله الثالث، وقد صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر الجمعة الماضي أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام لهذا المجلس. تنطلق بداية من اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه وفق نائب رئيس غرفة صانعية الكراس المدعم، وتتراوح الكميات لهذا العام بين 20 و 21 مليون كراس حسب تعبيره. أعلنت وزارة الفلاحة اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب. حددت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية 20 أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، والخامس والعشرين من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة إلى أصحاب أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. أما يوم الثامن والعشرين من أوت فهو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح والدفع عن بعد. بعد الفاصل أخبار العالم. جددت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم خرقها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف مدفعية على مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابات وعدة أضرار وفق أجهزة الإسعاف والطوارئ في القطاع. التقى مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير رئيس وزراء الكيان المحتل نتنياهو اليوم في إطار زيارة إقليمية تهدف إلى تحريك الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة. وقال نتنياهو إنه لن ينفذ أي مشروع لإعادة إعمار غزة دون نزع كامل لسلاح حماس. هذا ونقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن الرئيس دونالد ترامب تهديده بقصف سلطنة عمان في حال عرقلة الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز، وذلك ردا على سؤال بشأن المباحثات بين طهران ومسقط للاتفاق على ترتيبات بشأن الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهل الزمنية والإنذارات، مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. بدوره أكد مسؤول إيراني رفيع إن بلاده قررت التحول من النهج الدفاعي إلى النهج الهجومي الكامل، وذلك بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود. في هذه الأثناء ظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر أن خمس سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق منذ السبت دون تسجيل عبور أي سفينة يوم أمس مقارنة مع نحو 30 سفينة مطلع الأسبوع الماضي. في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. اليوم انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في جرجيس. تابعنا مشروع القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة وتكنولوجيا تحلية مياه البحر. في العالم ترامب يهدد بقصف عمان إذا عرقلت الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل بعد موسوعة الأخبار مع نادية في أصيل.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: حديقة بالفيدر من أشهر الفضاءات الخضراء في العاصمة تونس وأكبرها، حيث تمثل متنفسا طبيعيا لسكان العاصمة وزوارها. أنشئت حديقة بالفيدر في العام 1892 خلال فترة الحماية الفرنسية، واختير لها موقع مرتفع نسبيا يطل على أجزاء واسعة من المدينة، وهو ما يفسر تسميتها بالفيدر، وهي كلمة تعني المنظر الجميل أو الموقع المطل، تمتد الحديقة على مساحة شاسعة تضم مساحات خضراء واسعة وأشجارا متنوعة ونباتات محلية وأجنبية، مما يجعلها من أهم المناطق البيئية في العاصمة، وقد صممت لتكون فضاء للترفيه والاستجمام، حيث توفر للزوار أماكن مناسبة للتنزه وممارسة الرياضة والاستمتاع بالطبيعة بعيدا عن صخب المدينة، كما تحتوي على ممرات للمشي ومناطق للجلوس، وتعد مقصدا للعائلات والطلبة ومحبي الأنشطة الخارجية. ومن أبرز مكونات حديقة البلفيدير حديقة الحيوانات بتونس التي أنشئت داخلها وتضم مجموعة متنوعة من الحيوانات والطيور من مختلف أنحاء العالم، وقد أسهمت هذه الحديقة في تعزيز الدور الترفيهي والتثقيفي للموقع خاصة بالنسبة إلى الأطفال والمهتمين بعالم الحيوان. وتتميز حديقة البلفيدير بقيمتها البيئية والجمالية، إذ تسهم في تحسين جودة الهواء والمحافظة على التوازن البيئي داخل المدينة، كما تنظم فيها أحيانا أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية مختلفة، مما يعزز مكانتها كفضاء عام يجمع بين الترفيه والثقافة والطبيعة. واليوم تظل حديقة البلفيدير من أبرز المعالم الحضرية في تونس العاصمة، ورمزا لأهمية المساحات الخضراء في حياة السكان، لما توفره من راحة نفسية وبيئة طبيعية تساعد على الاسترخاء والتواصل مع الطبيعة في قلب المدينة.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل.

0: من
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع نادية سلمون.

رجعنا بكم للتسعينات كوكتيل راي لكل أحباء الراي صنع بيها حتى للستة وتسعة وعشرين دقيقة خلال عجبتكم موزيكتنا ومعصين بيها معكم حتى للثمانية للمستمعين الكل. مرحبا بكم مما كنتوا معنا في الاستماع. هو صحيح ما زال بكري شوية نجم نقولوا على الحديث على العودة المدرسية، ولكن بما أنه اليوم القرار هذا يهبط أو عملية توزيع الكراس المدرسي اليوم انطلقت حسب غرفة صانعي الكراس المدرسي، تم توزيعها وأنه استقرار أسعار الكراس المدرسي المدعم يلزم معناها يكون كما تم تحديد السعر، معناها ما تكونش فما زيادات كما نشوفوا فيها كل مرة. نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي يأكد أنه المصانع المكلفة بإنتاج الكراس المدعم بمختلف الأصناف متاعه تنطلق اليوم في عملية التوزيع على تجار الجملة، وأنه الكميات المنتجة من الكراس المدعم للسنة هذه تقدر بحوالي 22 مليون كراس، هذه الدفعة اللي تم توزيعها اسنام، وأنه الأسعار باش تحافظ على المستويات متاعها. باش نعطيكم الأسعار أنا متاع كل فئة معناها متاع الكراسات باش تاخذوا فكرة، على خاطر الكراس المدعم هذا هو السعر متاعه كما يحطوه، ولكن بعد نشوفه في أسعار أخرى الحقيقة ساعات دوبل ولا حتى أكثر للأسف. ولكن المليومة بدأ توزيع الكراس المدعم على مختلف يعني الصانعية الكراس المدعم، باش توصل أكيد لكل المكتبات وباش تكون موجودة معنا في كل الأسواق، وإن شاء الله بالأسعار اللي تم طرحها مش أسعار أخرى. وكما تحدثت يعني غرفة صانعي الكراس المدرسي الأسعار متاحة باش تحافظ على المستوى متاحة كما في العام ولا على الأقل والسنوات اللي قبلها. كراس من فئة 24 صفحة باش يكون السعر متاحة 430 ملي. بالنسبة للفئة 48 صفحة السعر متاحة باش يكون 950 ملي، وبالنسبة للكراس من فئة 72 صفحة باش يكون السعر متاحة 1400. هذه هي الأسعار، معناها 430 بالنسبة للكراس 24، 950 بالنسبة للكراس 48، و 1400 بالنسبة للكراس 72. إن شاء الله ما نشوفوش أسعار أخرى، على خاطر الحقيقة أسعار خيالية بخلاف معنى الأدوات المدرسية الأخرى. حتى في الكراس نشوفه في أسعار أخرى مش الأسعار اللي تم يعني برمجتها كما يعني قررتها غرفة صانعي الكراس المدرسي. على كل تم توزيعها اليوم باش تكون متوفرة في مختلف المكتبات على الأقل، حتى كان معناها الفترة مازال بكري شوية على القرية، ولكن ثم عائلات تهتم بالموضوع هذا وتحضر روحها على بكري، هو يكون خير. أنا كنت حكيت في الموضوع هذا أمس، يكون خير على خاطر قبل العودة المدرسية بأيامات على الأقل نهارين ثلاثة تكون فما برشا أسعار خيالية الحقيقة، نعتبرها استغلال بتاع الفترة العودة المدرسية هذيك، لأنه فما برشا أولياء يضطروا ياخذوا آخر وقت، فاللي نجم علاش لا ياخذ على بكري. على كل إن شاء الله بالتوفيق ديما لتلامذتنا الكل وبنجاح ليهم. متواصلين ديما معكم حتى الثمانية في أصايل على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع مستمعين الكل وين ما تسمعوا فينا وتابعوا فينا. متواصلين مع أخبارنا باش نعملوا إطلال على مدنين وبقية سهرة مهرجان مدنين الثقافية الدولي، باش نرجو زاد كيف على أنشطة أخرى من ولاية جيبس وغيرها مع فقرة أصايل حتى الثمانية.

0: محل الأمر محل جمال.
1: السوبر سارة غبعة لما 46 دقيقة على إذاعة التهوين. مرحبا بكم ديو معنا في الاستماع مستمعين الكل وين ما كنتوا معنا. تقريبا 10 درجات مقارنة بالطقس العشية ونهار اليوم ككل في الجنوب، يعني فما اختلاف كبير بين طقس اليوم في النهار وفي الليل، 10 درجات تقريبا فارق، يعني من 43 درجة اليوم في مختلف مناطق الجنوب وجنوب الشرقي حتى 31 درجة طقس الليلة هذايا، والحرارة في الليل عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون بين 32 و 36 درجة بالجنوب الغربي هذايا، باش تكون فما أمطار الليلة بالجنوب الشرقي بالشمال وبالوسط زادة كيف كيف، وخلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع إمكانية سقط البرد زادة كيف كيف خاصة في الشمال. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. البحر الليلة فقط يكون قليل الاضطراب إلى محلي مضطرب خاصة بالشمال وخليج الحمامات، كما قلت طقس بارد برشا، طقس باش يتبدل، فما تغيرات في الطقس تبدأ من الليلة إن شاء الله. تابعونا ديما نقدمكم آخر تفاصيل الطقس والتوقعات حتى بالنسبة للغدو الأيام التجاية ديما من المعهد الوطني للرصد الجوي.

حمائية وصنبية حتى لسبعة غير درجين. الموعد شوي آخر مستمعينا مع موجز الأخبار سبعة ونجل نصف ساعتنا ثالثة معكم في أصيلة على إذاعة تطوين في جولة. بعد شوية خاصة على أهم السهرات الخاصة بمهرجان كارتاج الدولي كما سهرة مجد الرومي نهار 19 أوت لاختتام تاع مهرجان كارتاج. من أبرز الأصوات اللبنانية والعربية الفنانة مجد الرومي وآخر تصريح ليها نتحط عليهم بعد شوية. كما زاد الليلة سهرة استثنائية في مهرجان كارتاج صوت تونسي مميز مع ديفا أمينة فاخد وبقية سهرات نتحط عليها بعد شوية بعد موجز الأخبار. خليكم معنا ما تبدلوش من الموجة. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا معنا.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة منذ قليل إلى منطقة لافايات وسط العاصمة. سجلت منطقة شرقية المحرس صفاقس اليوم رجة أرضية بقوة 3.1 درجة على سلم ريشتر. يتميز الطقس آخر هذا اليوم وبداية الليل بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة بالجنوب الشرقي. رجح رئيس الغرفة الوطنية للتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عيادي إمكانية عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى نسقه الطبيعي في غضون 10 أيام أخرى. العالم نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن الرئيس دونالد ترامب تهديده بقصف سلطنة عمان في حال عرقلة الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز. شكرا على المتابعة. الأخبار الرياضية تأتيكم في حدود 7:07 بعد أذان المغرب. وجديد الهيئة المديرة الجديدة لاتحاد التطاوين مع عبد الكريم الحمدي. إلى اللقاء.
2: شبيك الطو اش نجر تحت موب صحيح
3: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: صحربشك هو اش بش يعملولي
3: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه كنت عندي سين تبر النبي عبيه طلف رح بيه هاي انطلق
4: اليوم اخر بروفة لازم نفرحه برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
5: لازم نجيبه لكم يا بخي
6: هاي لولاد الفم يا بي
7: هاي يا ولاد هاي ابوك وراس
6: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من ليد المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاسك والله
8: ايش هي زطلة
4: زطلة ايش فيه مهبول تحب بسينة
7: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
4: مسيه
7: ولا ليه ولا ليه مسيه هو خسمت تقول في الزطلة
4: ما تقولش ما قلتش
7: مسيه ولا لنيان
4: تكلم فيه
7: مسيه ولا لنيان
4: مسيه
7: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
4: يا مالك يا مالك

0: Très bien, monsieur.
1: Si vous pouvez, change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: فاسبور.
1: مساء الخير مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لاخر المواعيد الرياضيه لهذا اليوم. البدايه باخبار الاتحاد الرياضي بتطاوين اليوم. كانت هناك جلسه بين السلطه الجهويه ممثله في السيد والي تطاوين وكل المتداخلين بالشان الرياضي بالجهه من مندوبيه وبلديه، مع بعض المسؤولين القدامى اللي يرغبوا في تحمل المسؤوليه بعد استقاله هيئه مختار الاسود. وفي الأخير البوادر كانت إيجابية، للتفاصيل نأخذها في المباشر وعلى نتقل الرسم الجديد للهيئة التسيرية لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين السيد بلال بوصاع. بلال أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي كريم ومرحبا بك في الضيوف الكرام.
1: شكرا لك. اليوم كانت جلسة مع السلطة الجهوية ممثلة في السيد والي تطاوين أمير الأجابسي مع هيئة تسيرية جديدة تعتزم أو تحب تأخذ المشعر على هيئة سيد مختار الأسود وباقي الأعضاء اللي قدموا استقالتهم، شنو أهم ما جاء في الاجتماع؟
2: أولا سي كريم، الاجتماع ما كان مبرمج عنده مدة، معناتها نستنى في الاستدعاء بتاع السيد الوالي وبارك الله فيه. اليوم معناتها صار الاجتماع واللمة هذه دامت تقريبا حوالي 4 ساعات. حقيقة شكر موصول أولا للسيد الوالي للاستجابة في الظرف الطارئ اللي تمر به الاتحاد الرياضي بتطاوين، ومع اقتراب رزنامة الموسم والتحضير الجيد للفريق. الاستجابة كانت أنه نكون بداية جديدة لهيئة جديدة خلفا للهيئة السابقة اللي بالمناسبة زاد نشكره من الناس كل، ما نحبش أن نسمي الناس كل، على الأقل سي توفيق القاسر سي الرئيس مختار الأسود والكاتب عام محسن العدودي وما سبقها زادك من الهيئات ومن الأعضاء اللي خدموا الجمعية. اليوم في الظرف هذا بالذات الحديث كان موجه على مستقبل الجمعية، كيفاش باش تكون كما نعرف الجمعية اليوم تمر بظرف حرج خاصة من ناحية الديون، من ناحية التمويل، من ناحية الموارد المالية للجمعية. اليوم كنا باش نحكوا على الهيئة الجديدة اللي متكونة زادة من السيد الرئيس يوسف الحمزي كرئيس جمعية، ونلقوا كنائب رئيس وأمين مال السيد معز بن نصري، والمدير التنفيذي السيد فتح الحمزي أبو ميار جمال الحمزي، ورئيس الفرع سي حمزة التايب. اليوم هذوما الأربع الأعضاء المكلفين رسميا ببداية التكوين الهيئة المديرة هذه. كما نشوف ضبطنا
1: معزوز أعضاء بلال مختار الأسود وعبد الحفيظ بوصاع أعضاء متواجدين في الهيئة الموسعة لفريق الاتحاد.
2: والضبط في كريم مش نكمل نوضح لك اليوم فعليا هذوما الأربع معناتها باش نبدو في التحضيرات بالتأكيد باش تصير برشا الاجتماعات المدة هذه نظرا لاقتضاب الوقت. نحب نقول لك اللي رانا ما نقفوش في المرحلة هذه بالذات في مختار الأسود متواجد معنا زادة في التركيبة متاع الهيئة، سي عبد الحفيظ بوصاع زادة موجود. سي كريم نحب نوضح للناس كل رأي المناصب هذه ما تعنيناش برشا بقدر ما تعنينا مصلحة الاتحاد الرياضي بتطاوين. احنا مدين يدينا للناس كل باش تقدم المساعدة، ما عندناش مشكلة مع يشكون هيئة جديدة وشابة كما معروف على سي يوسف الحمزي ولا سي معز النصري ولا غيره من الناس كل. تجمعنا مصلحة الاتحاد، نداء من هنا لتو للناس كل، رانا نقبلوا الأفكار، نقبلوا الحلول باش يزير الدعم المادي، نقبلوا الحلول لمستقبل الجمعية، نعملوا بجكتيف واحد مع بعضنا اللي هو مصلحة الاتحاد، نبعدوا على التفرقة، نبعدوا على المشاكل. الناس كل اليوم مطالبين في تطاوين باش نهزوا بعضنا مش نطيحوا بعضنا لما تقتضي مصلحة
1: واضح بلال هو صفحة جديدة لمستقبل الاتحاد الرياضي بتطاوين. خلينا نحوصل معاك يعني أهم صار في الاجتماع وقبول استقالة الأعضاء السابقين توافق حول هيئة تسيرية جديدة بقيادة السيد يوسف الحمزي. أهم ما يعني صار في الاجتماع هو طبعا الأمور المادية، ثم تطمينات من السلطة الجهوية في أنه تكون الانطلاقة جيدة للاتحاد على مستوى التحضيرات.
2: والله قبل ما تكون تطمينات عملنا نظر المدة اللي فاتت كل معناتها على الوضعية المالية للجمعية بالديتاي بالتفاصيل متاعها من الشركات اللي كانت تتعاون من الناس اللي كانت تتعاون ماديا في الجمعية غينا فكرة شنو استلزاماتنا المالية للفترة الجاية كل شنو تتطلب. على ضوء هذا كان الحديث مع السيد الوالي اليوم بالتناول المواضيع هذه وإيجاد حلول. حقيقة كان متجاوب السيد الوالي وبارك الله فيه
1: متفاهم لي حال حالة المشاكل المادية للفريق
2: بالضبط. أبدأ تجاوب كبير ومشكور على التشجيع هذه والخطوة الممتازة خاطر من غير السلطة ما نجموش نقدموا أكثر نخدموا يد واحدة مع بعضنا
1: إن شاء الله.
2: فما تطمينات من السيد الوالي فما اتصالات صارت زادة في الاجتماع سواء دعم سواء بعض الشركات ولا بعض الأشخاص زاد اللي باش يقوموا بدعم
1: والجمهور هو الدعم الأول لفريق الاتحاد. لابد من الالتفاف حول فريق الاتحاد في المرحلة القادمة. بلال السؤال الحرق لجمال الاتحاد هل أو متى سيعود فريق الاتحاد للتدريبات؟ هل ثم يعني موعد محدد أو هل أنه الهيئة التسييرية حددت موعد لعودة التمارين؟
2: والله التحديد الموعد ما زال كما قلت لك سي كريم هو الأكيد والأهم اللي هو باش يكون في أقرب وقت. احنا بدينا في العمل من اللحظة هذه مقترب المدة الليلة بركة ما زالت عندنا برشا اجتماعات وغدوة ان شاء الله. اما الاكيد والاهم بالنسبة للجميع الاتحاد الرياضي بالتطوين في اقرب وقت زاد باش نرجع للتمارين
1: يعني لاخر الاسبوع ثم عودة للتدريبات
2: في كريم زاد بخصوص التدريبات احنا قدمين على مرحلة التون طال
1: الانتدابات
2: المدرب والكامل الستاف وكامل باقي الأعضاء هذا كل باش نلقوه تدريجيا والمصدر الوحيد اللي هو من صفحة الرياضي بتطوين
1: صفحة الاتحاد الرياضي بتطوين. بلال مبروك المسؤولية يعطيك الصحة. يعني تطمينات من جانبي أنا بحكم أني شوية كواليس ممكن من هنا لآخر الأسبوع تكون عودة للتدريبات ثم أسماء متاع مدربين يعني مطروحة وفي أسرع وقت إن شاء الله باش يكون التوافق حول اسم تقريبا ثم إجماع عليه لتدريب فريق الاتحاد في انتظار أنه تكتمل الأمور. موفق في مهمتك الجديدة كناطق رسمي مع الاتحاد الرياضي بتطوين. نعرف حبك وغيرتك لفريق الاتحاد كلاعب وكمسؤول وإن شاء الله بلا توفيق لكل الهيئة التسييرية الجديدة لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين وإحنا كأعلام يعني شريك فاعل لينجاح مسيرة كل فرقنا في جهة الجنوب الشرقي من أجل الخروج من يعني بين قوسين الغسارات المادية والمالية إن شاء الله تكون البداية جيدة. شكرا بلال بوصاع وملتقنا معك في موعد رياضية قادمة.
2: شكرا يا سكر.
1: شكرا بلال بوصاع. نمشي لأخبار باقي فرقنا المستقبل الرياضي بجابس وأيضا صعوبات مادية توجه هذا الفريق ولكن حلحلة المشاكل الإدارية من مدة التعيين موعد لعودة التمارين غدوة انطلاقا من الساعة 5 تحت أشراف المدرب ابن النادي صالح دي وكذلك أحمد بوريشة بالنسبة لفريق مستقبل جابس. الملعب الجابسي كان منتظر اليوم اجتماع للهيئة لهيئة فريق الملعب الجابسي مع الأحباء ولكن تم تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق وذلك لأسباب خارجة عن نطاق الهيئة المديرة. فريق السيدة يواصل تربصه التحذيري في عند راهم وغدوة عنده مباراة ودية 18 شوط انطلاقا من الساعة 4 مساء ضد فريق نادي اتحاد بسكرة الجزائري الترجي الرياضي الجرجيسي وموعد جديد للجلسة العامة الانتخابية يوم 27 سبتمبر وآخر أجل لقبول الترشحات يوم 5-3 سبتمبر. يعني من أخبار الرابطة المحترفة الأولى أيام قليلة قبلها الانطلاقة قررت هيئة الدرجة الأولى التابعة للاتحاد الاتحاد كرة القدم اليوم التمديد ل 48 ساعة في أجل منح رخص المشاركة في البطولة الوطنية المحترفة لموسم 2026-2027 وذلك لتمكين بعض الأندية من استكمال وثائق إدارية. في الترجي الرياضي التونسي أعلن الفريق اليوم رسميا عن تعاقده مع الجناح الأيمن المغربي الفرنسي عماد فراج قادما من لدي نيفيتشي الأذربي. عماد فرج تكون وهو ابن أكاديمية ليلى الفرنسي انشط مع هذا الفريق إلى حين وصوله للكبر. بالنسبة للأولمبي البيجي بعد انسحاب المدرب لسعد معمر أسماء متداولة ولا شيء رسمي لحد الآن ممكن يعود محمد الكوكي لفريقه الأم. أختم بنسيم هنيد المدافع ابن الترجي الرياضي الجرجيسي وعديد المحطات اخرها مع فريق النجم الرياضي الساحلي. نسيم هنيد يوقع رسميا لفريق الرمث الاردني. كانت هذه جمله الاخبار الرياضيه في هذا الموعد. اجمل تحياتي عبد الكريم الحمد لله. اللقاء.
0: أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل مع نادية سلمى.

نرجو نواصل معكم مستمعينا 27 دقيقة على إذاعة تطاوين. مرحبا بكل مستمعينا في ساعتنا الثالثة معكم لليوم. كما حكيت بكري شوية باش نحكوا على البرمجة الخاصة بمهرجان كارتاج والحفلات اللي ما زلت من بين أبرز السهرات اللي مبرمجة في كارتاج ليلة مع الفنانة التونسية منى فاخت، والاختتام باش يكون مع ماجدة الرومي اللي كانت صفحة الجمهور التونسي لأول مرة عام 1980 في بداية مسيرتها، ولليوم ممتنة لتونس اللي أمنت بالموهبة متاحة في تصريح لها منذ قدومها إلى تونس. هي اللي غنت قصيدة للشاعر الخضراء أبو القاسم الشابي، وكان جت في أكثر من مناسبة لتونس ماجدة الرومي اللي ترجع تعتلي مسرح كارتاج الأثري في سهرة اختتام الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي نهار الأربعاء 19 أوت، في موعد جديد يجمعها بجمهورها في تونس أمام شبابيك مغلقة. وقبل أعلنها أو قبل اعتلاءها كارتاج، الفنانة ماجدة الرومي الملقبة بسفيرة الأغنية الراقية كانت صرحت خلال تواجدها وخلال وصولها إلى تونس إلى مطار كارتاج عن حبها الشديد لتونس، وكشفت عن بعض ملامح برمجة الحفلة متاحة واستعداداتها لملاقاة جمهورها. ماجدة الرومي اللي كانت بدأت مسيرتها الفنية بعد مشاركتها في برنامج استوديو الفن في سبعينيات تحديدا، تواصلت بعدها مع طريق الفن الملتزم وغنت أشعار لنزار القبان محمود درويش، ومثلت الموسيقى اللي هي جزء من الذاكرة الموسيقية العربية، ومن أبرزها غنيتها اعتزلت الغرام، كن صديقي، طوق الياسمين، وغيرها من الأغاني اللي عززت مدونتها الموسيقية وبقت راسخة في الأذهان حتى الجيل توا. في حديثها مع الصحافة في تونس أول ما وصلت إلى مطار كارتاج أبرزت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إنها تستعد لحفلها في كارتاج منذ فترة، وخاصة إنها تسجل عودتها بعد غياب يقارب 8 سنوات باش تقدم أعمالها الغنائية المشهورة إلى جانب 3 أغاني جديدة باش يكتشفها جمهور كارتاج لأول مرة، حسب ما أكدته في حوارها. وكشفت كيف أن عددها باقة من الأغاني التونسية بمناسبة الذكرى 60 لمهرجان كارتاج الدولي العريق، من بين أعمال للفنان الراحل هادي الجويني اللي وصفته بالاستثنائي إلى جانب مختارات من أشهر أعمالها أو من أشهر أعمال الفنانة التونسية الراحلة صليحة زادة باش تغني لها في مسرح كارتاج، وعبر زادة كيف عن حبها شديد لتونس وإنها مشتاقة برشا لجمهورها. الشعب التونسي اللي اعتبرته أهلها وناسها، وهذا ما ثبتته مواقفها المساندة لتونس في أكثر من زيارة لها خاصة في 2015 بصفتها سفيرة للسلام، واللي أعربت عن تضامنها مع الشعب التونسي ضد الإرهاب، وخلال زيارتها كيف اللي أدتها في مارس 2015 في زيارة المتحف الوطني بباردو، وخلال حوارها زادة كيف توجهت بكلمة لجمهور كارتاج واللي وعدتهم منها باش تعبر بصوتها عن الحب اللي تكون لتونس ووفائها لتونس. وتعتبر ماجدة الرومي كما قلت من الفنانات القليلات اللي هما حظيوا باستقبال رسمي في قصر كارتاج، كما منحها زادة في تم منحها في أكتوبر 2010 الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق الثقافي تقديرا لمجهودها وتاريخها الفني. كما قلت ماجدة الرومي على موعد مع جمهورها ليلة 19 أوت على المسرح الأثري بكارتاج. ما زلنا مواصلين معكم حتى 8 مستمعينا، مرحبا بكم ديما معنا وما كنتوا في الاستماع.

مرحبا بكم معنا ديما مستمعينا في الاستماع، تحية لكم الكل وين ما كنتوا معنا. باش نختم معكم بعد شوية بالترابي في الجزء الأخير من حصتنا لليوم بطبيعة، وباش نتواصلوا أكيد زادة في بقية متابعتنا وآخر البلاغات اللي تكون معناها موجودة في مختلف المجالات، كيما من بين أكثر بلاغات الدولة اليوم المنشور الخاص بأسعار بيع بذور الحبوب والشعير المراقب لموسم 2026-2027، وهذا البلاغ صدر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ اليوم 17 أوت، ليعلن فيه ديوان الحبوب أنه تبع عن البلاغ الصادر عن الوزارة تقرر تحديد أسعار بيع بذور الحبوب للموسم السنة. بذور الحبوب من الجيل الأول القمح صلب 170 دينار للقنطار، والقمح اللين 140 دينار للقنطار، والشعير 130 دينار للقنطار. بالنسبة زادة البذور الحبوب زادة من الجيل الثاني القمح صلب 168 دينار للقنطار، القمح اللين 138 دينار للقنطار، والشعير ب 128 دينار للقنطار. الصنف الثالث واللي هو بذور الحبوب ستوندار القمح صلب 166 دينار للقنطار، القمح اللين 136 دينار للقنطار، وبالنسبة للشعير 126 دينار دينار بطبيعة للقنطار. ويبقى الشعير المراقب المعد للبذر هو 115 دينار للقنطار زيادة مع تحميل نسبة 3% إضافية على سعر بيع القنطار، مع من أصناف البذور الممتازة اللي بها عقود استغلال تجاري بعنوان حقوق الاستنباط، ويتعين زادة موافاة الإدارة المركزية لديوان الحبوب إدارة التوزيد حال التزويد عفوا حال انتهاء موسم البذور بقائمة اسمية للفلاحين المنتفعين بالبذور حسب المراكز بطبيعة، مع ذكر نوع وصنف وكمية البذور المشترات ومناطق البذر اللي فيها. فالمطلوب هنا تطبيق الأسعار هذه بكل دقة حسب كما قلت البلاغ الصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ اليوم 17 أوت.

هيك نوصل معكم الختام مشوارنا مستمعينا في أصيل اليوم. تحية لكم الناس الكل، يعطيكم الصحة اللي تابعتونا، كنتم معنا من الخمسة متاع العشاء. يجوك اللي كرشيد وزاخل تحقق بعد شوية ذو بن سالم في جنب تقني. نادي سالم كرافقتكم اليوم من أمام الميكرو، نتقابل إن شاء الله نهار الأربعاء في برنامج سلامتك العادة، الموعد متاعه من 11 حتى الماضي ساعة. تحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين وين ما كنتم معنا في الاستماع، ليلتكم زينة.

0: الحجاز. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه حيث اطلع على سير العمل بالمجلس، مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليم. وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى منطقة لافايات بالعاصمة حيث التقى عددا من المواطنين. أكد عضو مجلس النواب عن ولاية جابس ثامر مزهود أن الزيارة اليوم لموقع مشروع مركز معالجة الأمراض السرطانية مع السلطات الجهوية والإدارات المعنية وعدد من الخبراء من الصين جاءت لمعاينة المكان والتدخل لحل أي إشكال مطروحة بالمكان، وذلك لتوفير الأطر المناسبة لانطلاق المشروع في أحسن الظروف. تنطلق بداية من اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافها، وفق سمير الملهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي، والذي نفى بالمناسبة تسجيل أي نقص في الكراس المدرسي المدعم. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب 26 و 2027 و 2000. أخيرا، وفي العالم، نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية اليوم عن الرئيس دونالد ترامب تهديده بقصف سلطنة عمان في حال عرقلت الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز، ردا على سؤال بشأن المباحثات بين طهران ومسقط للاتفاق على ترتيبات في شأن الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الإذاعية حول العمارة التونسية
1: معمار المناجم. معمار المناجم.
2: حين تتجول هنا في مدن الحوض المنجمي المتلوي أرديف أم العريس منديلا ستشاهد بنايات قديمة ظل جزء كبير منها شامخا شاهدا على من مر من هنا. فمع اكتشاف الفصفات في أواخر القرن التاسع عشر بدأت المعاول تحفر في باطن الأرض بحثا عن الثروات وبدأت الأيادي تبني فوقها عمارة. حرص المستعمر على تحويل هذه المناطق القاحلة إلى مناطق تمركز حضري. السيد محمد السعيدي أستاذ بجامعة جابس وباحث في مجال التراث والتنمية الثقافية.
3: في 1885 تم اكتشاف الفوسفات، 1887 بدأ بلدة الأشغال، سنتين تقريبا فيما بعد تم إنشاء المدن والنواتات الأولى لاستغلال الفوسفات.
2: تجندت الأجهزة الاستعمارية أنذاك عبر مختلف آلياتها لاستغلال الكنوز التي تم اكتشافها تباعا، وسعت إلى إعادة هيكلة الفضاء الطبيعي والاجتماعي وفق هندسة الشركات الفرنسية وتحت وقع متطلبات المعطل الاقتصادي الجديد. السيد محمد بن تيشا رئيس جمعية المحافظة على التراث المنجمي وباحث في تاريخ التراث الصناعي

0: بنجيمي. تكونها بالذات معناها مرتبط ارتباط وثيق بالاستغلال المنجمي. نحكو على معناها الأحياء والتشكلات السكانية بمناطق المناجم. هي في الحقيقة معناها فكرة جابها المستعمر للمناجم باش يشد بها الإطارات والمسيرين متاع شركة الفوسفات. قام بتشييد وإقامة أحياء على الطراز الأوروبي.
1: قام الاستعمار الفرنسي في البداية بتوطين عمال أوروبيين في مساكن للأوروبيين في قرية أوروبية والمعروفة عند بالنطق عند أهل الجهة وحتى غيرهم بالفيلاج اللي هي لوفيلاج اللي هي قرية. هي مساكن أوروبية على النمط الأوروبي، يعني مساكن حدائقية، مسكن تحيط به حديقة، سياج غير مرتفع، أسقفها بالقرميد الأحمر وهناك أسقف أفقية.
0: هي مجموعة بنايات متتالية نقوله نحن أول شكل شطرنجي يقولوا هم تشكلات شطرنجية.
1: هذه النواتات الأولى للمدينة اللي كانت في الأصل قرية، إلى جانب الوظيفة السكنية شيء طبيعي، الوظيفة الاقتصادية المرتبطة باستخراج الفوسفات، ثم الوظائف الاجتماعية اللي هي المستشفى، ثم الوظائف اللي نجد كذلك الوظائف الترفيهية اللي هي ملاعب كرة الحديد، ملاعب كرة التنس، ملاعب كرة القدم، ثم بالجانب البنية التحتية المرتبط بالنقل، محطات القطار إلى آخره،
0: المدارس ورياض الأطفال والملاعب كملعب التنس وملعب الكرة الحديدية، وفر لهم مراكز البريد، وفر لهم حدائق عمومية، وفر لهم المسابح، الكنيسة معناها هي للجاليات الفرنسية المسيحية، كل المرافق معناها المستعمر هذا حب يوفر الحاجات هذه باش يشد بها المسير متاع الشركة ويطيب معناها العيش في المنطقة هذه.
1: إذا تحدثنا عن نمط البناء الأوروبي اللي فيه سكن حدائقي، فيه أحيانا يكون مساكن متلاصقة، أحيانا تكون متلاصقة فقط بسياج الحديقة والسياج كان ارتفاعه منخفض، تحيط هذه المساكن بالمراكز الاقتصادية والإدارية ومع وجود مثلا كنيسة إلى آخره.
0: من خصائص الحي الأوروبي هذا أنه جاء على الطراز الأوروبي، كل بنية منفردة بمعناها وحدها، فيها أسقف كرمودي، الأسقف جابوها معاهم المستعمر من فرنسا، وعندهم زاد السياج متاعها كان مميز، معناها ثم سياج خشبي وثم سياج من القوالب الإسمنتية، والبلاط متاعهم معناها مستعملين معناها المادة الرخامية، كل بيت فيه حديقة عمومية معناها خاصة متع بالنباتات الزينة، معناها زادة حتى النباتات فكروا فيها وجابوها من فرنسا، معناها باش ما يخلوش تلكة من الإطارات، ولا واحد يقول لك هذه معناها منطقة قاحلة، لا، حب يوفروا لهم كل شيء باش يشدوهم، وذيك سياسة المستعمر باش يشد بها الوافد على المنطقة المنجمية.
1: يعني هو نمط معماري أوروبي لنقل في فضاء جغرافي مختلف نسبيا.
2: ليس بعيدا عن قلب القرية الاستعمارية النابضة بحمرة أسقفها ونظافة شوارعها وجمال مساكنها، تناثرت بنايات أخرى مختلفة الشكل واللون.
1: هذا المشهد دعم وطعم بمشهد ثقافي آخر من ناحية البناء، وهو المشهد المباني المخصصة للعمال، ثم المباني التلقائية التي بناها شيدها العاملون الوافدون على هذه المنطقة.
0: بقية العمال اللي وافدين من الجاليات الأخرى الليبيين ومغاربة وجزيرية هما معاشوا في أحياء معناها فقيرة مضطهدة، معناها حتى المباني بتاعهم مباني تقليدية، معناها بوسائل بدائية، مثلا استعملوا الطين، استعملوا القالب، استعملوا الحجارة، معناها شابوها من الأودية والجبال القريبة من المداشر.
1: وبدأ التمييز في الأحياء في التوزع الجغرافي الاربارتيسيون جيوغرافيك بين نواتات المدينة الأولى الأوروبية وحولها أحياء العمال، مثلا نتحدث على بارتيمت لاغار، بارتيمون لاغار اللي كانت مخصصة للعمال، فرديف ثم العرايس، نتحدث على البدايات عندما وفد الجزائر الأخوة الجزائريون المعروفين في تلك الفترة بمناطق وفود، مثلا السوافة، نتحدث على النزلة، نزلة خاصة بالسوافة، كذلك نتحدث على أحياء الطرابلسية خاصة بالأخوة القادمين من ليبيا في تلك الفترة اللي هي قبل 1911 ليبيا كانت معروفة بالطرابلس، المراركة القاطنين القادمين المغرب الأقصى.
0: معناها نقولوا أنا احنا مثلا حومة الطرابلسية، حومة الطرابلسية مثلا ركزوا على الحاجات ميز بها المناطق القريبة من الجريد، مثلا جابوا بقايا النخيل والقش باش يعملوا بها الأسقف نتاعهم، بينما لا معناها الجالية من واد سوف الزيرية عندهم بنايات معناها خاصة بهم اللي هي معناها على شكل قباب. القباب هذه معناها الفلسفة نتاعها في تكوينها يحكي لي أنا معناها مواطن جزائري قال لي في الصيف تبعت على البرودة، في الشتاء تبعت على معناها تسخنك البيت هذا.
1: على ببساطة المواد الإنشائية فيه يعني الطوب والأخشاب، لكن فيه الخصوصية. مثلا كي نأخذ النزلة اللي هي في العرايس في منطقة السوافة نجد البناء بالطوب غير مرتفع، لكن الأسقف كانت بالقبو وبالقباب يعني فوت إيكوبول، بينما الأسقف في المساكن الأوروبية كانت إما مسطحة أفقيا أو في شكل هرمي وتكسوه القربي.
0: ولأني معناها ما ثمش مقارنة ما بين معناها الأحياء الأوروبية والأحياء معناها البدائية متاع الجليات، حتى هما زاد النموذج متاعهم جابوه من ودسوف وجابوه من الجزائر بحكم معناها مناطق حارة وسخونة غادي، ونحن معناها متشابهة المناخ متاعنا، عملوا الفكرة هذيك باش تكون معناها حياتهم نوعا ما معناها ينجموا يطيب فيها العيش
1: في الحالتين. ولا ندرس أنا دراسة فضولية في الحالتين كان يستجيب لخصوصيات المنطقة، لأن بين بالقبو الطولي الفوت أو بالقباب الكوبول يمنع تساقط أشعة الشمس العمودية على الأسقف وبالتالي يخفض درجة الحرارة وكذلك من درجة البرودة. نفس الشيء في النمط المعماري الأوروبي، يعني لدينا طرازين معماريين مختلفين يلبيان حاجة السكان وتأقلمها بعضها. تقريبا هذه المدن تعتبر هي في موروثها المعماري أوروبية مغاربية وحتى تونسية، لأن السكان المحليين المجاورين مثلا أولاد بويحيا أولاد ناصر أولاد صيف لحد ما المجاورين المنطقة بصفة مباشرة جريدية الكفاسة كل ساهم في البناء في المنطقة هذه بطريقته. يعني نجد مثلا أحيانا الأسقف تستعمل جذوع النخيل والجريد، يعني لا نجده لا عند الأوروبيين لا الأسقف المعتمدة بالقباب لا غير، يعني هما كل تأقلم حسب نمط حياته وحسب منشئه الثقافي والاجتماعي.
0: المعمار الأوروبي المزال متواجد هي كل ما خلفه المستعمر من بنايات قديمة كالمستشفيات كالكنيسة كالحي الأوروبي. حي الأوروبي مازال معناها قايم كادروحه معناها للتو.
1: هذا التراث المعماري المنطقة مازال في جزءها منه لنقول شامخا في واقع وفي ذهنية الجماعية في العقلية الجماعية للسكان المنطقة.
0: تم بنايات معناها أصبحت آلة للسقوط معناها بمرور الزمن ومعناها وتجاوزت حتى 100 عام معناها من النشأة بتاعها. تم مراسلات قاعد معناها جينا من فرنسا تقول لك البناية هذيك راهي تجاوزت مثلا 100 سنة راهو تنجم تخرج معناها يلزمكم تخرجوا منها راهي أصبحت آلة للسقوط.
1: مثلا ناخذوا السنترال الكتريك، مثلا ناخذوا السنترال الكتريك يعني اللي كانت منتجة الكهرباء في يوم العرايس. ليس ببعيد وفد باحثون أوروبيون في إطار التعاون بين جامعة صفاقس وبعض الجامعات الأوروبية وأبهروا بالواجهة الفساد اللي هي مصدر إلهام حتى لدارسي العمار والمعمار وهي في حالة حفظ جيدة.
0: أما بقية المساكن اللي خلاها المستعمر اللي نزلت متماسكة استغلتها الدولة التونسية في إنشاء المؤسسات العمومية متاعها وفضاءات معناها حملتها باش تولي مراكز للحرس ومراكز شرطة ومراكز بريد.
1: نشير إلى أهمية إعادة توظيف بعض المعالم، يعني أهم شيء كان حافظ عليه على المعالم هي عندما أعيد توظيفها. إيش معنى أعيد توظيفها؟ معناها المعلم ما عادش يؤدي وظيفته الأصلية والسلطة غيرته. مثلا نأخذ لكونوما مقتصدي في يوم العرايس مثال، هذا المثال في البداية كان مقر البلدية في يوم العرايس، بينما عكس هذا المعالم والمباني اللي لم يتواصل استغلالها في وظيفتها الأصلية أو لم يعد توظيفها كانت للأسف مجال الخراب والحفظ السيئة.
2: التراث المعماري والعمراني في مدن الحوض المنجمي وضرورة تثمينه والتعريف به كقيمة حضارية وإدراجه في مسالك السياحة الثقافية بالجهة، ذلك ما أجمع عليه ثلاث من المختصين في دراسة التراث المعماري.
1: المدن المنجمية بتراثها المعماري في مكونه الأوروبي في مكونه المغاربي في مكونه المحلي ظاهرة منفردة جديرة بالتسجيل على التراث العالمي، لأنها ترجمت عن تعايش جنسيات مختلفة اللي هي منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو في أبعادها وفي اهتماماتها القصوى هي الإنسانية جمعاء. يعني ظاهرة الإنسانية والتعايش موجودة اجتماعي، وكذلك من ناحية العمرانية.
0: معمار المنجمي ومخلفات زاد مع المستعمر نحبوها تولي معناها تراث عالمي،
1: التراث المعماري والحضري للمنطقة، جدير بالاشتغال حوله من أجل إدراجه على لائحة التراث الوطني المحمي مرحلة أولى، ثم مرحلة ثانية إدراجه في ملف ليصبح تراثا عالميا إنسانيا تبع المنظمة المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو. لماذا؟ لأنه أنت عندك في مجال جغرافي ثلاثة أو نقول أربعة أنواع من المعمار نتيجة لتلاقى حضاري. راهي اللحظة التاريخية لالتقاء الحضارات والثقافات هذه ما كانتش سابقة الفترة هذه، والله أعلم ستتكرر أم لا.
2: كنتم مع
3: معمار المناجم مع تحت

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاوزها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي أتغركش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم الشهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم نعمل فيكم مذكرة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت بالعطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: ها وريت ها وريت.
1: هاي يا يما هاي هاي هاي يا يما
2: هاني جيتك بكاس الماء. قولي لي نحط لك فيه الزهر ولا ما الورد؟
0: حطي الزوز حط الشفاه عند ربي.
2: هاي
0: هاي بسم الله بسم الله
2: مش فيك
0: حنانة بنيتي. أوريت فيسة فيسة لفتيني عجنبي حنانة جنبي طاب
2: لطفة عليك
0: بسم الله بشوي
2: بسم الله عليكم
0: بشوي عليك
2: بسم
0: الله. أي كاك
2: هاي بسم الله.
0: صحيتك حنانة. قولي لي بنيتي أخي عمار وينا؟
2: يا أمه عمر له ينقل في السبول بالتراكتو ويمكن يمشي للعاصمة على الجيل هيك الماكينة.
0: قولي لي بنيتي وش عمل فيها الطفلة اللي شاي عليه؟ انتي تعرفيها؟
2: أنا أعرفها يا أمه نعرفها ما خاصها شيء. يمكن انتي ماهيش من بلادنا هالضايا.
0: حليلي على روح حليلي على روح عمار ولدي يفتش كان على حاجة صعيب والعشم جايبة ليه؟
2: الغالي يما قالك ما نأخذها كان هي باللي عملت لي
0: عمار ما يسمعش الكلام
2: حك علمتوه يما
0: ربيت دلال.
2: بري دواره وزيدي شوفي وابحثي قبل ما يسمع بيك.
0: عرفت شكون نسها
2: الطفلة موافق لكن خايفة من ببي. قالت ببي ما يوافقش وبلا ببي حتى نايم نوافقش.
0: وعمر ولدك هابل عليها يما.
2: لا لا لا لا أصعب شورك عمار وليدي.
0: بري
2: زيدي شوفي
0: ما تزيدوش علي. بري راني مريض والعوج من فوق.
2: باهي
0: احليلي يا ربي احليلي
2: باهي
0: احليلي.

0: أمك مريضة عمر وخي وانت تجري ورا المشاكل. أما صابرك اخترت واحدة من دوارنا نعرفوها وتعرفنا، تفرح بيك وبينا هي وأهلها. ها عم الشاهد جاب ربي مسيك عم الشاهد.
1: يعطيك الخير. وين تربحي هالعشية؟
0: ماشي لدواركم عم الشاهد، يما مريضة قلت نتقذلها عند خالتي شرهان.
1: طلبك عزيز وغالي يا وريدة، لكن شرهان نبهت عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش عندي ندير تو؟ باهي يا وريدة حوينا في العشاء.
0: عم الشاهد يوم جايين ورايا برشا نسي العسل والسمن والهندي حتى العضاء، تي ثم واحدة جايبة سردوك يعوعش أصل.
1: ما قلتي لي خير، عملتها السلطانة، هي تمشي ولسانها يمشي، لكن اش عندي ندير؟ راني حالف حالف، لكن هاني ماشي وما ريت شيء.
0: عم الشاهد نحب نعرف رايك، زعما كيف يعرس واحد من رجالنا بواحدة من دواركم ولا واحد منكم بواحدة منا، ايش يصير؟
1: انت تفضلتي، لكن هذا ما يجيش. البعد يا وريدة، ثم مثل يقول
0: هاي
1: القرب لا مغني ربح، البركة في القرب. برنا وبركم وزي بعضهم، وحتى عوايدنا وعوايدكم، ربي عمر كل بلاد بهلها.
0: عم الشاهد يما عندها مشكل، هي مريضة قالت لي امشي لعم الشاهد يعاوننا. خويا عمار عم الشاهد ناوي ياخذ زينب.
1: زينب العمار كلام هذا؟ تحبوا الرأي ولا النصيحة؟ الرأي قلته من بكري، والنصيحة البرنامج هذا مش ممكن حطه في الملعب.

0: قول الحق يا سلطانة، ما تخبي علي شيء.
1: هي بغيتها وهو بغيها، متفهمين؟
0: عجيب، وإحنا وين؟ وين؟ زينب بتعمل هكا؟
1: كيف تجي للحق؟ زينب عندها وجه راي.
0: وجه راي؟ وجه راي؟ وشنو هالوجه يعطيك وجه بارود لك ولها؟
1: زينب مظلومة طول عمرها في الغصايص، باباها وامها ديما متعاركين وعامل كسراوي ناوي على مرأة أخرى.
0: مش بيه مش بيه، هذا مش عيب. الزاوية بعدش تظنى، هو يحب على ولد ايش فيه؟ وزينب ما تحبش على أخوي ونسها ويحميها؟ الوقت طويل طويل، البو واللم ما يعيشوش ديما زي الإخوة.
1: ايه، وزينب اعطوها الولد عمها من غير شيرة.
0: من وقتاش نشاوروا بناتنا يا سلطانة؟ انتي غدوة كيف يقصد خوك واحد يعجبه يشاورك؟ وزينب ما اختبهاش براني، ولد عمها لحمها ودمها، ايش تحب اخر؟ الغربة حتى تموت ما يسمع بها حد، ونفرضوا عمار عدى بها وقيت وطلقها، وين تمشي؟ اشكون يجيبها من هالبر؟
1: ولد عمها مسعود كيف ما تعرف ايده مكسوسة نايض عليه مقرون.
0: هذا حكم ربي، وين نهربوا منه؟ واشكون يحمل غير بنت العم؟ الطهر ولدي، وهذا كلام ما سمع به حد. كيف قالوا لي ناوش في زينب يحب ياخذها؟ قلت له من عقلك ولا امشي على الطفلة، طفلة مخطوبة وعريسها يستنى، والكسراوي ما فيه الشواب. وزد قلت لسلطانة بينك وبينها، قال لك ايش هالكلام هذا؟
1: لا لا ما قالش، وتو نسأل.
0: لا لا لا، مش هذا موضوعنا. انا نايم عليك اكثر من زينب، وهي كيف تحت على راسها انت واجب عليك تقعديها وتوعيها.
1: وراس عيوني هك حدي، لكن القلب مش قلبي، الظروف تحكم وهي حبت تغير الجو.
0: عجايب عجايب، بات ليلة مع جيران صبح يقرقر، تعيش غريبة محقورة منعوتة، يقولوا بنت الهطاية، وتسلم في دلالها عند ولد عمها، وتنسى بلادنا الغالية. يا ولد حال يا ولد حال، أثراك من سيعمي، وين العرض؟ وين الشرف والخشم العالي؟ ظنيناكم باش تطولون روسنا يا أخي.
1: يا عم الشاهد، نجم تفهم عم الكسراوي؟
0: الله الله الله الله، والله والله لو جاء عندي عليك سلطة نلويلك رقبتك زي الطيرة. أنا نتوسط في قطعان الرقبة، نقول كلامي ولي عليه،

0: لتو نرقل من الخوف نرعد. ما كنتش نظن عم الشاهد يخرج منها الكلام. راني خفت من كف على وجهي. وانتي شكلتي لي يا سلطة؟ دفعت عليك ويريتني ما عملتها، ياريتني ما عملتها. أنا نقول كلمة هو يرشح عشرة ودي تترعش واني نحط في كفوفي على حناكي خايفة من كف. اللطف الحليل الحليل أثراهم رجال ما فيهمش ساهل. هذا النوار دار هيك يا زينب.
1: إذا كان هذا العاقل ملا بابا إيش يعمل معاي؟ اسمي يا سلطانة أخبري العمار قولي لما عاد يدور بيا بر يا ما.
0: لا لا لا لا لا يا ميمة بري روحك أخطيني من بلاك. هذا الكل خويا الهادي ما سمعش
1: على ليل ونبشي.

0: عجيب يا زينب، عجيب. انت وعمار
1: عاوني يا طاهر، عاوني، احسبني زي اختك.
0: كنا نحسب الهدره فجلك ولت بالحق. ماكش فاهمه، ماكش عارفه، ماكش عارفه.
1: عارفه، عارفه كل شيء، عارفه يا طاهر، عارفه. جيتك نحوم على حل.
0: ما ثم حتى حل، كل شيء فيه حل الا هالباب. اني سلمت فيك، باباي هددني. تحبيني نعمل لك حل مع خيري؟ وش هي الحل؟ وش هي؟ ها؟ واني عارف، عارف راي عامل كسراوي.
1: قول لي شنعمل، قول لي شنعمل يا طاهر.
0: اش تعمل، اش تعمل؟ الليلة نجبدوا المشكلة قدام الأولاد.
1: خطاني من الفضايع، واحد يهز واحد يحط. اسمع يا طاهر، انت وعمار صحاب، واني في مقام اختك. قول لي شنعمل، شنعمل يا طاهر؟ إذا ما عنديش حل، اقتلوني، هات لي السمنة.
0: تعالي شيء، تعالي. المشكل ما فيه حتى حل، أنت اللي حصلتي روحك. قولي العمار يبعد، خير ما يسمع عامل كسراوي، هو باباك.

0: انت صاحبي يا عمر، تعاشرنا وكلينا مع بعضنا الني والملح. وعدك مع زينب راهو صعيب صعيب غادي مش صعيب.
1: يا صاحبي يا صاحبي خسارتك الطاح.
2: هو صعيب ليش مجعول؟ لما وباش الشباب يجربوا عزيمتهم فيه. نا مثلا طول عمري ما نحبش الحاجة السهلة.
1: بالله يا طاهر شن هي طعمة الغلة كي تبدأ طايحة تحت الشجر؟ أما يا صاحبي كيف تمد يدك للغصان وتتجرح تولي تذوق الطعمة الحلوة.
0: اللي قادم عليه فيه موت موت. تعرف ايش معنتها موت؟
1: نعرف.
0: اتمنى عليك زينب تموت.
1: اللي يمد يده على زينب نقص ساله.
0: وعدتنا وصبرنا يا عمار. البعد البعد
1: يا صاحبي هذا شيء نعرفه وسمعته من زينب ومن سلطانة ومن غيرها. والعادات الفازة لازم تتنحى. بلدنا صغيرة من الشمال للجنوب. الطاهر شكون يبدل العادات خير الشباب؟ نا وانت وزينب وسلطانة والشباب في كل جهة. تو ما عادش فما فرق بين الجهات ولا بين غني وفقير. يا راجل لا تراي ولا استاذ في نهار واحد يبات في بلادكم. اللي يحكوا على البعد ناس كبار تعلموا بالزوايل. إذا القلوب حبت بعضها ما ثم حتى شيء صعيب.
0: هذا أش قال لي عمار؟
3: شي فوق العقل. جميع اللي حبوا ما عادش عندهم عقول. زينب وعمار كل واحد منهم ولا يمشي هايم على وجه. صح وفرحة ليهم. صح صح
0: صح وفرحة. يعجبك هذا؟
3: يعجبني يعجبني اللي يوفي بوعده. هي يعجبني. نهار واحد في الحب خير من مية بلا بيه.
0: توا ونفقت. هذا علاش زينب وعمار يشكروا فيك وانت عارفة كل شيء وساكتة؟
3: مانيش ساكتة. عاونتهم كفريتهم صادقين مخلصين ولا واحد فيهم يحب مصلحته. قلت هذه العيشة حب عفيف قلوب نظيفة ايش قول ما يعاونهمش.
0: والاخطر والموت ولا نسيت يعمل كسراوي والله يذبح بنته ويدفنها في العش.
3: اللي يموت على خطر الحب مرحوم. هي مجاهد دم زعفران صحيح يموت لكن يعيش في قلوب الناس.
0: منين جبتي هالكلام ها سلطانة؟
3: انت زي ما قالك عمار ما جربتش الحب.
0: أحليل وانت جربتيه.
3: خسارة. اللي حبيته أنا قلبي مليان وهو قلبه فارغ.
0: سلطان يا حليلي زعمة
4: عبد الواحد. ها عبد الواحد.
5: ها واش بيك؟ ها أني جيت. هاش ثم
4: ها واحد جاك راجل كينا مش من برنا.
5: ها خلنا نصب عليها العشوة. ظهر فيه يما خدام ولا يلوج على زايلة رايحة. ها هالطاي. خير على خير.
4: خاف ربي يا عبد الواحد ديما وانت ناصب على الناس اتلهي في روحك.
5: ها تولهي في روحك انت بريخ مع مع نسوي.
6: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
5: وعليكم ما قلتم. زوز يا راجل عاوننا زوز.
6: يعاونك ربي. نحوم على من يحصدني. كان تحتاجني غدوة الصبح نجيك.
5: وانت منين يا سيدي؟
6: من بر القبلي. عنا هنا شهر ونصف ومازال شهر كان سخر ربي ولقينا حرك.
5: بركم جادب العام هذا.
6: اي في حالة ربي يرحمنا ويرحمه.
5: لو مش اعمالكم الخايبة راه ربي يرحمكم.
6: عمايلنا الخايبة.
5: اي
6: لو ربي كافي العباد يحرقهم حيين. لكن هذه هي الدنيا يوم ليك ويوم عليك.
5: عندك عيال وذر نويهاك يحصدوا معاك.
6: اي عيال يحصدوا عند بكار السالمي.
5: بكار السالمي
6: اي
5: قبل عيالك وانت ما قبلكش. مالا مرتك ما تكون كان سمحة.
6: عيب عيب معاك نسوين. ما يجيش هالكلام احش.
5: عجيب تساسي وتتشرط.
6: ما نيش نساسي عليك ولا نمد فيدي. جيتك خدام بعرقي وكرامتي. أما الظاهر فيك أنت ما تشراش
5: عشاي. والله اليوم لما تشوف شيء بالعيب هات وشوف ناش نعمل لك.
6: ايه ترى جرب حظك يا واتي جرب.
5: أبو شنو نقول؟
6: والله لما نقدر تنرشك. خلوني نمشي ولا نعمل فيكم جبان. العصارة هي مازالت فيها.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة خديجة بن عرفة، سعيدة السراي، ليلى الرزقي، علي لندلسي، إسمهان فرجاني، وعايدة فارح. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافها، وفق سمير المولهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي، والذي نفى بالمناسبة تسجيل أي نقص في الكراس المدرسي المدعم. يتميز الطقس بداية الليل بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون بين 32 و 36 درجة بالجنوب الغربي. في العالم، جددت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم خرقها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نار وقذائف المدفعية على مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية وفق أجهزة الإسعاف والطوارئ في غزة. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العيش، إلى اللقاء.

لنا الزينه ان شاء الله فرح دايم وان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله ديما جاهين. فحياة كبير وسير فرح سير على راس الحفلات على راس مولانوف على راس زهرتك كان قالوا صغريتها باهيه.

0: صلى عليه ومليه وانت عالي مالي عمار وسمار كان الفرق والهني قداق ان شاء الله مفتوح قدامك وليلة خالي يا ربي حل البيبان قدامك الصعيبة علي ومليه فيها كريم العطير ارضي عليكم مينتك وبيك ان شاء الله مفتوح قدامك عمتك عيشة تمشيرك كان في الفرق والهني.
1: ومساء الفل مساء الورد للجميع, أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج ريت النجمة. إن شاء الله يا ربي الدعوات هذه مقبولة وإن شاء الله ربي يفتح البيبان على الناس الكل وإن شاء الله ربي يهني كل سلطان وسلطانة يسمعوا فينا. مرحبا بكم الناس الكل, سهرتنا بدايتها معاكم إن شاء الله تعدوا معنا وقيت حلو إن شاء الله. ساعتين من زمان نعدوهم من النسق من المتابعات كما دعوتوا بنا في برنامج ريت النجمة نسلطوا فيها الضوء على العادات والتقاليد موروثنا الشعبي وأكيد باش نواكبوا كل ما هو جديد في حفلاتنا وأعراسنا إن شاء الله معاكم بالإيقاعات زادة بالروبورتاجات اللي تخص عاداتنا وتقاليدنا. إن شاء الله اليوم باش نرجع على مجموعة من العادات كالعادة صوت النجمة إن شاء الله باش ينورنا الضيف كما تعودتوا كل سهرة اثنين. ساعة نقول لكم إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله تكونوا الصحة جيدة إن شاء الله هيك نسق المرة

بشهر أوت ما تحبكمش برشا، نعرف اللي تقريبا أغلب الحفلات الزفاف تصير في شهر أوت، علاش فما ضخم كبير الحقيقة. إن شاء الله ربي هني الناس الكل، إن شاء الله ربي يعاون الجميع. أكيد معاكم باش نرجعوا على عادات متنوعة الحقيقة في ربوع الجنوب الشرقي. إن شاء الله باش نكونوا حاضرين في أجيم جربة، باش نمشوا زادة كيف كيف التشين، قرية تشين بمطمطة، خلينا نتحدثوا على مطمطة ومختلف العادات والتقاليد المميزة فيها. كيف كيف باش نكونوا حاضرين في مارث، زادة باش نكونوا حاضرين في موضوع جديد إن شاء الله باش نذكركم به مستمعينا بعد شوية. لكن خليني ساعة قبل كل شيء نقدم الفريق الحاضر معايا لليوم في الإخراج التقني ضو بن سالم. مساء الفل ضو، تحياتي ليك، أهلا وسهلا. حضرت برشا عرس ضو ولا لا؟ فرح فرح فقط، ما هي يسمى بالقداء اللي يحضر عرس يسمى خير شوية على الأقل هيك ثلاثة أعراس، باهي ممتاز، ثلاثة أعراس يسمى حاجة باهية. وإن شاء الله هيك الناس اللي ما حضرتش حفلات الزفاف والأعراس إن شاء الله قريبا هيك تحضر وتبدل الجو شوي، لأن ديما سبحان الله ديما كل عرس فيه جو خاص وفيه طعم خاص وكل واحد كيفاش يحب يفرح مع الناس. على كل حال إن شاء الله فرح دايم للجميع، وأكيد مرحبا بيك ضو، مرحبا بكل الضيوف اللي معانا، كل المستمعين، كل الناس اللي ينضموا لنا في حلقة جديدة إن شاء الله تكون مميزة وإن شاء الله تستمتعوا بها. تحياتنا لزملائنا في غرفة الهاتف، إن شاء الله باش يستقبلوا تليفوناتكم ديما على 75-870-900 وموضوع جديد إن شاء الله بعد شوي باش نذكركم فيه كالعادة للنقاش والاستفادة. وزاد نطرحوا مواضيع الحقيقة مواضيع الساعة، خلينا نقولوا اللي ديما هكا بعض الظواهر بعض الحاجات اللي لاحظوها في فروحاتنا، فأكيد من خلال الحوار إن شاء الله باش نخرجوا برشا عبر. تحياتي لزملائنا في غرفة الأخبار وكالعادة ديما معكم في برنامج ريت النجمة من أمام الميكروفون عفيف البرهومي. كما تعودتوا بي ديما هكا نبدلكم بالإيقاعات اللي تفرحنا شوي، اللي تبدلنا المود شوي، واللي تخلينا هكا فرحانين، أعطينا جو. إيه هذا هو صوت

0: واكيد زميدي ديك للحنه لليله حنتها ان شاء الله الف مبروك لليله نجمتها ان شاء الله الف مبروك للسلاطين الكل وان شاء الله ربي يهني الجميع ونعرف برشا هكا تجيهم خطبه واللي يحتفلوا طبعا بعيد زواجهم زادة نقول لكم الف مبروك وان شاء الله ربي يدوم العشره وربي يدوم المحبه الكل. هي تقول لك جاني مكتوبي وفرحت لكن فما برشا ناس تفرح كي يقول لك البابا نهني على ولدي ولا الام تقول لك نهني على بنتي. فاكيد الوالدين هم فرحتهم كبيره برشا والعائله فرحتهم كبيره برشا كي يهنوا على وليداتهم. كلاش نحيي كل الاولياء كل الناس كل المال الفرح ومول النوب سواء كان امراه او رجل. نقول لكم ان شاء الله ربي يهني وان شاء الله ديما فرح دايم وان شاء الله ديما الافراح مستمره في بيوتكم الناس الكل. تحياتي للجميع اكيد معانا ان شاء الله باش نعملوا جوله في مجموعه من العادات والتقاليد باش نرجعوا على عاده الفتايل في العرس الجربي تحديدا معتمديه اجيم المعروفه بالعاده هذه اللي ان شاء الله في روبورتاج من تامين كيلان الذوادي كيف باش نرجعوا على عاده الحطابه والمياذه في العرس التشيني. برشا عادات قديمه كانت موجوده ولكن للاسف فقدناها شويه الحقيقه. ان شاء الله باش نرجعوا على العادات هذه باكثر تفاصيل بطبيعه. باش يكون حاضر معنا سي عبد السلام اللي باش يعطينا فكره هيك على العادات هذوما وخاصه خصوصيه العرس التشيني والعرس المطماطي لان نعرف برشا من الناس ممكن تسمع فينا في مطماطع عندهم فكره كبيره على العادات القديمه لكن فما ناس اخرى واجيال زاد ما عندهمش فكره كبيره باش تميزت مطماطا في الاعراس نتاعها وخاصه قريه تشين اللي مؤخرا احتفلت بمهرجان كان مميز وكان حاضر فيه كل تفاصيل العرس التشيني. كعلاش حبينا نرجع اليوم باكثر تفاصيل ان شاء الله مع اولاد المنطقه هم اللي باش يحكونا على العاده هذه وعاده الحطاب وعاده المياذة. يقول لك من العادات العريقة جدا والمحبوبة جدا وبرشا عادات أخرى إن شاء الله تميز العرس في مطمطة. إن شاء الله صوت النجمة اليوم بشكون ضيفنا شارع نتحدث على الشاعر والشاعر الأكثر محبوب من الجمهور. تعرفوا أنتم ديما في السهرات وفي ليلة النجمة فمشكون يختار فرقة موسيقية فمشكون يختار شاعر فمشكون يختار أصوات تميزت بالغناء والشعر في نفس الوقت فما مروحات شعرية غنائية. على كل حال كل واحد كيفاش يحب يفرح. فاليوم ان شاء الله باش نرى يكون ضيفنا الشاعر المتميز صاحبي الشعير كي نقولوا الشاعر القدير صاحبي الشعير نقولوا برشا فنانين اخذوه بطبيعه من اشعاره وبرشا اغاني كانت ليها محبه كبيره من الجمهور اللي ترجع بالاساس للحن المميز وزاد كيف للكلمات المميزه اللي هي من كلمات الشاعر صاحبي الشعير. ان شاء الله باش ينورنا وباش يحكي لنا هيك على حضور الشاعر من الفقرات المهمه جدا والمحبوبه جدا ولليوم محافظين عليها في مختلف حفلاتنا وأعراسنا هي ليلة العرس. يستضيفوا فرقة كاملة بين الفنانين الفنانية الجهة وإلا شاعر الجهة اللي هو يحكي تراث اللي هو يحكي ممكن قصائد تميز زاد الحفلات هذه والأعراس مش مربوطة راه بالضرورة بأغاني مربوطة بالأعراس ولا مضمونها هو على الأعراس. فما قصائد محبوبة فما ممكن كلمات محبوبة يطلبوها الجمهور وحضور الشاعر في حد نفسه أو الفنان في حد نفسه كاسم معناتها يكون عليه طلب جماهيري كبير جدا. هكا علاش مول الفرح ساعة على ساعة يشاور الحومة كاملة يقول لهم شنو الفنان اللي تحبوا نجيبوه ولا الشاعر اللي تحبون نجيبوه. على كل حال هذه من عاداتنا المستجدة خلينا نقوله في جهتنا في الجنوب الشرقي اللي منها هي حبينا ناخذ موضوع حصة اليوم اللي اليوم مش نتحدثوا على العرس في الصالة واستدعاء الفنانين سواء كان نحكوا على فنانين من تونس وإلا من خارج تونس اللي هي ظاهرة ولت مؤخرا أن يقولك باش نتلافى ونتفادى ممكن معناتها الحوسة في الدار ديما نفضل أني نكري سالة ويكون العرس في السالة وهيك الناس كل تتلمت في مكان واحد. على كل حال هو سؤال المطروح كالتالي العرس في السالة بالنسبة ليكم مع استدعاء الفنانين من دول شقيقة عادة تعتبروها باهية تخفف على مولى الفرح برشا تعب وإلا خلت نوعا ما الأعراس متاعنا تفقد الجانب التقليدي اللي هو معروف به معناتها عادات الجنوب ديما جو تقليدي متميز. على كل حال هل المودرنيتي وهل تطور ما نقولوش تطور بقدر ما نقوله تغير في مستوى العادات أنتم وين تصنفوه؟ تصنفوه كونه عادة باهية تعاون برشا مولى الفرح وإلا عادة طغات ولت معناتها حاجز قدام ثبوت و استمرارية برشا عادات وتقاليد. هذا موضوع حديثنا لليوم إن شاء الله باش ننطلقوا فيه في الساعة الثانية. على كل حال ما زالت أفرحنا دائمة ومتواصلة معكم مستمعينا لأن تنقلنا الأسبوع هذا لفرح عائلة العامل كيليني الدحماني اللي إن شاء الله باش تكون حلقة كاملة تبث بإذن الله في واحدة من حصص ريت النجمة وقت ما تكون الحلقات كاملة وأكيد الحلقة تكون كاملة وحاضرة أكيد باش تبث. وهكا نقدم لهم تحية كبيرة برشا أهلنا في الزارات اللي استقبلوا هيك فرحة كبيرة وكانت أجواء مميزة جدا. نقول لهم ألف مبروك عرس زفاف وعرس بنتهم أية اللي إن شاء الله ربي يهنيها ويسعدها وعائلة المعيوفي زادة اللي نحييهم بالمناسبة هذية اللي إن شاء الله باش تسمعوا برشا تفاصيل وأجواء خاصة بالعرس الزاراتي اللي بطبيعة الحال زادة باش نتنقلوا بإذن الله للأفراح اللي ما زالت متبقية في ما تبقى من العدد الخاص ببرنامج ريت النجمة. وأكيد إن شاء الله نجموا هيك نحوصلوا إن شاء الله نجموا نوثقوا مختلف العادات والتقاليد اللي تميز بها ربوع الجنوب الشرقي. أنا تحيتي توصلكم من كل مكان لكل الناس اللي تبع فينا وديما إيقاعاتنا إن شاء الله متواصلة معكم. بعدها هي مباشرة باش نسمعوا ونتعرفوا على عادة الفتايل مباشرة من أجيم جربة وبعدها هي نمشوا النغم ثم نستقبل ضيفنا سي عبد السلام أصيل قرية تيشين اللي باش يعطينا فكرة على عادة الحطابة والميزة. ضو بن سالم كيفاش قلت لي؟ عادة الفتايل أي في هذه عادة معروفة في العرس الجربي ولا خلينا نقوله أيام قبل انطلاق العرس في أجيم جربة شنية العادة المعروفة برشا ولليوم حافظين عليها خلينا نسمعها.
1: مرحبا بك سلكيلاني. احنا في أجيم عنا عادات سمحة في عرسنا كل شيء قبل العرس بنهارات تجي أم العريس تلبس الملح فزوازي وتعمل الرحال العربي هذيك وتبدأ ترحي وصغاريت والشو يعملوا وتلموا الأحباب والأصحاب الجيران وأحباب وفاميليتها الكل وبعد تعمل لك الرحال القمح هذاك كي ترحيه تحطه في الطبيقة ويحطوه في بعد ما ترحيه تحطه في الطبيقة ويحطوه فوق القلصة على العريس وبعد يقعد هذاك ثم تخرج تستدعي عاد بصغاريت والجو وكل وبعد هذاك في العرس وقت يحني العريس يحطوه له في الطبيقة فوق راسه ويعملوا له يعملوا معنا حاجات من عاداتنا وتقاليدنا يعني يعمل سبع فتايل للحجاج.
2: شنو فتايل؟
1: فتيلة معناها هم النكاغة هيك يبرموه هيك أبيض ويحطوا الحجام يحطه ويبدأ يشعله هو وينفخ عليه العريس ويحطها ثم فوق الطبيقة هاكي بعد يحولوها مش عارف عادنا شو يعملوا بها بعد يحولوها جو باهي ومحلاه محلاه ما شاء الله يعني عنا عادات وتقاليد سمحة سمحة ياسر. عرسنا ثلاثة أيام وثلاثة ليالي رغم أني الجو وفيها فيها فيها فيها معناها كما نقولوا احنا نكهة خاصة بينا يعني الجو والعادات والتقاليد يعني كيفاش الحنة
2: ايش يسموه النهار هذي؟
1: نهار البدو
2: بدو
1: نهار البدو ايه نهار البدو انت على العرس يعني

0: وطبعا هذه من العادات المميزه في العرس في اجيم جربه وفي جزيره جربه. نتحدث على عرس تقليدي ريتوها الدربوكه اللي تسمعوا فيها تو. هذه فرقه رجاليه متميزه واكيد موجوده فقط في العرس الجربي اللي نلقوا ديما فرق رجاليه هي اللي تحيي السهرات الخاصه بالسلاطين وبالرجال. ومن بين الحاجات اللي اليوم مازالوا محافظين عليها في جزيره جربه هي تواجد الفرق الرجاليه بالدربوكه والشال الجربيه كما يعرفوها برشا. على كل يكون جو المحفل في الجزيرة وعدة عادات الحقيقة مميزة جدا كما سمعتوا بها هي عادة الفتيل وبرشة عادات أخرى. تحدثنا الحصة الفارطة على عادة التظريفة تظريفة العروسة وفما جو المحفل اللي هو خاصة دار المحفل اللي هو عادة تمشي أكثر للعريس فيسموه جو المحفل اللي ديما معناتها العادة هذه يحيوها أهلنا في جزيرة جربة على طريقة تقليدية بطريقة تقليدية مميزة اللي هي الدربوكة وخاصة لما أنت شتيح ديما يكون رجالي بامتياز معناتها قليل وانت تلقى نساء يشتحوا معناتها لأن طبيعة العادات والتقاليد تخلي ديما السهرة النسائية وحدها والسهرة الرجالية بطبيعة الحال معناتها معروفة ديما بالطبال الجربي ولا بالفرقة كما قلنا الرجالية. وهيك برشا من الناس يتسألوا يقول لك علاش الراجل في جزيرة جربة يشتح برشا. هذه هي عاداتهم معناتها هم عاداتهم أن فما شطحة خاصة بالنسبة للرجال في الفرح الجربي. على كل حال نحيوهم ونوجه لهم تحية الناس الكل وذيك هي كل بلاد ورطالها وكل جهة وعاداتها وتقاليدها. كعلاش باش نهزكم مباشرة إلى قرية تشين معتمدية مطباطة وسعيدة جدا باستقبال معايا سي عبد السلام محمد اللي باش يعطينا فكرة على العادات التقليدية المعروف بها العرس في مطباطة وخاصة قرية تشين. شي العادات اللي اندثرت اللي تلاشت نوعا ما واللي نسيناها والعادات اللي اليوم ما زالوا محافظين عليها. ساعة قبل كل شيء نقولك مساء الفل سي عبد السلام وتحياتي ليك.
1: مساء النور ومساء النور ليك وكل من يسمع في إذاعة تطاوين
0: الله يخليك
1: مباشرة من منطقة تشين.
0: الله يخليك وانا نحيي تشين نحيي مطماطة القديمة جديدة نحيي كل المناطق الجبلية لأوفياء جدا الحقيقة لمواجهة العروس. مرحبا بك
1: سيدي. الله فيك وبارك الله في كل من يسمع فينا. إذا التطاوين ديما الحق مواكبة الأحداث ومواكبة العادات والتقاليد اللي ما زلنا نوعا ما مستحفظين عليها ولكن هي في بعض العادات اندثرت وإن شاء الله إحنا هالجيل صعد نحاول باش نرجعها العادات هذيك وبحاول الله نرجعها.
0: هو ما نجم نرجعها إلا ما نتحدث عليها ونفسروها ونوضحوها وحتى كان عادات مشت. شنو العادات اللي أنتم لليوم تعز عليكم سي عبد السلام حتى في أفراحكم تقولوا إيش خصك العادة الفلانية يرجعوها وتبدأ موجودة؟
1: والله هو العرس التقليدي تقريبا بدا ينقص جيل بعد جيل أجيال الأجيال هي اللي غيرت طريقة العرس والعرس التقليدي بدا يندثر خاطر من الأجيال. لكن نحكو على الأجيال معناها كي نحكو على السبعينات الثمانينات التسعينات حتى نوصلنا طول للألفينات ومشينا حتى ل 2026 معناتها ثم برشا حاجات انقطعت وبرشا حاجات اندثرت ولكن إن شاء الله احنا بطريقتنا الخاصة ونتحدثوا مع الكبار وهم اللي يعطونا معناها كيفاش كانت العادات نحاولوا باش على الأقل نجسدوا هالروح هذه ونرجعوا العرس التقليدي الأصلي خاصة العرس التشيني المعروف بعاداته وتقاليده فيه برشا عادات وبرشا تقاليد وما زلنا فما البعض لوحات ما زلنا مستحفظوا عليها التو مستحفظين عليها وبحول الله ما زلت عندنا لوحات باش نرجعوها باذن الله.
0: انت تحكي لهنا على اعتبار معناتها مؤخرا احتفلتوا بمهرجان ثمن هالفقرات الرئيسيه في العرس التقليدي وعملتوه عرس مختصر ولكن مختزل لابرز العادات والتقاليد. هات الساعه قبل كل شيء للناس اللي تسمع فينا سواء كان في تونس الكبرى ولا في اي منطقه يتبعوا فينا كيفاش نجموا نعرفوا لهم العرس في تشين؟ انا هي اكثر عاده ممكن اللي تخليك اليوم معناتها تقول بالفعل اللي يحضر العرس يقول هذا هو عرس تشين وقرية تشين ولا عرس مطماطي.
1: هو العرس التقليدي العرس الأصيل احنا كي ممكن العرس متشابه في جهة مطماطة بالكل خاصة متشابه العرس لكن ثم بعض الحاجات وبعض الفقرات مختلفة شوي معناتها فيها شوي اختلاف.
0: كيفاش؟
1: نرجع للعرس التقليدي الأصلي معناها الأصلي اللي هو في التشيني التشيني.
0: أيوة.
1: بين الماضي والحاضر. نعطيك فكرة على وجيزة بين كيفاش كان العرس وكيفاش تغير طويكة ونحاول احنا باش نرجعوا للعادات هذيك اللي خاطر هو موروث ثقافي.
0: نعم.
1: هو أصل هو الأصل والباقي تقليد هو الأصل.
0: أيوة.
1: بعض العرس التقليدي بعد ما تتخطب المرأة ويصير تصير الخطبة بعد تالي برمجوا تاريخ العرس يحددوا موعد مع بعض ما العريس والعروس يحددوا موعد من أول ما يبرمجوا العرس مثلا كيما نقولوا العرس برمجوا في أوت.
0: أيوة.
1: واحد أوت معناتها المرأة العروسة من نهار تقريبا من قدام العرس بشهر ولا نقولوا شهر باش ما أولوش أكثر نقولوا شهر.
0: أيوة.
1: تولي العروسة تدخل في الحشمة نقولوا إحنا من بوها معاش قبل من بوها
0: الحجبة يقولوا في مناطق أخرى.
1: الحجبة. أي. العروسة. العروس تمشي منها تحجب وتبدأ عند جيران وعند أحباب وعند أقارب تمشي ضيفة إذا يسمع كل حد كيفاش معناتها إن واحد يعشاها واحد يغداها المهم العروسة تمشي ضيفة الشر هذاك كله تبقى من دار لدار للأحباب والأصحاب وللعائلة
0: المهم عائلتها لا معناه
1: لا مهم مش في دارهم معناها أبوها ما تشوفهاش أمها لا أمها تشوف أما الحشمة تجي من البابا خاصة البابا قبل كان عنده قدر وكانت معناتها موجودة قبل القدر وموجود الحشمة مش كيما جيل تو تغير شوية يمكن الأفكار تغيرت وربما يقول لك معناها بين الماضي والحاضر تم شوية تغيير حتى في الطريقة تاع تو ما عادش عادية تو ولات عادية معناها قبل كيما نحكي في العروسة تبقى وقتاش ترجع وتشوف بوها بعد أسبوع من العرس
0: أيوا
1: يتعمل الأسبوع اللي هو سبع أيام يستدعوها أهلها ضيفة هي ورجلها
0: أيوا
1: يعمل الضيفة هذيك ويستدعوها يجيب حذاء وقت تسلم على باباها ويبارك لها العرس ومن وقتها ترجع لعلاقات عادية وترجع تقابل في باباها كما أنت عبارة ما زالت بنية في دابو
0: اسمع وقديش فيها برشة سر وبرشة عزيزة وبرشة محبة كي تتخبى العروسة وتلقاها معناها بالحق حتى الحديث مع باباها ليه معناها
1: هذه حاجة تبعت عليه شوية من قلت الحشمة موجودة بل حتى العريس حتى العريس يمكن يبقى بالعشر أيام 15 يوم ما يقابلش بابا يبعد شوية على بابا خاطر كان حشمة وكانت مانتها تحسين مانتها حشمة قدر
0: هذه عادات وتقاليد
1: درد قيمة للبول معناها يعطوه قدرة ويعطيه قيمة عن العروسة تبعد عليك الفترة هذيك يمكن زاد حتى الوحش مش يتوحشها شوية خاطر الفرق صعيب شوية الفرق
0: صحيح
1: صعيب شوية
0: صحيح
1: وما تعرف مش تحول من دار باباها حتىش الدار لا معناها تولي كأنه هو حتى باباها ذا اللي
0: أي
1: تحسها هيك حزين شوي يعطيك صح يقول كفرت وربيت وحطيت لك في الأخر أنا المرأة ما إلا الدار رجلها
0: وربي
1: هني هذه عادة اندثرت ما عادش موجودة طو ولت المرأة طو ولت العروسة عادي في اختبع راجل ولا بتعرف حطف وتغيرت كان العرس تقليدي كانت البطحة كان المحس كانت الطبالة كان الزكار كان الرمي قبل فرقة تتكون من أربعة من الناس صوت بابليه وذكر ورمي براح نقوله احنا
0: وقوله لا فنان بسبعة ملايين ولا فنان بعشرة ملايين
1: فماش قبل وفما حتى حاجة أخرى معنا حتى في المهر وفي الشرط قبل الشرط سهل يقول أجيب لي شاشية وملح فالمرأة كيف صارت هذا غلى ليه قول له 150 دينار
0: أي 150 دينار مهر أي
1: يعطيك صح اليوم ولت عادات بدلت ولت صياغة ذهب ولت الصالة ولت الكراسي ولت المصروف الزايد ولا فنان 6-7 ملايين جيبي فرقة تعطيني زوز ملايين 3 ملايين هذه حقيقة تنين انتريفها ممكن حتى الشباب ولا عازف على العرس معاش ينجم معاش مقدم معاش بده ينجم يعرف على ولت حتى العرس قلت شوي معاك
0: هذا واقع وهذا اليوم الواقع لازمنا نواجهوه بصراحة لأن صحيح عاداتنا سمحة ولكن للأسف العادات نقوله نحن المكتسبة جديدة ولا ظاهرة جديدة أي صحيح دخلت المجتمعنا ولكن مفروض علينا ساعة على ساعة نلقر وإحنا مفروض علينا بحكم يقولك الواحد لازم يتأقلم مع الوقت ومع الزمن وكذا لكن هتنرجع شوي للعرس في تشين وفي مطماطة قلت لي في الكواليس على عادة الحطابة كيفاش سيدي أيه
1: يعطيك صح وقت يبدأ العرس قبل ما كانش نما الجاز يطيب عليه
0: أيوة.
1: ما كانت نما الحطب الحطب شو يعملوا عنا العرس هو إحنا نسموه الجنادة والعرس كيف على أصدقاء العريس وأقاربه
0: أيوة
1: قلت يمشوا حشاك يهزوا الزوايل ويمشوا للجبل ينحوا الكلي اليابس وينحوا الحطب ويجيبوه بشكل حطب هذاك يطيبوا عليه العرس
0: أيوة
1: بل ما دامش الجاز ناس بل كانت تطيب على الحطب وماكلة الحطب عندها حتى
0: جبل هاي لا ياسر لليوم فما مناطق مازال محافظين عليها
1: لليوم مازال فما مناطق مستحفظة لا لكن قلت شوي خاصة هني في المناطق نتاعنا قلت وبل كانت النساء تتحمل معناها ثم النساء تتحمل الطيب وتتحمل السخانة وما تقولش أح وطيب على الحطب تو ممكن حتى يقولك تو ولا يشوف طبخ بل ما نامي سمش تو بل كانت نساء الطبخ معروف عن نساء
0: أي.
1: اليوم ولا في العرس تبدل، اليوم يجيب لك طباخ وصالة، معناها المرأة تمشي كان تلقى الطاولة معطوطة تتعشى.
0: هو بينه وبينك سعد السلامة كامل احترامي لكل التطورات اللي سايرة، أما الماكلة على حطب لا يعلى عليها بصراحة، معناها للي جربها يعرف بنة الماكلة على حطب.
1: بعطيك الصحة، معناها القول طعم ماكلة الحطب اليوم هذا أنت كي نصحوا إحنا نعملوا خرجة مثلا تم قول خاصة في الماكلة طعم
0: حطب. بخلاف حتى القوس يا عبد السلام، أنا نتذكر قبل يحكونا يقول لك فمن سيتعرفوا على بعضهم من خلال عملية تحطيب هذه، كي يمشوا يجيبوا حطب معناها يقول لها أنت بنتك قداش عندك بنات كذا، أنا ولدي يصير هكا الحوار
1: كانت موجودة، كان ربط العلاقات بالطريقة هيك. مثلا المرأة ما تعرفش بنت فلان، كي تراها في العرس تقول تحط على أولادها تقول راني بنت فلان هذه باهية ومتربية ومزيانة باش ناخذ على ولدي.
0: أيوه
1: كانت هيك،
0: كان طريقة تعرف مهمة. تقليدية برشا
1: صحة. ما فماش الرسائل ميساجات
0: اسمع كانت الناس تصبر، ولكن كانت الناس متهنية بصراحة، معناها ممكن هيك يقولوا هم الاختيار الكبار يكون أسلم وأرزن ولا الحكاية ما عندهش تفسير نجمو.
1: احنا باش نرجعوا حتى للعرف التقليدي في تشين، العرف التقليدي في تشين قبل معنا الحطابة حكينا عليهم، وعندنا النقيرة. النقيرة هي قبل المحس. السهريات هو الجو في العرس.
0: أنتوا في مطمطة ما تقولوش النجمة، تقولوا نقيرة.
1: نقولوا النقيرة. احنا نقول النقيرة. النجمة يمكن بطريقة أخرى هي اللي تنحف العروس، ممكن أنا هيك نفهمها. أما احنا قبل عندنا النقيرة تبدأ. هذا يرى نحكي لك معنا في النهار ثم يجدوا الشعير ينقوه ويجدوا الفلفل يرحوه ويرحوه.
0: هذه تحضيرات تسبق العرس.
1: تحضيرات العرس. يقول لك والله فلان اليوم عنده نقاب شمش ينقوا مع الشعير يتلموا كمساء ويقعدوا مع بعضهم وغناء بالصوت هجيج معنا بالصوت. معنا بالباروش احنا نسموه كل كانت باروش نساء تغني بالصوت. وجو عالمي معنا جو سمح سمح.
0: على هكا دليل على بداية والإعلان على بداية العرس.
1: أنا العرس فلان مش بد عرسه، يقول لك فلان سيء عرسه مشبوط.
0: مشبوط.
1: الشعير والفلفل حشاك ويحضروا على تبدأ التحضيرات. وكانت ترى العباد كانت يسر بل كانت خاصة المناطق الريفية كانت العباد موجودة بكثرة. ويستدعوا بعضهم يمشون.
0: عكس.
1: بعد عنا الكسوة.
0: أيوة.
1: لا يقول لك فلان غدوا عنده كسوة فلان بشي يهزوا الكسوة. احنا كيف نهزوا الكسوة؟ اهل العريس هم اللي يهزوا الكسوة. يهزوا الكسوة المرأة ويبقوا الناس الكل يتعشوا في دار العروسة. ذاك نهار محفل العروسة. الناس الكل يتعشوا غاديك يذبح باب العروسة وحاضر روحها كونا جايين اهلها هو واهل العريس. معناها العشاء كل الدافلة.
0: تبدأ عادة مصلي على النبي الناس كل حافلة. الكسوة يقول لك نتفرجوا في الكسوة ونقعدوا نتعشوا.
1: يعطيك الصحة. وعندنا في الليل المحفل نتاع العروس. محفل شنو؟ العروسة تنبر كما نعملوا توطية تو سماها بطيء قبل يقولوا محفل العروس. معناها العروسة مغطية قامزة على فوتاي ولا كرسي وقامزة فصل المحفل وتغطية ما يبان شيء بجنبها معناها اللي لهين بها ذوك ملاء وزوز لهين بها تقعد هي في وسط المحفل ويبقى المحفل يضرب الساعتين نتاع الليل ماذي ثلاثة نتاع الصباح معناها الوقت السيد. وقبل كان المحفل يبقى ليش خطر شعبية موجودة بالذكاء والطبال والرمو. وجو معناها في الكلوري خارق للعادة.
0: هو سعد السلام حتى المساحة اللي ياخذوها مساحة تلقاها دائرية تقريبا نسام قابلين رجال وفما هيك نوع من الحشمة يقولك الصف القدامي خلوه للبنويت.
1: ما قبل ما عندناش الضوء كي نحكوا اول الثمانينات حتى السبعينات ما عندناش الضوء قبل المحفل على البريميس.
0: اي حصر
1: المحفل على البريميس انا ما خلطتش عليه بالكل اما
0: حسن
1: على البريميس معنا السهرية كانت يقول لك الليلة محفل فلان بالبريميس تلقيهم بريميسات وعباد تشعلون نساء ممكن تقين شوي والرجال وكانت البعاد لوطة على الفراش ما كانش الكراسي مش موجود.
0: اسمع ما كان يكلف شيء مول الفرح معناها ريحه فراش ويعدي روحه.
1: يعطيك الصحه كان رخيص العرس كان رخيص والساعه كان رخيص حتى في الزاحه كيف يذبح وعباد كانت توكل بعضها وتعاون بعضها واحد يجيب شاه واحد يجيب قضيه انا فهمك المستعدات معناها موجوده. ليله نكملوا محفل العروسه من غدوه عندنا جحفه. الجحفه كانت على الجمل ولا كهرباء كانت تطلع شيء اذا كان البعد مسافه بعيده شوي.
0: تو تبدلت ما عادش في مطمات على الجمل الجحفه.
1: والله موجودة في بعض البلايس مازلنا احنا في تشين عندنا الحق موجودة جمال مازال موجود لكن معناتها طاولة أكثرية والكراها خاصة البلاصة كدولي بعيدة شوي نتاع كيلو متر وكيلو متر ونص الأكثرية يقول لك معناها يستقصر البلاصة ولا العباد متحملش مشى لسقاها يركبوا في الكراهب.
0: طبعا انا المره فاتت نحضر في الحصه سي عبد السلام قالوا لي راه الوحيد اللي تلقيه يصقع في الجحفه ويحضر جحفه الجحفه بالجمل كان في مطمط.
1: موجود في مطمطين لا مازال عندنا مطمط لحد الان مازال موجود عندنا
0: باهي برشا.
1: نجيبوا جمل ونجيبوا من غدوه يقول لك غدوه فلان عندهم جحفه. الجحفه هذه احنا نتميزوا فيها عندنا حاجه موجوده ياسر قبل في الجحفه اللي هي لوحه الميازه.
0: ايوه
1: لوحه الميازه هذه نهار الجحفه نهار الكسوه ما نعملوهاش قبلها نهار الجحفه.
0: وشكون مخصصه للرجال ولا للنساء؟
1: مخصصه هي رقصه بالرجال لكن عندها طابع وعندها لوحه متوفره خاصه جهه منطقه تشين معروفه بالميازه نتاعها.
0: ايوه انت تقول انت معناها حاجه خاصه بالتشين.
1: اللوحه هذه الميازه هو الرقص بالمقرون كان ينوض البارود قبل ناس تبع بالدارين وفي نفس الوقت معناها كانت معروفه ياسر. احنا الميازه هذه عندنا اللي هم معروفين معناتها اللي توفوا نذكرهم نذكروا بالاسم عادي. انا عندنا المرحوم عم سعد شنيبة المرحوم محمد الرعاش المرحوم شادلي زمزمي تو عمي صغير الله يطول في عمره. معناها كانت عندنا ميزه مع احتراماتي ان شاء الله كاني ما نسيت حد.
0: اسمع راهو كي نقولوا ميزه معناها الركزه بحسابها بالضبط. وفما الرقصه معناها لازم هيك في هزه الرجلين زاد كيفاش التنقيزه هيك اللي تصير معناها عندها حسابها معناها مش هكاك
1: عندها وهرتها
0: ايوه طقتها نقولوا احنا
1: وقت يبرز وقت يبطح وتبدا الزغاريت وتبدا وقتها الميزه وقت يبرز في البطحه معناها عباره نقول لك يعني وقتها
0: عرض فولكلوري مميز جدا.
1: النوبه خاصه به نوبه
0: الميازه هذه
1: هي نوبه
0: خاصه به. اسمع يقولك فما شكون كي يبدا في عرض الميازه ولا في الرقصه هذه معناها يسخنوا بالقدا بين قوسين معناها يقولك راه يتخمروا معناها ما فماش
1: يتخمروا عندها تخميره خاصه عندها تخميره معناتها نجم تقولي
0: تو الشباب تو ما عادش يحفظها الرقصه هذه
1: تو احنا الحمد لله والفضل لله صارتنا الدوره السادسه لمهرجان تشين. تم تسليم المشهد من كبار للشباب الصغير اللي هو ينشط حاليا فيها اللوحه هذه ورجعنا لها بعد 20 عام تقريبا
0: 20 عام ما شاء الله
1: 20 ولا اكثر
0: معناها
1: شوي ولكن احنا بفضل المهرجان تشين وفضل معناتها للشباب اللي عنده الهواء اللي عشق الحاجه هذه وعنده روح بس
0: بدا يتغرم بها نقولوا احنا
1: بالضبط. كوننا مجموعه تقريبا تتكون من 8 شباب وما شاء الله عليه معناها ماشيين في ثنيه صحيحه.
0: ايوه
1: وعندنا معناها مازال عندنا كبار معناها كيما عم مسعود عكروت كيما بالقاسم عكروت معناها عم مسعود الطالبي هذوما معناها من الدم ولكن معناها هم المعلمين هم المدرسه.
0: باهي
1: معناها تبنوا بنوا على ضوهم هم وعلموهم كيفاش يدور المقرون وكيفاش يهوى وشنو هي الميازه هكي بالضبط.
0: أيوة. وحتى اما قول لي سي عبد السلام تو اسم الميز ولا الميازه منين استقوه علاش تسمت بالاسم هذا؟
1: والله هي ما نقدش نعطيك بالضبط لكن احنا كي طلعنا من اللي خلقنا نعرف نقول لك الميازه معناتها كيما هي رقصه هي في الاصل رقصه بالبارود معناها بالمضروب.
0: اي هو برك الاسم ديما نسموه احنا رقصه الميز في بلايص اخرى يسموها ولكن انتم في تشين تقولوا ميازه حبينا نعرفوا معناها الاسم هذا منين خذوه علاش الميز؟
1: والله انا مانيش مستحضره لكن والله سؤال مهم مستسجل عندي نسال عليك فجاه.
0: اي ماذا بينا ثبت لنا فيها علاش اختاروا اسم الميز؟
1: ان شاء الله تواتي فرصه اخرى ونعطوا توضيح في كلمه ميز كيفاش جبتها.
0: انا نذكر قبل هيك حكوا لي عليها قالوا لي اللي الميز علاش خاطر هي تميز بين الرقاص بالقدا وبالليلي لا الله اعلم هذا حسب التفسير اللي اعطوه لي مش عارفه
1: هو تدوير البارود تدوير المقرون كيف كيف.
0: ايوه
1: التدريب المقرون هو ريتي هي الحكايه كل تدريب هم متدربين مع بعض خاطر ريتك في يهبطوا لقط نفس الحركات.
0: ايوه
1: نفس تدويرة المقرون نفس معناها الخلطه ما ثمش خطا ما ثمش.
0: على كل حال تو نرجعوا للسؤال هذا في حلقه اخرى سي عبد السلام انا نحييك برشا للامانه هيك اختصرت لنا اهم وابرز العادات العرس في تشين وديما يبقى هكا المحفل ونقول احنا اللبسه اعطينا اللبسه الحاجات اللي تلبسوها التقليديه تو لبسه العريس ولا لبسه العروسه ما زالت اليوم حافظه على هيك اللبسه التقليديه ولا مشت اكثر ممكن الحاجات معناتها المودرن هيك
1: نقولوا يا حافظ يقولوا يا حسن هل يتفل كل العريس نهار المروح نهار الجحفة هضاي
0: اي
1: يدخل يروح في جبة يلبس جبة هو الوزير متاع الوزير يكون من أهل العروسة.
0: أيوة
1: يجي أخوها ولا عمها إذا كان عنده أخوها يولي أخوها ولا عمها ولا واحد من الأقارب هو الوزير مع العريس. العريس وقت المروح عندنا عاد ما هيك نبقوا ليبقى باش يبدا المحفل خاطر بعد ما يروحوا العراس يروح العريس لداره عندنا احنا باش ننوضوا البارود.
0: اي
1: هنا باش نهنوا اهل العروسه
0: باه
1: المعركه ونهنيناهم بك الباروده ذاك يصرخ الوزير والا الجد المبرور يعطي العريس اشاره لكون على بنا باش يهني اهل العروسه باش يروحوا فرحانين ويروحوا يهنوا معناها تهنوا على بنتهم والحمد لله.
0: باهي قولي قريه الشيم فيها عاده البرده كي يقول لك معناتها العريس لازم يدخل بالعراسه بطريقه منظمه
1: بالبرده.
0: ايوه هذه اليوم موجوده معنا العاده هذه
1: موجوده العاده هذه دخلت على العريس بالبرده والعريس كان يدخل يذبح جدي.
0: اي اي
1: انا جدي يذبح قبل ما يدخل جدي يذبح عشية منها بعشان هو وعيد أو مش الصباح يفطروا منها
0: أيه.
1: ونعمل العصيدة بالمسلم نهار الصباح
0: وعليش البرشني بالذات
1: هذا سموه حني الشيخ الحلال يرضح على عريس العريس يرضح
0: أي كأن إعلان رسمي أن دخل الحياة الزوجية نقول حني
1: بالضبط معناه ذبح الشيخ ذي كسيل الدم ولا قادر باش يذبح ولا تحمل المسؤولية ودخل في الحالة الاجتماعية جديدة
0: إن شاء الله ربي يهني عليهم أكيد هي المسؤولية كعلاش برشا يقولك معناتها نخافوا حتى من الذبيحة روحني في الجنوب أغلب المناطق ديما التجربة الأولى والامتحان الأول هو بذبحان الجدي في ليلة عرسة معناها من وقتها تعرف روحك علاش قادم
1: العريس وصباح يفطر منها ونديروا منها معصيدة بالمسلة اللي هي عندها انتصاص عندها ناس مختصة في المسلة وهي أخر الشعب لكن فيه بنا فيه نكهة حاجة عالمة عالم.
0: المسلة هو للتوضيح فقط لأن عندنا مستمعين في تونس الكبرى اللي هو الجديد هيك بطريقة مقلية شوية
1: يتيب على البلاصة ما يتملحش لحد شيء يتيب الدوارة هذيك الطيب ويفطروا منها بالمزيد أنا بالعصيدة.
0: فنتصور من خلال سردك للتفاصيل العرس التشيني شوقت برشا ناس باش يزوروا مطماطة ويحضروا عرس في تشين وفي مطماطة لأن بالحق مازال اليوم برشا عادات سمحة حتى في طريقة اللبسة ممكن ما عندكمش عروس تمشي للحجامة ولا الطرق
1: بل في العرس التقليدي ما عندناش عروس تمشي للحجامة.
0: اي تولت دخلت شوية الظاهرة بتاع
1: صرت برشا حاجات اللي هي الأصل طور نحكي لك أنا عندي فكرتي أنا خاص لو كنقول اللي بس تقليدي تو في حاجة تقليدي معناتها حتى اللي بس تقليدي تزرح ضربوه تضرب تقليدي والبرنوس والحرام للمرأة والسفتاري هذا اللي بس تقليدي إنك تبس كذا وأنا تقول كذا
0: فما حاجة مفتوحة بحذاك يظهر لي راديو سعب السامي
1: لا ما نفكر يمكن حطيتها أطبرلول نحيها
0: أي نحي أطبرلول لأن يرجع لنا للصداء تفضل أي قلت معناها من ناحية اللبسة تو حاليا تغيرت شوي لكن هات نسموا احنا اللبسة مثلا العريس لبسة العريس عندكم في تشين قلت لي يخرج بالبرنوس وبالجبة هيك ما
1: العريس العريس يدخل بالجبة
0: أيوة
1: يلبس جبة التقليدي يلبس جبة ومعه الوزير متاعه وعراسته بالبردة يقلوا معناها بالبردة هذيك حتى ايش نني هني العريس ونظر البارود كي نظر البارود
0: وش يسموها لبسة العروس احني مثلا يقول لك الحولي الاحمر انتم نفس التسمية
1: حتى احني يسموها حولي عرايس
0: حولي عرايس بيه
1: نسموها حولي عرايس
0: واضح يا سيدي على كل حال هو حتى اللبسة تختلف من منطقة الأخرى داني نذكر في غمراسن ديما عندهم لبسة خاصة معناها يقول لك هيك لبسة غمراسنية مثلا
1: غمراسنية
0: أنتم زادة عندكم حتى طريقة اللبسة متاع الحولي طريقة خاصة تحسها خاصة بمطماطة معناها يقول لك الحولي هيك بطريقة مطماطة ولا حولي جربي
1: نلبسوها احنا الحرام نلبسوه بالحزام
0: بالحزام احنا مثلا في جهات اخرى ما تتحزمش العروس يقول لك فعلا مش باهي
1: بالحزام
0: ايوه هذه حاجه
1: حتى في عاداتنا اليوميه معناها المراه تتحزم معناها الحزام وتولي يفوت على راسها ولا احنا نسموه البخنوق
0: أيوة.
1: ولا الغطايه احنا نقولوا الغطايه ولا البخنوق فما زوز غطايه فما البخنوق اللي هو الابيض
0: هذا تخرج بيه من العروس من نهار الاول
1: نهار الاول العروس تخرج بالمزلم والحرام
0: ايوه
1: العروسه تخرج بالمزلم
0: شنو المزلم مش معناه
1: المزلم هو عبارة حرام لكن صغير كل بخنوق
0: أيوة
1: أنتي
0: أيوة. وهذا معناها نقول إحنا تعمله لها أمها عند قديش ولا تشريه بالوقت ولا
1: لا تحضره لها مثلا تشريه لها ولا يجيبه لها في العرس يجيبه لها الكسوة
0: أي
1: نهار كسوتها يجيبه لها معه
0: أيوة
1: خاصة مريول فضيلة هذا كديم يكب
0: مريول فضيلة حاجة أساسية
1: مريول فضيلة هذا ما فماش كسوة ما فيهاش مريول فضيلة
0: أيوة ولليوم مازالوا محافظين على
1: اللبسة هي لليوم مازالوا محافظين لليوم لليوم خاصة في العرس العربي تغيرت تغيرت شوي ما ثم ناس تعمل في سوري من اللي قلت لك تو تغيرت قلت لنا الصلاة وقلت لنا كروات وقلت غلا العرس يتكلف ب 40 مليون
0: أي
1: 40 مليون راس مال تو حتى باش يتلفت شباب باش تلفت عرس قال 40 مليون
0: بينه وبينك سي عبد السلام تو هذا هي موضوع اللي طرحناه احنا تو الحاجه اللي لاحظوها ان اغلب مالي الفرح ديما يمشوا للصاله يقول لك ماذا بيا في الصاله كل شيء الحوسه والدنيا كل تم في الصاله يجيب فنان يجيب يجيب شاعر يجيب اي شخص معناته هو يثق فيه انا باش يحيي الحفل الزفاف هذا ولكن فما شكون يقول لك والله الظاهره هذه قللت شوي لمه الفرح معناها ساعه على ساعه مثلا تو نحكي على المناطق الريفيه سي عبد السلام من الضوء بركه وكثافه الاضواء الموجوده في دار الفرح تعرف تقول هكا فرح قد فلان
1: بالضبط هيك
0: تو ما تحسها في الليل ما ثم شيء كأن ما ثمش عرس ما ثمش ملامح عرس ولا لا
1: ما عفافش نعطيك حاجه تو العرس ما تسمع بس كان كي تسمع شان تتخت أنا قلت لك يعني تسمعي فلان عنده عرس ولا استدعاك اللهم جاك استدعاء تو يبعث استدعاء يقول
0: عكس مناطق أخرى عكس مناطق أخرى أخوي عبد السلام اللي كي يرفع العلم الأحمر نذكرها في مناطق في جابس وفي الصخيرة يرفعوا العلم علم تونس يعني علم تونس يعني راهي هيك فيها دار فرح معناها راهو فيها فرح هذه حاجة لاحظتها وسألنا عليها قال لك احنا العرس البدو متاعنا والفرح نعلموا به الناس فما نسات ما يستدعوش يقول لك مجرد نرفع العلم علم تونس سيء معناها راهو أي شخص يعرف الدار هيك يتفضلوا مرحبا به هذه عادة مميزة جدا خاصة في الصخيرة وفي بعض المناطق في ولاية جابس
1: سيقول لي مناطق يمشي من غير استدعاء هما برشا مناطق
0: اي وهي
1: من غير استدعاء
0: اي هو تولى
1: وهي راهي تو قبل كانت سهله تو راهي والله صعب تو تو للامانه انا صعبت على الـ على الـ على اهل الفرح صعبت عليه معليش تو الناس والله يتكلف صراحه وللامانه معناها بالله نرجعوا حتى للسهريات مثلا حنه العريس تو حنه العريس يجي يعمل حنه في صاله ورموا واحد يدفع في 100 وواحد في مليون كل حد وظروف
0: والله برشا ناس ما تحرج
1: معناتها وتصعب عليه حتى العريس هو في حد ذاته تصعب عليه خاطر هو عبارة دين هذاك
0: اي صحيح
1: ربما هو يجي خاطر اذا كان يجيو 20 30 40 واحد من اصحابه واحد يرمي له مليون واحد 500 واحد 100 تولي كأن معناتها هو يحطه في موقف محرج شوي
0: واضح.
1: ربما انت غدرك باش تدير فرح ولا باش تعرف انا ما عنديش ظروفي ما تسمحش واني باش نرمي لك 500 وما تنجمش مثلا مثل 500 في رد 500 يلزمني على الاقل باش نزيد 200 الف تولي
0: واضح هكا علاش ممكن حتى في عادات قديمه سي عبد السلام ديما يقول لك معناتها الرمو يمشي للفرقه مثلا انت كي تجيب فرقه تحيي لك الحفله معناها من الرمو اللي يصير تخلص فرقتك هنا لا تسالهم اللي يسالوك هذه عاده جدودنا
1: اي هذيك حفره منين كان من يقول لك الفرقة قبل كانت تتكون من أربعة من الناس وكان جو في الكلوري 100% معناها لا صونو لا صوت معناها بتاع ازعاج ده شيء قبل كانت صوت طبيعي صوت الطبال الرسمي الذكار الرسمي خاصة احنا عندنا نوتي جربي هذه مع المرحوم الفيتوري الله يرحمه الشيخ الفيتوري معناها تو حاليا ما خلقتش معناها بعده ما حدثش معناها
0: واضح على كل حال اي على كل حال هو برشا تفاصيل النجم نتحدث فيها لكن الغالب الوقت ما يكفيناش برشا على اعتبار ضيفنا يستنى وضيوفنا تستنى على كل حال نحييك برشا سي عبد السلام بارك الله فيك بالحق هيك حييت فينا برشا حاجات
1: ان شاء الله تزورونا ان شاء الله يطلع لنا عرس تقليدي وان شاء الله نبرمجوا لي ما لا احنا نعملوا حتى برنامج مدام عفاف
0: علاش
1: لا نعملوا هالعادات والتقاليد هذه وتكون اذا التطوين معناها تبثها مباشره ونعيشها اللحظات هذه حتى كان نجسدوها معناتها في
0: اي خلي الاجيال الحاليه والاجيال القادمه تعرف تراثها وتعرف جدودنا اي تعرف تاريخها زاده شكرا لك سي عبد السلام
1: انت اعطيتينا فرصه الليله باش حكينا على منطقتنا وعلى عروساتنا وهذه حاجه يعني نتمنى فيك ونشكرك عليها وان شاء الله نتواصلوا مع بعضنا وان شاء الله يا رب تكون عندنا برامج خاصه ولما لا تكون حتى برامج بث مباشر
0: ان شاء الله شكرا جزيلا لك سي عبد السلام سلمنا على تشين الكل على مطمط الكل بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل
1: ان
0: شاء الله فرح دائم يا رب شكرا جزيلا لك يعطيك صحة كان هذا الفرح تشين والمطماطي قرية تشين عادات تقاليد ان شاء الله هيك يا ربي الأجيال هذه تحافظ على العادات المميزة يلا نواصل معكم بالإيقاعات وبعد نمشي مباشرة لصوت النجمة وشعر القدير صاحبي شهير

0: عود المناسم البل هزازت الكيل وافي تخطى مساري بذل ترحل تخش الفيافي الصمت وقول عرفي ننقش ونرفي كيلت باجي نوفي مع الحمل دنزيد ويبة قمح الشتيلة مصرف قمح الشتيلة مصفي مش من مكرفي عساس وقفت حرفي على الخط رسم الكتيبة قول قول يا عبد الله
1: قلفات الهم عمير جاي على العراض علوي وحسامي فيه كباش انطاح تغشم بالحامي كاف الهنب وصيح طرشو لزيادة طرشو لمصيد شابك بولا نياب ما هوش بعيد في الدفادر الاحكام مكتوب مجيد يحضر في الندهات عز اللي نادر

0: مشغوب نجعي راج من صهد لوهاج ليام تسكب وتعواج ليام هكة وهكة رسم سوق دلال حراج بيعان وهراج والعين تشره وتفرج تزهى وساعات تتبكى وللمانزة عسكرة داج في وكر ناداج ملحام الفم هداج ظنيت هالبر فكة سود المناسم البل هزاز الكيل وافي تخطى مسار بالذل ترحل تخش الفيافي الصمت وقول عرفي ننقش ونرفي كيلت باجي نوفي مع الحمد نزيد ويبة قمح الشتيلة مصرف قمح الشتيلة مصفي مش بالمكرفي عساس وقفت حرفي على الخط رسم الكتيبة قول قول يا عبد الله
1: قلفات الهم أمير جاي على العراض علوي وحسامي فيه كباش انطاح تغشم بالحامي كاف الهنبوصة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة ليلا هنا من إذاعة تطوين من تونس منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد اطلع بمقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس على سير عمل المجلس

0: العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. وكان رئيس الجمهورية قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية اليوم. وتحول رئيس الجمهورية قيس سعيد بالمناسبة إلى منطقة لافايات بالعاصمة حيث التقى عدد من المواطنين. تنطلق بداية من اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافه وفق سمير المولهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسية. وتتراوح الكميات من الكراس المدعم المخصصة لهذا العام بين 20 و 21 مليون كراس بحسب المولهي، الذي أكد أن الأسعار لن تشهد أي تغيير. ويبلغ سعر الكراس المدعم من فئة 24 ورقة 430 مليم، وسعر كراس 48 ورقة 950 مليما، و1400 مليم للكراس 72 ورقة. ونفى تسجيل أي نقص في الكراس المدرسية المدعم، مؤكدا أن نحو 30% من الكميات التي تم إنتاجها السنة الماضية ما تزال متوفرة في الأسواق. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب 26 و 2027 و 2000. على صعيد الجهوي، أكد عضو مجلس النواب عن ولاية جابس ثامر مزهود أن زيارة اليوم لموقع مشروع مركز معالجة الأمراض السرطانية مع السلطات الجهوية والإدارات المعنية وعدد من الخبراء من الصين جاءت لمعاينة المكان والتدخل لحل أي إشكال مطروح بالمكان، وذلك لتوفير الأطر المناسبة لانطلاق المشروع في أحسن الظروف. وفي هذا السياق تحدث للزميلة هند رزكا.
1: زيارة بتاع معاينة في اللمسات الأخيرة بل انطلاق المشروع اللي يتمثل في بناء مركز الأورام الصينية والمشروع الرئاسي والهيبة الصينية اللي تم العمل عليها منذ سنوات. الآن سيدخل هذا المشروع من حيز الإنجاز الفعلي في القريب العاجل. في بعض اللمسات الأخيرة اللي تم معاينتها اليوم تتمثل في توخي بعض الاحتياطات بعبارة فالمصور أي للسقوط، معنى وقع التعامل مع الموضوع هذايا في كيفية تجنب الإشكالية هذه مش ما تعقدش في ذلك المشروع. وآخر لمسات في كيفية انهاء الربط بالشبكة الكهربائية اللي هي حتى هي في آخر لمسات مش تم معنا في خلال نهارين أو ثلاثة حسب الأجال اللي تم الاتفاق عليها، ومن ثم ينطلق المشروع. إن شاء الله يعطي إضافة للمرفق الصحي، وإن شاء الله تكون إنجازة يريح الناس من معاناة ومشقة السفر والتنقل إلى تونس. نعرف أن هذا هو خطط على الناس، ونعرف أن الإشكال الرئيسي يتمثل قضاء على أسباب مثل هذه الأمراض الخبيثة اللي انتشرت بشكل كبير ياسر، وعلى رأس الأسباب نعرفوه هو التلوث اللي اتثبت به جهة جابس. هذه خطوة على الأقل كما قلت تخفف المعاناة على الناس في انتظار الحل النهائي اللي يقلص من نسبة هذه الأمراض وانتشارها في الجهة.
0: يذكر أن مشروع مركز معالجة الأمراض السرطانية ومشروع رئاسي سينجز بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية بالمستشفى الجامعي بجابس، وستنطلق أشغاله الفعلية في غضون أيام قليلة بتكلفة تقدر بأربعين مليون دينار. ومشروع يتكون من مراكز طبية ووحدات متخصصة للعلاج بالأشعة وأقسام وحدات العلاج الكيميائي وخدمات صحية متكاملة. نبقى في جابس وأمام التشكيات المتواصلة من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية منذ نهاية الأسبوع من نقص قوارير المياه المعدنية. أفادت مصادر من الإدارة الجهوية للتجارة بجابس أن الجهة شهدت نقص في العرض في الفترة الماضية مع تحسنه مع بداية الأسبوع الحالي، ويجرى العمل على التصدي لكل عمليات الترفيع غير المبررة في الأسعار. في سياق متصل، رجح رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عيادي إمكانية عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى نسقه الطبيعي في غضون 10 أيام أخرى. قال الرئيس المدير العام لشركة القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة وتكنولوجيا تحلية مياه البحر بججيس رياض بن خليفة

0: إن المشروع دخل مرحلة الإنجاز من خلال القيام بدراسات معمقة والترفيع في رأس المال وفتح عملية الاكتتاب، وهي خطوات مهمة وفق تصريحه للزميلة شعلة المجعي.
1: مركب تكنولوجي مختص في الطاقات المتجددة وتكنولوجيا تحليل مياه البحر، والناس كل تعرف اللي هاسفية هذه فكرتنا باللي الماء والطاقة هما زوز حاجات أساسية في الحياة. وإحنا هذه توجهنا من 2009 دخلنا مرحلة مهمة في حياة المشروع ودخلنا مرحلة الإنجاز إن شاء الله بعد 18 شهر. علاش 18 شهر؟ خاطر نستحقوا توا فترة نتاع دراسات معمقة باش نحضروا الدوسيات الكلي باش نعملوا بهم ديزابيل دوفر. عندنا ترفيع في رأس المال ب 3 مليون دينار باش يصير من هنا لآخر سبتمبر باش نعمل عملية الإشهار، باش يكون فما مراحل الاكتتاب. المرحلة الأولى باش تكون يعني مخصصة للناس اللي هي ديجا مشاركة في رأس المال نتاع الشركة، ومن بعد رأس المال باش نفتح لكل الناس الكل، ووقتها حتى أولاد الجهة الناس اللي في الخارج مدعوين وإحنا نشجعوهم باش يكتتبوا في رأس المال باش تكون نعمل عملية الإشهار في وقت المناسب، ونعينوا شكون اللي باش يكون هو البوان فوكال معناها اللي باش يتصلوا به، يعطيهم التفاصيل الكل. عملية سهلة هي يعني عمروا استمارة ويعطيوا شيك بالمبلغ اللي يحبوا يشاركوا به، ومن بعد تجيهم كونفيرماسيون يعني من عندنا احنا اللي هو تم قبول هالمصادقه على هالمشاركه، ومن بعد باش يخرج هو باش يكون في الليست نتاع ليزاكسيونير اوفيسيال. تو بالنسبه لي انا كمشرف على المشروع نعتبر اللي هذه انطلاقه.
0: في الملفات العالمية، جددت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم خرقها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف المدفعية على مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية وفق أجهزة الإسعاف والطوارئ في غزة. دبلوماسيا، التقى مبعوث الرئيس الأمريكي كوشنير رئيس وزراء الكيان الصهيوني الناتن ياهو اليوم في إطار زيارة إقليمية تهدف إلى تحريك الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة. نتنياهو قال إنه لن ينفذ أي مشروع لإعادة أعمار غزة من دون نزع كامل لسلاح حماس. نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية اليوم عن الرئيس دونالد ترامب تهديده بقصف سلطنة عمان في حال عرقلت الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز، ردا على سؤال بشأن المباحثات بين طهران ومسقط للاتفاق على ترتيبات في شأن الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهل الزمنية والإنذارات، مؤكدا استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان والعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. بدوره أكد مسؤول إيراني رفيع أن بلاده قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومي الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود. في ختام النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: رئيس الجمهورية قيس سعيد يطلع بمقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس على سير عمل المجلس الذي انطلق في عمله اليوم. القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة وتكنولوجيا تحلية مياه البحر بجريس يدخل مرحلة الإنجاز. انطلاق عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافها. وفي العالم، ترامب يهدد بقصف عمان إذا عرقلت الإجراءات الأمريكية في هرمز، وطهران تقرر التحول من النهج الدفاعي إلى الهجوم الكامل. في الختام لكم تحية ضوء بن سالم في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في أعداد وتقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. حديقة البلفيدير من أشهر الفضاءات الخضراء في العاصمة تونس وأكبرها، حيث تمثل متنفسا طبيعيا لسكان العاصمة وزوارها. أنشئت حديقة البلفيدير في العام 1892 خلال فترة الحماية الفرنسية، واختير لها موقع مرتفع نسبيا يطل على أجزاء واسعة من المدينة، وهو ما يفسر تسميتها بالبلفيدير، وهي كلمة تعني المنظر الجميل أو الموقع المطل. تمتد الحديقة على مساحة شاسعة تضم مساحات خضراء واسعة وأشجارا متنوعة ونباتات محلية وأجنبية، مما يجعلها من أهم المناطق البيئية في العاصمة، وقد صممت لتكون فضاء للترفيه والاستجمام، حيث توفر للزوار أماكن مناسبة للتنزه وممارسة الرياضة والاستمتاع بالطبيعة بعيدا عن صخب المدينة، كما تحتوي على ممرات للمشي ومناطق للجلوس، وتعد مقصدا للعائلات والطلبة ومحبي الأنشطة الخارجية. ومن أبرز مكونات حديقة البلفيدير حديقة الحيوانات بتونس التي أنشئت داخلها وتضم مجموعة متنوعة من الحيوانات والطيور من مختلف أنحاء العالم، وقد أسهمت هذه الحديقة في تعزيز الدور الترفيهي والتثقيفي للموقع خاصة بالنسبة إلى الأطفال والمهتمين بعالم الحيوان. وتتميز حديقة البلفيدير بقيمتها البيئية والجمالية، إذ تسهم في تحسين جودة الهواء والمحافظة على التوازن البيئي داخل المدينة، كما تنظم فيها أحيانا أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية مختلفة، مما يعزز مكانتها كفضاء عام يجمع بين الترفيه والثقافة والطبيعة. واليوم تظل حديقة البلفيدير من أبرز المعالم الحضرية في تونس العاصمة، ورمزا لأهمية المساحات الخضراء في حياة السكان، لما توفره من راحة نفسية وبيئة طبيعية تساعد على الاسترخاء والتواصل مع الطبيعة في قلب المدينة.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: ريت النجمة،
7: ريت النجمة،
8: ريت النايانا هيتانا نجمة،
6: ريت النجمة،
7: ريت النجمة،
8: ريت النجمة،
6: ريت النجمة مع عفاف البرغوثي.

0: يلا عودة معكم مستمعينا بصوت الفنانة لسنام بالقديه. الأغنية هذه ضربة ترند نجم نسموها بلغة الفيسبوكيين والناس اللي يحبوا برشا الأغاني جيتي. أهلا أهلا أكيد فوفو جيجيس اللي نحيوها برشا الحقيقة من الفنانات المطلوبة زادة في الأفراح والمسرات وفي الأعراس وفي أحياء السهرات النسائية بربوع الجنوب الشرقي. على كل حال كل واحد وش يحب كما كنا نسمع في مراوحة شعرية بين الفنان عبدالله شيحة من الشقيقة ليبيا والشاعر القدير صاحبي شعير الليلة. سعداء جدا في صوت النجمة أن يكون حاضر معنا مباشرة وهيك باش نطرقه لموضوع مهم برشا الحقيقة. حضور الشاعر والاسم وممكن اختيار الشاعر زاد عنده قيمة كبيرة في نجاح حفل الزفاف وفي ممكن هيك فرحة العرايس وممكن برشا يختلفوا في الأسماء ساعة لساعة وكل واحد يقترح اسم يقول لك لا ماذا بيه الاسم الفلاني الفنان الفلاني وتلقى هكا تصير هكا النقاش شكون اللي رشحه أكثر. على كل حال جدل هذا الكل بالنسبة للفنان والشاعر وقت ما يحضر للفرح ينساه الكل وماذا بيه معناتها ينجح الحفلة والناس تروح فرحانة كما يقولوا. على كل حال نمشي بكم مباشرة إلى صوت ضيفنا وصوت النجمة الشاعر القدير صاحبي الشعير. نقول لك مساء الفل ونورت برنامج ريت النجمة. تحياتي ليك سيدي.
1: مساء الخير يا ورد الجميلة. مد يديك سلم باليدين مشتاقين لعيونك وجينا ما توطيش لحبابك العين.
0: الله
1: كان لوم من حامينا نبوس الراس ونبوس الجبين غير تكلمي نسمع رنينا صوت الفارقة عندي سنين.
0: أيه.
1: غير تكلمي أي سمعينا مشتاقين لكلامك الزين. نحوالك
0: الله الله عليك يعطيك صحة.
1: تحياتي ليك ولكل مستمعي عروس الصحراء.
0: بارك الله فيك سيدي وشكرا لقبول الدعوة اليوم. تقريبا هيك نتحدث على اسم كبير صراحة وأنا سعيدة جدا جدا جدا أن اليوم حاضر معنا سيصحبي اللي نحكو على اسم مفهمش كين نسمو اسمك مفهمش واحد ما يقولناش أكيد من أروع الشعراء الموجودين في الجنوب الشرقي لأن نحييك برشا ونتحدث اليوم على فنان وعلى شاعر وعلى ممكن تواضع كبير زاد في أحيائك للحفلات والأعراس. وجود الشاعر اليوم من الفقرات المهمة جدا اللي برشا من مال الفرح يفضلوا أن يقول لك السهرة حتى السهرة الرئيسية وليلة النجمة وإلا في نهار الفرح مضبية يكون الشاعر من أهم الفقرات الموجودة في الحفلات والأعراس.
1: صحيح صحيح هذا طيبة هذه ولت وانتشرت بصفة كبيرة والحقيقة جمهور متاع العراس هي في شباب وفيه بنات يحبوا يشتروا فيه أجواء معنا فرح لكن
0: نعم.
1: فيه ناس كبار والناس بعقولها حتى ناس صغار يحبوا يسموا الشعر يحبوا يسموا يحبوا يشوفوا الصورة الجميلة في القصيد يحبوا يتمتعوا بلهجتنا الجنوبية الحلوة الراقية المتينة
0: وخاصة كانت حتى زاد سيصحبي على معناتها شعر مغنى فما برشا أغاني تغنت من أشعارك من فنانين هما بيدهم تو عاملين معناتها هيك جولة كبيرة في الأفراح والمسارات ولكن ديما يبقى الأصل الكلمة وجمهور الشعر جمهور واعر برشا بينه وبينك سيصحبي تطلب برشا هيك حنكة.
1: هو الجمهور ككل صعب لكن حتى جمهور وسائل التواصل الاجتماعي أصبح أصعب منه.
0: أيوة وهذه ظاهرة جديدة ولينا ماشيين فيها
1: جديدة لأن لي بشي يقول رأيه في أي عمل
0: أي.
1: هو معناها متستر وسائل الإعلام ويؤدي للرأي بتاعه بكل شجاعة ساعات
0: أي.
1: ساعات يفوت حتى حدود الشجاعة في النقد وفي الشكر في الزور في الحالتين
0: أي كان نجح صح عليه كان لا قدر الله فأكيد مهوش بشي رحمة معنا الجمهور بيني وبينك
1: وهكو يبان الغف من السميع
0: أكيد جدا وعلى كل حال نتمنى لك التوفيق سي صاحبي. اخذينا كيكة عطاير يظهر لي من دار الفرح
1: يلا من دار الفرح في دار دختي سي صابر الشعير يحييك
0: ألف مبروك لي إن شاء الله ربي هنيه يا رب وديما نقولوا مارث ما شاء الله معناتها من أكثر المناطق اللي زاد تعرفوا بالشعر وبالقوالة ونقولوا من أكثر المناطق اللي يحبوا الخيل والشعر.
1: هي منطقة أصيلة روقها ضاربة في القدم عندنا قيم نعيش عليها ومربوطة بالفروسية وبيت الشعر وبالغناء الشعبي. الكلمة الموزونة الراقية من قديم الزمان راه هذا مش من تو، معناها كان صنفيني أنا ضمن الشعراء في مدرسة تلقيني نقطة في بحر.
0: بالضبط، وانا نحيي كل الشعراء وكل السمعين خلينا نقوله في مارث وكل من يحب طبعا الابداع في الاصوات التراثيه، لان اليوم نحكوا على ممكن الشعر اللي هو ورثتوه عن جد الجد سي صاحبي.
1: ورثناه وكانت عندنا مجموعه من الشعراء فطاحي، تو الشعراء ما ينقسم الى عدد درجات.
0: اي
1: لكن الشعراء اللي ذات قيمة اللي عنده قيمة كبيرة واللي هم شعراء كتبوا معلقات عندنا أسماء لا تحصى ولا تعد.
0: هات نرجع معاك شوي سيصاحبي. أسمع ديما نقوله حني ليلة النجمة معروفة برشا ليه الليلة الرسمية، معناتها حتى الشاعر يحضر لها روحها بالقداء، وانت من الأغاني اللي تشهرت بالقداء اللي هي ريت النجمة شيعت عيني الفوق ريت النجمة، ولهذه بالنسبة
1: ثم توضيح نحب نقوله.
0: قولي ترى
1: ريت النجمة هدية موجودة في عمل للفنان القدير الملحن الكبير محمد حسن.
0: محمد حسن الله يرحمه.
1: وثم إشكال هل هي جملة تونسية أو جملة ليبية.
0: صحيح.
1: محمد حسن كان من الذكاء أنه قدمها في العمل متاعه بدون إيقاع.
0: أيوة.
1: الإيقاع الليبي معروف. حتى علاش ما برشا مختصين قالوا أن العمل هذا أصلا تونسي.
0: أيوة.
1: يبقى كيفاش دخل تونس بالشكل هذايا؟ دخل عن طريق فنانة رقيقة جدا اسمها لميا الربودي ونحييها.
0: لميا البودي.
1: لا الربودي.
0: الربودي. الربودي. أوكي.
1: يعني تسمى البودي والربودي.
0: أيوة.
1: جدية بالضبط. هي اللي دخلتها وكانت عندي بعض الأعمال أنا وياها وكنت نأدي فيها أنا وياها في المناسبات وفي المهرجانات.
0: أيوة.
1: ثم واتت أن محمد حسن ملك التورنيه بتاع فنسيس فنسيس بالبغل وعمل سهرة في جابس وكنت أنا لنشط في السهرة. فقدمت البنية هذه سمعت الأغنية لمحمد حسن وأعجب بها أي إعجاب أي إعجاب.
0: أيوة.
1: لكن نزال وبعدها أخذها الشاب عماد وخذها برشا فنانين واللي يغنوا فيها المشكل
0: هيك علاش برشا من الناس معناتها ما يعرفوش القصة الأصلية وهذه هي القصة الأصلية
1: وانتشارها لم يربوني وصاحبي شيء.
0: أكيد يعطيك صحة سيصاحبي على التوضيح. باك جميل جدا.
1: ليلة النجمة.
0: ليلة النجمة أعطينا هيك فكرة.
1: ليلة النجمة عبر التاريخ.
0: أي.
1: كانت قبل العراف تعمل بالطائفة.
0: أي.
1: لما فرق الطوائف هذه. وبعد تطورت الأشياء مع مرور الزمن جت تتغير الأشياء ولا المزيد وبعد ولا الفرق الفرق الموسيقية المعروفة وبعد طلعت الأسماء بتاع الفنانين المشهورين في الجنوب فأصبحت ليلة النجمة يأسسها فنان وفي آخر السهرة في كل بلاصة هي تختلف راهي مناطق الجنوب فيها اختلافات لكن جميلة جدا. في الحمة تجي النجمة بشكل في مارس تجاه بشكل في تطاوين بشكل آخر.
0: صحيح.
1: في جربة مشيت نجاها بشكل آخر. كل منطقة عندها عاداتها وتقاليدها مانيش عارف أصولها شنية هالعادات هذية.
0: هي ممكن طرق احتفالية معناتها كل واحد كيفاش يحب.
1: ممكن حركات نتاع الدولة الفاطمية، هي الدولة الفاطمية مؤثرة ياسر في الأمور هذه. يبقى ما نعرفوش أصولها كيفاش.
0: واضح.
1: الحنة موجودة في كل بلاصة، يحنوا العريس يجيبوا الحنة من ذا العروس ويحنوا العريس، الحاجات هذه موجودة نصورها في كل بلاصة.
0: أيوة.
1: ثم جزئيات أخرى تمتاز بها منطقة عن منطقة.
0: باهي، نحكوا على مارس تحديدا وأنت أصيل المنطقة بطبيعة، كيفاش تكون ليلة النجمة في مارس؟
1: ليلة النجمة هي قمة العرس. قمت في ليلة النجم.
0: أيوة.
1: تصير فيه الفرحة الكبيرة وتتلمت فيه الناس الكل. ثم مناطق يجيبوا العروس لدار العريس تسهر وبعد تروح.
0: أيوة.
1: هي العروسة بتعمل سهرتها وحدها وحنا عنده سهرة من حجمة.
0: ايه
1: كما قلت لك أسسها فنان قبل كانت يغنوا حتى شوية بالصوت وكان في لذبة هم وفي الأخر نعملوا الحنة ونعملوا الحاح. ثم الحاح هذه ممكن موجود في البلاصة مش موجود في البلاصة.
0: واضح. قل لي حضور الشاعر وقت ايش ماله بالنسبة لكم في مارس؟
1: تول أنت والشاعر أنت والتاريخ نتاع الشاعر وانت كيفاش يتصرف الشاعر في العرس. ثم اللي يجي يعمل سيتاسيون ويمشي.
0: أيوة.
1: ثم اللي يجي ويحاول ان يضيف حاجه للبهرج نتاع العرس.
0: ايوه
1: كل واحد وطريقه.
0: حضورك صاحبي ماذا بيك تمشي اكثر ما انت تعيش جو العرس كانك مولى الفرح والا تحاول تخليها في اطار فقط الالقاء الشعري والمروحات الغنائيه مع الفنان اللي يكون معاك؟
1: لا يعني الحقيقة وقت نلقي القصيد نحاول أن نبعث في القصيد روح أخرى. نقولش قدام المستمعين نشد الميكرو نقولش لا القصيدة يجب توصل للناس كما كتبت في داخل الشاعر.
0: أيوة لأن عادة
1: نوع من مساحة النص. النص أن يكون مسرح شيئا ما. حركة الشعر مهمة جدا. قسمات وجهه مهمة جدا. لباس الشعر مهم جدا. كل الأشياء الجوانب هذه كلها خطر توا عفاف أختي. العين هي اللي تشوف وهي اللي تسمع.
0: صحيح. نقولوا إحنا وهرة الشاعر ولا الفنان لازم فما وهرة هيك وكاريزما يكون حاضر
1: مهمة الفرح. هذاك مهمة خطر هو الشعر يوصي القصيد. تستم قصائد الحكمة وقصائد النصح وقصائد يجب يقولها من منطلق هو يكون فيه على الأقل في ربوة.
0: أي
1: حتى ربوة مش محسوسة ما يكون أعلى شوية منه.
0: توبيناتنا سيسحبي يدخل مولى الفرح في القصائد اللي تلقيهم يقول لك مثلا بربي القصيدة الفلانية اختانا منها ولا هذيك ركز لي عليها أكثر ولا حاجة؟
1: هم مناطق مش ياسر يسمو إلا الشعر على النجع على الفروسية وعلى الخيل وعلى التراث حاجة في الغزل يحبوها.
0: أيوة وهذا
1: المناطق مش كل.
0: أي.
1: لكن المناطق الأخرى كلها عادي بقول شعرك في مثل اليوم.
0: أيوة طبعا هذا حبينا نبين الفرق بين منطقة وأخرى وشو يشرطوا معناتها في فرحهم لأن ثم زالت الحشمة فما مناطق يقول لك كلامي تقالش معناتها قدام العموم.
1: فاضح الشعر الفاضح.
0: أي.
1: عندي منها موقف لا نكتب ولا نخلي من يقول
0: به من أكثر القصائد المطلوبة توكي تكون حاضر في سهرة من سهرات النجمة ولا في إحياء حفل زفاف شيء أكثر حاجات اللي يطلبوها منك الجمهور وهكا وتحس فما تفاعل وممكن يحفظوها ممكن يتفاعلوا معها
1: الحقيقة الجمهور يتكرر اللقاءات معه يطلب الجديد لكن عندي قصيدة نزلت باطية البهير
0: هيلة برشا نجم نقولوا منها شوي
1: نجم
0: أي
1: ما زلت يم العيون الكبار وما زالت الشمس نور النهار وما زلت ما خذيت حتى قرار ولا يوم ضغضت رفية خياط وما زلت تيار داير غبار وما زلت يا مهرة الخيل واتي وما زلت باطي وما زالي ما بغاشي واتي وما زلت ما بين الأمواج نموش ونموش زيك ما عرفت الخروج وما نقول لك كان صبري وحطاتي وما زلت باطي وما زال ريحي ما بغاش يوم
0: الله عليك طبعا هنا مرافقتها والله بيني وبينك شوي شوي صراحة احنا الجيل الحالي قاعدين هكا نحاولوا أن نحفظه شوي هكا
1: ما زلت في الأبناد ما زلت نقطع واد نلقى واد ما زال بي يميعد الميعاد وحتى الصديق في غيبتي متواف عودي جدي دخن برد السواق
0: ودن
1: اللي هي بشعلة لهوط ومهر شرد وتقطعت لمراد وطيحت زادي طاح من مخلاتي والأيام حجمت على الكبير انقاد والأيام لواطت السين تطواتي والأيام نيرة وحايفة وجداد والأيام دعب القرب قرباتي والأيام هي شيبت لولاد وعادل بغطي يقول هذه بطاتي وما زلت يسود الهذب مشاد وننحب على برك وبيه انهاتي ونقطع برور الواسعة وسناب مجازات سنجازات بري خاطي ويوقد الواكل لازم هجوات وتوصل سفينة رحلتها للشاطئ ونار يجب تبعد على قدر ما يبعد بشكل واقعي طول عمرها واقعي ما
0: في الصميم هذه ما شاء الله عليك والله. هذه من القصائد اللي بتبيعها غنوها برشا, وحتى من أكثر القصائد المحبوبة للأمانة هي يا موج البحر, مش عارفة يحبوها برشا, يطلبوها حتى في المناسبات هيك ولا
1: يطلبوها في كل الأماكن هذه. هي هو قداش المجروح يدس
0: أي
1: فما الأخرى اللي غنوها أمينة فاخر
0: أي
1: اسمها جرح المجاريح.
0: جرح المجاريح اي
1: اليوم عندها رحيل
0: اي, برغم اللي هي المعنى متاعها ماخذ شوي حزن لكن في الافراح سبحان الله تتحول كانها
1: طبعه اكثر ما يتمس سويداء القلب.
0: ايوه
1: ترائح كثيره. هو علاش الاشياء كيفاش تنجح القصيد او الاغنيه كيفاش ما تنجحش وقت يوصل الشاعر يمس عده شرائح
0: بالضبط.
1: يحكي على جروحه هو الخاصة, يحكي على جروح الناس التراكمات اللي عنده مما يحدث أمامه في يومه هذاك يبني فيه تراكمات تخرج في شيء في في في قالب قصيد يوصل للناس. أما يحكي على جروحه الخاصة يبقى وحده
0: أكيد. هو الشعر بحر, ولكن كل شاعر كيفاش يوصل الإحساس هكا للجمهور وللناس. فنتصور كي تقول يا موج البحر مفهمش واحد ما يبدأش يغني فيها بالصوت فينا الكل حكاية. فكي تلقيها هكا شنية تقول هتا نذكروا بها شوي.
1: نقول يا موج البحر
0: أي
1: أنا ولد الصحراء.
0: أيوة
1: واش يلز الحي يطلب البحر.
0: أيوة
1: ويا موج البحر ما بعدهم دياري اكتم كان فيك من يكتم السر.
0: سر
1: لا عوام الموج لنعانة الواري لا عين المسكينة قاوم فهر الحافظ. هيا موج يا بايع وشاد هدي هدي خلي المرض تكبر مر
0: يا موج القلب
1: يا نحيب القلب يا عيني يا عيني السكيبة ومن فراع الليل في بقاتر تبك قلبي ما يحسابها الفربة جنيبة وما يحساب الوقت يا عيني يفك الحاصل يا ليال نفريتك صعيبة
0: أي.
1: وحتى الوقت خان ومعاك اشترك حاصل يا ليال كل حد ونصيبه الحلو يدوم يدوم ويعقب المر ويا موج البحر أنا ولد الصحاب واش يلد الحين يكوب البحر يا نحيب القلب يا عين السقيبة لا يا موج البحر أنا ريت الموال في ليلة شتاء وبجود المطر واللي ما نسيه يظهر لي نسان لقيت بالعين ولا جاني خبر حتى كان يقول وبلغة معاني نفهم ايش يقول من هزة شفر حليل العمر تمر هالعمر اللي فان لا ذمون الناس لا واحد شكر ويا موج البحر يا موج البحر.
0: الله الله عليك برافو والله من القصائد الجميلة جدا. قولي سي صاحبي نعرف معناتها ممكن هيك تواجدك في بعض السهرات واللي ديما فما جمهور غفير جدا الحقيقة للشعر جمهور سميع برشا فماشي هيك لقطات كانت مؤثرة بالنسبة لك أنت كشاعر لأن الشاعر لما يغني أو لما يلقي القصيدة متاعها فأكيد يعيش معها بكل أحاسيسها ولكن مع تفاعل ممكن البابا ولا مولى الفرح ولا مولى النوب كما سموها حني يخلي شوي الأجواء هيك تزيد حماس أكثر. تذكرش لقطة من اللقطات اللي كانت بالنسبة
1: عدة لقطات تمر دراماتيكية للأخر تحسي أم العريس تبكي العريس ما تتأثر. مرة نلقي في قصيدة في حلقة هكا في الحلقة
0: ثم
1: واحد خرج من قدام الجمهور
0: أيوة.
1: جاي يجري وركز على ركابة وحياني وما بكل تلقائية لا برشة برشة تأثير
0: معناها لهنا مدى تأثير الشعر والكلمة على
1: لا تأثير النص الشعري كالسحر راهو
0: أي توا
1: ما تحسس فما ناس والله بالأحزان الشعر كأنك تقولي في أي كده
0: أي صح صح. هو القوة الكلمة أنا كيفاش توصلها بإحساس لأن حتى طريقة الإلقاء عندها دور كبير
1: مهمة جدا مهمة الارتكيلاسيون مهمة
0: أي
1: النص إذا ما تقالش بحب الطلاقة ما يوصلش للناس.
0: وهيك علاش يمكن زاد
1: عندي الميزة هذه ميزة الإلقاء أني حاول نعطي الكلمة حقها ونطقها كاملة من أولها من أول حرف لآخر حرف ينطق يقال.
0: اي وكلام يمسنا الكل معنا تقريبا. انت خطبت الام، خطبت البابا، خطبت المجروح، خطبت المحب، خطبت الناس اللي عندها برشة وجايعة ومدسوسة، وقلت قديش المجروح يدس، وخليتنا ننطقوا معناها كان غنوها كأننا نعبروا على اللي في داخلنا اللي ما نجموش نعبروا عليه، لان ساعه الواحد ما يتقنش التعبير، ولكن محلها كي يلقى شاعر يعبر بداله، معناها يعبر في بلاصته.
1: هذاك علاش يكون فما نوع من الود بين الشاعر وبين المستمع المجروح.
0: اي
1: اشكال
0: اي برشا من الناس ممكن زاد سيسحبي. فما حاجة أخرى اللي ممكن تو مستمعينا في تونس الكبرى معنا ما يعرفوش، للسهرات متاعنا يكثر فيها الناس اللي تحب الشعر، ويقولك علاش معناتها يحبوا الشعر بالذات، لأن اليوم يظهر لي صورة واضحة جدا معناتها الشعر
1: أنجح سهرات
0: أي
1: كانت في مدينة سكرة في تونس العاصمة.
0: كيفاش ترى كيفاش خليتهم يحبوا الكلمة ويحبوا الشعر
1: بشكل ما كنتش نتصوره حتى أنا. هي أريانا، منطقة أريانا فيها برشا ريف.
0: أيوة.
1: والريف يحب الشعر. كنت نعمل في سهرة أنا والفنانة ناجحة جمال.
0: نحيوها
1: نحيوها. هي تعمل نمر ولا نعمل نمر.
0: بيه.
1: فأدت الشعر عندي جمهور ما تصورش في عقل. السهرة الأخرى اللي كانت ناجحة جدا كانت في الساحل التونسي.
0: أيوة.
1: في عميرة الحجاج مبارد كمان قطيرة في الشيء المسيح شدوني للفجر للظهر الفجر وانا نلقي في الشعر.
0: انت بيدك معناها مستغرب كيفاش هم يحبوا الشعر في منطقة مش معروفة بالشعر.
1: بالضبط. خلي انك في الجنوب وانك تقول لي حاجة اخرى.
0: أكيد. على كل حال إن شاء الله موفق ديما سي صاحبي، وهذه من الحاجات اللي نفتخر بها، راه اليوم نلقوا أفراحنا ومسراتنا فقرة أساسية وحاجة أساسية هي تواجد الشعر، خاصة في فروحاتنا، في تقريبا في مهرجاناتنا. هذه حاجة تربينا عليها وكبرنا عليها، واسم عن اسم يفرق. على كل حال نحييك برشا، نعرف الحديث معك ذو شجون كما يقولوا، وما يكفيش أن مش خصولك الوقت هذا الصغير، لكن حبينا اليوم نعرفه بالحق قيمة حضور الشاعر والفنان، واختيار زاد الأسماء مهم جدا، حتى الناس الكل تبدأ يقولك والله العرس الفلاني كانت سهرة رائعة جدا والعالمية كما نقوله بلهجتنا. فطبيعي جدا هذا بمجهودكم وبرشا حنكة. الشاعر يزم يكون ذكي جدا حتى يتفاعل مع الأجيال الموجودة، وهذه اللي لاحظتها فيك سي صاحبي.
1: ضروري أن يكون ذكي، ضروري أن يكون على فاز، يكونش
0: أي
1: الركب، وضروري أن يقرأ حساب كل شيء.
0: أي
1: كل شيء حتى الجزئيات الصغيرة هي مهمة جدا.
0: به هات نختم الحوار هيك الكسير هذا بحويجة تهديها لكل من يحضر الفرحة ولا في عرسة، ولا أنت بيدك تحب هيك توصل له إحساس رائع من خلال أشعارك وصوتك.
1: خذ من أكبر التجربة.
0: أيوة.
1: كبرت. وامشي على منعتك وديما العزايم عالية خبتها وزالة معقد. شكرا لك عزيز.
0: يعطيك ألف صحة، نورتني برشا سي صاحبي. شكرا على تواضعك رغم اسمك الكبير ما شاء الله، وإن شاء الله موفق ديما. وكي نقوله سي صاحبي شهير نقوله إبداع وإتقان كبير جدا للكلمة. نحييك يا سيدي، إن شاء الله ألف مبروك مرة أخرى لعيد الشهير. أنا بالصدفة طلبتك يا أخي، طلع عندكم مناسبة ما كنتش نعرف. إن شاء الله
1: حييك الجماعة كل يحييك
0: يفضلك يا رب. شكرا لك، يعطيك ألف صحة. أكيد نورتني برشا في صوت النجمة الليلة، الشاعر المتميز ومحبوب برشا أجيال الحقيقة، للناس كل يحبوه سي صاحبي. مشكور جدا لك، عطينا فكرة على أهمية تواجد الشاعر في السهرات وإحياء السهرات وحفلات الزفاف، اللي إن شاء الله موضوع حديثنا بعد شوي. اليوم اختياركم للشاعر وللفنان سواء كان من تونس ولا من خارج تونس، اختياركم لقاعة الأفراح هل هي حاجة معناتها تقليد جديد وإلا بدينا نفقده شوي الحقيقة في الجو التقليدي اللي خص أعراسنا التقليدية اللي كما نحكو عليها في كل مرة؟ بعد النغم رجعين متغيروش الموجة.

0: يلا تحياتي للجميع. سهرتنا متواصلة معكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتوا تابعوا فينا. كنضيف وصوت النجمة الليلة شعر القدير صاحبي الشهير، كما سمعتوا هيك الحديث عن ليلة النجمة اللي هي ليلة مميزة في حفل الزفاف. إن شاء الله ربي يهني الناس الكل، إن شاء الله فرح دائم. وكما شفنا الحفلات والأعراس الحقيقة، فيما أعراس تتحول إلى مهرجانات ما شاء الله تبارك الله، فشفنا تطور كبير في مستوى الاحتفال. شفنا زادة شكون يخرج شوي من المنزل ويخرج شوي من الدار ومن الحوش ومن القرية اللي هو فيها ويختار الزفاف متاعها باش يقيمها في سالة وقاعة أفراح. فاليوم استدعاء الفنانين زاد كيف من دول شقيقة وصديقة، وممكن أسماء كبيرة اللي تطلب مبالغ مالية، معناتها نجم نقوله مثقلة شوي مقارنة معناتها بعرس متواضع يكون بإمكانيات متواضعة. أنتم كيفاش تشوفوا الاحتفالات اللي قاعدة في المدة الأخيرة هيك يعملوا فيها برشا من الناس وبرشا ممكن عائلات، مع احترامنا لكل المقترحات وخلينا نقول الاختيارات الشخصية، ولكن احنا نتحدث كمعناتها عادة، هل تعتبر عادة حميدة، عادة مميزة أنك تعمل عرسك في سالة وتستدعي فنانين وتكون كل شيء في السالة، وإلا بالنسبة لكم فقدت شوي، خلت جو العرس التقليدي معناتها بداية لشا شوي؟ شنو رأيكم؟ ماذا بينا تعطونا تجاربكم، وزاد رأيكم يهمنا برشا. خلينا ناخذ أول تليفون حاضر معنا، نقول لكم مساء الفل، مرحبتين.
1: مساء دقلة ولا عسل.
0: أهلا سهلا، عايشك ربي فضلك. إن شاء الله الليلة نكون هيك عملنا بكم جولة في مختلف العادات والتقاليد وجونا.
1: عايشك
0: نتعرف عليك، فقط ذكرنا بالاسم والبلاسة اللي تكلمنا.
1: أم عبد النور. أم عبد النور من
0: عليك، مرحبتين بيك يا أم عبد النور، أهلا وسهلا.
1: تحية ليك وتحية لخويا صاحبي شرير جاري راهو من مارس.
0: أيوة جار وصل عليه النبي، وانت اليوم يظهر لي خليك تهز التليفون من غير ما تشعري.
1: والله يعني راني كل جهة نطلب، أما ساعات تحصل ساعات لا.
0: مرحبا بيك يا للا. هاي يا سيدي، قولي لنا أم عبد النور، كيفاش تشوفي بالنسبة للاحتفالات اللي تم؟
1: الطبيعي والتقليدي في الدار خير. يعني عندي نية بذير هذاك اللي يكونوا فيه في الصلاة وكل يجبوا في فنانين غالين هكا، معنا الناس نقول احنا معاش باش نخلطوا على بعضنا. أما كتاب في الدار سهرية سمحة وسهرية الناس كلها تجمل جي أحلى.
0: تقول انت كل معناها العائله تاخذ راحتها مش كما في صاله،
1: في كل شيء معناها الناس كلها تحضر كبير وصغير. بالله صاله سامحيني احنا زي نحني العلاي ما في الناس صاله نهزوا المارس نمشوا للجابس قديش منهزوا نقول احنا من كار ولا من نقل ترى يولينا مصاريف اكثر يولي هذاك.
0: معناها تقولي انت
1: تعطيني هنا نعملوا في الدار، احنا مطرح نعملوا في ديارنا عندنا لو ساعه ونعمل في ديارنا.
0: هي تولى حتى في الدار سامحيني ام عبد النور، ولو كانها قاعه افراح معناها تتزين بطريقه ممتازه جدا.
1: سامحيني جمعه اللي فاتت زوج ارتاب صلى عليهم ورب يهنيهم عمها صاله كانها في الصاله.
0: ايوه
1: جابوا هكا الديكور وكل شيء ما جابوا، والناس كلها حضرت الناس كلها فرحت.
0: شو رايك في اللي يقول انك تعملي مثلا كما هيك في الدار؟ مرهق برشا ويتعب برشا، حتى معناها تلقي عيله كامله ساكن تعبين من اول الفرح للاخرى.
1: هو تعبنا ما نقول لك لا، انا يعني ما هم وضع جيراني بوتي معناها تعبنا فيه امر قد مخلوف
0: به. فما شكون يقول لك زاد الصاله ولا غير الصاله ولا هالمصاريف الزينه الكل بصراحه خلت برشا شباب ولا يخاف شوي من العرس.
1: يقول لك يا ياسر ولا تغلى يا اختي ياسر يا راه ثم ناس ما عندهاش راه ياسر ولينا نمارو في بعضنا في كل شيء راه ياسر طلعي بكل شيء.
0: واضح به نحترم رايك.
1: العرس قبل طبيعي يا اخي.
0: اي تقولي انت على معناتها على طبيعتها الناس الكل.
1: اي ماني قلت لك تو ايش عندك ايش عندك لا مظاهر ياسر طمعيني ولا مظاهر ياسر وفلوس ياسر ماشي.
0: واضح باهي لالا، شكرا لكم عبد النور نحييك برشا. مباركة تقول بصراحة العرس جو في الدار وواحد يفتق مواهبه في الغناء في الشطيح في الصغاريت، وأكيد هذا طبعا رأي الجمهور، فمشكون اللي يشوف العكس، فمشكون يقول لك أنا مضبية كي نفرح ما غير ما نبقى تعبة، معناها مضبية نفرح نحس بالفرحة مش نبدأ تعبة ونجري مع السخانة مع كذا مع ما شاء الله يبدأ عرش كبير تلقى العدد الحضور ما شاء الله كبير ما نقيمش بيه ممكن زي جدا نحس روحي مقصر شوي معاهم. تو نشوفوا رأي المستمعين. مرحبا بيك خويا ولا أختي، أهلا وسهلا.
2: هلتين.
0: تحياتي سي عبد الله، أهلا وسهلا بيك.
2: وبك أكثر.
0: عايشك.
2: اللي عامل معك وسهلا المستمعين.
0: شكرا. سي عبد الله كانك متغش شوية.
2: لا لا ما نغش.
0: يوم شو العقلية هذه الكل ماله. مرحبا بيك يا سيدي، رأيك في الموضوع سي عبد الله.
2: والله الموضوع مهم ياسر. ساعة نسلي بالتحية ساعة صاحبي شعير. ولخص لك هكا نقرب شوي. في فترة من الفترات وقاعد التو طايفة غبنتن.
0: أيوة.
2: طايفة غبنتن في الجنوب الشرقي تلمذ المحفل، لحقت عليها ليلها سنين قريبة فهمتي ولا. يبدأ المحفل متقابل من الرجال ومن الناس من الطايفة تمشي. ويغنوا ويدوروا ويصير ولحن الريح ويفتح العرس طبعا بالسلطان وبالعائلة ويمشي الرمو هكاكة ليل يوصل الناس كل ومجملين المحفل ودنيا نقول احنا عليه الملح فهمتي ولا.
0: دنيا باهية
2: دنيا باهية. وتو تو ليل البارحة لولا قدانا هنا الشعراء تلقى الشعراء يغنوا والشان من غادي. وهذا عمر اللي كان يجي قد ما يدير ويجيب ويتفرج ويستمتع كل شيء ما عندنا ما نقوله، لكن ما مش ما فرح مش متكاملة في
0: واللي يهز هذا الصورة اللي أنت تحكي عليها الكل ويعملها في السالة ولا في قاعة أفراح، ومعناها ممكن حتى في الدعوات تقتصر على فلان وفلتين معناتها ما يستدعش ماله الكل.
2: لا هيك احنا ما قدانا عليها ما نقدوهاش وما نبغوهاش وما تجيش قدانا فهمتي ولا. احنا قدانا قاعدين يدوروا بالبخور في المحفل وقاعدين نمشوا على طولنا ونعشوا في ساحة 200 متر مربع فهمتي ولا.
0: معناها عادة بالنسبة لكم ما زلتوا ما مش موجودة عندكم.
2: لا زي هيك هيك زي ما عمل الشعرس قدام احنا كيف تمشي من حوشك وماشي الصالة وبالاستدعاء واقف الفم ودخل احنا العرس مفتوح المستدعاء الناس كل
0: بيه حاجة بيه برشا. انا اليوم حافظين على الاقل على شوي من برشا عادات هيك.
2: فأنا عندنا حاجة واحدة شوية احنا بنقرداننا لان حالي البشرية قدام ياسرة معناتي تقولي ذبح ياسر وتبذر ياسر يعني 3000 لحم و2000 و500 و2000
0: اي هذه عادة تقول انت لازم يبدلوها يحاولوا.
2: هو ما قدش يبدلوها ما هو في وسط ناس اخوتها وحاسر ياسر هذا نخليه وهذا النذيه هكو يناديها الكل تكسر قدان الكثرة.
0: واضح
2: ياسر تكسر
0: واضح.
2: اما الشعر
0: اي
2: الشعراء لو كانوا يحافظوا على التقاليد في الجنوب توهم من اللي خلقنا غارجين احنا 30 عام من عهد محمد الضرابط الله يرحمه التو اذا عطتوين مشكورة تحي في التوراث ويحكوا على التوراث دين فهمتوا ولا. ويوصلوا للي يقولوا الموقف. الموقف راهو زي طائفة بنت برا الدادة بالوثاق فهمتي ولا.
0: اي معناها تقول انت ما لازمناش ندخلوها بعضها شوي لان ولينا نشوفوا عرس.
2: ما عادش انا تو بكري في تاريخ بكري ما دخلتش ياسر ميدانه.
0: اي
2: ومن كنت نغني هنا في بن قردان ونغنوا في نغنوا نجيب البادي ونجيبوا الاخضر نجيبوا اللون العطف فهمتي ولا.
0: اي
2: تو عاملين برنامج ما تجيبش اللون العطف وغني لها البل وترشتي فلان طيب هم البل ما زالوا قادرين عاملين لها قدر البل مام وانا قدر الزوزارة ويعرف ويعرف العرش يعني يسمى حاجات قد ما داروا لها ما تركبش. الشعر عند الموقف أنت ولا في الجنوب الشرقي الشعر الموقف.
0: واضح. شكرا ليك سي عبد الله يعطيك صحة لأن ما عشدنا برشا وقت. هذا رأيك نحترموه أكيد. هو للأمانة برشا من الناس تستنى للحوار. فما تليفون أخير نخذوه مثالش إذا فما تليفون. مرحبتين.
3: أهلا مرحبا.
0: أهلا وسهلا تحياتي ليك ستهر العكريت. مرحبا سعلي. سعلي مرحبا الله يخليك يا رب. شكرا. قول لي سعلي
3: أختي عفاف عتني نفسك ما حكى لك العادات نتاع مطمط.
0: أيوة
3: معناها العادات القديمة وكل، والعرس عربي والجحبة عربي والبوردة والبدو والعرس مانا العلامة صيح بالدراب العلم والعادات مانا هذيك كانت كل تو تبدلت. أي ولد كما كان السيد يحكي تو احنا ما يناسبناش الصلاة زهرية عربي وخير من فرقة، تو الفرق عبدوها بثلاث ملايين تجيب شعراء ويتعدى عرس رايض وما فيش هرج وما فيش دبك كبير وتصير لفيه خصامات خير أرتح.
0: واضح واضح، شكرا لك شعلي. على كل حال هو مازال مفتوح الحوار في الموضوع هذا، ان شاء الله نرجع له باكثر تفاصيل. ان شاء الله تكون سهره طيبه واستمتعتوا معنا مستمعينا، وديما مجرد هيك اراء نستفادوا منها الناس الكل. هذه هي اعراسنا عاداتنا تقاليدنا، وهذا هو موضوع حديثنا الليله في النجمه. شكرا ليك ذو بن سالم كنت حاضر معنا، فيصل جميل زادة، شكرا لكل الفريق اللي كان مأمن معنا. عدد جديد ان شاء الله الحصه القادمه زادة كيف كيف باش نمشوا فيها العادات اخرى وتقاليد اخرى. اجمل تحياتي عاطف البرهومي، ان شاء الله ليلتكم زينه وان شاء الله افرح دايما.

موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. قال الرئيس المدير العام لشركة القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة وتكنولوجيا تحلية مياه البحر بجريس رياض بن خليفة إن المشروع دخل مرحلة الإنجاز من خلال القيام بدراسات معمقة والترفيع في رأس مال وفتح عملية الاكتتاب، وهي خطوات مهمة. رجح رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عيادي إمكانية عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى نسقه الطبيعي في غضون 10 أيام أخرى. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل للحبوب. في العالم، جددت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم خرقها

نكرهك ونحبك نهجبك ونعزك نتركك نرجع لك والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشير والله

موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل هنا من إذاعة تطوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يطلع بمقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس على سير عمل المجلس الذي انطلق في عمله الاثنين. القطب التكنولوجي للطاقات المتجددة وتكنولوجيا تحلية مياه البحر بجريس يدخل في مرحلة الإنجاز. انطلاق عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم بمختلف أصنافها. رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة يرجح إمكانية عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى نسقه الطبيعي في غضون 10 أيام. وفي العالم، الرئيس الأمريكي ترامب يهدد بقصف عمان إذا عرقلت الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز، وطهران تقرر التحول من النهج الدفاعي إلى الهجوم الكامل بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياش، إلى اللقاء.

0: حقية إذاعية حول العمارة التونسية
1: معمار المناجم. معمار المناجم
2: حين تتجول هنا في مدن الحوض المنجمي المتلوي أرديف أم العريس منديلا ستشاهد بنايات قديمة ظل جزء كبير منها شامخا شاهدا على من مر من هنا. فمع اكتشاف الفصفات في أواخر القرن التاسع عشر بدأت المعاول تحفر في باطن الأرض بحثا عن الثروات وبدأت الأيادي تبني فوقها عمارة. حرص المستعمر على تحويل هذه المناطق القاحلة إلى مناطق تمركز حضري. السيد محمد السعيدي أستاذ بجامعة جابس وباحث في مجال التراث والتنمية الثقافية
3: في 1885

0: وثيق بالاستغلال المنجمي، نحكو على معناها الأحياء والتشكلات السكانية بمناطق المناجم. هي في الحقيقة معناها فكرة جابها المستعمر للمناجم باش يشد بها لإطارات المسيرين متاع شركة الفوسفات، قام بتشييد وإقامة أحياء على الطراز الأوروبي.
1: قام الاستعمار الفرنسي في البداية بتوطين عمال أوروبيين في مساكن للأوروبيين في قرية أوروبية، والمعروفة عند بالنطق عند أهل الجهة وحتى غيرهم بالفيلاج اللي هي لوفيلاج اللي هي قرية، هي مساكن أوروبية على النمط الأوروبي، يعني مساكن حدائقية، مسكن تحيط به حديقة، سياج غير مرتفع، أسقفها بالقرميد الأحمر وهناك أسقف أفقية.
0: هي مجموعة بنايات متتالية نقوله نحن، أول شكل شطرنجي يقولوا هم تشكلات شطرنجية.
1: هذه النواتات الأولى للمدينة اللي كان في الأصل قرية، إلى جانب الوظيفة السكنية شيء طبيعي، الوظيفة الاقتصادية المرتبطة باستخراج الفوسفات، ثم الوظائف الاجتماعية اللي هي المستشفى، ثم الوظائف اللي نجد كذلك الوظائف الترفيهية اللي هي ملاعب كرة الحديد، ملاعب كرة التنس، ملاعب كرة القدم، ثم بالجانب البنية التحتية المرتبطة بالنقل، محطات القطار إلى
0: المدارس ورياض الأطفال والملاعب كملعب التنس وملعب الكرة الحديدية، وفر لهم مراكز البريد، وفر لهم حدائق عمومية، وفر لهم المسابح، الكنيسة معناها للجاليات الفرنسية المسيحية، كل المرافق معناها مستعمر هذا حب يوفر الحاجات هذه باش يشد بها المسير متاع الشركة ويطيب معناها العيش في المنطقة هذه.
1: إذا تحدثنا عن نمط البناء الأوروبي اللي فيه سكن حدائقي، فيه أحيانا يكون مساكن متلاصقة، أحيانا تكون متلاصقة فقط بسياج الحديقة والسياج كان ارتفاعه منخفض، تحيط هذه المساكن بالمراكز الاقتصادية والإدارية ومع وجود مثلا كنيسة إلى آخره.
0: من خصائص الحي الأوروبي هذا أنه جاء على الطراز الأوروبي، كل بنية منفردة بمعناها وحدها، فيها أسقف كرمودي، الأسقف جابوها معاهم المستعمر من فرنسا، وعندهم زاد السياج متاعها كان مميز، معناها ثم سياج خشبي وثم سياج من القوالب الإسمنتية، والبلاط متاعهم معناها مستعملين معناها المادة الرخامية، كل بيت فيه حديقة عمومية معناها خاصة متع بالنباتات الزينة، معناها زاد حتى النباتات فكروا فيها وجابوها من فرنسا، معناها باش ما يخلوش تلكة من الإطارات، ولا واحد يقول لك هذه معناها منطقة قاحلة، لا، حب يوفروا لهم كل شيء باش يشدوهم، وديك سياسة المستعمر باش يشد بها الوافد على المنطقة المنجمية.
1: يعني هو نمط معماري أوروبي لنقل في فضاء وجغرافي مختلف نسبيا.
2: ليس بعيدا عن قلب القرية الاستعمارية النابضة بحمرة أسقفها ونظافة شوارعها وجمال مساكنها، تناثرت بنايات أخرى مختلفة الشكل واللون.
1: هذا المشهد دعم وطعم بمشهد ثقافي آخر من ناحية البناء، وهو المشهد المباني المخصصة للعمال، ثم المباني التلقائية التي بناها شيدها العاملون الوافدون على هذه المنطقة.
0: بقية العمال اللي وافدين من الجاليات الأخرى الليبيين ومغاربة وجزيرية هما معاشوا في أحياء معناها فقيرة مضطهدة، معناها حتى المباني بتاعهم مباني تقليدية، معناها بوسائل بدائية، مثلا استعملوا الطين، استعملوا القالب، استعملوا الحجارة، معناها شابوها من الأودية والجبال القريبة من المداشر.
1: وبدأ التمييز في الأحياء في التوزع الجغرافي، الربارتيسيون جيوغرافيك، بين نواتات المدينة الأولى الأوروبية وحولها أحياء العمال. مثلا نتحدث على باتيمت لاغار، باتيمون لاغار اللي كانت مخصصة للعمال، فرديف ثم العرايس. نتحدث على البدايات عندما وفد الجزائر الأخوة الجزائريون معروفين في تلك الفترة بمناطق وفود، مثلا السوافة. نتحدث على النزلة، نزلة خاصة بالسوافة. كذلك نتحدث على أحياء الطرابلسية خاصة بالأخوة القادمين من ليبيا في تلك الفترة اللي هي قبل 1911 ليبيا كانت معروفة بطرابلس، المراركة القاطنين القادمين من المغرب الأقصى.
0: معناها نقولوا أنا إحنا مثلا حومة الطرابلسية، حومة الطرابلسية مثلا ركزوا على الحاجات ميز بها المناطق القريبة من الجريد، مثلا جابوا بقايا النخيل والقش باش يعملوا بها الأسقف نتاعهم، بينما لا، معناها الجالية من واد سوف الزيرية عندهم بنايات معناها خاصة بهم اللي هي معناها على شكل قباب. القباب هذه معناها الفلسفة نتاعها في تكوينها، يحكي لي أنا معناها مواطن جزائري قال لي في الصيف تبعث على البرودة، في الشتاء تبعث على معناها تسخنك البيت هذاك.
1: على بساطة المواد الإنشائية فيه، يعني الطوب والأخشاب، لكن

0: فيه فيه الخصوصية. مثلا كي ناخذوا النزلة اللي هي في كفم العرايس في منطقة السوافة، نجد البناء بالطوب غير مرتفع، لكن الأسقف كانت بالقبو وبالقبال، يعني فوت إيكوبول، بينما الأسقف في المدائن في المساكن الأوروبية كانت إما مسطحة أفقيا أو في شكل هرمي وتكسوه القربين.
1: ولأن معناها ما ثمش مقارنة ما بين معناها الأحياء الأوروبية والأحياء معناها البدائية متاع الجليات، حتى هما زاد النموذج متاعهم جابوه من ودسوف وجابوه من الجزائر بحكم معناها مناطق حارة وسخونة غادي، ونحن معناها متشابهة المناخ متاعنا، عملوا الفكرة هذيك باش تكون معناها حياتهم نوعا ما معناها ينجموا يطيب فيها العيش
0: في الحالتين. ولا ندرس دراسة فضولية في الحالتين، كان يستجيب لخصوصيات المنطقة، لأنه بين بالقبو الطولي نيفوت أو بالقباب الكوبول يمنع تساقط أشعة الشمس العمودية على الأسقف، وبالتالي يخفض درجة الحرارة وكذلك من درجة البرودة. نفس الشيء في النمط المعماري الأوروبي، يعني لدينا طرازين معماريين مختلفين يلبيان حاجة السكان وتأقلمها بعضها. تقريبا هذه المدن تعتبر هي في موروثها المعماري أوروبية مغاربية وحتى تونسية، لأن السكان المحليين المجاورين مثلا أولاد بويحيى أولاد ناصر أولاد صيف لحد ما المجاورين المنطقة بصفة مباشرة جريدية الكفاسة كل ساهم في البناء في المنطقة هذه بطريقته. يعني نجد مثلا أحيانا أسقف نجد تستعمل جذوع النخيل والجريد، يعني لا نجده لا عند الأوروبيين لا الأسقف المعتمدة بالقباب لا غيره، يعني هم كل تأقلم حسب نمط حياته وحسب منشئه الثقافي والاجتماعي.
1: المعمار الأوروبي المزال متواجد هي كل ما خلفه المستعمر من بنايات قديمة كالمستشفيات كالكنيسة كالحي الأوروبي. حي الأوروبي مازال معناها قايم كادروحه معناها التو.
0: هذا التراث المعماري المنطقة مازال في جزءها منه لنقول شامخا في الواقع وفي ذهنية الجماعية في العقلية الجماعية للسكان المنطقة.
1: تم بنايات معناها أصبحت آلة للسقوط معناها بمرور الزمن ومعناها وتجاوزت حتى 100 عام معناها من النشأة بتاعها. ثم مراسلات قاعد معناها جينا من فرنسا تقول لك البناية هذيك راهي تجاوزت مثلا 100 سنة، راهو تنجم تخرج معناها يلزمكم تخرجوا منها، راهي أصبحت آلة للسقوط.
0: مثلا ناخذ لسنترال الكتريك، مثلا ناخذ السنترال الكتريك يعني اللي كانت منتجة الكهرباء في يوم العرايس. ليس ببعيد وفد باحثون أوروبيون في إطار التعاون بين جامعة صفاقس وبعض الجامعات الأوروبية، وأبهروا بالواجهة الفساد اللي هي مصدر إلهام حتى لدارسي العمار والمعمار، وهي في حالة حفظ جيدة.
1: أما بقية المساكن اللي خلاها المستعمر اللي مازالت متماسكة استغلتها الدولة التونسية في إنشاء المؤسسات العمومية متاعها وفضاءات معناها حملتها باش تولي مراكز للحرس ومراكز شرطة ومراكز بريد.
0: نشير إلى أهمية إعادة توظيف بعض المعالم، يعني أهم شيء كان حافظ عليه على المعالم هي عندما أعيد توظيفها. إيش معنى أعيد توظيفها؟ معناها المعلم ما عادش يؤدي وظيفته الأصلية والسلطة غيرته. مثلا نأخذ لكونوما مقتصدي ثم العريس مثال، هذا المثال في البداية كان مقر البلدية ثم العريس، بينما عكس هذا المعالم والمباني اللي لم يتواصل استغلالها في وظيفتها الأصلية أو لم يعد توظيفها كانت للأسف مجال الخراب والحالة الحفظ السيئة.
2: التراث المعماري والعمراني في مدن الحوض المنجمي وضرورة تكميله والتعريف به كقيمة حضرية وإدراجه في مسالك السياحة الثقافية بالجهة، ذلك ما أجمع عليه ثلاث من المختصين في دراسة التراث المعماري.
0: المدن المنجمية بتراثها المعماري في مكونه الأوروبي في مكونه المغاربي في مكونه المحلي ظاهرة منفردة جديرة بالتزيير على التراث العالمي، لأنها ترجمت عن تعايش جنسيات مختلفة اللي هي منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو في أبعادها وفي اهتماماتها القصوى هي الإنسانية جمعاء، يعني ظاهرة الإنسانية والتعايش موجودة اجتماعي وكذلك من ناحية العمرانية.
1: معمار المنجمي ومخلفات زادة مع المستعمر نحبوها تولي معناها تراث عالمي.
0: التراث المعماري والحضري للمنطقة جدير بالاشتغال حوله من أجل إدراجه على لائحة التراث الوطني المحمي مرحلة أولى، ثم مرحلة ثانية إدراجه في ملف ليصبح تراثا عالميا إنسانيا تبع منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو. لماذا؟ لأنه أنت عندك في مجال جغرافي ثلاثة أو نقول أربعة أنواع من المعمار نتيجة لتلاقح حضاري. راهي اللحظة التاريخية لالتقاء الحضارات والثقافات هذه ما كانتش سابقة الفترة هذه، والله أعلم ستتكرر أم لا.
3: كنتم مع
4: معمار المناجم مع تحيات

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحامل فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكرة.
1: فتحي الذهيبي وحداد وعلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت بالعطاير؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: ها وريت.
1: هيا يما هيا هيا هيا يما
2: هاني جيتك بكاس الماء. قولي لي نحط لك فيه الزهر ولا ما الورد؟
0: حطي الزوز حط.
1: اشفاء عند ربي.
2: هاي
0: هاي بسم الله بسم الله.
1: اش فيك حنان بنيتي؟ اريد فيسة فيسة لفتيني على جنبي. حنان اجنبي طاب لطف عليك.
0: بسم الله
1: شوي
0: بسم الله عليكم
1: بسم الله عليكم
0: بسم الله.
1: اي كاك كاك
0: بسم الله.
1: صحيتك حنان. قولي لي بنيتي اخي عمار وينه؟
2: ايه امه عمار لهي ينقل في السبول بالتراكتو ويمكن يمشي للعاصمة على الجيل هيك الماكينة.
1: قولي لي بنيتي وش عمل فيها الطفلة اللي شاي عليه؟ انتي تعرفيها؟
2: انا عرفها يما نعرفها ما خاصها شيء. يمكن انتي ماهيش من بلادنا هالضايا.
1: حليلي على روح حليلي على روح. عمار ولدي يفتش كان على حاجة صعيبة ولاش مجايبة ليه؟
2: قالك ما نخذها كان هي باللي عملت لي. عمار ما يسمعش الكلام هكا علمتوه يوم ربيت دلال.
1: بري بري دوارهم وزيدي شوفي وابحثي قبل ما يسمع بيك.
2: عرفت شكون نسها؟ الطفلة موافقة لكن خايفة من بيها. قالت بي ما يوافقش وبلا بي حتى نايم ما يوافقش.
1: وعمار ولدك هابل عليها يوم. لا لا لا لا أصعب شورك عمار وليدي.
2: بري بري زيدي شوفي.
1: ما تزيدوش علي بري راني مريض والعوج من فوق.
2: باهي باهي
1: أحليلي يا ربي أحليلي
2: أحليلي
1: أحليلي.

0: أمك مريضة عمر وخي وانت تجري ورا المشاكل. أما صابرك اخترت واحدة من دوارنا نعرفوها وتعرفنا تفرح بيك وبينا هي وأهلها. ها عم الشاهد جاب ربي مسيك عم الشاهد.
1: يعطيك الخير. وين تربحي العشية؟
0: ماشي لدواركم عم الشاهد. يما مريضة قلت انت تقذلها عند خالتي شرهان.
1: طلبك عزيز وغالي يا وريدة، لكن شرهان نبهت عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايش عندي ندير تو؟ باهي يا وريدة هوينا في العشاء.
0: عم الشاهد يوم جايين ورايا برشا نسي العسل والسمن والهندي حتى العظام. انت ثم واحدة جايبة سردوكي عوعش اصلا.
1: ما قلتي لي خير، عملتها السلطانة، هي تمشي ولسانها يمشي، لكن اش عندي ندير؟ راني حالف حالف، لكن هاني ماشي وما ريت شيء.
0: عم الشاهد نحب نعرف رايك، زعما كيف يعرس واحد من رجالنا بواحدة من دواركم ولا واحد منكم بواحدة منا ايش يصير؟
1: انت تفضلتي، لكن هذا ما يجيش. البعد يا وريدة، ثم مثل يقول
0: هاي
1: القرب لا مغني ربح، البركة في القرب. برنا وبركم زي بعضهم، وحتى عوايدنا وعوايدكم. ربي عمر كل بلاد بهلها.
0: عم الشاهد يما عندها مشكل، هي مريضة قالت لي امشي لعم الشاهد يعاوننا. خويا عمار عم الشاهد ناوي ياخذ زينب.
1: ها زينب العمار كلام هذا؟ تحبوا الراي ولا النصيحة؟ الراي قلت من بكري، والنصيحة البرنامج هذا مش ممكن حطه في الملعب.

0: قول الحق يا سلطانة، ما تخبي علي شيء.
1: هي بغيتها وهو بغيها، متفهمين؟
0: جايب وإحنا وين؟ وين؟ زينب تعمل هكا؟
1: كيف تجيل الحق؟ زينب عندها وجه راي.
0: وجه راي؟ وجه راي؟ وشنو هالوجه يعطيك وجه بارود؟ لك وليها؟
1: زينب مظلومة طول عمرها في الغصايص، باباها وامها ديما متعاركين وعمل كسراوي ناوي على مرأة أخرى.
0: مش بيه؟ مش بيه؟ هذا مش عيب. الظالم عادش تظنى، هو يحب على ولد إيش فيه؟ وزينب ما تحبش على أخوي ونسها ويحميها؟ الوقت طويل طويل، البو واللم ما يعيشوش ديما زي الإخوة.
1: إيه، وزينب بعطوها الولد عمها من غير شيرة.
0: من وقتاش نشاوروا بناتنا يا سلطانة؟ أنت غدوة كيف يقصد أخوك واحد يعجبه يشاورك؟ وزينب ما خطبهاش براني، ولد عمها لحمها ودمها، أش تحب آخر؟ الغربة حتى تموت ما يسمع بها حد، ونفرض عمار عدى بها وقيت وطلقها، وين تمشي؟ أشكون يجيبها من هالبر؟
1: ولد عمها مسعود كيف ما تعرف، إيده مكسوسة نايض عليه مقرون.
0: هذا حكم ربي، وين نهربوا منه؟ وشكون يحمل غير بنت العم؟ الطهر ولدي، وهذا كلام ما سمع بيه حد. كيف قالوا لي ناوش في زينب يحب ياخذها؟ قلت له من عقلك ولا امشي على الطفله، الطفله مخطوبه وعريسها يستنى، والكسراوي ما فيه الصواب. وزد قلت له سلطانه بينك وبينها، قال لك ايش هالكلام هذا؟
1: لا لا ما قالش، وتو نسال.
0: لا لا لا مش هذا موضوعنا، هنا نايم عليك اكثر من زينب، وهي كيف تحت على راسها انت واجب عليك تقعديها وتوعيها.
1: ورص عيوني هك حدي، لكن القلب مش قلبي، الظروف تحكم وهي حبت تغير الجو.
0: عجايب عجايب، بات ليلة مع جيران صبح يقرقر. تعيش غريبة محقورة منعوتة، يقولوا بنت الهطاية، وتسلم في دلالها عند ولد عمها، وتنسى بلادنا الغالية. يا ولد حال، يا ولد حال، أثرك من سيعمي، وين العرض؟ وين الشرف والخشم العالي؟ ظنيناكم باش تطولون روسنا يا أخي.
1: يا عم الشاهد، تنجم تفهم عم الكسراوي؟
0: الله الله الله الله، والله والله لو جاء عندي عليك سلطة نلوي لك رقبتك زي الطيرة. أنا نتوسط تقطعون الرقبة، نقول كلامي ولي عليا

0: نحل تو نرقل من الخوف نرعد. ما كنتش نظن عم الشاهد يخرج منها هالكلام. راني خفت من كف على وجهي.
1: وانت شكلتي لي يا سلطان؟
0: دفعت عليك ويا ريتني ما عملتها، يا ريتني ما عملتها. انا نقول كلمة وهو يرجع عشر ودي تترعش واني نحط في كفوفي على حناكي خايفة من كف. اللطف يا حليل يا حليل، اثراهم الرجال ما فيهمش ساهل. هذا النواد هيك يا زينب.
1: إذا كان هذا العقل ملا بابا إيش يعمل معاي؟ اسمي يا سلطانة، بري العمار قولي لما عادش يدور بيا بر يا
0: مي. لا لا لا لا لا يا ميمة، بري روحك أخطيني من بلاك. هذا الكل أخويا الهادي ما سمعش
1: على ليل ونمشي.

0: عجيب يا زينب، عجيب. انت وعمار
1: عاوني يا طاهر، عاوني، احسبني زي اختك.
0: كنا نحسب الهدره فجأة ولت بالحق. ماكش فاهمة، ماكش عارفة، ماكش عارفة.
1: عارفة، عارفة كل شيء، عارفة يا طاهر، عارفة. جيتك نحوم على حل.
0: ما ثم حتى حل، كل شيء فيه حل إلا هالباب. أني سلمت فيك، باباي هددني. تحبيني نعمل لك حل مع خيري؟ وشني الحل؟ وشني؟ ها؟ واني عارف، عارف راي عامل كسراوي.
1: قولي شنعمل، قولي شنعمل يا طاهر.
0: اش تعمل؟ الليلة نجبدوا المشكلة قدام الأولاد.
1: خطاني من الفضايا، واحد يهز واحد يحط. اسمع يا طاهر، انت وعمار صحاب، واني في مقام اختك. قولي شنعمل، شنعمل يا طاهر؟ اذا ما عنديش حل اقتلوني، هاتلي السمنه.
0: تعالي شيء تعجل، المشكل ما فيه حتى حل. انت اللي حصلتي روحك. قولي العمار يبعد، خير ما يسمع عم الكسراوي، هو باباك وتعرفيه.

0: انت صاحبي يا عمر، عاشرنا وكلينا مع بعضنا الني والملح. وعدك مع زينب راهو صعيب صعيب غادي من الصعيب.
1: يا صاحبي خسارتك الطاح. هو الصعيب لاش مجعول؟ لما وباش الشباب يجربوا عزيمتهم فيه؟ نا مثلا طول عمري ما نحبش الحاجة السهلة. بالله يا طاهر، شن هي طعمة الغلة كي تبدأ طايحة تحت الشجر؟ أما يا صاحبي، كيف تمد يدك للغصان وتتجرح تولي تذوق الطعمة الحلوة.
0: اللي قادم عليه فيه موت موت. تعرف إيش معناتها موت؟
1: نعم.
0: تمن عليك زينب تموت؟
1: اللي يمد يده على زينب نقص فعلا.
0: وعدتنا وصبرنا يا عمار، البعد البعد
1: صاحبي. هذا شيء نعرفه وسمعته من زينب ومن سلطانة ومن غيرها. والعادات الفازة لازم تتنحى. بلادنا صغيرة من الشمال للجنوب. أطهر، شكون يبدل العادات غير الشباب؟ نا وانت وزينب وسلطانة والشباب في كل جهة. تو ما عادش فما فرق بين الجهات ولا بين غني وفقير. يا راجل، لا تراي ولا استاذ في نهار واحد يبات في بلادكم. اللي يحكوا على البعد ناس كبار تعلموا بالزوايا. إذا القلوب حبت بعضها ما ثم

0: هذا أشقال لعمر.
1: شايفوك العقل، جميع اللي حبوا ما عادش عندهم عقول. زينب وعمار كل واحد منهم ولا يمشي هايم على وجه. صح وفرحة ليهم. صح صح
0: صح وفرحة. يعجبك هذا؟
1: يعجبني اللي يوفي بوعده. هي يعجبني. نهار واحد في الحب خير من مية بلا بيه.
0: توا ونفقت. هذا علاش زينب وعمار يشكروا فيك وانت عارفة كل شيء وساكتة؟
1: مانيش ساكتة، عاونتهم كفريتهم صادقين مخلصين، ولا واحد فيهم يحب مصلحته. قلت هذه العيشة حب عفيف، قلوب نظيفة، ايش كل ما يعاونهمش.
0: والاخطر والموت، ولا نسيتي عم الكسراوي؟ والله يذبح بنته ويدفنها في العش.
1: اللي يموت على خاطر الحب مرحوم. هي مجاهد دمه زعفران، صحيح يموت لكن يعيش في قلوب الناس.
0: منين جبتي هالكلام هالسلطانة؟
1: انت زي ما قالك عمار ما جربتش الحب.
0: أحليل وانت جربتيه.
1: خسارة. اللي حبيته أني قلبي مليان وهو قلبه فارغ.
0: صدق يا حليلي زعمة.
2: عبد الواحد. ها عبد الواحد.
3: واش بيك؟ أنا جيت. هاش ثم
2: ها واحد جاك راجل كأنه مش من برنا.
3: خلنا نصب عليها العشوة. ظهر فيه يما خدام ولا يلوج على زايلة رايحة. هالطاي. خير على خير.
2: خاف ربي يا عبد الواحد، ديما وانت ناصب على الناس اتلها في روح.
3: تملحي في روحك انت بريخ مع ما نسوي.
4: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
3: وعليكم ما قلتم. زوز راجل عاوننا. زوز
4: يعاونك ربي. نحاوم على من يحصدني. كان تحتاجني غدوة الصبح نجيك.
3: وانت منين يا سيد؟
4: من البر القبلي. عنا هني شهر ونصف ومازال شهر كان سخر ربي ولقينا حرك.
3: بركم جادب العام هذا.
4: ايه في حالة. ربي يرحمنا ويرحمه.
3: لو مش اعمالكم الخايبة راه ربي يرحمكم.
4: عمايلنا الخايبة.
3: ايه
4: لو ربي كافي العباد يحرقهم حيين، لكن هذه هي الدنيا، يوم ليك ويوم عليك.
3: عندك عيال وذر ناويهاك يحصدوا معاك؟
4: اي عيالي يحصدوا عند بكار السالمي.
3: بكار السالمي؟
4: اي
3: قبل عيالك وانت ما قبلكش. ما لا مرتك ما تكون كان سمحة.
4: عيب. عيب معاك نساوين. ما يجيش هالكلام. احشر.
3: عجايب تساسي وتتشرط.
4: ما نيجي نساسي عليك ولا نمد في ايدي. جيتك خدام بعرقي وكرامتي، اما الظاهر فيك انت ما تشراش.
3: عجايب. والله اليوم لما تشوف شيء بالعيب هات هو شوف ناش نعملك.
4: اي ترى جرب حظك يا وادي جرب.
3: ابو شنو نقول؟
4: والله الا ما نقدر انعشك. خلوني نمشي ولا نعمل فيكم جبان. العصاره هي مازالت فيني.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة خديجة بن عرفة، سعيدة سراي، ليلى الرزقي، علي لندلسي، اسمهان فرجاني، وعايدة فارح. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفالة، تقديم فاتن الرحمن.

اعتقد الناس قديما أن الشمس تشرق من اليابان وتغرب فيما يعرف حاليا بالمملكة المغربية، وكان المؤرخون العرب في القرون الوسطى يستعملون لفظ بلاد المغرب للدلالة على ثلاثة أقاليم، وهي المغرب الأدنى أو إفريقية تونس حاليا، والمغرب الأوسط أو ما يعرف اليوم بالجزائر، والمغرب الأقصى المملكة المغربية الحالية. في الطرف الأقصى لبلاد المغرب العربي، في المكان الذي ظن الناس أن الشمس تغرب فيه، وعلى ضفة أحد أنهاره تتواصل رحلتنا.